0: ولا قبل ما نرجع الكلمه لشهير الكافي اكيد رضا الجدي بشي كامل الفكره نتاعو قبل انطلاقه الشوط الثاني ثين بلاش منتخبنا متاخر في النتيجه، لكن شنو نجم يعمل ريفي رينار في الشوط الثاني؟ نكمل معك فكرة قبل ان نعطيو المصدح شهير.
1: قبل فكرتي فما فكره الطبيعه امطار
0: غزيره ما شاء الله،
1: هذه لازم تقرا حسابها الفريق نتاعنا بحيث انه تاثر على المردود البدني. شفنا بن سليمان في اكسيون تري سينونيم في الدقيقه 40 كيفاش الاكسيليراسيون تاعو ما كانتش كافيه قدام قوه فان دايك اللي وصل يعني ياخذ الكره قبله، وبالتالي لا جيستيون دو ليفور هام جدا كيفاش نتحكموا في الطاقه، لكن تكتيكيا ضروره انه وسط الميدان تاعنا يكون فيه اكثر حنكه باش الكره ما توصلش حيه الى الخط الدفاعي الاخير، وخاصه الاطراف اللي هي نقطه قوه ضاربه للفريق الهولندي. يلزمنا عنا الذكاء انه الكره ما تتسنترش وما تتعطاش بينيه، يعني تتقص في المنبع نتاعها باش بالكثافه العدديه انه حامل الكره على اليمين ولا على اليسار يكونوا معاه على الاقل اثنين لاعبين، والانطلاق كما او تحول نجم يكون كما عملنا اثنين فرص كانوا مؤطرين على اربع فرص لتونس، حاجه باهيه، لكن نحاولوا اكثر جراه، واذا فما تعب التغييرات لازمها تصير تدريجيا لانه يعني استنزاف طاقه كبير في مباراه كيما هيك قدام فريق هولندي كامل بتم تميمه. وشهير بكري في التذكير في النقل قال واكد انه فان دايك كان موجود تقريبا حدا 18، هذه علامه على انه هذا الفريق له من الثقافه وله من الكولتور وله من القوه البدنيه الهامه جدا باش يكون فاعل في المباراه.
0: هو فما فارق كبير على مستوى الرصيد البشري بين منتخب هولندا والمنتخب التونسي مذكور جدا رضا الجدي، باش نرجعوا نحن بعد المباراه، لكن الان نفسحوا المجال لمعلق المباراه شهير الكيف. تفضل شهير.

0: إذا من جديد العودة للتعليق على مباراة المنتخب التونسي والمنتخب الهولندي في ثالث مبارياتنا في المونديال في جولة ثالثة أمام المنتخب الهولندي. كملنا الشوط الثاني، الشوط الأول فيها متأخرين في النتيجة 2-0، إن شاء الله على الأقل نشوفوا شوط ثاني، شوط ثاني أخير لمنتخبنا في المونديال يكون مرضي نوعا ما. كرة دائما للمنتخب الهولندي مع البداية الدقيقة 46 في المباراة، نذكر منتخب كان نزل بأيمن دحمان في المرمى مع يان فاليري، علي العابدي، محمد أمين بن حميدة، منتصر الهطالبي، راني خذيرة، الياس الأسخيري، حنب على المجبري، إسماعيل الغربي، نيس بن سليمان وحازم المستوري دون تغييرات مع بداية الفترة الأولى بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي. ولكن تبقى الكرة دائما للمنتخب الهولندي هو اللي يضغط. منتخبنا تقريبا شوط أول بكله لعبوا في المناطق الدفاعية، شفنا تقريبا زوز أو ثلاثة محاولات للمنتخب الوطني التونسي ولكن ما مثلتش خطورة كبيرة على الفريق الهولندي. الكرة بترجع برمية التماس للمنتخب التونسي وضربة مخالفة، هي المخالفة حسب إشارة حكمة المباراة المكسيكية كاتيا غارسيا. ترجع كرة المخالفة من منتصر الطالبي طويلة في مناطق المنتخب الهولندي مع فان دايك. إلى حد الآن ما خذينا حتى ثنائية سيريضا، شفنا كل الكرات العالية خاصة يخو فيها فان دايك ودفاع المنتخب الهولندي.
1: لا فائدة من هذه الكرة العالية لأنه الخبرة والإمكانيات وخاصة البروفيل تاع لاعبي الدفاع فريق هولندا يعني فرق في الكرات الفضائية ممتازين، وإحنا عنا كان المستوري تقريبا اللي عنده القامة وإمكانية تأخذ الكرة هذه على الأقل في الشق الهجومي إذا مش في الكرة الثابتة. وبالتالي خاصة لارولونس فيك دي باللونك شفناها بن حميد عمل زوز في الشوط الأول، توا شفنا كذلك واحدة معنا الشانس أنه ناخذهم بتات الكرة الثانية يونكور. أنا الخير أنك يعني تنقل الكرة بلمسات قصيرة وخاصة سريعة عشان

0: يكون فاجئ الفريق المنافس. مع ذلك يعني وكان نعطوا في كرة المنافس.
1: الكرة ترجع مرة أخرى لمنتخب هولندا، يبدو أن الشوط الثاني أيضا مش يكون صعب على المنتخب الوطني التونسي، خاصة مع قبول اللعب هذه كرة وتوزيعها دخل المنطقة ما تتعداش الكرة. علي العابدي يصعد تتجاوزه، ولكن من حسن الحظ أنه التوزيع الأخيرة مشيت بعيدة. الأمطار الغزيرة موجودة حاليا في ملعب المباراة في ملعب كانساس سيتي، وإن شاء الله المباراة تكمل في وقتها، لأنه نعرف وإحنا وشفنا أنه وقت تبدأ ثم خطر تاع سواعق ولا باش يكون ثم طقس ممطر برشا، اللجنة المنظمة تختار أنه يقف اللعب حتى تهدى الأمور. شفنا هذا في مباراة منتخب فرنسا والعراق. الكرة باش ترجع حاليا للمنتخب الوطني التونسي، كرة ضربة المخالفة تتنفذ بسرعة من منتصر الطالبي ليان فاليري للطالبي مرة أخرى في منطقة إلى حد الآن فيها إسماعيل الغربي يحاول يأخذ الكرة. التماس لمن؟ التماس يرجع لفان دايك، التماس يرجع لفيرجيل فان دايك اللي كان في الكرة الأخيرة مع إسماعيل الغربي. كل ثنائية تربحها لعب ليفربول الإنجليزي، تعود الكرة مرة أخرى هولندية، يمشي منتخب هولندا وكأني بي يعني هو المنهزم في النتيجة ويحاول يرجع في السكور إلى حد الآن، لأنه ثم الضغط دائما موجود. كرة في وسط الميدان، فيرجيل فان دايك مرة أخرى يمشي بكرة على الجهة اليسرى، ديونغ دائما في وسط الميدان يلعب كرة، الكرات القصيرة للملاعبية المنتخب الهولندي وتوزيع المرة هذه طويلة تتجاوز الجميع، تمشي 6 أمتار خارج الميدان. اليوم المنتخب الإيفواري اللي كان انتصر عنده 6 نقاط في المجموعة الخامسة، ألمانيا زاد 6 نقاط، يعني منتخب ألمانيا ومنتخب إيفواري في نفس الترتيب ولكن بفارق الأهداف المدفوعة والمقبولة. ألمانيا هي اللي تتصدر، كوت ديفوار تتأهل كصاحب مركز ثاني، الإكوادور أيضا بـ4 نقاط موجودة في المركز الثالث. منتخبات إفريقية متألقة، شفنا أيضا المغرب اللي احتل المركز الثاني رغم التساوي أيضا مع البرازيل بـ7 نقاط. أكيد أنه حتى جنوب أفريقيا زاد تأهل تاريخي للدورة الثاني بعد ما كان في مجموعة فيها البلد المنظم منتخب مكسيك اللي خذا الصدارة بـ9 نقاط. وهذه كرة طويلة توزيعها داخل منطقة الجزاء، كاد يكون الثالث، كاد يكون الثالث لولا تدخل الدفاعي في الوقت المناسب، لولا التدخل الدفاعي سيريضا لكان هدف ثالث. شفنا أنه في بعض الأحيان بهتة في ثانية أو زوز نجم تكلفك هدف مع المنتخب الهولندي.
0: فعلا فعلا بهتة، وخاصة في الكروات مرة أخرى الهوائية في خط الهجوم الهولندا ولا في الدفاع يسون، شفنا مليح إكسيبسيونال، وخاصة في ترجيع الكرة اللي في وضعية غير وضعيته أظن اللي هو صخيري، يعني نعطيه الكرة الثانية المنافس باش يعاود يرجع لنا.
1: لا كان بن حميدة هو اللي صعد،
0: كان فيه بن حميدة
1: وصخيري هو اللي منع على الهدف، خلينا
0: نقول كان اوبستاكل في تمنيع الهدف. فالارتباك طبعا من شأنه أنه يخلي هولندا دائما حية في المباراة وينجم يخطر لنا خطر، ضرورة أنه نكونوا حذرين وما نكونوش في منطقة قدام لاكس لا ديفونس، يعني ندافعوا نوعا ما بعاد شوية على المرمى على الأقل 30 متر، هام جدا. أنت كنت تحكي على الفرق الإفريقية اليوم استثناء، عندك غانا، الكوت ديفوار، لافريك دو سود، المغرب، مصر، هذوما ترشحوا رسميا 5 مترشحين للدورة الثانية، مازال الجزائر تولي 6، احنا اوت،
1: الكونغو ديمقراطية
0: كونغو مازالها زادة كذلك هي اتأكد. فعدد لبس به اليوم من الفرق الافريقية قاعد يعطي في مردود،
1: شفنا حتى الكابفير يعني تطور كبير زادة في خاصة المباراة الاولى، وشفنا الاستيمات الكبيرة.
0: الاكيد هو انه احنا الكابفير نتصور اللي معناتها بور لو مومون معناتها صعيب ان يترشحوا، لكن البقية 6 نتصور باش نلقاهم 6 أو 7 فرق.
1: وهذه كرة المنتخب التونسي داخل منطقة الجزاء وتدخل الدفاعي، شوفوا حتى رغم
0: الكثافة العددية
1: ولكن ما عرفناش كيفاش نستغلوا الكرة،
0: خاطر فاليري معناتها من المفروض حنكة وخاصة دقة في التمرير ضربها وين فما المنافس كان ينجم يعطيها لأنه كانوا فما زملاء كثير معناتها عندنا كثافة، فرصة من الفرص اللي كنا نجم نسد

0: طبعا يجبر خضيرة باش يكون في وضعية محورية في وسط الميدان. صحيح عمل زوز أخطاء في الأول وتكلفونا زوز أهداف، لكن حاليا قاعد يقوم مجهود على مستوى دفاعي، لأنه مع تقدم المباراة تلقى نوعا من التأقلم مع زملائه في الدفاع. لكن التنسيون مرة أخرى في التوزيعات، وخاصة في الرفع بحكم السرعه نتاع لي دو زيليي نتاع الفريق تاع هولندا.
1: وهذه ضربه ركنيه للمنتخب الهولندي فان كيك، كانت حصل عليها بعد توزيعه وتدخل من يان فاليري بالراس. صعود كل لاعبي المنتخب الهولندي للهجوم بعد ضربه الركنيه حاليا يلزم نردوا بالنا دفاعيا. شوفوا قداش من لاعب على خط المرمى امام الحارس ايمن دحمان من لاعبيه هولندا، تتوزع على كرة في القائم الأول بالرأس، والهدف الثالث، الهدف الثالث للمنتخب الهولندي، الهدف الثالث. خطأ كبير في التغطية. نشوفه حتى قبل تنفيذ ضربة الركنية قداش من لاعب موجود على الخط، قداش من لاعب غطى على أيمن دحمان، ما نعرفش لأنه الهدف فيه مخالفة أو لا. فاني كي سجل الهدف الثالث في 62 دقيقة لعب سيريدا. نشوفه الإعادة على مستوى قناة الناقلة للمباراة. ضربة ركنية، كرة ثابتة، مرة أخرى نقبلوا منها هدف. شوف كرة الركنية، نشوفها هنا صعود.
0: شوف فما مبدأ، فما مبدأ ديما نحطه في اللي كورنير رجل يسموه رجل
1: القائم. سليمان هو اللي ضد مرمى، أنيس بن سليمان هو اللي ضد مرمى مرة أخرى. لا، بعد ما مشيت كرة تأكي شوف هنا صعود والمسة الكرة اللي دخلت للمرمى.
0: هو قبل ذلك الديفياسيون اللي صارت من لاعب هولندا على مستوى القائمة الأول. احنا عادة في اللي كورنير كل المدربين في كل الفرق نحطوا رجل القائم الأول أو لوم دو باز نسموه. اللوم هذا كما يزم حتى حد يقص قدامه، فهمت؟ ما ينجمش واحد مدافع منافس مهاجم يقص باش يعمل ديفياسيون. الشيء اللي صار دونك من المفروض ظهر المستوري ولا ما شكون هو اللي محطوط عنده الدور هذاك، لا سبيل أن واحد يجي يقص قدامك باش ينجم يعمل ديفياسيون. هذاك اللي صار. ومن بعد بن سليمان ألا إرادي دخل هنا ثلاثة أهداف تولي رزينة شوية
1: وباش تولي لعبة أخرى حسب ما نشوفه. احنا مرة أخرى ملاعبيتنا يخرجوا من التركيز، هذه كرة داخل المنطقة 3-1 في 62 دقيقة لعب حاليا. الأمور تصعب أكثر على المنتخب التونسي في وقت اللي استنينا أنه النجم نرجع في المباراة، النجم نمشيه بهدف التعادل للاثنين اثنين، ولكن للأسف سوء تركيز في التغطية في منطقة الجزاء بعد ضربة الركنية جاء الهدف الثالث للمنتخب الهولندي.
0: الثالث هو تقريب رقم 11 قبلين وتو هيك ولا؟
1: قبلنا خمسة ومن بعدها أربعة وتو ثلاثة.
0: عندنا 9 و3 12.
1: عندنا 12 هدف.
0: علما بأنه إن شاء الله يا ربي نقفوا غادي، لأنه الركور هو 16 هدف تقبل من طرف كوريا الجنوبية في نسخة كأس العالم 54. هذاك الركور في قبول الأهداف في نفس النسخة. احنا إن شاء الله ما نخلطوش.
1: وإحنا عملنا ركور وطني تو في أسوأ مشاركة. صحيح. لأول مرة نقبلوا أهداف بالكيفية. صحيح. هذه في سابع مشاركة للمونديال.
0: على كل إن شاء الله احنا قال الآخر أونارات لمراجي وهنا بن حميدة يرد باله.
1: وهذه كرة اللي حنا بعلى المجبري مع أيضا بن حميدة اللي يصعد للهجوم، تمريرة ناقصة من محمد أمين بن حميدة وعاود يرتكب المخالفة، والحكمة كانت قريبة المكسيكية كاتيا غارسيا تعطي ضربة المخالفة ضد محمد أمين بن حميدة. المباراة
0: عمل مجهود كبير هنا ويرد باله خاطر فما جيستيون دي ليفور.
1: وممكن ثم التغييرات بعد قليل حسب ما نشوف.
0: 15 هذاك ولا شكون يمشي
1: رقم 15 في تشكيلة المنتخب الوطني التونسي هو محمد بالحاج محمود
0: وسط ميدان الغربي يحتمل.
1: ايضا ثم لاعب اخر تو بعد شوي نشوفوا
0: ذيرة ولا الغربي واحد منهم اللي باش يكون خارج.
1: ثم زوز تغييرات هو حسب ما نشوف زوز ملاعبية على الخط التماس وبعد شوية الصورة تكون أوضح ونعطيكم التغييرات. لكن قبلها كرة حاليا ليان فاليري، يان فاليري على الجهة اليمنى يمشي يان فاليري، مازالت الكرة المنتخب التونسي. حزم المستوري تسديدة ضعيفة في دينا الحارس
0: ضعيفة جدا. الشكل الجماعي أكثر يكون أحسن. لانه كنا في وضعيه نتاع اربع مهاجمين دونك الى فالي استغلال الانتقال هذا السريع، لكن مع الاسف مره اخرى نعطيه الشانس للفريق باش يحاول الفريق الهولندي يعاود ياخذ الكره.
1: المنتخب السويدي عدل النتيجه امام المنتخب الياباني 1-1.

0: حاليا بالنسبة للنتيجة بيناتهم، نذكر زوز منتخبات في نفس مجموعة المنتخب التونسي المتأخر في النتيجة 3-1 إلى حد الآن أمام المنتخب الهولندي. كرة داخل منطقة الجزاء، يخرج دحمان، خطيرة الكرة، تضرب على القائم، تضرب على القائم، كاد يكون الهدف الرابع لمنتخب هولندا. مازال اختار داخل منطقة الجزاء، التوزيع والكرة خارج الميدان، التماس للمنتخب الهولندي مرة أخرى، هفوة في دفاع المنتخب الوطني التونسي، خروج خاطئ من أيمن دحمان، كانت توزيعة طويلة، دحمان يخرج، كورته ترجع أمام لاعب المنتخب الهولندي اللي يرفع الكرة بالجميع، تضرب على العارضة وكادت أنها تصطدم بمنتصر الطالبي مرة أخرى، يكون هدف عكسي بعد زوز أهداف عكسية للمنتخب التونسي. جماهير هولندا الكل يعني موجودة تطلب الفار بعد اللقطة الأخيرة، ولكن واضح أن الكرة ما دخلتش، فقط ضربت على العارضة ورجع. ثلاثة تغييرات، حاج محمود، العاشوري، وأيضا بنوناس.
1: بنوناس نتصور مكان العابدي، حاج محمود مكان خديرة يتشوفه، وعاشوري ينجم يكون مكان يمن بن سليمان يمن غربي.
0: ونشوفوا الخروج بالنسبة للتغيير، ننتظر يخرج أنيس بن سليمان، وأيضا من يغادر في المباراة يدخل حاج محمود حامل القميص رقم 15، يخرج أنيس بن سليمان فعلا. نستناو البقية، خذيرة يغادر، وبن حميدة، بن حميدة أيضا، خذيرة ونيس بن سليمان هما اللي غادروا مع دخول، وشفنا بن حميدة ممكن في اللقطة الأخيرة اللي عمل فيها سبرينت ثم بعض القلق على مستوى الفخذ، ممكن هذا اللي خلى التغيير يصير.
1: أكيد العمل البدني. دونك هنا اسكو الفريق باش يرجع يتصرف بأربع مدافعين وإلا باش يكمل في نفس النمط بخمسة أربعة واحد، نشوفه، لأنه خروج بن حميدة طبعا هو قلب دفاع في المباراة على الأقل، أخرج شكون باش نرجع أربعة الأقرب، هو نشوفوهم أربعة فيهم،
0: وهذه كرة مرة أخرى يتصدى دحمان، ترجع الكرة مرة أخرى للمنتخب الهولندي، ضغط كبير، وإحنا توا بتأخر في النتيجة 3-1، هذا تدخل من علي العابدي يضغط المنتخب الهولندي، كرة تخرج للتماس، التماس للهولنديين دائما، لا يرجع، ترجع الحكمة تقول للمنتخب التونسي ولاش، ثم نقاش على كرة التماس، علي العابدي هو اللي ياخذ الكرة باش ترجع بامتلاك للمنتخب الوطني التونسي. مازلنا نتعاركوا على كرة التماس إلى حد الآن أو قبل هذا، باش نمشيو مع الفاصل، نمشيو مع أيضا الراحة بالنسبة للملاعبية اللي شرب بعض المياه إلى حد الآن بعد ما تشرب أيضا أنت سيريضا، شنية اللي صاير في المنتخب التونسي، كل من حاولوا نرجعوا
1: العنوان
0: اللي نلقاوه احنا دائما نجري ورا سكور،
1: العنوان تو هو تعرف شنو المجهود البدني اللي اعطاه الفريق، بدا يتعب، شفنا مليح اللي فما تاخر في المجهود، تاخر في السرعه، تاخر في الوصول للمرمى، تاخر في الروبوزيسيونمون، تاخر في لو دويال ايريان. دونك الحقيقه هذايا اولا المطر، اثنين مجهود كبير عملوه الاولاد باش على الاقل حدوا من، لانه الاخطاء صارت في الاول، تسجلوا اهداف، لكن بعد باش نقول لك كلمه حق، دفاعين استماتوا في بعد الهدفين، قعد الفريق مستميت حتى بدايه الشوط الثاني. مع بدايه الشوط الثاني صحيح سجلنا هدف، لكن عاود يرجع الفريق الهولندي بهدف ثالث، اس الكره ثابته مش متحركه فيها، دي تاي جابت الهدف، لكن اكثر من ذلك هو المجهود البدني اللي تعمل وتعطى بحكم حاله الملعب وغيره. فارتأى المدرب انه يعمل ثلاثه تغييرات كامله، اولا بتغيير الشكل التكتيكي، لانه شفنا توا اربعه في الدفاع، الصخيري ومعها الطالبي في اللاكس دلا ديفونس، واضح ديلان براون، فاليري عفوا على اليمين، والعابدي على اليسار، هو فعلا العابدي على
0: اليسار،
1: مرتضى بن والناس قدامه في الكولوار، مستوري كمهاجم، والكولوار الاخر فيه العاشوري، يعني ثلاثه مهاجمين، بن والناس، المستوري، وكذلك العاشوري، ووسط الميدان فيه خذيره بن محمود وكذلك حنا بعد. يعني تعدينا في فورميل تاع 4 دو 3 1 زوج وسط ميدان دفاعي خضيره وبن محمود قدامهم حنا بعد في الاروقه بن وناس وبن عاشور وقلب هجوم اللي هو المستوري مع 4 مدافعين. المطلوب هو انه بن وناس والعشيري اللي دخلوا فرشك يلزمهم يعاونونا كثير على مستوى دفاعي في تشكيل الكتله وعندهم القدره من المفروض في الانتقالات الهجوميه باش يرفعوا الكره انديفيديوالمون ولا كوليكتيفمون لمحاوله الارتداد. هذا المطلوب. ان شاء الله الفريق يحافظ على هذا المجهود وما نقبلوش اهداف اكثر على الاقل في الفتره الجايه اللي ما زالت اكثر بريسك 30 دقيقه واقل شويه.
0: تو نلعبوا في 71 دقيقه لعبوا. نذكر ثلاثه تغييرات كان قام بهم ايرفي رونار، خروج محمد امين بن حميده، ايضا راني خضيره وانيس بن سليمان، والدخول كان لياس العاشوري، مرتضى بن وناس، محمد بالحاج محمود، ايضا حاليا يخرج ديونغ، يخرج رينجر. تو نشوفوا شكون الملاعبيه اللي دخلوا في المباراه. تغييرات المدرب الهولندي بالنسبة للمنتخب الهولندي المتقدم في النتيجة 3-1، حاولنا كنا قادرين أنه على الأقل في 2-1 نحاولوا أكثر للعودة في النتيجة، ولكن قبلنا هدف ثالث في توقيت تقريبا خايب شوية للمنتخب التونسي. أنيس بن سليمان كان ضد مرماه، اليوم بداية بالياسر صخيري ضد مرماه منذ الدقيقة الثالثة، ثم براين بروبي كان سجل هدف الثاني في الدقيقة السابعة، رجعنا بهدف حازم المستوري في الدقيقة 54 ودقيقة 62. أنيس بن سليمان بعد كرة تاكي كان سجل ضد مرماه، حاول يصعد في الكرة تضرب في أعلى الرأس ثم تدخل للمرمى، كرة ترجع حاليا للمنتخب الهولندي على الرواق الأيمن دائما. المحاولة شوف مع علي العابدي يلزم ثم زوز ولا ثلاثة ملاعبية باش نجمو ما تتعداش الكرة. هنا عودة حازم المستوري يفتك الكرة يمشي لإسماعيل الغربي، ثم المخالفة من المفروض ثم المخالفة.
1: لا شفت، لا لا قوة بدنية لديويل، سي ديويل أتير أرضية ثنائية أرضية، وقت لي واحد عنده كان جوار لاعب بويسون عنده قوة عضلية كبيرة، شفت تضرب فيه وترجع تلقى روحك في القاعة، وهذه شيء ما نحشموش نقولوه، راهو لاعبي هولندا عندهم قوة بدنية استثنائية، لاعبين ينشطوا في دوريات كبرى. بكري شفنا بن سليمان على مستوى السرعة كيفاش متأخر رغم اللي عمل له ماكسيموم لكنه ما خلطش باش يسبق فان دايك رغم السن. توا شفنا ديال ايريا في الهدف، شفنا كذلك توا شو اسمه ثنائية أرضية، فالحقيقة الفارق الفردي واضح وجلي وما يلزمش نغطوا كما قال الاخر عين الشمس بالغربان.
0: كومان عمل ثلاثة تغييرات ايضا كما المنتخب التونسي، كان خرج مالان، ايضا خرج ديونغ وتيجاني رايدرز، والدخول لجوستين كليفيرت اكيد بذكريات والد كليفيرت، ايضا ثون كومبينيرس والسومرفيل. هذا من الثلاثة تغييرات اللي
1: واحد وسط ميدان وواحد اثنين وسط ميدان وواحد طرف خرجوا ودخلوا في مكانهم طبعا بوست بار بوست،
0: ولا يخمم أكثر ممكن في الدورة القادمة وفي ترتيح الملاعبية يرى أنه 3-1 وما لقاش صعوبات كبيرة.
1: لا لكن شهير ما تنساش عمق الدكة، راهو الدكة سيدي جوار تيتولير اللي في الدكة ماهوش نيمبورت كي، حتى اللي دخلوا لاعبين ذو قيمة كبيرة، معناتها ما تتصورش اللي باش يدخلوا أقل مستوى من الآخرين.
0: وثم تغيير رابع للمنتخب الوطني التونسي في رأس شوات،
1: شوات مستوري
0: موجود في
1: الغربي،
0: ثم رقم 19
1: نلعبوا بدوز أتاكون
0: باش نحاولوا
1: 4-4-2
0: هكا باش تكون الضغط اكثر بزوز مهاجمين، ولكن في وسط الميدان احنا نشوفوا في بعض المشاكل مع خروج الغربي كيفاش في ولي وسط الميدان حاليا.
1: ان شاء الله ربي يستر، لازم يخلي زوز حاج محمود وخضيره لازم قدام الدفاع باش نحرسوا انه، ويحتمل يرجع حتى خضيره كريمون في اللاكس ما نعرفش رجعوا ولا لا.
0: ظهر لي الياسر الصخيري هو اللي مشى للمحور،
1: المحور من الاول الياس هو طالبي موجودين من الاول، اما هل زاد لهم واحد ثالث ولا قعدوا كاتر. دونك فوالا كيما قلنا رجعنا بزوز مهاجمين، العاشوري من شيره وبن وناس من شيره اخرى، العابدي اريار جوش كالعاده، الطالبي ومعها صخيري في قلب الدفاع، على اليمين نفس اللاعب اللي هو فاليري.
0: كرة ترجع حاليا للمنتخب الوطني التونسي، منتصر الطالبي يمشي بالكرة للياس الصخيري، الياس الصخيري يبحث على الحنبة على المجبرة ولا كرة تمشي للعاشوري داخل منطقة الجزاء، المطالبة بضربة جزاء للمنتخب الوطني التونسي، والحكمة تقول يتواصل اللعب لكن ترجع الكرة مرة أخرى حنبال، حنبال المجبري، حنبال إلى جنبه، توزيع تسديدة، أو تسديدة ممتازة من حنبال المجبري، والتدخل من حارس المرمى بارتي حط الكرة في الركنية.
1: تعرف شو عملنا توا؟ فما حاجة عملناها ما كناش نعملوا فيها ماتش كامل، وهي لا رياكسيون لا بير دو لا بال، ردة الفعل عند فقدان الكرة. فقدنا الكرة في منطقة 18 تاع الفريق المنافس توت سويت، ما خليناهمش يعملوا بروغريسون بها. شوات اللي دخل توا عمل مباشرة إعادة افتكاك كرة، وخلينا منطقة الخطر متقدمة، كلاش حنا بعد لقى الفرصة باش يسدد. دونك هذه حاجة ربما هام باهية عملناها في الشوط الثاني.
0: ضربة الركنية في توقيت 76 دقيقة لعب، دائما المنتخب الوطني التونسي الركنية، حنا بعد المجبري سجلنا هدف من ضربة ركنية، حنا بعد يرفع الكرة داخل منطقة الجزاء، العاشوري، عاشوري يصوب كرة بعيدة، بعيدة كرة العاشوري فوق المرمى، فوق المرمى الكرة الأخيرة من جانب العاشوري تمشي ضايعة، يبقى المنتخب الوطني التونسي. تو نشوفوا توا بتواجد حازم المستوري وفراس شوات، احنا بقينا ما لعبناش بمهاجم صريح في زوز مباريات اللي تعداو، اليوم عملنا محاوله انه الزوز يكونوا موجودين في التشكيله.
1: أنا شوات تمنيت ضد السياد على الاقل في الشوط الثاني، كنا نجمو
0: بروبي يخرج صاحب الهدف الثاني يدخل منفيس ديباي،
1: اي بدل المهاجم راس الحربة اكيد صاحب زوز اهداف، هو سجل زوز اهداف الاول والثاني،
0: هو حتى منفيس يعني ماهوش متنجم تفرع في حد شيء
1: لا منفيس اكثر فني الاخر بلوتو اتليتيك ويقص، هذا اللي بلوتو اكثر كرة في ساقيه. قلت لك زوز مهاجمين، انا تخيرت حتى في مباراة السويد كنا في جزء من المباراة في الثاني في الشوط الثاني نستعملوا الحل هذا، كان ينجم يكون حل باهي خطر الحقيقة يعطيك شوية هجوم طبعا، لكن يلزم خط الدفاع وسط ميدان جاهزين باش ما يكونش فما مساحات.
0: كرة باش ترجع بضربة مخالفة لمنتخب هولندا، المنتخب التونسي دفاعيا تقريبا من أسوأ المنتخبات حاليا في المونديال، قابلين 12 هدف في 3 مباريات، مسجلين فقط 2 أهداف، هدف في المباراة الأولى وهدف حاليا في المباراة الأخيرة، وهذه كرة من فان دايك في دين الحارس أيمن دحمان، أيمن دحمان يرجع الكرة
1: ما تضيعهاش
0: طويلة في وسط كرة الميدان،
1: صعب أنها تكون فيها شانس،
0: صعب برشا أنه باش ناخذوها أمام مهاجمين أم مدافعين طوال القامة ونخسروا الكرة ونجيبوا حتى ضربة مخالفة ضدنا. حاج محمود يرتكب المخالفة أمام ناثان أكي، كرة ترجع لمنتخب هولندا في محور الدفاع، دائما التدرج بالنسبة لمنتخب هولندا بكرات قصيرة، ما شفناش توزيعات طويلة من المنتخب الهولندي سيريدا، شفنا ياخو وقته ياخو
1: لا العشوائية
0: في وقتها زادة، ونشوف حتى يبدأ يعني محاصر يعرف وقتش يعطيه الكرة،
1: وفريق يصر على استعمال نقاط قوة نتاعه والآليات اللي مستنس يعملها وهي المرور على الأطراف، يعني يقعد يستحفظ على الكرة على اليمين على اليسار، يلعب لعب عرضي حتى يخلق الديكالاج ويحاول باش يستغل هكا الأروقة، ومن بعد يا إما روتري يا إما توزيعة كيما ولا تجيب مخالفة كيما اللي جابت توا. دونك هذاك اش قاعد يعمل بنفس أسلوبه محافظ عليه المنتخب الهولندي.
0: 80 دقيقة لاعب وضربة المخالفة حاليا للمنتخب الهولندي، عودة كل لاعبي المنتخب التونسي لمنطقة الجزاء، إن شاء الله كرة تتعدى سلامات، التوزيعة في القائمة الثاني، الصعود مرة أولى مرة ثانية ثم رأسية خارج الميدان، 6 أمتار للمنتخب الوطني التونسي، كانت ضربة المخالفة ورأسية الأخيرة من ناثان أكي لاعب المان سيتي، كرة نذكر اللي سجلنا منها الهدف كانت ضربة الركنية من حنا بال، وأيضا حازم المستوري يضرب كرة بالرأس بين زوز مدافعين يحط كرة في المرمى، هدف 80 باش نرجعوا بعده، ولكن قبلنا هدف ثالث حنا بال المجبري، حنا بال يمشي قدم بالكرة يقطعها منتخب هولندا. شوف هنا حتى دقة التمريرات احنا الى حد الان ما ثماش دقة كبيرة، ثم عشوائية في اعادة الكرة، كل كرة تجي الا تلقى توزيعة عالية ولا تلقى المفيد بي تخلص منها لاعب المنتخب الوطني التونسي. هذه كرة مرة اخرى
1: ما يزمكش تجري بالكرة في ماتش كي من هذا، الكرة ماذا بيك كنترول باس. طو حنبال معطى الكرة كان ما عمل 6 ولا 7 لمسات، انك تلو من المفروض كنترول باس حتى ولو التمريره تمشي الى الوراء ما تنجم تخلق الديكالاج وتخلق الفارق، هو انك تمرر في التايمينج الصحيح، لانه لو كيما هيك كنترول باس خاصه في شطر التيران تاعنا اذا استحفظت ولا طايشت الكره راهو احسب باش يفكوها لك، واحسب راهو باش يعملوا هم ما يضيعوش كرة يحاولوا يستحوذوا.
0: وهذه كرة للمنتخب التونسي إلى فراس شوات داخل منطقة الجزاء علي العابدي نستظر التوزيعة، ممشيت حتى واحد كان لحارس المرمى علي العابدي حتى على مستوى التوزيع، يعني اليوم ما شفناش توزيعة لا من الجهة اليمين ولا من الجهة اليسار في الحقيقة إلى حد
1: لا لا تو العابدي سيكلير تو فهمنا تو كوب دي مود كاملة شفناه في 3 ماتشات الجير قاعد يستحفظ على المجهود لأنه عنده ألم. تصور البيبالجي اللي حكي عليها في السابق، رايزم تعرف الإصابة هذيك ما تبراش دجور لوندما، فيها حلين يا إما الراحة يا إما العملية، فهمت؟ فهو خير أنه يكمل حتى يكمل كأس العالم. البيبالجي أنا نتصور اللي مأثر عليه هذاك، علاش مش العابدي اللي نعرفوه بالسرعة بالتوزيعات كما قلت أنت كم توزيعة في المباراة بالعمل الدفاعي سريع ما ينجمش وقت الإنسان ما هوش في كم معطياته البدنية.
0: كرة ترجع للمنتخب التونسي للحارس أيمن دحمان في 82 دقيقة لعب، هنا يفقد الكرة منتصر الطالبي والتدخل بكرة ترجع للمنتخب التونسي. منتصر الطالبي أيضا شفناه في المونديال هذا عديد الأخطاء اللي قام بها في محور الدفاع وأخطاء كانت حاسمة في قبول الأهداف. سيريدا
1: صحيح الطالبي وسخيري نقاط قوتنا في المنتخب والحقيقة هذه نعرفوها، معناتها نقولوا احنا كوادر منتخب لانهم عندهم مدة وهم اللي كانوا سبب في قبول على الاقل جزء كبير من الاهداف، تقريبا 4 ولا 5 اهداف، واحد مثلا ديجا
0: سخير يسجل حتى ضد مرمى يعني.
1: اي ف باش نقول لك استغفر الله.
0: وهذه كرة مرة أخرى يتصدى لها دحمان. الضغط موجود من منتخب هولندا رغم التغييرات ورغم خروج بعض اللاعبين ودخول لاعبين آخرين، ولكن ديما الضغط موجود. شفنا السونتراج هنا اللي كان من الجهة اليمنى كان في اتجاه المرمى لولا تدخل دحمان.
1: ثم إن فاريابيليتي عمليات تاع ديزاكسيون على الأطراف، يا إما ببينية يعني روتري، يا إما برفعة أرضية معناتها امداد ارضي، يا اما برفعه هوائيه للراس او كذلك تسديد مباشر كما الحاله هذه، يعني فما ان ملتيبليسيتي تنويع على مستوى الاداء لفريق هولندي اللي لوريجين تاعه هو دائما الاطراف، يعني انهاء الهجمه تقريبا. شفت شي تراه تسديده في العمق اليوم هو تو تقريبا عندنا 83 دقيقه ما فما حتى اكسيون اون دو ولا تسرب او فيكساسيون مراوغه في وسط عمق الدفاع تاعنا، كل العمليات هي تحضيريه من الاطراف. فهذا من المفروض يا شهير يعني تشربوا شربه ماء قبل ما تلعب المباراه، يعني لانه النمط هذا موجود مش كان في المباراه هذه، راه كل مباريات هولندا معنا احنا مع جابون مع السويد سيتي لو ميم ستيل، وحتى في المباريات الوديه شفناهم نفس ستيل. فمن المفروض نكونوا قويين في مباراه كيما هيك ونحضروا له شيء هذا كما يجب. صحيح هي مباراه هولندا الثالثه بعد زوج هزايم، لكن ديما في كره القدم لما تحضر روحك مليح وتعرف نقاط قوه وضعف المنافس مردودك يكون ديما احسن.
0: هو احنا من سوء حظنا ان المجموعه كانت قويه ايضا اللي موجودين فيها، ولكن ما حضرناش كما يجب للمونديال هذا، ما حضرناش جدية كبيرة، وشفنا اللي صار في المباراة الأولى والمباراة الثانية واللي صار في مباراة اليوم. تغيير آخر في تشكيلة المنتخب الهولندي، دخول نوا لانغ لاعب غلاتاسراي التركي مكان خاكبو، يكمل تغييرات ومنتخب هولندا
1: يعني أقل نادي هو غلاتاسراي التركي والبقية ليفربول ومانشستر سيتي وبرشلونة
0: ما نجموش نقارنوا جملة تقريبا
1: لا، واللاعبين اللي تشوفيهم كل تقريبا 90% في الأكثر 95% أساسي الاساسيين الكل في الفرق تاعهم، حتى واحد ما رومبلاسهم. يعني تصور انت اللاعب قداش من مباراة في الموسم، مينيموم ما بين 40 و 50 مباراة
0: في نسق عالي، مش
1: في نسق عالي ضد منافسين رابط ابطال وغيرهم. جي انت ضد لاعبين، مع كامل احترامنا لفريقنا ونحبوه ونحترموه ونفتخر به، ضد لاعبين غير اساسيين بدلاء في فرق يا اما من الدرجه الثانيه يا اما يشاركوا فقط في البطولات
0: مره في
1: نيفو ثاني، فهمت؟ طبيعي جدا انه
0: يلزم برشا حلول تو بعد المونديال، اكيد لازم نحلوا الملف ونحكيوا على المشاكل تاع المنتخب وعلى كره القدم التونسيه واللي صار الكل في المونديال هذا. ضربه ركنيه حاليا لمنتخب هولندا في 86 دقيقه لعب دينا، نقرب من نهايه المباراه 3-1 دائما لهولندا أمام المنتخب التونسي. تتنفذ الركنية داخل منطقة الجزاء، خطأ في التغطية وكرة ترجع دائما للمنتخب الهولندي، التوزيع داخل المنطقة، العودة للدفاع ياخذ كرة حنبع للمجبري، حنبع الكرة طويلة في اتجاه فراس شوات ما يخلطش عليها، فراس كانت طويلة وبعيدة عليه ولكن النية كانت طيبة خلينا نقوله في إعادة الكرة والهجمة معاكسة للمنتخب الوطني التونسي. دائما تقدم هولندي 87 دقيقة لعب، نقترب شيئا فشيئا من نهاية المباراة ونهاية المشاركة ونهاية التجربة في المونديال للمنتخب التونسي.
1: بأمانة بأمانة في الثلاثة مباريات هذه تعتبر أحسن مباراة بالنسبة للمنتخب التونسي الحقيقة، رغم اللي قابلين 3 أهداف. أنا في تقديري اللي مقارنة بمباراة السويد والجابون اليوم على الأقل، حتى ولو قبلنا في أوقات بليدة شوية من البداية لأخطاء تكتيكية إلا أنه وأخطاء فردية، إلا أنه على الأقل فما شوية رياكسيون دورغي اللي خلت الفريق نوعا ما مردوده، ما نقولوش استثنائي لكن على الأقل فما شوية أورغي.
0: ان شاء الله
1: ما نزيدوش،
0: ان شاء الله كيكه هذا باش نقول ان شاء الله ما نقبلوش في الدقيقه اللي مازالت ولا دقيقتين ولا ثلاثه ولا اللي هما للمنتخب الهولندي كره حاليا. منفيس يحاول يتعدى داخل منطقه الجزاء، خطيره الكره ما تتعداش سلامات على الدفاع المنتخب التونسي. كره حاليا لحنبال المجبري يمشي حنبال شوف هنا فيتيز زيد وثم التسبيق الكره اكثر من اللازم
1: كما قلت لك في الاستحواذ
0: وجابت هجمه معاكسه للمنتخب الهولندي. شوف هنا توزيع داخل المنطقه للمنتخب الهولندي، عوده ملاعبيه المنتخب التونسي، يعني كره كانت عندنا كنا نجموا نعملوا بها الهجمه. حنبال المجبري سوء تصرف في الكره هذه ذاكر، كنا نجموا نقبلوا بها هدف.
2: والله شوفش قل لك والله العظيم انا نستنى في المباراه باش تكمل بصراحه، كنا نتفرجوا في التلفزه البارح قلت بالك نقبلوا شويه هذيك يا اخي بالحق. والله يشوف كريمون ديما انت ما تنجمش تحل الكوره حتى تي ساعه زي اللي ذا منين يجيب في الافكار برافو لي، ما تنجمش تحل الكوره بصراحه، ما شيء تشوفوا فيه ديشي نتاع كوره ما تنجمش حتى في الليكول في المينيم تلقى
0: فما تغيير اخر. سيباستيان تونيكتي باش يكون حاضر في التشكيله.
2: شنو التغيير هذا
0: في الدقيقه اللي مازالت
2: شنو التغيير
0: 90 باش نربحوا بها اكثر وقت وكهو باش ما نقبلوش هدف رابع.
2: معقول معقول جدا
3: تي
2: شنو التغيير هذا سير هذا
3: كيما قلت انت معناتها ما زالوا دقيقتين او ثلاثه مع وقت زايد مع دقيقتين ولا ثلاثه مع وقت زايد تاع 4 دقائق ما نتصورش كان باش تعطي اضافه كبيره على مستوى هجومي ميزا بار انه ربما طريح لاعب تعب هذا كاو
2: صراحه شيء ما نشوفوش فما تو من بعد نحكيه لانه تشوف انا كنت نتفرج
0: انا حسيت الملاعبيه استناوا وقتاش تكمل المباراه خلينا نروح
2: احنا نستناو مش هما
0: اكثر اللي احنا تو التوانسه الكل نستناو وقتاش يكمل المشاركه التونسيه ذي وخلينا نتفرجوا في بعد في الادوار المتقدمه والمنتخبات اللي حضرت واللي موجوده. احنا كل ما فما حد شيء ما فماش روح ما فماش هذه كره طويله
2: ما تدخلش هذه به
0: بعيدة كرة حازم المستوري من قبل
2: منه على الأقل
0: الميدان حاول أنه يغالط حارس مرمى المنتخب الهولندي لو كان تسجل هدف كيف من هكا على الأقل كنا نكمل
2: ولي بخمسة سيري ذا
0: إلى حد الآن الكرة ترجع في الدقائق الأخيرة واضحة الحسرة على بعض الجماهير التونسية الحاضرة في كانساس سيتي. وسيباستيان تونيكتي ياخو مكان حازم المستوري صاحب الهدف الوحيد للمنتخب الوطني التونسي. وحديث بين حازم المستوري وأيضا إيرفي رونار.
1: أريت الكلمة هذيك، الكلمة الأخيرة توه هكا وقت الخروج، هذيك الجزئيات اللي تصنع وتعاون اللاعبين، عدم الانفعال أرزن فهمت
2: لي مومون فيبل،
0: 5 دقائق كوقت بديل
2: لي مومون فيبل هذوك تريزا بورتون.
1: المدرب كيفاش يعرف كيفاش يحتوي لعيبه، ساعات في بعض الحين كلمه ولا جمله تخلي له المستقبل تاعو حاجه اخرى.
2: انا خاطر سيدي ذا على حسب ما نفهم شويه، خاطر عدى مباراه باهيه اي عدي له في الميساجات بوزيتيف المدرب نتاعو على المردود اللي عمله،
0: وسجل الهدف الوحيد للمنتخب التونسي الى حد الان. كره ترجع حاليا في مناطق المنتخب التونسي، دائما هولندا مازالت تبحث على تسجيل الهدف الرابع، شفناه ضد المنتخب السويدي في الجولة الماضية، تقريبا سجل الزوز اهداف متاعه في اخر اللقاء، يعني مازال عنده الروح، مازال عنده الجرينتا، ومازال عنده الثقة البدني باش يسجل، وملاعبية كيف ما كنا نحكيو مع سيري ذا تقريبا في نسق عالي، صعيب برشا باش تشوف ملاعبي يتعب يلعب في ليفربول ويلعب في السيتي ويلعب في فرق عريق. شوف هنا الكرة للعاشوري اللي يرجع بها على الخط بالنسبة لمنطقة الجزاء، ترجع كرة هذه خطيرة لمنتخب هولندا، تخرج كيف ما جات من ملاعبية المنتخب التونسي.
1: قبلنا هنا بالله حاب أقول لك حاجة شهير، سكو زوز أهداف قبلناهم في الدقيقة الثانية والدقيقة السادسة، وكيف في ديبيو دو ماتش ما دخلناش في المباراة كما يجب، أخطاء تكتيكية وأخطاء فردية. نحكي على الماتش هذا باش نلقى لك الجانب الإيجابي، واضح 2-0 الفريق ها وين إيجابي، عاود دماغه قاعد دفاعيا، ما قلتش راهو لعب بالكدا، عاود دماغه قاعد دفاعيا باش حد من الخطورة.
0: وهذه كرة خطيرة داخل منطقة الجزاء تخرج من الدفاع مرة أخرى علي العابدي،
1: خطورة الأطراف تاع المنتخب الهولندي رغم القوة الضاربة نتاعو، قعد مدة ب 2-0 وسجل هدف، جات الهدف الثالث مش على عمل تكتيكي، جاء على كرة ثابتة، كرة ثابتة بشكل مغاير، وحكيت لك فسرتك اللي فما شكون قص على لوم دو باز شوز كي سفي با، من المفروض انه هذا ما يصيرش. فنقطة الإيجابية هو انه الفريق حد من اللي مراجي بعد زوز اهداف تريتو حاول انه يصلح روحه دفاعيا، ما قلتش راهو لعب بالكدا، دفاعيا باش ما قبلش الا على كره ثابته. هذا اللي نحب
2: سيري ذا، تتصور انت كجيت منتخب الهولندي مربوط بالنتيجه تكون المباراه هكا،
0: نشوفوا مباراه اخرى بالطبيعه
2: يكون هكا ولا
1: اي لا يكون،
2: حتى واحنا نفس الاغلاط نتاعنا، نفس الوقفه، نفس التكتيك، ما غيرنا شيء.
1: أكيد أنه
0: مناش باش نجمو نغيروا حتى شيء، حتى لو كان يعطيونا زوز ولا ثلاثة مباريات أخرين ما نتصورش أنه باش يتبدل برشا حاجات في المنتخب التونسي. وذاك علاش قلنا أنه توا بعد نهاية المونديال لازم ملف هذا يتحل، ولازم برشا قرارات تكون موجودة، خاصة أنه تنتظرنا تصفيات تاع كان وتصفيات تاع مونديال وكان جاية، ويلزمنا من توا نقفوا
1: ويلزمنا نستغلوا حويجه كما استغليناها في الهدف، انه الفريق الهولندي يلعب دفاع المنطقه ما يلعبش لو ماهم، كان احنا رجال 4 ولا 5 كل واحد يقص قدام واحد احمر نحطوها كيما حطينا مع المستوري بكري.
0: اكيد انا هما بعد ما تسجل هدف من ضربه ركنيه زاد اخذوا الحذر نتاعهم وباش يعاودوا يتمركزوا اكثر باش تكون
1: شفت كي يلعبوا الزون ديفونس دو زون ما يمشوش الماركاج، دونك يلزم كل واحد ابيض يشق قدام واحد احمر،
0: وهذا نشوفه طول
1: ما تمشيش وراه
2: من امكانيات الهيل البدنيه باش نجم نكونوا
0: ضربه الركنيه من حنابه على ما جبري تمشي داخل منطقه الجزاء، ترجع للعاشوري التصويب تضرب في الدفاع، لو كانت عدات كان ممكن يكون الهدف الثاني للمنتخب التونسي. كره ترجع تماس بسرعه للمنتخبنا الوطني، التوزيع ولا كره سيباستيان تونيكتي حاول يتعدى ما لقاش الحل، يمشي لحنابه على ما جبري، حنابه على مستوى التماس يلوج على الركنية كان أكثر من أنه يتعدى بها الكرة في توقيت بالضبط 90+5 الدقيقة الأخيرة في المشاركة المونديالية 7 للمنتخب الوطني التونسي، أسوأ مشاركة في تاريخ كرة القدم التونسية. الكرة ترجع دائما للمنتخب الهولندي، مازال يبحث هولندا حتى في الثواني الأخيرة أنه يمشي لمناطق المنتخب الوطني التونسي. عودة الكرة للخلف مرة أخرى لحارس المرمى يضغط في رأس شوات إلى فان دايك. فان دايك شي يعمل بالكرة يحاول يقدم شوف هنا حتى الوقفة تعمل عبيط المنتخب الهولندي في الثواني الأخيرة. هنا توزيعة طويلة من المرات القليلة لقينا توزيعة طويلة بالنسبة للملاعبية هولندا كلها كانت تمريرات قصيرة. شفنا خاصة خدم برش على الأروقة في الشوط الأول حاول يتعدى على اليمين على اليسار. الحلول موجودة لهذا المنتخب العالمي وأكيد أنه باش يكون موجود في أدوار متقدمة في المونديال. وفي اللحظة هذه بالذات تنتهي المباراة صافرة النهاية هزيمة للمنتخب الوطني التونسي 3-0 الياس سخيري ضد مرمى في الدقيقة الثالثة ثم براين بروبي في الدقيقة السابعة سجل هدف الثاني. حزم المستوري ذلل الفريق في الدقيقة 54 وجون بول إيكي كان في اللقطة الأخيرة اللي جابت الهدف الثالث. كرة ضربت في أنيس بن سليمان دخلت للمرمى وهدف ثالث للمنتخب الهولندي تنتهي معاه المشاركة التونسية. اليابان متعادلة مع السويد حاليا 1-1 أيضا في الثواني الأخيرة. مشاركة مخيبة للأمال خلينا نقوله مشاركة للنسيان مشاركة هي الأسوأ في تاريخنا على مر التواجد في المونديال. هذه المرة السابعة ولكن المرة السابعة كانت أسوأ من كل المرات اللي تعدت. على كل إن شاء الله نشوفوا قرارات رضعية إن شاء الله نشوفوا مدربين أكفاء للمنتخب التونسي في قادم السنوات لأنه كما قلنا سيريضا وذاكر أنه صحيح وفاء المونديال ولكن مازالت الخدمة ومازال عندنا وتصفيات وجاي كان وجاي يعني للمشاركات التونسية مازالت.
2: مش مشكلة سيريضا في المدربين وانت قلت مشاركة للنسيان لا ما جابش كل النسيان
0: من نسيان من ناحية النتائج مش من ناحية اللي صار فيه
2: لا لازم تخدم عليها هذه مشاركة هذه النتائج هذه هي اللي تخدم عليها. وكما قلنا في أول الحصة فرنسا 94 بنيت على المشاركة مات عدم المشاركة وبدأت من بعصا من حديد ضربت اللوتة وبدأت تخدم فورت الدنيا كله عاودت وصبرت وليومنا هذا مسيطر على كرة قدم في العالم لأنه رأوا الخدمة مش كلام مش فايدة في القرارات ردعية ردعية ما تعمل حد شيء لازم التصليح للبلوتوب وسيبه وبش نحكيه فيهم بعد من الملاعب متاعنا وإحنا ماشيين من الصوت الدفورماسيون ما شوف يسألوا على الكاليتي علش معاك وعلش نتلزوا ناخذوا مزدوجين الجنسية في معناتها مستوى مش كبير برشا كما موجود في المنتخب المغربي والجزائري على خاطر الكاليتي في تونس نقصت برشا وما عادش يخرجوا في لاعبين في المراكز الكل
0: في التحليل باش نمشيو مع الموز دمباس الساعه الثانيه على موجات الاذاعه الوطنيه بعد حبيب قويسم يرجع اكيد في الساعه الاخيره من رياضه واهداف والتحليل صحبه محللين الفنيين مع نهايه التجربه للمنتخب الوطني التونسي في انتظار ان شاء الله قادم المواسم. شكرا لك سيريضا شكرا لك ذاكر بعد شوية ترجع أكيد مع حبيب في التحليل الفني.
4: الإذاعة الوطنية التونسية إذاعة الطرب الأصيل
5: يا حبيبي يا

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة ذوق.
2: تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
3: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
4: هي نبض المجتمع،
3: صوت للثقافة،
4: مساحة للترفيه،
3: صدى للخبر.
4: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
3: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
5: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. على هامش الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار، ورشة دولية حول قطاع السيارات في تونس بمشاركة صانعي القرار وممثلين عن المؤسسات الصناعية والناشئة ومراكز البحث والتطوير، ومحاور الاهتمام الابتكار والتنقل الذكي والكهربائي والاستدامة، تعزيزا لدور تونس مركزا صناعيا دوليا، وندوة حوارية بعنوان حوار القيادات النسائية ينظمها المجلس الدولي للنساء صاحبة الأعمال بشراكة مع وكالة هدب للاستثمار الخارجي، بهدف إبراز دور المرأة المحوري في دفع التحول الاقتصادي بتونس، وذلك من خلال حوار مفتوح يجمع فاعلين من قطاعات الاستثمار والأعمال ومكونات المجتمع المدني. تونس تحيي اليوم 26 من جوان اليوم العالمي لمكافحة استعمال المخدرات والتجار بها، وبالمناسبة ينطلق ديوان الأسرة والعمران البشري اليوم في تنظيم سلسلة تظاهرات تحسيسية وتوعوية وتثقيفية إلى غاية 6 جويلية تستهدف أساسا المراهقين والشباب. بداية من اليوم حتى 12 جويلية ينظم مركز الفنون المعاصر بمنطقة البحر الأزرق شمال العاصمة المعرض الجماعي للتصوير الفوتوغرافي الوثائقي حيث تتجسد الذاكرة، ويضم المعرض أعمال 5 فنانات من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بهدف إبراز الهوية والتاريخ والذاكرة المجتمعية من خلال عدسات نسائية معاصرة. في العالم 188 قتيلا على الأقل، فيما لا يزال 200 تحت الأنقاض، حصيلة مؤكدة لزلزالين قويين ضرب فجر أمس العاصمة الفنزويلية كاراكاس ومحيطها وتسبب في دمار وفوضى، ما أثار مخاوف من سقوط آلاف القتلى بعد احتجاز كثيرين تحت أنقاض مبان منهارة ووقوع هزات ارتدادية قوية. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
5: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: تسمع برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.9 و97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
7: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: au studio Le Mondial.
1: Au studio Le Mondial.
2: مرحبا بكم من جديد. نقولوا مساء النور والصباح الخير بطبيعة للسادة المستمعين يختاروا يتابعوا معنا مباراة تونس المنتخب الهولندي ونهاية مشاركة منتخبنا في مونديال 2026. مشاركة مخيبة للأمال، أرقام قياسية سلبية حققها منتخبنا في هذا المونديال. فما بعض الأشياء الإيجابية يمكن شفناها في مباراة اليوم. معك سي نزار، أكيد أنت متحدث عن المباراة.
3: والله بحسب اللي شفناه في المباراة هذه وين كنا وين صبحنا، وانت عمل همشي وعمل تحسنوا من بين حتى بين فرق بين الشوط الأول والشوط الثاني. دفاعيا كنا واقفين صحيح، قبلنا 3 أهداف ولكن على أخطاء معناتها فردية، معناتها سجلنا احنا رواحنا هدفين، ولكن ما يخفقهمش اللي هولندا راهم أقوى معناتها فريق في المجموعة متاعنا. معناتها صحيح احنا خسرنا ضد السياد وخسرنا ضد اليابان، ولكن مع هولندا جات وقت في وقت ما ما لقتش حلول، بالأخص في الشوط الثاني الفريق الهولندي. هنا نجم نبنيو عليه، ولكن ما هو رأي المشاركة مخيبة للأمال. نقول لك بصراحة أخي
2: أول مرة ما نربحوا، حتى ما نعملوش حتى نقطة تعادل في
3: دار نوصل، ما نعملوش
2: سجلنا زوز أهداف فقط، قبلنا 12 هدف مرشحين مش نكونوا أسوأ منتخبين
3: في 8 اكزاكتومون. قبلنا 12 هدف في 3 مباريات معناتها رسمية في كأس العالم، هذه عمرها ما صارت لنا. معناتها يلزم مراجعة الحسابات الكل وتنزيدوا نحكيوا فيه، ولكن كيفاش تعاملوا هما في المباراة، عمل تمشي المباراة، عمل تحسن الأداء نتاعهم دفاعيا وهجوميا. نقول لكم بصراحة وين تشوفوا حنا بعد وين يمسك الكرة وين يطلع بالكرة يسبب الخطر، كسوة على اليمين كسوة على اليسار. مع التغييرات اللي صارت في وسط المباراة أعطت أكثر نجاعة هجومية، ولكن ما هوش في المبتغى اللي نحبوا عليه، احنا مش في النيفو اللي نحبوا عليه. احنا اوتوماتيكمون ثم برشا أشياء يلزمها للمراجعة.
2: أشياء للمراجعة. رضا، فشل حق منتخبنا الوطني التونسي، فشل في الدورة هذه في النسخة هذه 2026. شكون تحمل المسؤولية متاع الفشل هذه؟
4: الكلنا نتحمل المسؤولية بما فيهم أنت وأنا معك.
2: أما سيرتو أعطيني فيش
4: سيرتو
2: يعني قصدك الإعلام
4: والمحلية نقص الناس كلها. لا لا، خطر شوف سي إطار كامل، لكن سيرتو الناس المباشرة ديركتومو، يعني الإطار الفني، اللاعبين، الاتحاد، وطبعا بعد تجي كلها الأسباب الأخرى. لكن في كأس عالم، كأس العالم تتحضر قبل بكثير، وعنا شانس، كانت عنا شانس كبيرة أنه صاروا دوز إيفانمون من المفروض يكونوا دوز إيفانمون بريباراتريس الكأس العالم، اللي هما الكأس العربية وكأس الكاف، ما استغني لهمش كما يجب لتكوين مجموعة متلاحمة. الدليل هو الأسماء اللي كانت موجودة في الكأس العربية جزء كبير منها مش موجود، وهذايا الإطار الفني اللي كان موجود مش موجود. ثم الطريقة
2: ثوابت.
4: ثم الطريقة أو المبادئ اللي كنا ناخذ بهم الأسماء من في الليكيب ناسيونال، بحكم احنا ما عندناش دي جوار دوي ولا اكسبيريمونتي كثير في فرق كبرى، كنا نبنيه دائما على الشكل الجماعي. فقدنا الجانب هذا، وخاصة بدلنا شكل تكتيكي في آخر لحظة، تكلفنا بكاش اللي هو ضد السياد والجابون هالثلاثة ولا خمسة
2: ثلاثة اثنين على سنين هذا.
4: اي طبعا، لا ويتحضر حتى على الأقل قبل الإيفانمون، احنا ما حضرناش قبل الإيفانمون، تكلفنا ب9 أهداف كاملة، ومن بعد قعدنا نعانيه في ال9 أهداف وما انجرت عليه العمليات الكل. لكن ديما كل إيفانمون فيه دروس، ومبكري ذاكر قالها، يزم نسترخلصوا الدروس من هالحدث هذايا باش ما نتيحوش في نفس الأخطاء. يعني من توا الناس الكل تلم روحها وتحاول أنها السلبيات تسطر عليها وتبعد عليها، ثم ولو أنه الإيجابي في مش كثير، لكن نزار أعطى أكيد في قراءته بالنسبة للمباراة هذه فما نقاط، خلينا نقوله
2: دي بوان عليهم،
4: مش نبنيو عليهم دي لمير كما قالك،
2: دي لمير دي سبوار
4: في التصرف الدفاعي، في أنك مثلاً بدلت الشكل التكتيكي في نهايه المباراه 4-4-2 وما قبلتش وصنعت فارق وخدمت كره القدام. دونك هادو دي زيدي يفو سافوار لي زيتيليزي، راهو مش عيب كي واحد وما يحشمش كي يقول راهو فما تصليح نجمو نعملو.
2: ملاعبية مزدوجي الجنسية يجيو المنتخب الوطني التونسي، فما شكون حتى رفض سابقا انه يتقام زي المنتخب اليوم نلقاوه موجود واساسي في مباريات. شنو الاضافة اللي كنا نستناوها منهم الملاعبية ذوما وملاعبية البطولة اللي تضروا كيف كيف ايضا حتى من بعض الانتدابات العشوائية؟
0: شوف حبيب نسخ مع الخيان راهو اعمق من المزدوجين الجنسيه والبطوله راهو مشكلتنا كبيره برشا، راهو مش امور فنيه ومباراه وكنا نجمو نربحوا مثلا اليوم، وهذا احنا العاطفه وانتهزنا. انا اقول لك من المباريات اللي غلطتنا مباراه البرازيل هزتنا لبعيد فوق اكثر من قيمتنا
2: واكثر
0: ما نقعدوش يتفيق فينا واحده وترقدنا واحده وتشيخنا واحده. شوف كرة القدم راهو انت توا كنا نتفرج وكنا نحكي هولندا الاخر وقت واقفة مدربها واقف نستخدم يكمل الكرة، راهي كرة القدم راهي ما توفاش، راهي خدمتها 24 و 12 شهر في جرتها 12 شهر. توا احنا توا شوف البطولة وقت شوفات ونشوف في النوادي مازالت ما رجعتش، مازال ما حكاوش حتى الاخبار الرجوع البرا وينهم؟ داو في التربصات كاس العالم تلعبوا وهذو ما يكملوا يرتاحوا.
3: الشامبيونات وقتاش تبدا الشامبيونات؟
0: ما والله ما نعرف وانت ما تعرفش. قل لي ما تعرفش.
2: مقترح يمكن.
0: القسم الثاني في البول ما نحبوا نقارنوا، علاش توا احنا قعدنا كان نستهزوا بالناس. هاي بطوله السعوديه، القسم الثالث تعرف التاريخ قبل تاع 26 27 والنهاية. 27 28
4: والنهايه
0: وبدايه والنهايه
2: والاسبوع الثالث من
0: شوف
2: لكن بعد نهايه مشكله المنتخب نجموا
0: يكون كنا نحكيو زاد المقبلين كنقولوا قرارات وردعيه المواطن شيخ القرارات تدعي يستنى في كفوف وتريحه ليه ما تعملش اي قرارات تدعيه. الكره سهله وصعيبه، اسكو نحبوا نرجعوا شويه اش لازمنا نصلحوا الاولاد الصغار اللي كسروا في المنشات الرياضيه، نصلحوا اللي يشرفوا على المنشات الرياضيه يجيب العساس بتاع الباب هو يشرف على الجازون. نصلحوا الاولياء اللي تعطي في الفلوس للمدربين باش ولادها تلعب، والمدربين اللي ما عندوش النيفو نتاعو في الشبان ياخذوا الفلوس ويبدا يدرب على خاطر صاحب المركز التكوين ولا السونتر دو فورماسيون اللي يحكيوا عليهم هذوما لي سونتر اللي هو يبدا
2: مركز التكوين
0: يبدا بالقدا ومن بعد يجيبوا لدخته يبدا راني خاطر الفلوس ما عادش تقابل بعضها ترا كونتر ترا بيبيز صغار يلعبوا ساعه من زمان والبو يقول له كرشوا هكا تفل يقول له تو تشوف كيفاش يردوا لك. على شو تحب نلومه؟ نلومه على شهيد قاعد تتعطى كيما جيت؟ لوموا على لوموا على الملاعب ليه؟ من كل مشاركين فيها بالصولات بين احنا بالدنيا كله بعد جيل المدربين وجيل الحكايه هذيا راهو هذا ما يتصلحش في نهار وليله راه ولازم العزيمه ولازم ما فماش بوس خوك وما لازمش هذايا خاطر ولد عمي لازم نعطيه هو ما يسالش المارشي ياخذه هو نتاع التيران وما لازمش هذايا على خاطر والله دربني هاك المره اللي فاتت
2: عطينا المشكل فاكر من بعد الاصلاح خلي ياخذ كل واحد كلمه المشكل ومن بعد الاصلاح
0: المشكل شنو هو؟ المشكل سيء تحدى تو تو احنا مشكلتنا نلوجوا المشكل شنو نلوجوا الحل؟
2: الحل
0: مشكل موجود
2: الحل احنا نحبوا الحل
0: اي احنا كون الحلول تو المشكل موجود تو باش نقعدوا شنو يفيد باش نشوفوا شنو المشكل؟ المشكل في عميق وعنده سنوات حتى رئيس الجامعه اللي كان قبل كان يرقع يعرف يرقع مش قاعد يقد وهذوما زاد كيف معناتها راهو مش راهو منظومه كامله منظومه مش منظومه بالمفهوم الخايب معناتها سيركوي كامل. هل يعقل تحب تربح هولندا عندك ماتش استاد رادس لازم برشا تصليح الوحيد في تونس قل لي ترى ونحكيو ملاعب هاو مدربين ينجم
2: ياخذ رخصه
0: استثنائيه هاو مدربين قلتوا يهبطوا للشبان تعطيه ساعه يحب يكون لاعب في ساعه خاطر التيران
2: تقسم له التيران
0: وثمانية كور مفشوشين.
2: سي نزار الإصلاح أنت باش نحكيو على كرة القدم التونسية مع الاستمرارية تاع المكتب الجامعي الأسماء شنو يلزم يصير؟
3: شوف المشاركة بتاعنا وفات حصل لما في الصدور اللي صار توا يلزمنا نقعدوا على الطاولة توا يلزمنا نتكلموا ونلقاو الحلول يلزم الناس كل تحط يدها معناتها في المعمى هذه يلزم إرادة سياسية بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة التعليم. راهو يلزم نحضروا احنا الجيل نتاعنا. تو عندنا فترة نتاع 4 سنين باش نحضروا الكوب دي موند الجاية، فيها 2 كوب دافريقيا. هنا يلزمك تبني حاجة على قاعدة، قوانين تبدلهم، المسؤوليات كل واحد ياخذ مسؤوليته، الاعلام ياخذ مسؤوليته، الاعلام معناتها الصحافه، الاعلام المرئيه والسمعيه والرقميه كلهم يتجندوا لمصلحه كره القدم. كره القدم نفس الشيء، وزاره التعليم سي با نورمال في التكوين الشباب يجي انت جوارات صغار عندنا يكملوا كلهم 6 نتاع العشيه يتلمهم كل في شطر ملعب يعطوا لك دوله 3 كاتيجوري ويحبوا يخرجوا منهم لاعبيه. الفورماسيون ما عادش ثمه، ما عادش عندنا تكوين، هذا اللي لازم نلقاو حلول. الامكانيات البنيه التحتيه نتاعنا سي فري ما عندنا والله، تتكلموا كلكم تتكلموا، كنا عندنا 4 استادات ولا 5 استادات باهين نجموا نلعبوا فيه، تو حاليا موجود كان راز. ايه ما خممتوش في الصغار وين قاعدين تترناو، ما خممتوش كيفاش قاعدين الحاله نتاعهم، الجيل نتاعنا الصاعد المنتالي اللي نخدموا فيه هذاك اللي زول نخدموه. راهو هنا الاشكاليه. سي فري هو شان العام والناس الكل تتكلم على المواضيع الكل، ولكن كل واحد يتكلم في الـ في الـ في الـ في السبيسياليتي نتاعو، في الاختصاص نتاعو، ويحاول يعطي البلوس للواحد. راهو يزينا سي فري احنا وصلنا في الاحتراف. الاحتراف لشكون؟ للملاعبيه كهوره. ابار الملاعبيه ما ثماش احتراف. احنا كمدربين، انا نتكلم انا مدرب لاني محلل لاني حتى شيء، انا مدرب اخي ومتقاعد وما عادشيش ومانيش مشراني ومرانيش، ما عنديش غايه باش نوصل بها. ولكن شو هي الستاتيو نتاع لونترونور؟ يا اخي مستعرفه بها الدوله؟ مستعرفه بالستاتيو نتاع لونترونور؟ تنجم تخرج بطاقه تعريف فيها مدرب كره قدم؟ ماهيش فونكسيون بيبليك، سا نيكزيست با. دونك لونترونور مش مستعفين به، المسؤول كلهم هاو خاطر يعاون عنده شويه فلوس، هاو يعاون يهز جوارات في الكهرباء نتاعو يجيب شويه ما يقول لك انا مسؤول. راهو المسؤوليه راهو تدرس، المسؤوليه راهو تتم الدبلومات، راهو الاداريين يلزمكم يعرفوا القوانين ويعرفوا كيفاش يتصرفوا، يدواف اتر دي بسيكولوج يحاول كيفاش يتكلم مع الملاعبين.
1: كل واحد يدور
3: شوف يلزم، شوف ما نجموش نقولوا احنا باش نحلوا المشاكل الكل، ولكن يلزمنا نقعد مع بعضنا، يلزمنا ان كوميتي دو ريفليكسيون كيما كنا نعملوها قبل، عملناها، نلموا رؤساء الجمعيات، نلموا المدربين اللي قاعدين يخدموا سور تران، نلموا بعض الصحفيين، ناخذوا الاراء سامبوزيوم، نعملوا سامبوزيوم نشوفوا الحلول، ولكن بالحلول لازمنا نطبقوها مش بالورق. راهو الكلام هذا اللي نتكلم فيه تكلمنا فيه 20 30 سنه التالي، ولكن كلامك يا هذا في النافي خاتي زمرا تكلم للصباح ودوسيات وحضرنا دي بروجي دي بروجي تحطوا في الاقجار وما يعملوا حتى شيء. احنا نعيشوا لو جور مام سي سا. اعطينا انا ايشيانس تدي حتى في ليكيب ناسيونال، انا كنت في ليكيب ناسيونال وخدمت برشا 17 سنه في ليكيب ناسيونال. كاتيجوري عندك اهداف توصل الكاتيجوري هذيك، نجحت ما نجحتش افسح عام جديد وتقعد عام كامل ليكيب ناسيونال ما تخدمش بور لي جون اي سي غراف. تقعد معناتها pendant une année ما تبداش لا تترنى لا تتلم لا حتى شيء، تجي اسيلونس قبل بشهرين اي حضر ليكيب امشي العب. سي با سا، ماهيش فورماسيون دي جون، اون بو با فورمي دي جوار كوم سا. هذه هي المشكله الكبيره. رانا معناتها نعيشوا لو جور لو جور، احنا حشنا بحاجه نعملوها ما حشناش ما ناخذوش. لا راهي لا فورماسيون تعمل على قاعده على قنطره صحيحه سور البلان سيانتيفيك. يلزم كيفاش نعرفوا نقريو الاولاد لي سونتر دو فورماسيون لازمنا نعملوهم. يا ودي نمشي معك لبعيد، وصلنا عندنا توا ما لا يقل على 4 سنين ما لعبوش كوب دو تونيزي في ليجن، معناتها
0: يلعبوا في كاس الابطال.
3: معناتها باش تشوف انت شنو التخمام تاع الاداره الفنيه. نرجع للاداره الفنيه، الاداره الفنيه راهي هي اللي تحكم في الكره التونسيه. راهو سي با نورمال جي اونترنور يتصرف وحده يعمل اللي يحب. لا راهو الاداره الفنيه هي تعمل البرمجه على مده اكورت اشيونس
1: قاعد تقوم بالدور نتاعها.
3: الاداره الفنيه هي مشغولاتها
1: مش مترس ملايين
3: ومتخلف. الاداره الفنيه
1: مشكل على كبر.
3: الاداره الفنيه يقول لك حتى اللي
1: فشل في مختلف
3: هي لا خدمه لا في الليجون لا في السينيور. هذه الاشكاليات الكبار. راهو يلزم الاداره الفنيه هي تعمل البرمجه. راهو لونترنور عابر سبيل يجي يعدي عام ولا كونتراتو نتاع عام وعامين كسوا توس ولا قاوري يعدي عام ولا عامين ويمشي، ولا يعدي 6 اشهر توا اكتويلمون كل 3 اشهر نبدلوا انترنور. ما ماهيش مربوطه في اللموشي، مش مربوطه في انترنور، مربوطه في الهيكله، مربوطه في في البرمجه.
0: نختار عنده مده نختار.
3: وهذا الاشكاليه. والحاجه الاخيره اللي نختم بها، يا ودي عندنا قوانين، القوانين نطبقوهم. شو معناتها انت انترنور جي جمعيه تاخذ 5 انترنور في العام، وقت انت عندك القانون تاع 3 انترنور كسب دير، معناتها باش تخلي التسيب كامل في الجمعيه. لا بروف اوز الشامبيون تاعنا، قبل كنا في الكاف ديما موجودين في الفينال، في الشامبيونز ليغ اما دومي فينال ولا الفينال، عندنا 4 أو 5 جمعيات يشاركوا. تو واش عندنا؟ ما عندنا حتى شيء. راهو المستوى نتاعنا هبط كسوا في ليكيب ناسيونال ولا في الجمعيات، وهذا الريبركسيون نتاعها تجي على ليكيب ناسيونال. هذا معروف، معناتها وقت انت ما تخدمش من لوطه، ما تعملش القاعده نتاعك صحيحه، وما تحاولش توصل
0: لسه نتيجه في
3: سي نورمال باش تعطيك الريزولتا هذه. هذا الاشكاليات. دونك نقول لكم صراحه، راهو مسؤوليه جماعيه، ماهيش نتاع خاطر لموشي ما نجحش نحيوها معناتها هذيك مشكلتها نجيبوا انترنور اخر. لا لا لا، اعمق بكثير بكثير. يلزمنا نقعدوا على الطاوله ونحاولوا نلقاو الحلول، والحلول اللي نلقاوها يلزمنا نطبقوها.
2: اكيد بالنسبه نقولوا اول خطوه للنجاح والبناء هو الاقرار بالفشل. المسؤوليه نتاع الجامعه والا المديرين الفنيين، شكون باش يخرج بيقول رانا فشلنا باش نبداو نخدم؟ تنتظر خطوه هكا تجي من المكتب الجامعي؟
4: ما يهمنيش انا هذا، واضح ما يهمنيش، مش هذه مشكلتي انا. فشلت ما فشلتش مش مشكلتي. مشكلتي انا كيفاش الفوتبول في تونس يكون في وضعيه بروفيسيونيل ايجابيه.
2: اعطينا
4: حاجتي. شوف في رؤوس أقلام، غير خاطر ما شاء الله نزار وذكر جاو على كل شيء. إقرار قانون جمعياتي نتاع محترفين بيئتان مالكامة وخصاصة النوادي مما لا منص فيه. 1-2 الأكاديميات وتحديد المحتوى والدور والتسير تحت إشراف الإدارة الفنية. 3

0: كملها فين كملها نزار تما الفكره ذي انا تو حطيت
1: اربع كار في مخي فرنسا تو وصلت في الصمام نتاعها قعدت 20 سنه بعد جوست فونتين ما عملت حتى شيء بعد جوست فونتين قعد جورج بولوني قعد يخدم بوندون 20 عام باش يعمل ايكول دو فوتبول على فرونسيز ووصل لا بروف ووصل الاداره الفنيه
0: النقطة الخامسة الزمن المدرسي الزمن المدرسي ولا كورديناسيون ما بين وزارة التربية والتعليم العالي وزارة الرياضة والجامعة التونسية لكرة القدم بحذافره اسمع من توا بعد كأس العالم مش تبقبيق من توا بعد كأس العالم يعني لونتري سكولير جاية تو سروا كلير نوار سور بلون اللي كون راهو فما وقت للسبور اللي هو بعد الزمن المدرسي ويلزم اعتراف واقرار وموافقة لوزارة التربية ووزارة التعليم العالي على هذا المشروع بالتنسيق مع وزارة الرياضة هذه نقطة هامة جدا نجيو لتكوين شكون لتكوين المدربين التكوين الصحيح والتنسيق بين الجامعات والتكوين تاع الكاف ونتاع الفيفا يزي من هل انت من الاكاديمي انت اكاديميك وانا انسيان جوار هذا يطبق بيخ وكلام فارغ في 2026 الناس كلها يلزمها تكون انستروي سولون ان ميثودولوجي كوريكت اي سيانتيفيك وفما طرق موجوده التكوين نتاع المسؤولين بدرجة أولى انطلاقا من هذا الموسم يلزم تكوين تحت إشراف فيفا وكاف متاع كل مسؤول موجود في نادي ولا اتحاد فوليوم تاع تكوين مينيموم تاع 3 سيكل في وسط العام وأبليجي ما تعملوش ما عندكش الحق تشد هذا التكوين متاع اللاعبين بالطبع التكوين الصحيح اللي كنت نقول فيه تكوين الإعلاميين والمتصرفين الإداريين بما حذافره لأنه الحقيقة وبكل تجرد لأن نعيش منابر إعلامية ما زلنا فقط على ردة الفعل وباش نكسر وهذا عمل اليوم ننزل عليه ولا هذا ما عملش نجي معاه يهودي مش هذه الحكاية فما إن ميتودولوجي هذا أعطيتك بعض الأشياء أنا توا نحكي في, في, في مخيلتي وخاصة اللي هو ميقو المفتاح ولانير دوغير اللي هو المادة ضرورة وإقرار أنه كرة القدم إذا ما توفرتش فيها الإمكانيات المادية خاصة بالخوصة صح إقرار أنه كرة راه مش احنا خلقناه في العالم أجمع سي بريفاتيزاسيون كسوا شركات خاصة ولا شركات عمومية مي شاك كلوب نو بيت بروفيسيونيل كو لورسكو إلا ان فينانسمون بريفي وإلا إتاتيك هذو ما حاجات إذا تحب كرة القدم تقدم بهم إقرار ذمني حاجة أخيرة نحب نقولها هي كونه اليوم صحيح هو ليكيب ناسيونال ليماج دو نوتر فوتبول لكن أول حاجة لا سال دو كلاس ما فماش قاعة تدريس ما فماش تدريس في المكاتب قاعة التدريس بالنسبة لكرة القدم هي الملاعب اليوم فكرة بسيطة ملعب في كل ولاية فيه تيران دو جو يعني نتاع مباريات ومعاه ملعب تمرين اذا نقروا اللي من هنا ل 34 اللي هي كاس العالم في السعوديه الهدف هذا لازم يتحقق كل ولايه مش ملعب راه معناتها تحط ملعب سانتيتيك وتخرج تقول انا ملعب ملعب سولون ومواصفات كاف فيفا يعني غدوه اسمي منوبه نجم نلعب في ملعب اسمي مستير اسمي تطاوين اسمي بنزرت اسمي الكاف كلها اذا في ظرف 8 سنين انا اتصور بفولونتي بوليتيك وخاصة بمساعدة نقول لك حاجة على الإمكانيات المادية هل تعرف سي الحبيب اللي كون الفيدراسيون عندها كل 4 سنين مش احنا في العالم أجمع عندها 8 مليون مع مليون زايد ألف دولار في العام في الأربع سنين سيان سيكل فورور يسموه يعني الفيفا الفلوس اللي تصور فيها توا من كاس العالم جزء منها تفرقهم على الجامعات قداش تعطي سيكل دو كاترو تعطيك 8 ملايين دولار مع واحد معناتها 9 أقصاه في الدورة الجاية باش يكونوا أكثر لأن مداخيل كثرت دونك مينيموم كل جامعة باش يكون 10 ملايين دولار فيهم جزء يمشي للفونكسيونمون اللي هو عادة 5 مليون دولار والجزء الثاني هو للحاجات اللي نحكوا فيها تو يا معلم ديجا 5 مليون دولار فونكسيونمون ما تنجمش تعمل على كي تضرب دو سيكل دو كاترون معناتها 8 سنين 5 و5 10 10 مليون دولار يعني ما يقارب 40 مليار أو 50 مليار ما تنجمش تعمل بهم هذوما على الأقل تعاون بهم الولايات كل والي تعطيه وتقول أي عملنا انت انا كاتحاد هاو نعاونك وانت كبلديه يلا
2: ولا عندنا بنيه تحتيه
0: بيه. مش هيك هذه حاجات يلفو افوار لي زيدي يلفو باسي على اكسيون ما عدا ذلك باش نعاودو نطيحو في نفس البياج
3: نفس الحكايه الكلام هذا كله تو معقول وممتاز جدا لكن سيري ذا بي عقليه نتاع جمهور واحد وجمهور واحد يبدا يرابح ويتعارك في بعضه الفينومين هذايا في بالك عندنا جماهير عمرها ما حضرت على الدربي بجوز ماتش بجوز جماهير وكبار في العمر اللي عمره 20 تو
0: عاشوا ما شافوش
3: اللي عمره 20 وقت

0: ورقة عمر 9 سنين 8 11 مو في العمر هذاك ما حضرش ما حضرش يروح مع ولد حومته خاسر بروح رياضية ما عادش احنا التونسي حتى
1: في قال لك مسؤولية الناس الكل حتى الجماهير
0: يا سيري ذا راهو برنامجك ممتاز جدا جدا وراهو موجودة النقطة نتاع الفلوس تنحى ما منحيوهاش والخمسة مليون فما قانون آخر 5% من الترانسفير تمشي للشبان مش قاعدة تتنحى موجودة في الفيدراسيون التونسيين
2: مش قاعدة تتبقى
0: لا لا مش تبقى بعد شيء اسكو معقول احنا المواطن التونسي وصل لازم يقوم صباح مستحيل معناتها اكيدا ال 24 ساعة ربح بالنسبة لي هو كي يخسر فيها ال 24 ساعة ودي بقى الحياة لازم تعدي جهور صون حتى في عيدك خاص
3: طبعا
0: بالنسبة لي هو لا ما يجيش احنا اللي فات انت قلت على المسؤولين هذا الميكرو انا قلتها وزيد نقولها هو مع كل احتراماتي للقنوات الكل مش اللي بطل كورة جيت تعطيه ميكرو يلبس كسوة وقلت شعره راهو حتى الميكرو يتعمل كاستينج اكبر ممثلين في العالم يتمثلوا في المسلسلات العام اللي بعده يعمل كاستينج لا اخويا عندي كاستينج يقبل هذا لايف ولا هذا مخطر هذا مخطر واللي يهلك الكرة في تونس هذا
1: صحيح
0: ولا تراو خنقولوها بالعامية ولا عيناني جل النوادي قبل كنت تموت باش تعرف المذيع ايش يحب ولات عيني عيني
1: ولا حتى معلومات تو
0: مازال كيتكلم ويتابع فيسبوك
3: ايش
0: حطوا له جيمات ورد بالك راه فما عباد تقوم مع الموجه مع الجروبات تاع الجماهير
1: وتسمع
3: خويا ذاكر
0: والناس مسموعه راهو
3: خويا ذاكر ولا يعملوا بلاتوات هذا من الكلوب هذا من الاسبيرانس هذا من
0: لا ولا كل شيء ولا كل شيء
3: مش معقول احنا وقت نتكلموا لمصلحه الرياضه الرياضه للرياضه قاو
1: ولا حتى معلومه ما تديش الصحه نتاعها مش مثبتين معناها تخرج من الميكرو بعد غناوه سماوه ناس وتولي معلومه معناها كاني مؤكده
0: نعمك
1: سي الحبيب اي حبيت تسالك حاجه برك
0: وخليها
1: في المجال نتاعك انت في المجال
0: نتاعك خبيها نزول سني برك حاجه
1: كيما خاطر بالحق
0: خبيها باش نقول حاجه برك
1: باهي
0: سيدي ذا في بالك في اللاعبين الممتازين في اللي جاو منين يجيبوه؟ من الاقسام السفلى ولا؟
3: الاقسام السفلى
0: من الجدو من التروا
3: اكزاكتومون
0: اش قولك انت في اللي خاطر قال كلمه راهو على الكوب اش قولك انت في الدو التروا وانا عندي جمعيه مقرين نشرف عليها كنا في الاماتور وطلعنا اش قولك المينيم والكادي يلعبوا سته لي وسته روتور سيزون كامله
3: سيزون كامله
0: نقول لك حاجه اخرى
2: كاتاستروفيك
0: الكادي تلعب البي والسي باش يزيدوهم معناتها تلعب ضد جمعيتك بالفوي دو ماتش.
3: اي
0: ورد بالك مع المدربين اللي نحكيو عليهم اللي ما يستحقوش زاد فهم برشا مدربين ما تستحقش باش يوصل عادي مش اللي يحك راسه ويولي مدرب. وباللي بارون نحكيو عليهم ساعات تسال بارون تقول له بلاي ولدك وي يقول لك والله يلعب منين موكادي وجينيور في مقري. جيت تحسب له لعب ثلاث ماتشات ما لعبش يلعبوا في كذا ولا انت ايش قولك فما مدربين في ليكول تلعب في ثلاثه في اللاكس والمدير الفني يتفرج. هاك نعلموا صغار احنا تصور انت مدير انت فما مدربين في الشبان يشوت سطل كي يقبل بونتو خاطر خايف على شهريته واحنا نعرفوا ما يلزموش اسمه مدرب في ليكول مكون
4: علاش نقول لك ثم مراقبه ثم محاسبه يلزمهم يراقبوا يمشوا يشوفوا لي زونترمون كيفاش تتعمل في الماتش واش شنو قاعد تخدم ثم رابور تكنيك تتعمل كسوا من وزاره الشباب والرياضه ولا من الاداره الفنيه دونك يلزم الناس كل تتحرك تتجند للمصلحه
1: نمشيو حتى للاكابر زاد الملاعبيه اللي قاعدين توافدوا على المنتخب التونسي هرنيكم برشا نعرف تيله المونديال يعطيكم الصحه زي انتوما يوم ضيف جانا ذاكر
0: لا عاود استدعاني قولوا تنجيكم
1: بدينا البارح كملنا غدوه
0: اي ما لذي
1: اسمعني قلنا برشا ملاعبيه يجيو للبطوله التونسيه هذا هو برشا من انت وكيل لاعبين برشا ملاعبيه نخلصوهم بالعمله الصعبه ما عندهمش حتى مستوى نتاع ملاعبي يلعب في اقسام
0: اخرى
1: انا ضريت لهنا الملاعبيه نتاعي تاع البطوله
0: برشا داخل ابش نجيك من الاخر من الاخر شوف سيري ذا يعرفني مليح اكثر واحد في البلاتو يعرف مانيش باش نحكي على روحي هناك كيفاش خدمة تصير وقت اللي اللاعب هذاك اللي جاء ونفرضه وكيل خبيث واللاعب متوسط ظهري ما جاء صح وحده ما شدش عصا قلطة وتصحوا لي وهز الكونتراتو البلدي وقت اللي الرؤساء والمسؤولين نحي من الخزعبلات تو اللجان تدخل به لتونس
1: فهمتك
0: واضح اوكي بالوضوح فهمت
1: بالفرش
0: تدخل كاليتي الباهية حاجة أخرى راهو مربوط بالدينار التونسي قبل اللاعبين علاش ما عادش موجودين اللاعبين مغاربة أنا وقت 2004 7 وقت بدودان وبالشروال
1: خارج اللاعبية الصف الأول نقولوا ما عادش ما عادش نقاوه
0: ليه على خاطر وقتها الدينار التونسي 3000 درهم تو بالعكس تو درهم كيلو رو كانك مشيت لباريس كي تمشي ل
1: ما عادش تنجم
0: ما عادش تنجم تنجم تقول له 100 مليون قبل كانت 300 فما حاجة أخرى ما عادش عندنا الامكانيات يا ولدي راهو والله راهو راهو يا ولدي راهو لازم
1: تكون شركة على الاقل كون تو
0: يا ولدي لازم راهو نادي في الممتاز
1: شوف كون نبدا الفلوس اللي نحط نرصد فلوس نعمل دي سونتر دو فورماسيون نحصل البنية التحتية كيما المغرب نحن تو او نفس اللغة نفس الواحد نفس
0: الجغرافية للتاريخ عركة ما بين زوج مسؤولين ماهيش برمجة المغرب تعرف وقت قداش قعدوا المغرب من بعد نحن قعدوا 10 سنوات ويدرسوا في ولا بروفوني علاش نقولك في القانون وقت اللي جاوا المغاربه لتونس وقت اماتور تخلص له البريم دو فورماسيون تاعو وتجبدو وبداو بعد بثلاثه عقود اجانب وبعد زادوا اربعه مغاربه وبعد شعملوا وفروا الملاعب البنيه التحتيه اللي شوفوا تاعهم حافظين عليها ووفروا الحفلات ووفروا كل ما هو لوجيستي للنوادي انت ايش قولك تاع واحد انت تحب تربح هولندا اليوم وانت مازال فريق في الوطني يمشي الوالي السنه في منح اللي هي كان دبرها 40 مليون
5: وثم جمعيات
0: بدات كيفاش تحب
5: بدات البريباراسيون الجمعه قبل الشامبيونان
0: اي مستقبل كيبس مش جابوهم من الدار المباراه الاولى تاع
1: الترجي لاعبيه مش خالصين صحيح
0: شنو تفهم
1: هي هي
0: نقول لك حاجه اخرى تحب تحب الكره تتصلح في النوادي في النوادي وهذا يركزوا على كلام المستمعين وانتم الحضور وقت اللي يولي رئيس النادي يصح شيك في نادي يقعد يتبعوا جزائر لين يروح بيه للدار مش يكمل المونداي يجي رئيس اللي بعده يتحمس وليته وقتها ولي يخمم ما عادش يصح في اي شيء متعاش انت فما روسا نوادي بروف دو سبور في تونس شنو بروف دو سبور مع كل احترامات الواحد رئيس نادي اللي تكون ميسور الحال بالوضعيه بتاع القانون تاعنا شنو تصح في شيك 200 مليون خاطر انت تعرف من بعد ليه مش كنت نتاعك تعرف من بعد عقله على زوز كريسي
1: حتى بالصحه
0: وتحمل في النادي باش يجي رئيس اللي بعد
1: قاعد صحيح
0: وقت اللي هذا يرى
1: هذا موجود برا برشا برشا رجال اعمال وحتى باش يشدوا
0: تحب تدخل النادي انت خويا بالقانون تاعنا تخلص حط كوسيون حط كوسيون خويا ما يسوى الحال حط كوسيون حط خويا حط مليار
1: لازم يتبدل القانون
0: ما كانش يبعد خلي مجال لواحد
5: اخر المشكل راني ثم جمعيات اونديتي خمسه مرات قد البيجي نتاعها نتاع عام كامل معناتها هو مثلا عنده 20 مليار قاوم دي تي في 100 مليار ثم جمعيات ميم با 10 ملايين ميم با 10 ملايين بيجي نتاعو تلقاهم دي تي
0: في انت تملك على المدربين
1: قالوا لي مين النظام في اوروبا يطيحوهم
0: سي الحبيب اللي قال له
1: سينيزار
0: سينيزار باش حامي على المدربين انت عاش مدرب يحمل السبان ويتسب وتخدم بيه انت رئيس نادي ساعات مدرب لازم يراني وما تجيبوش انتدابات تربوا سطح حموم ويبدا يراني ومن بعد تاكلوا حقه عنده فافور برك باش اللي بعده ما ياخذ ليسونس تمشي تي تعتاه سي ما عادش يخلص المدرب هذا كان مازال حيطه يخلص حتى عائلته ما ينجمش عنده الحق ياخذوا له فلوس انت عاش حط واحد اخر خلص القديم اخوي تحمس وليد اخوي مدرب سينيزار مدرب
1: مش فما رقابه انت جبت القانون
5: لا والقانون موجود
0: موجود نايش نحكي لك انا موجود
1: عاش ما يطبقش
0: القانون لا ومن بعد رخصه استثنائيه وبعد حطوا مسؤول وبعد تلف حطوا قرد ماتري وبعد حطوا متعدي بالسطله كيشيفون هذاك باش ما يفيقوش بيه شنو شوف خويا راه القوانين موجوده طبق رد جمهور رد جمهور جمهور انا قلتها انا في وقت مسجولين شالي الوزيرة هاو نسبة الميم حي جبنا مشروع سينيزار تاع العنف تاع الملاعب ودبرنا سبونسور من برا من جابون كاميرات تونس كاملة بشترك كيما قلت ملف تحت بالوحيد والقوانين جبناها روا نعطيك اكزامبل خويا تقعدش تدخلات وانا بدي ندخل ولدي غدوة كاني انا غالب هذيك تونس كان يعمل عاملة بيدخلوا باش نعرف نروح بيه خويا يعمل عاملة الحكم تاعو حاضر رمى دبوزة سورسي و 10000 دينار خطيه ما فيهاش تدخلات.
1: طبق القانون
0: طبق القانون تو كل واحد شد بلاصته. لوليغاز بالك في حلوا الكتاب على لوليغاز كيفاش شدوا اثنين.
5: رانا في التويلي رانا كنا عندنا كل شيء راهو لي سوندر دو فورماسيون كانوا يخدموا.
0: احنا رجعنا بالتويلي عملنا دورتين بالتويلي تجي دوره برا
5: دورتين شويه معناتها باش تفهم انت باش كنا باش سمعنا معناتها سي انكرويبل معناتها تجي تشوف باغ اكزومبل ليتوال ليتوال عندها سونتر فورماسيون كان امومون دوني يخدم لو ميور اون افريك
1: في افريقيا
5: اخزر تو كيفاش راهو ما عندناش
1: ولا مهمش صحيح
5: مهمشين لا عندها سونتر قبل كان عندنا السيكتوريال ولا الريجيونال نعملوا دي تورنوا نلموا كل كل كل سونتر في النور في السود في نلموهم نختاروا البري سيليكسيون ما عادش
1: توا نحسبوا باش نقدموا ملف باش نستضيفوا مثلا كاس افريقيا ولا كاس العرب
0: نحكيوا على الجماهير احنا نحكيوا على الجماهير يجي ساعات جمهور يقول والله اسمع انا لازم نشوفنا قبل ستة جولات يا ودي راك غالط تشوف النيفو تاع الفريق لازم نسكوا الشباب بعض الترجي وكل ما تهز كاس افريقيا ارجع للنيفو تاع الشامبيون عام
1: صحيح
0: تقام كلهم متقاربين شنو تحب انت فافوريك على الناس الكل راهو النيفو تاعك يضحك ولا بروفونيل شكون احسن واحد الترجي ولا ولا دوزيام تور باش ترشحك بسيف
1: صحيح
5: احنا قويين بالكلام
1: ومنافسين
5: نهزوا كاس العالم بالكلام نتكلموا احنا احسن وحيد احنا
1: اقوى اهلا كاس العالم كان يسيء يعني هذا هو الانجاز
5: يا ودي رجعنا
0: نزار قلتها في الكواليس ومش عم
1: يا ذاك
0: شنو
1: قلت اول مره الميكرو
0: اول مره الميكرو في حياتي قلتها بتفديك وبش نقولها هوني التونسي نوعيته غير عاديه بالحق راه مش احكي لك حالته تونسي يبدا قاعد في داره متازم تهزوا خمسة نجوم يحب يروح يحب يرجع الحومه تحت الحي ما نعرفش كاني غلط قولوا لي غلط الشيخات الشيخات يقلق منهم تونس
1: الحق الربح يقلق منهم
0: من كل شيء علاش انا تو سيري ذاك يتكلم
1: والله والله والله حلوه برشا
0: تصور ثمانية سنين باش يصبر المواطن مات المواطن
1: اي هاني قلت لك ما يصبرش
0: المديرين اللي يخدموا توا يقولوا والله يبدا يحكي في الكواليس
1: يا علاش ما يصرحوش سامح
0: يخدم على مشروع
1: ترفع علاش قول
0: يدخل الميكرو ما نجمش يقولها مشروع
1: فعلا معاك ذاكر فعلا معاك ذاكر خاطر انت حتى المسؤول والا رئيس النادي ما نجمش يعمل ندوه صحفيه يقول جبت المدرب راني عام سنين يمكن ما نجمش نزل الالقاب لكن من بعد وحاسب لي بعام ولا
0: سنين المسؤول خرج قال
1: ما يخرجوش ما يخرجوش المسؤولين
0: ما يقولوش تعرف شكون يحب يسمع الكلام هذا تعرف شكون يحب يسمع الجمهور اللي هو ما يحبش يقبل هالكلمه حب يسمعها يبدا
1: قال يقبلها تمام
0: نهار اللي يقولها المسؤول يدقدق احنا ما نخدمو احنا في المجالات الكل تو احنا كي الرياضه في المجالات الكل في المجالات الكل احنا اعطيني سيدي ولا تحب نعمل ضحكه اخرى
1: احنا نعمل ضحكه بها اليوم
0: التونسي التونسي يبدا في الفروش في اللحم يقدموا اللي يغزل فيها يستنى في الاخر ما فهمت اوربيرك في الخليج
1: ويخلق في الفروج ومن بعد
0: قلت لك يخرج ما وراه حد يشعل واخضر ما يفيقش هو في الخليج الكاميرات الانواع الكل تاع التليفون تاع السنتور تاع كل موجودين
5: انا خدمت في الخليج برشا وعشت في الاوروب برشا اكثر ناس منضبطين في السياق
0: توانسه البر
5: هما توانسه البر
0: البر
5: وفي تونس
0: ايوه ترجم بوزيسيون يوقف ترازيم بوزيسيون
5: كي وقفوا بوليس يقولش بك وقفت داخل
0: لا كي وقفوا ترازيم بوزيسيون هزوا كهرباء شنغال اش يقول له كي هزوا شنغال مثال كي هزوا شنغال اش يقول له كي هزوا كهرباء شنغال يقول له مالا تونس تاعكم عاد جايكم
1: اي اكزاكتومون يا ذاكر ختمناها بضحكه يعطيكم الصحه والله يعطيكم الصحه على المجهود تيلة المونديال كل ليله نسهروهم راه اليوم
0: خلصونا
1: جيتنا هكا شيء اسمع شيء قام بالواجب جاب لنا شويه
0: يعطي صحه 10 كامل
1: ولا بيه بس غير قسم الرياضه يعطيهم الصحه
0: لا يعطيك
1: كل واحد فريق العالم عامل بطبيعه
0: انا فرحان قبل صديقي عندي مده ما
1: ريتوش احلاكي لمينيكم مع بعض
0: والله عندي مده ما ريتوش
1: سيني زار خنفير
0: اسمع العباد تعرفوا عقل هكا راهو يتسكر في الكوره راه
1: حتى عينه تسكرت باش يرقد
0: لا لا لا عشوا عليه في التوش كي يبدا يتسكر ما عادش
1: يتقرب حتى في المقابلات هكا بين الاذاعات
5: وانا بيرسونيلمون تعرفت سيدي معرفه طيبه و تبارك الله عليك
1: نزار يعطيك الصحة
5: بارك الله فيك
1: نورتنا انت بالحق ثلاثة مرات
0: تمنينا الدور الثاني نزيدوا نقعدوا
1: والله غالب 48 منتخب 32 منهم يمشيوا يتأهلوا للدور القادم والله غالب تونس كالعادة المرة السابعة في المونديال نعجزوا على التأهل للدور الثاني سي رضا يعطيك الصحة
6: البول تاعنا تعدى فيها
1: ثلاثة
0: شنو
1: هو؟ السويد تعدات اي تمشي مشات للدوري
0: ان شاء الله ان شاء الله الكوب دي مونديال اربعه يتعدل
1: اللي قبلها عملنا اربعه فماش بلاصه للرابع ان شاء الله ليه والله بالحق ان شاء الله نخدموا كما قالوا بطبيعه محلينا الفنيين واكيد الاضافه كانت حاصله بطبيعه ذاكر يعطيك الصحة والله نورتنا اليوم كابين ضحكة وتفديك
0: لك لازم عنا ديما كيفي شعب التونسي
1: نقبلوها راهو كيما هي راهو خسرنا الله غالب اليوم والله تحسن شوية مردود لكن ماشي راهو نتيجة هذية باش نقولوا منتخبنا مشي وشرف ليه ما عملنا حتى شيء إن شاء الله تكون نقطة البداية والانطلاق لكرة القدم والرياضة في تونس أيضا مشكورين جدا الفريق العام اللي أمن لكم هذا البث حمزة صفار فاروق الزرعي وعبد اللطيف فلسطين إن شاء الله نتقابلوا في مواعيد رياضية قادمة إلى اللقاء
0: شكرا.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. في افتتاح منتدى تونس للاستثمار، رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري تؤكد تطور مؤشرات تونس الاقتصادية والتنموية رغم ما اكتسى الوضع الاقتصادي العالمي من أزمات. ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يؤكد أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس ارتفعت خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بحوالي 25% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. واليوم أعلن الانطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للاستثمار. غرفة التجارة والصناعة بتونس تعلن اتفاق الجانبين التونسي والصيني رسميا على ضبط الخصائص الفنية والشكلية والمحتوى لنموذج شهادة المنشأ المعتمدة، وذلك بالخصوص في إطار متابعة تنفيذ الترتيبات المتعلقة بالتبادل التجاري وتفعيلا لاتفاقية التبادل الحر بين البلدين. عمادة المهندسين التونسيين تنظم غدا وبعد غد في مقرها بالعاصمة الدورة الأولى للمنتدى الوطني لإعادة التوجيه الجامعي تحت شعار مع النبل مهندسي الغدز، والهدف إرشاد التلاميذ والطلبة وتوفير معلومات دقيقة حول مختلف مسارات التكوين الهندسي وآفاقها المهنية. مدير عام المركز الوطني لليقظة الدوائية الدكتور رياض دقفوس يؤكد تونس لم تسجل لحد الآن منذ إطلاق بروتوكول التكيف وعدم المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر الحدودية البرية مايو الماضي، لم تسجل حالات مشكوكا إصابتها بفيروسي إيبولا وأنتا. في العالم، وفي اليوم التاسع لتوقيع مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن، هيئة مضيق هرمز الإيرانية تعلن أن أي تنقل بالمضيق عبر مسارات خارج ما تم تحديده من قبلها يعد غير مشمول بضمانات العبور الآمن. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
3: إذاعة الجمهورية التونسية. الآن القرآن الكريم. يرتل القارئ عيسى الحجلاوي آية بينات من سورة السجدة.
4: أعوذ

0: من كتاب الله العزيز رتل القارئ عيسى الحجلاوي آيات بينات من سورة السجدة. ويرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا.

0: أخبار على رأس السنة،
1: رياضة،
0: ثقافة،
1: موسيقى،
2: 24 ساعة على 24،
1: مش من عام
0: ولا حتى من 20، معاكم من 38.

0: مملكة الثريا.
1: يدعوكم إليها رياض المرزوقي.
2: مستمعينا مستمعاتنا، أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم.

0: سماوية ما يبعد عنا عشرات الآلاف من السنين الضوئية، فقد يكون نجم ما قد انطفأ وتلاشى في عهد الإسكندر الأكبر مثلا، بينما يصلنا ضوءه إلى اليوم، وهذا أكبر مشكل للسفر في الفضاء.
1: تعني أن الإنسان غير قادر على التنقل بنفسه إلى مسافة أبعد من المجموعة الشمسية مثلا؟
0: وهو غير قادر كذلك حاليا على إرسال مركبات آلية إلى مسافات شاسعة، فما الجدوى مثلا في أن إنسان اليوم يبعث مركبة تستكشف أطراف الكون إن كان للكون أطراف، وتعود المركبة بعد مئات السنين؟
1: لقد جسم توفيق الحكيم هذه المعضلة في إحدى مسرحياته، ففي رحلة إلى الغد يرسل بعض السجناء المتطوعين إلى كوكب بعيد ويرجعون، فإذا الأرض قد تغيرت تماما.
0: لقد دامت رحلتهم 3 قرون، فإذا هم مع أحفاد أحفادهم، بينما ظنوا أنهم لم يغيبوا سوى يوم وبضع يوم.
1: هنا تبرز آثار نظرية النسبية في تطبيقها على الزمن.
0: القضية ليست معقدة على الإطلاق، فهي تتطلب منا التجرد من اعتقادنا أن الزمن واحد بينما هو في الحقيقة أزمنة.
1: لعل الفرق بين دوران الكواكب يعطينا مثلا واضحا للاختلاف الزمني.
0: فما نسميه يوما أي دوران الأرض حول الشمس،
1: نعم،
0: يختلف في كل كوكب آخر من المجموعة الشمسية، وقد يبلغ طول اليوم على كوكب أضعاف أضعاف اليوم الأرضي.

0: عندما يحل رواد الفضاء في مسرحية الحكيم بالأرض يجدون عالما أفضل تخلص من الأمراض وأطال العمر الافتراضي.
1: لكن مشكلة الراحلين عن الأرض ليست في تحسن العالم ولا حتى في تخلصهم من الأحكام القضائية، وقد ذكرنا أنهم كانوا نزلاء السجن.
0: قضيتهم الكبرى هي بالطبع في التمكن من التأقلم والانسجام مع العالم الجديد.
1: وهنا يعالج الحكيم موضوعا سبق أن عالجه في مسرحيته الشهيرة أهل الكهف.
0: يقول أحد الرواد السجناء في مسرحية الحكيم:
1: معروف أن الزمن على الأرض نسبي، وبمجرد انطلاقنا من الأرض بسرعة الضوء نتجرد أيضا من الزمن، وتصبح اللحظة مساوية لعام هنا. كل هذا صحيح في نظرية الحقيقة العلمية، لكن الحقيقة الشعورية، شعوري أنا، ماذا أصنع فيه؟
0: لا يتبادر إلى أذهاننا أن المشكلة هنا فلسفية بحتة، فهي كذلك عملية.
1: إن آثار الرحلات الفضائية الطويلة غير معروفة، وندرك بالتالي التردد الكبير إذا السفر إلى المريخ مثلا، وهو أقرب كواكب المجموعة الشمسية من الأرض.
0: يمكن أن نتصور أن رحلة تستغرق بضعة أشهر أو سنة ليس فيها خطورة كبيرة على الإنسان،
1: ويمكن أن نتصور العكس كذلك، والحق أن لا أحد يقدر على إثبات هذا أو ذاك.
0: وتجارب المحطات الفضائية
1: تمثل تجربة مير تقدما كبيرا في هذا المجال، ولكن الانتقال نحو كواكب أخرى فيها جوانب من التأثير المادي والنفساني لا تمكن تجربتها في محطة قارة على مدار ثابت.
0: ما الحل إذن؟
1: الحل العاجل هو إيفاد مركبات أو مسابر آلية يكتفي الإنسان بتسييرها من الأرض.
0: وفي هذا المجال برامج لاستكشاف الكواكب الشمسية البعيدة والشمس، أليس كذلك؟
1: نعم، بل يفترض أن بعض هذه المسابر تخرج حتى عن المجموعة الشمسية إلى مسافة تعد هائلة، ولو أنها تبقى ضئيلة بالقياس إلى امتداد

0: الكون.
1: والرحلات المسكونة ماذا عنها؟
0: ربما تتم رحلات أخرى إلى القمر والمريخ خلال السنوات الأولى من القرن القادم، ولا شيء غير ذلك حاليا.
1: ربما اكتشف العلماء طرقا جديدة لدفع سفن الفضاء وتحريكها ترفع من سرعتها، وتمكن البشر من القيام برحلات الفضاء في أزمان معقولة.
0: تطور الوسائل التقنية واكتشاف طاقات أخرى أمر وارد، لكن ذلك لا يحل المشكلة.
1: وفيما تتمثل المشكلة إذن؟
0: في الجسم البشري نفسه، فهو غير قادر على تجاوز سرعة معينة، والقول عند الحكيم بأن سرعة الصاروخ بلغت سرعة الضوء مناقض لكل القوانين الفيزيائية، فلا يمكن لأي جسم مادي، والصاروخ جسم مادي، أن يتنقل بسرعة الضوء إلا إذا ما تلاشى إلى ذرات وهباء منثور.
1: وإذا ما صعدنا السرعة في حدود تسمح بها الفيزياء،
0: تستغرق الرحلات حين ذاك وقتا أقل، لكنه يبقى وقتا طويلا.
1: ونصطدم هنا بعائقين، هما ما يمكن أن يصيب الرواد من ضرر بدني ونفسي، ومشكلة التنسيق بين الزمن الأرضي وزمن الفضاء.
0: والمشكل الزمني أعسر حلا، ولنفترض جدلا أن بعض الناس قبلوا التضحية فسافروا وهم على علم بأنهم سيعودون، فيجدون جيلهم قد فني والأرض قد تغيرت. في هذه الحالة تكون هناك قضايا التزويد بالطاقة والأكسجين والغذاء وسائر ما تحتاج إليه مجموعة من الناس لمدة قد تبلغ سنوات،
1: ولا قدرة للرواد بالطبع على التزود في محيط فارغ ميت.
0: لنقل على الأصح أنه محيط غير ملائم للحياة.
1: وكيف حل العلماء المشكلة؟
0: يتصور العلماء أن الرحلات الفضائية البعيدة إن تمت فمن الضروري تجميد الرواد أو تخديرهم بحيث لا يحتاجون إلى استهلاك قدر كبير من الهواء والغذاء والطاقة والماء.
1: هذا حل من قصص الخيال العلمي، وهو شبيه بنوم بعض أصناف الحيوان كالدببة خلال فصل الشتاء.
0: إن إرسال سفينة فضاء لعدة أشهر أو سنوات هو الآن من الخيال العلمي، لا على معنى الاستحالة، بل على معنى الفكرة المختمرة التي تنتظر التطبيق.

0: المسابر أو المركبات الآلية التي ترسل الآن في رحلات بعيدة، هل تم حسم المشاكل التي تعترضها؟
1: تقريبا، لكن الطوارئ في أمثال هذه التجارب كثيرة، وقد رأينا مشاكل المرصد الفضائي الذي لم تشتغل أجنحته المعدة لعكس الطاقة الشمسية.
0: أعلمنا أن هذه الأجنحة وهي كالمرايا لم تنفتح على عكس ما كان منتظرا عند إطلاق المركبة.
1: ولدينا مثال المركبة الأخيرة التي حاول الرواد استعادتها بذراع آلية ثم بأيديهم عندما فشلت في اتخاذ المدار المعد لها.
0: وأقرب الأمثلة إلى ما نقول مثال مركبة الاستكشاف الأمريكية في المريخ، وقد تعطلت مرات ثم انقطع الاتصال بها.
1: يتعلق الأمر في الحقيقة بالآلة الروبو الذي يبدو أنه توقف عن العمل أو أن الاتصال به قد انقطع.
0: فأي عطب يصيب مركبة وهي نائية عن الأرض يصبح معضلة في إصلاحها.
1: لنتصور ما يكون الشأن إذا ما ابتعدت المركبة مسافة أشهر من الطيران عن الأرض.
0: يصبح وجود الإنسان على متن المركبة ضروريا لإصلاح العطب الطارئ، فالاتصال ليس دائما ميسورا بسبب الأمواج الكهربائية والمغناطيسية
1: ولأسباب أخرى كثيرة، منها مرور أجرام كالشهب والنيازك أو حجب بعض الكواكب للاتصال بتشويش محيطه،
0: كما يكون عند الدخول في نفق أو الصعود على مرتفع في الأرض.
1: وربما قامت عواصف كهربائية مغناطيسية كما في هياج البقع الشمسية إلى آخر هذه الأسباب.
0: فنحن أمام خيار صعب، إما المحافظة على الحياة البشرية بإرسال مركبات آلية أو التعرض لمخاطر العطب وانقطاع الاتصال.
1: وحتى في حال وجود رواد من البشر فالعطب ممكن، لكن إصلاحه قد يكون أيسر.
0: هذا ولم نطرق الخطأ في زاوية الإطلاق أو حساب المسافة، ويتكلف غاليا، وكم من سفينة فضاء فقدت إلى الأبد لهذا السبب؟

0: لقد اتبع البشر قاعدة التجربة والخطأ، وتمكنوا بعد تضحيات بالغة من أن يكونوا قادرين نظرياً على إرسال رواد الفضاء.
1: وهذه التضحيات مادية وبشرية أيضاً.
0: ما زلنا نذكر رواد الفضاء الأمريكان الذين احترقوا في مركبة أبولو، ويقال إن عدداً من السوفيات هلكوا كذلك.
1: ولعل أهداف استكشاف الفضاء لا تبرر هذه التضحيات.
0: أما الأهداف الاقتصادية والحربية فلا تبرر ذلك بالطبع، لكن الأهداف العلمية تستحق التضحية.
1: ما هي أهمية أن نعلم خصائص بعض الكواكب أو تكون طبقات الجو أو أن نرصد بعض الظواهر؟ إن ذلك لا يبرر موتا واحدا.
0: يوجد هدف أعظم وأنبل من كل هذه الأهداف ويستحق في نظرنا أكبر التضحيات.
1: قد يكون هدفك تحقيق حلم البشرية في تحدي الطبيعة، أو أنك كالطفل الصغير تحلم بالطيران والتحليق.
0: بل هو الإجابة عن السؤال الخطير: هل توجد حياة خارج الأرض؟
1: وهل توجد هذه الحياة؟
0: أقترح تخصيص حلقة كاملة لهذه القضية، ويمكن أن نجيب الآن جملة فنقول: أما أن الحياة موجودة فأمر ممكن بل ومحتمل نظريا،
1: لكن الدليل العلمي لم يقم على ذلك
0: ولا نظنه يقوم قريبا.
1: إذن ما فائدة غزو الفضاء للإجابة عن هذا السؤال؟
0: البحث العلمي كالبحث عن إبرة في كومة قش، يتطلب التقصي الكامل وعدم إهمال أي احتمال مهما كان بعيدا،
1: ويتطلب صبرا كبيرا وإيمانا راسخا.
0: نعود إلى هذا الموضوع في الحلقة القادمة،
1: فإلى اللقاء مع تحيات مكي كربول وعواطف كمون.

0: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
1: هي نبض المجتمع،
0: صوت للثقافة،
1: مساحة للترفيه،
0: صدى للخبر.
1: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
0: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.

0: 1938
1: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
2: أم البدايات
1: الإذاعة الوطنية التونسية
0: أولى الإذاعات.
3: يا رب لولا هذا البحر المحيط لمضيت في البلاد مدافعا عن دينك ومقاتلا من كفر بك وعبد غيرك.

عقبة بن نافع. عقبة بن نافع مسلسل عن تاريخ الفتح الإسلامي بالمغرب. تأليف عبد الحق حموش. ضبط الصوت أحمد الجوهري وعزيز محمد. إخراج مصطفى المحمدي.

0: هو الموسم الأكبر لزناتة لم ينصرم بعد. لا، في مثل هذه الأواخر من الخريف يكون كل شيء قد انتهى، إلا إذا كان موسما متأخرا. نعم، يحدث أن تتأخر أعمال الفلاحين ويتأخر حضور التجار، مما يؤثر على توقيت الموسم، فهو سوق قبل كل شيء. على كل، فهذا مدعاة اجتماع رؤساء زناتا، والمؤمل أن يساعد فيما نسعى له. يا أخي، يا أخي.
1: نعم نعم.
0: ألا تذلني إلى منتدى رؤسائكم؟
2: أيهم تقصد؟ هي قبيلة زناتة بطون وأفخاد، كل إلى نظر رئيس منها.
0: الوجيه فيهم أعني، كبيرهم أقصد.
2: قل بدءا هذا. هيا.
0: تأخر موسم عامكم؟
2: تأخر بنا أو تأخرنا به لا أدري، الذي أعلم هو أنه أقيم في وقته، ولكن ما أن هم القوم بطي خيامهم حتى أمروا بالإبقاء عليها كما هي.
0: ممن؟
2: من الأشياخ طبعا.
0: ولماذا؟
2: لماذا؟ لماذا؟ من يدري؟ ها أنت، الخيام المصفوفة أمامك. على مرمى بصرنا.
0: نعم نعم،
2: الخيام المصفوفة أمامك هي لزناتة الكومية، تخطها إلى التي بعدها ثم اسأل، سيقودونك إلى صف ثالث تتوسطه خيمة حسيمة، هناك مرغوبك.
0: الأمغار أمزي.
2: تماما.
3: من ذا أرى؟ والو، يا مرحبا بهذا الرجل.
0: أمغار يا رفاق، تحية لك.
3: تفضل عندي.
0: سأفعل وللشرف يا عمي رفاق، ولكن قبل أرغب بلقاء الأمغار. أمزي
3: يعني لابد منه الآن؟
0: كأنت وكل ذي كلمة كبيرة في زناتة.
3: أنت وما تريد، ولا بد في خيمة الندوة، هذه التي تجاورني. تفضل. نستأذن يا أمغار أمزي، في أكيد وعاجل يا أمغار.
4: تفضل. من هذا؟
3: هو بعينه ينفاق وصيده الثمين. أليس كذلك؟
4: بلى، وحق الأجداد. تفضل. طاب يومك يا أبا دهية، ابتهج من رآك ومرحبا بمن معك.
0: هذا كرم منك، تجزى الخير يا سيد زناتة.
4: استريحا. مرحبا لابن عم نوانو،
0: ولكم منه باسم بغاية كل اعتزاز.
4: شكرا، مع الأمل أن تتخطى بنو عمنا في هذا متاعبهم الحالية.
0: ويا ليتها أرواح الأجداد تسعف بذلك.
4: هي معكم على كل حال، وليس من الحكمة هذا القنوط.
0: يا ليت.
3: بل لك يا وانو أن تشد اليد على ما يتوقعه الأمغار وينصح به. نعم، ما حدث لكم في بغايا ليس زورارا عنها وسخطا من الأرواح المعبودة. أقول هذا بعدما سمعت من هواتف كاهنتنا المرتقبة ابنتي داهية.
0: أحقا نابتها هواتف بشأننا يا ينفاق؟
3: اسمع مني، هذه أمور لا تزيد فيها.
0: إذن سعي إلى هنا له سند من تدابير الأرواح، فلن يكون محاولة يائسة.
3: سمعت حكمة شيخ ونبوءة كاهنة، ولا ضمان أبعد من هذا.
0: صحيح، لا ضمان أبعد من هذا. والآن يسمح لي بالمطارحة في الغرض من قدومي إليكم.
4: كيف لا يا وانو، ستجد منا أذنا صاغية. هات.
0: قدمت إلى هنا أرزح تحت وطأة شكوك بشأن إنقاذ بغاية من قبضة المسلمين، وقد عدلتم بي عن خطأ فادح كنت منساقا فيه. قوامه تلك الشكوك، وبذلك جعلتمني مجيئي غاية هي أعز ما يطلبه من في مثل حالنا. فهل أطمع بخصوص الوسائل اللازمة لتحقيق تلك الغاية؟ هل أطمع أن أجد في زناتة العظيمة نفس التعاطف والاستبشار؟ هذا ما كلفني المعتصمون في حصون بغاية بمذاكرتكم فيه، سيما وأنتم الهدف التالي في مخطط ابن نافع.
4: وكيف؟
0: يا ابن عمي، تعلم ما حاق بالبربر من هذا البلاء الذي يسمى بالفاتحين المسلمين؟ طلعوا من حدود مصر فكسحوا برقة ظاهرا وجوفا، ثم اقتحموا تونس فما أبقوا فيها على ذي كلمة، ثم تخطوها إلى أرض الضاب هذه، وها هم يقفون منها على مشارف قبائلكم واثقين من أن حظهم لن يتخلف عما سبق. يا ابن عمي، إني لأمعن النظر فأعجب مما بلغه منا هؤلاء الأغراب. هم رجال ونحن كذلك، لهم سيوف ولنا مثلها، ولهم حمية من دينهم ولنا غيرة للذرار والديار، ولكني أجد أن من مكن لهم في ذلك حين تركناهم يتناولوننا عشيرة عشيرة، فهل لا آن أن نبدد هذه الفرقة والحزازات ونتصدى لهم يدا واحدة؟ إننا لو فعلنا كنا جديرين بتدارك ما فات، فلتمد زناتة يدها لي فيما جئت أطلب المساندة فيه، وسيكون النصر لها ولن تنساه البربر أبد الدهر.
4: تعلم وانو ألا لوم على زناتة في هذا، لو أنها دعيت للمعاونة لأجابت، يحفزها عددها الوفير وبأسها الشديد وشهامتها عند الغوث، ولكن البربر لم تفعل، تجاهلت ذلك. البربر كانت تمتهننا لأن معظمنا بدو رعاة، وهي أيضا تجاهلته بتحريض من الأحلاف القدامى البيزنطيين، فلا البربر صمدت ولا عون البيزنطيين كان ذا جدوى. فأنت ترى أنه لا لوم على زناتة ولا ذنب لها فيما حدث.
0: صحيح صحيح، ولكنها أشياء باتت في ذمة الماضي، والعبرة بالحاضر والمستقبل، والتصافي وحده يضمن ما نبغي لهما من حظوظ.
4: حسنا، نحن ملاق العرب على كل حال، وقد رأيت كيف تحول موسمنا الأكبر إلى معسكر، ولكن ماذا نستطيع أن نعمل من أجلكم بعد كل الذي حدث؟
0: في هذا جئت مأدونا من بني عشيرتي ومن رؤساء قبائل أخرى، إنما حدث لم يئسنا من معاودة الكرة، نريد ذلك بما لا يزال لدينا من أتباع ليسوا قلة، وحسبك من صدق عزيمتهم أنهم رضوا بمتابعة الحرب في صفكم رغم ما بذل لهم العدو من أمان ومغريات إنهم سلموه. إن العدو قد أتى على نصف بلاد البربر وهو عازم على استصفائها كلا، ولئن وفق في تخطي بلادكم فهو بالغ ما خطط، وهذا هو الذل الأبدي. فاقبلوا أن نقاتل في صفكم، والفوز لكم ثماره وشرفه. إنني رغم فقدي بغايا لم أسلم قد تركتها بعد أن سقت معي كل قادر على القتال، وإنني أجعلهم رهن إشارتك. وقل مثل ذلك في لمبيزة وكل بلد دخلوا، فلتكن يا سيد زناته من تحيا على يده آمال هؤلاء المتطلعين.
4: أقول لك يا وانو، إني لا أرى مانعا مما تطلب، غير أني لا أستطيع أن أعد بشيء قبل أن أسمع من رجالات زناته، والظن أنه سيكون رأيهم على غرار ما عندي.
5: أخشى أنها مشورة لم يتبقى لها وقت، فالعدو لن يتأخر عن الظهور هنا، ونحن نرغب بمعرفة مكاننا من المعركة.
4: اطمئن يا وانو، اطمئن، بلاد زناتة طويلة عريضة، وما شبر منها بالذي تكفي فيه حرب الشهر والعام. المهم أن نسمع من رؤساء العشائر، وإذا لم تحاربوا في اليوم الأول حاربتم في الذي يليه.
3: نعم، اطمئن، لن نرفض يدا مددتموها إلينا.
5: شكرا.
6: سيد الأمغار، سيد الأمغار.
4: خيرا.
6: وقع في أيدي رجالنا أشخاص يظن أنهم من جواسيس العدو.
4: تعال معي يا إنفاق.

0: هذا هو العربي.
1: وقد سمى نفسه بمخبر.
0: وابن عمنا أخونا بالأحرى هو هذا.
1: أجل، واسمه مزدلي.
0: حسنا، اسمع، إني رجل أحسن اللف والدوران، شريطة أن لا يذهب في ذلك إلى ضيقة الخاطر، فأقصر في استغبائي، أو بالأصح تخير لأنفسكما إما كلاما مقتضبا لا لبس فيه وحينئذ يكون خيرا، وإما إمعانا في استغباء الغير والكذب الفارغ عليه، وها هنا لن يبقى عملكما مجرد جرم جسيم فيما جئتما أرضنا.
2: أيها الشيخ، لو كانت الأرض أرضكم ما دخلناها، ولحق علينا الجزاء إن نحن فعلنا.
1: ما هذا الذي نسمعه؟
2: فأما والأمر بخلاف ذلك فلا موجب لأن تسألنا عن السعي هنا والسبب فيه.
0: ياه.
2: نعم، لا الأرض أرضكم، ولا أنت ومعك كل بني قومك مخصوصون بالغرض من سعينا فيها.
0: فأرض من هي؟
2: الأرض لخالقها وخالق السماوات، لله، نسير فيها بأمر منه بالخير وللدعوة إليه. على هذا الأساس مشينا هنا حين اعترضنا رجالك.
1: لله؟
0: ما هذا الطلسم؟ أحقا لا تعرف أنها هذه الأرض لزناته؟ سكنتها وتسكنها وهي كذلك تكون إلى الأبد؟
2: أعرفها مساكن لها، مساكن ليس إلا،
0: ومع ذلك دخلتها. ما علينا، سأتجاوز هذا الهذر، وأرجو أن لا تكرره مرة أخرى. سأتجاوزه لأكلمك على أساس ما نفهم، لا ما تحاجي به أنت. دخلتما أرضا لزناتة بغرض أن تتجسس عليها لسيدكما عقبة، دخلتماها عدوين.
2: افهم كما يحلو لك،
0: ولتلقيان جزاءكما كما يحلو لزناته، لا تنس هذا.
2: لقد أجبتك لأول ما سألت، ولو كنت ممن يعقلون لوعيت.
1: التجسس ثم الوقاحة، هذا كثير كثير، ولا وقت لدينا نضيعه. لم تجمع الأعراف عند كل الأمم على شيء إجماعها على معاملة الجواسيس، فليقتل. أجل، فليقتل.
0: كنتم مع الحلقة السابعة من مسلسل
3: عقبة بن نافع.
4: تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
6: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
7: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. ضمن منتدى تونس للاستثمار اليوم الإطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للاستثمار، مخطط التنمية الخماسي القادم يضع في مقدمة أولوياته تحقيق معدلات نمو مرتفعة. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ مصدر الخبر تابع موضحا الخطة تستهدف زيادة نسبة الاستثمار لتتجاوز 15.5% في المرحلة الأولى، وصولا إلى عتبة 20% بحلول أواخر فترة المخطط التنموي. انطلاقا من اليوم وعبر منصة جسور، حصة دعم ومرافقة لفائدة مترشحي البكالوريا المؤجلين إلى دورة المراقبة. لدى إشرافي على أعمال مجلس إدارة مؤسسة المركز الوطني البيداغوجي، وزير التربية نور الدين النوري يؤكد ضرورة الالتزام بالأجيال المرسومة حتى يكون الكتاب المدرسي متوفرا بالمكتبات بداية من 15 من أوت. تونس تحيي اليوم مع سائر دول العالم اليوم العالمي لمكافحة استعمال المخدرات والتجار بها، والإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات تكشف خلال جلسة استماع برلمانية أن أعمار 80% من المواطنين والمستهلكين في قطاع قضايا المخدرات تتراوح بين 18 سنة و40. رئيس نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة زبير جيجا يدعو إلى تسريع وضعية ديون الصيدليات الخاصة لدى صندوق التأمين على المرض وصرف مستحقات الصيدليات قبل الأول من جويلية، بما يتيح مواصلة الانتفاع بآلية التكفل بوصفات الأدوية. في العالم، هيئة مضيق هرمز الإيرانية تعلن أن أي تنقل بالمضيق عبر مسارات خارج ما تم تحديده من قبلها يعد غير مشمول بضمان العبور الآمن، وبيان خليجي أمريكي يعارض فرض أي رسوم أو ضرائب أو محاولات لفرض السيطرة على مضيق هرمز. ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يتحدث عن توافقه مع نظيره العماني بدر البوسعيدي خلال اتصال هاتفي على إطلاق حوار بين البلدين يحدد مستقبل إدارة وخدمات الملاحة البحرية في المضيق. 6 قتلى لبنانيون في خروقات إسرائيلية جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، وتمديد المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة في واشنطن إلى اليوم. ونتنياهو يؤكد لا انسحاب من جنوب لبنان، وللجيش حرية العمل لإحباط أي تهديد. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
6: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: الإذاعة الوطنية تقدم

0: من أعماق الذاكرة الموسيقية، وين تسكن الروائع وتختبئ النفائس. عن فكرة للفنان بشير السالمي، وتشاركه في التقديم أحلام المساحلي. كنوز النغم، برنامج يرجع للأسماع دور الغنائية منسوب.
1: عسلامة، مرحبا بكم أحلى وأجمل مستمعين لأم الإذاعة. شكرا لوفائكم لبرنامج كنوز النغم، كنوز النغم اللي شارف على النهاية. هذه آخر حلقة في هذا الموسم، لأنه داخلين على شبكة صيفية تتغير فيها البرمجة. إذن كما قلت، حلقة أخيرة مضمونها نكتشفوها تباعا مع الفنان، مع المايسترو كما تعودنا، البشير السالمي. وانا اليوم محظوظة جدا لاني بين اثنين مايسترو، البشير السالمي والمايسترو الثاني تو نكتشفوه بعد شوية. اهلا وسهلا ومرحبا سي بشير.
2: مرحبا احلام، ومرحبا بالسادة المستمعين. احنا وصلنا كما قلت انت على اشرفنا على النهاية.
1: نعم،
2: وهذه اخر حلقة اللي كنا عملنا قرابة 40 حصة.
1: نعم،
2: واحنا عهدنا السادة المستمعين باش نأتيه على تداول رؤساء المصالح من سنة 57 إبان تكوين فرقة إذاعة.
1: نعم،
2: والخزينة بالطبيعة والإنتاج الغزير اللي كان.
1: نعم،
2: وإلى يومنا هذا. وذكرنا كل رئيس مصلحة اللي
1: الدولة
2: عليها المصلحة الموسيقى.
1: نعم،
2: وحكينا على انتاجاتهم وعلى
1: بالضبط
2: وعلى تاريخهم وعلى
1: هذا هو. وتوقفنا معاك عند ابرز المحطات اللي كانت مفصلية في تاريخ الموسيقى التونسية عموما.
2: نعم،
1: وفي تاريخ فرقة الإذاعة ومصلحة الموسيقى.
2: احنا وصلنا في الحلقة اللي فات، وقفنا في 2005.
1: نعم،
2: كلمة برك باش نحكيه على عبد الحميد بن علجي ألم به المرض في 2004، ومعناها وقعد عام ونص يباشر نصف مباشرة للمصلحة، ثم وفاة الأجل رحمة الله عليه. بعده هو أحقاق للحق، وقف الإنتاج، وقف كل شيء. ثم جات الفكرة باش معناها اللي تداولوا على المصلحة، وراو قعدوا فترة قصيرة، راو سمير العقربي، عبد الحكيم بلقايد، ثم سمير العقربي مرة أخرى، ثم عيط لي سي الحبيب بالعيد بالمار.
1: أي نعم،
2: باش أنا توليت المصلحة.
1: صحيح،
2: وشاوروا حصلوا. المهم
1: أي نعم، في 2012
2: أثني 2012
1: نعم
2: 2012 إلى غاية 2015 خرجت على شرف المهنة.
1: نعم،
2: من 2015 نبيل زميت، ثم من نبيل زميت إلى هوجاء طوى باش نسميه المايسترو الثاني اللي أنا نعتبره خويا الصغير،
1: واحد من الجيل الجديد،
2: واحد من الجيل الجديد، من الجيل الثوري،
1: نجاح
2: من جيل المجدد.
1: نعم،
2: المايسترو بالحق.
1: نعم،
2: الموزع الملحن اللي هو المايسترو عبد الباس بالقايد.
1: ايه، واحنا نفتخروا بوجوده وسعداء معانا. اهلا وسهلا ومرحبا سي عبد الباس.
2: سعداء تي ماذا بيه نفرش
3: اخر العقود،
2: اخر العقود، وهو وجوده معانا فيه رمزيه من 57 الى يومنا هذا.
1: سي بشير، اول رئيس مصلحه للموسيقى سي عبد الحميد السليتي.
2: اي عبد الحميد السليتي.
1: من عبد الحميد السليتي الى عبد الباسط بلقايد.
2: بلقايد،
1: مسيره طويله امتدت تقريبا 69 سنه.
2: أي،
1: من عام 57
2: اي 57
1: الى الان 2026.
2: أي،
1: احنا الان في حضره فنان كبير كما قلت، مايسترو، عازف ممتاز، ملحن، قرب 70 سنه عمر عبد.
2: أي،
1: عمر عبد،
2: عمر مصلحه الموسيقى. نعم، قرب 70 سنه.
1: نعم، والمسيره ما زالت متواصله معك سي عبد الباس.
2: معناها العام 27 هذا في جانفي، ارجوك انا عميت ولا حي كان رجب، خذها نصيحة مني، أحرص باش تعمل سبعينية مصلحة الموسيقى.
3: بارك الله فيك.
1: فرحة سي بشير بيك كبيرة بينا.
3: شنقول لك ساعة، بارك الله فيكم على الاستضافة هذه الحلوة، من طرف جيت من طرف هرم كبير برشا في الموسيقى، اللي هو سيدي وأستاذي وعرفي وخويا وبابا وفي كل الأوقات وفي كل تعلمت منه وتعلمت من برشا عباد. دخلت الفرقة الإذاعة عمري 21 سنة، نلقى سي عبد الحميد بالعلجية، نلقى برشا عازفين، سي عبد الحكيم بلقيت خويا الله يرحمه، سي جلوس جلاسي، راس عبد العذيري، سي بشير السالمي هو وقتها كان سوليست وقائد الفرقة. نعم. معناه قائد الفرقة في الحفلات ورئيس المصلحة، وسي عبد الحميد بالعلجية. وتداولت الأيام وجاسي بشير السالمي اللي احنا تونس كاملة تعلمت منه. معناها الحقيقة أنا منش عازف كمانجا وما نفقهش برشا في الآلة هذية، لكن كي نسمع التسجيل حتى ندخل توا في على الانترنت نشوف تسجيل حتى في بالاسود والابيض. نعم. واري بلان، نشوف سي بشير في صغره كيفاش عزفها مع العمالقة توانسة ولا مش توانسة.
1: نعم.
3: اثبت انه استاذ ومربي الحقيقه، معناها تلمذت على يديه برشا عازفين تبارك الله. كمانجا كانت له معناها صولات وجولات في كل الحفلات سواء في تونس ولا خارج تونس، سوليست رقم واحد مع المطربين التوانسه والغير التوانسه. وهذا مش انا باش نقوله اليوم، انه شرف ليا باش نكون حاضر مع سي بشير القامه الكبيره اللي ان شاء الله ربي يطول في عمره وربي يعطيه الوقت الطيب، وان شاء الله يزيد يتحفنا برشا حاجات وعنده ما يقول ومازال عنده ما يقول بحول الله.
2: ربي يعزك، بارك الله فيك، ميرسي، افلست صدري وحشمتني على روحي
3: يعني بليك الحقيقه.
2: سيدي عبد الباسط عاون وقف وشد اجر كل المطربين وخاصة الشباب منهم، من محمد جبالي للفة بن رمضان لمينة فاخت صوفيا صادق، ما فماش مطرب يمد ايده لعبد البسط وعبد البسط ما يمدلوش ايد المساعدة.
1: اي نعم.
2: في التوزيع، في القيادة، في بنت المحنوش يسرى محنوش وصل قادلها لحفلاتها.
1: اي نعم.
2: يوزع لها، عنده الخلفاذات تلحين. الميزة اللي ما زالت اللي نيزمنا نقوله عليها اللي هو رجل استديو.
1: أيوة.
2: خلف اللي هو رجل فعال فوق الركح.
1: أي نعم.
2: في المباشر كحفلات وكتوزيع وكتلحين وكل.
1: نعم. نعم.
2: زاد عنده وقفته في استديو.
1: أي.
2: يبدأ لك القطعة من التيموا من صفر إلى لين تولي
1: تسجيل
2: وتبثها وكل. معناها عنده دراية حتى بالتقنية وبالستيديو.
1: ما شاء الله عليه.
2: معناها ما شاء الله عليه. قال شكون شكرت العروسة؟ قال أمها حسينه.
1: ولا أبوها وانت أبوه تو.
2: وأنا أبوه. نعم نعم
3: نعم.
2: ربي يرحم والديه والدينه. أنا نحب نركز اليوم بعد إذنك بس.
3: تفضل سي بشير.
2: نحب نركز على اللي هني راها حاجة هامة ياسر وقعدت عند في عالقة في أذهان السادة المستمعين والمشاهدين، هي مشاركتك متاع قرابة 5-6 سنين إذا مش 7 سنين في التلفزة التونسية.
3: أكثر أكثر أكثر
2: أكثر أكثر
3: أكثر.
2: وفما مدة انقطعت عليها وثم رجعت. لكن مع يسر الصحراوي نحكي معها البارح، قالت لي قرابة 6 سنين قلفيل.
3: نعم.
2: معناها
1: في المنوعات التلفزية.
2: المنوع
3: مباشر.
2: الحضور والفرقة الكبيرة والبرايف والمجهود الجبار اللي يعمل فيه مع عبد الجبار البحوري.
3: سي عبد الجبار الله يرحمه وينعمه.
2: الله يرحمه وينعمه. سون زوبلي طارق حرار.
3: اي نعم سي طارق.
2: وسون زوبلي جميل الدخلاوي.
1: ذكرنا بالسنوات الفترة هذه.
2: 2004 2005 2006 2007.
3: انا بديت قبل، سامحوني، بديت قبل مع سي حاتم بن عمارة.
2: اي نعم اي نعم.
3: كنا نخدموا في مواهب على السلم ومنوعة السبت الوقت هذاك اخر التسعينات 2000 كنت سبت بسبت سي نجيب الخطاب المرحوم الله يرحمه وحاتم بن عمارة. وبعدين وليت مع يسر صحراوي كل نهار احد. نعم. منوعة الاحد.
1: سي بشير سلمي، سي عبد الباسط، واحنا نحكيه على يسر الصحراوي، ايش رايك نسمع صوتها الان مباشره عبر الهاتف؟ مشكوره انضمت لنا زميلتنا يسر. اهلا وسهلا ومرحبا.
4: اهلا وسهلا، مرحبا بكم. مرحبا احلام، مرحبا سي بشير، مرحبا عبد الباسط، مرحبا بكم.
1: كنا نحكيه مع سي بشير ومع سي عبد الباسط على حضور عبد الباسط، مشاركته في المنوعات.
4: سي بشير وعبد الباسط بالنسبة لي يقول لي 10 وعبد الباسط بالأخص أخويا اللي عنا خدمنا مع بعضنا سنين من كوكتيل لحد وحتى التوى معنا. لكن نرجع بسنين ما نجموش نحبوهم السنوات لأنه البداية كانت من الأول بالكل. نعرفش عبد الباسط من قبل حتى كوكتيل لحد وقتا نتذكر في
3: اهلا يسر، شنو حوالك؟
4: نجي الاحد اذا كنت خدمنا شويه.
2: يسر عباس يكلم فيك.
1: او معك عبد الله.
3: شنو حوالك يسر؟ لاباس اختي؟
4: لاباس عبد
3: الله. عايشك مرحبا بيك، شرف لينا هذايا. احنا كما قالت اختي احلام وسي بشير، احنا عشره وخدمنا مع بعضنا وشفنا كان الحاجات الطيبه والاخلاق العاليه والحضور الحقيقي، يعني خدمنا في المباشر ما خدمناش مسجل، بالرغم اللي خدمنا حاجات مسجله شويه مش برشا، اما كله مباشر وكله ظروف المباشر يعرفوها الناس الكل، والحمد لله نجحنا مع بعضنا ونجحنا بالليكيب الكل، سي عبد الجبار طارق حرار والليكيب، دونك تعدينا سنين باهيه مع بعضنا والحمد لله ربي وفقنا وكنا من الناجحين.
4: الحمد لله يا ربي. انتم سالتوني على المنوعات.
2: أيوة.
4: وانا يمكن باش نحكي على اللي عرفته انا على عبد الباسط بالجيت في. أيوة. المنوعات.
2: أيوة.
4: احنا بدينا احنا يمكن الخدمه الكبيره اللي عملناها، وانا قلت لك سي بشير كونه وانا يمكن من احسن الفترات في التلفزه
2: الشخصيه.
4: أيوة. هي كوكتيل لحد.
2: أيوة.
4: وبعد العشوية شويه.
2: أيوة.
4: انا خدمت تقريبا 5 سنوات في كوكتيل لحد، بتبيعها كما قال عبد الباسط مع سي عبد الجبار البحوري الله. أيوة. يرحمه وينعمه.
2: أيوة.
4: مع طارق حرار. وكان اكيب اكثر حاجه كانت قويه في اللي ساهمت في نجاح الحصه وقتها. هو الاكيب، العمل الجماعي.
2: أي نعم. الاكيب،
4: ونتذكر الخدمه الكبيره اللي كان عاملها عبد الباسط بالجيد.
2: أي نعم.
4: وقتها في المباشر باش كل جمعه اكثر من 2 أو 3 سوايع مباشر يعني، وكان كل مره فما نجوم فنانين توانسه ولا حتى نجوم من العالم العربي اللي كانوا يحضروا، وعبد الباسط ما كانش يرضى بالمسجل، معناتها ما كانش فما ما يدورش البلاي باك، كان كله اللايف وكان كله تحضير للحصه. كل جمعه فما اغاني جديده، الفنانين توانسه تقريبا برشا منهم اللي توا نجوم على الساحة كلهم تعدوا من كوكتيل لحد.
2: نعم.
4: مكثرهم بدايتهم كانت في كوكتيل لحد، تبارك الله، معناتها الفرقة بيدا، الفرقة الموسيقية.
2: أي نعم.
4: الفرقة عبد الباسط بالجيد.
2: أي.
4: كانت من أحسن الفرق.
2: أي نعم.
4: ويمكن برشا توا اللي ولاو عندهم كل واحد فرقته وحده.
2: أي.
4: كلهم بدايتهم كانت مع عبد الباسط بالجيد. أنا من يعني من ذكر كان الحاجات الباهية، لأنه بالحق جمعتنا العشرة، جمعتنا الخدمة، جمعتنا كذلك برشا ذكريات جميله.
2: نعم.
4: ما نجمش ننسى، تعلمت برشا من سي عبد الجبار البحوري الله يرحمه.
2: نعم.
4: من جميل دخلاوي زيد الله يرحمه وينعمه.
2: نعم.
4: قديش كان انسان متواضع، وقديش كان انسان يحب خدمته، وعمره ما يحسك اللي هو عنده تجربه كبيره عليك، بالعكس ينصحك ويعاونك ويقف معاك ومحليهم كل ايامات. شنو نجم نقول
2: يسر؟ تتفكر انا من محبتي في وثيقتي في الفرقه وثيقتي في عبد الباسط ومحبتي في المنوعه ككل، معناها وليت في العام اقل شيء مرتين نشارك معاكم ونكلم عبد الباسط ونتعدى معاكم.
4: كان لنا شرف انت
2: تعرف. ربي يعزك، ربي يفضلك.
4: سي بشير السالمي تبارك الله، معناها
2: ربي يعزك،
4: موسوعه وصلي عني بعليك، معناتها كنت ديما تحقق الاضافه كل ما تحضر معنا.
2: ربي يفضلك، بارك الله فيك، وممنونين لك بالمداخله، ويعطيك صحة، ونقولوا لك عملنا منوعة كيما ذيك على الأقل.
4: والله
2: عبد الباسط، عبد الباسط لا زال يلتقد حيوية
1: ونشاط
2: الرجل، وأكثر من قبل.
1: صحيح.
2: وفي السنين هذه زاد التجربة، وهو قادر باش يعمل العجب في التلفزة التونسية وفي غيرها. أسعى أنت شوية مع الإدارة
4: إن شاء الله نعملوا حاجة مع بعض مرة
2: أخرى. إن شاء الله.
4: وتستمر ذيك المفيد.
1: هذا هو
3: إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
1: نعم.
2: مرسي يسر، بارك الله فيك.
4: يعطيكم
2: الصحة. ربي يفضلك.
3: عايشك يسر، بارك الله فيك.
1: شكرا لك. احنا حبيناها مصافحة صغيرة مع زميلتنا يسر الصحراوي، أخذناها كمثال على المنوعات التلفزية.
2: أي نعم.
1: وحضور فرقة عبد الباسط بالجيت. أيوة. في المنوعات التلفزية. الحضور هذا اللي بتنا نفتقدوه عبد الباسط في السنوات الأخيرة، ما عادش كيما الزخم اللي كان موجود سي بشير في السنوات الماضية.
2: احنا نشوفه في المنوعات توا حتى مع التلفزة التونسية.
1: اي نعم.
2: بصراحة شيء حش منقولها واتحمل مسؤوليتي اللي نشوفه فيه ديريكت، نبدل انا على خاطر قلبي وجعني مولعين كي تكبر. كيف ترى حاجة كبيرة ومن بعد تشوف حاجة معناها مع أقل ترفض، معناها الإنسان هكاك من طبعه طموح الانسان.
1: اي نعم.
2: فبعد عبد فرقه عبد البسط وبعد ذاك المستوى الكبير وبعد توزيعات في اللايف وفي والخدمه معناها مباشره وتعب ورهاق واحد ومجهود تحس مجهود رجل انا شفته وكبت معاه في المعزوفات اللي جيت مهما نقوله مهما صعب وانا ماني نحب الوعر ما نحبش حاجات بالرسمي.
1: انت تحب التحدي.
2: انا نحب التحدي ويعجبني. نعم. ويعجبني عبد البسط في التحدي نتاعو هذاك علاش انا الرومو اعتبروا من الموسيقيين الكبار في تونس بصراحة لأنه التحدي يجري في دمه. عبد البسط ما يحبش حاجة عملتها العباد الكل يقول لك شنو اللي جبنا جديد. عبد البسط شاركت معه قربت 12 حصة مش فادلك في ظرف 5 سنين 12 معزوفة هاتوا نسمعوهم معزوفة من المعزوفات اللي خدمها عبد البسط. من خدمنا برشا حاجات برشا حاجات واللي نقول له عليه يقول لي الله يبارك. عملنا شكل تاني عملنا يا ابو سعيد يا علي عملنا
3: التليفون.
2: التليفون يا بابا اول مشاركة مع عبد البسط هي التام التليفون. ايش معناها التام التليفون؟ معناها في تونس غنات نعمة على التليفون.
1: ايه
2: كلمني وكلمته وعاتبني في التليفون تلحين علي شلغم والمرادف نتاعها في الشرق شادية بخصمني بقاله مدة زاد هذيك قداش خذت سيكسي والغدوة وين نحطها مع اخواننا الشرقيين ما عندكش فكرة التعاليق والتليفونات والحاجات معناها حبوها وكل
1: بيه. سي بشير خليني انا ندلل عليك بما انها الحصة الاخيرة. نحب نقترح عليك وعلى السادة المستمعين معزوفة اخرى انا نحبها برشا. تحمل امضاءك
2: اللي مش عديها
1: اللي مش نعديها. نعم معزوفة ست الحبايب.
2: أي. ست الحبايب كل اخر احد في شهر ماي انا نهبطها في الفيسبوك وتاخو رواج كبير حبوها الناس.
1: انا نحبها برشا ونحب خاصه عزفك ليها طريقه. أي. عزفك ليها وحضورك انت. أي. وانت تعزف
2: وانا نهديها لكل الامهات.
1: اي نعم
2: ست الحبايب عزف بشير السالمي بمعيه الفرقه عبد الباسط بقياده عباس بلقيت.

0: نرجعوا نواصلوا كنوز النغم. نذكر انه ضيفنا الاساسي ضيفنا الرئيسي في حصه اليوم الحصه الختاميه هو المايسترو عبد الباسط بلقايد. عبد الباسط قبليك سي بشير كان يحكي على برشا تحديات وانت رجل التحدي كما وصفك هو. من بين التحديات اللي انجزتها انت الكوكتيل سي بشير وانت حرصت على انه يكون موجود.
1: أي.
0: كوكتيل في دوره من دورات مهرجان
2: الأغنية 2021.
0: نعم
3: الكوكتيل هذا كان باقتراح من إدارة مهرجان الأغنية سنة 2021.
0: نعم.
3: في شخص سي شكري بوزيان بارك الله فيه اللي هو كان مدير الدورة هذيك. عملنا اجتماع طلب مني باش نعملوا مرحلة من اللي بدأ مهرجان الأغنية الأغاني المتوجة. يا أخي كي جينا نشوفوا نلقاو تبارك الله أكثر من 100 أغنية، فما المتوج بالجائزة الأولى والثانية والثالثة وفما المش متوج اللي شاركوا، خاطر طلبنا الأغاني المشارك فما اللي متوجش وأغنية به الحقيقة معناها. وبعد هما في فترة أخرى ولاو معناها أغاني معروفة وخذت سكسي في تونس. دونك خذينا حكيت درجين ربع ساعة من أكثر من 100 أغنية وقمنا بالكوكتيل هذاك اللي هو تذكير للأغاني التونسية، وخدمناها بطريقة مباشرة مع الدكتور محمد الأسود اللي كان الوقت هذاك هو قائد الفرقة الوطنية للموسيقى. وكان التنفيذ رائع والحمد لله بقدرة الله. معناها حبيتش أنا نختار أغاني موزعهم العباد باش ما يتغشوش العباد، كوكتيل فيه الناس الكل يجسد مهرجان الأغنية في في في ربع ساعة موسيقى.
0: واضح.
2: أنا بعد استماعي ليه معناها اللي سرعة اهتمامي وأعجابي التوزيع في المباشر، معناها يخمم على التوزيع اللي باش يتنفذ في المباشر مش توزيع
3: متاع استوديو.
2: فرق
3: كبير،
2: فما فرق كبير. معناها التوزيع ذاك اللي قام به عبد الباسط ذاك موزع ديستيني ديريكت

0: موجه
1: لللايف يعني
0: لللايف
1: لايف.
0: ولهذا معناها زاد ذكاء، هذا ذكاء
2: صحيح صحيح.
0: المعي وذكيره وعبد البصره
2: بالضبط. قبل ما نمشي ونسمعوا الكوكتيل ونختموا به حوارنا مع سي عبد الباسط، انا نحب نستغل وجوده بحذينا باش نسالك السؤال اللي ينبع من علاقه الفنان بالاله نتاعو.
1: هو الآلة هي غرام، وقت واحد يبدأ صغير يبدأ مغروم، ما تعرفش على روحك تطلع رياضي، تطلع قراي في حاجة أخرى، تطلع فنان، ما تعرفش على روحك. والانتماء العائلي ولا الانتوراج اللي داير بيك في الحومة ولا في المدرسة اللي تقرأ فيها ولا في المعهد اللي تقرأ فيه تأثر عليك نوعا ما في مستقبل حياتك. الوقت سورتو يكون واحد مازال صغير في العمر ومازال ما يعرفش معناها باش يعرفش يقدم القدام.
2: نعم.
1: فما عباد تحيط به ما غير ما يشعر هو. دونك انا تعلمت الاله، ارتبطت بالاله الاورجل بالرغم لاخوي عبد الحكيم المرحوم الله يرحمه اللي هو مدرسه قديمه ياسر يعني علي الرياح والصنباتي والجو هذاك وعبد الوهاب. دونك اله الاورجل ما عندها حتى علاقه الوقت هذاك بالشيء هذا. وحكم عليا يعني لازم ندخل معهد الموسيقى سينو ما فماش الحكايه هذيا. ودخلت الاذاعه كما قلت لك عمري صغير، وكنت تاثرت برشا عازفين اللي هما توانسة نشوف فيهم وحتى مش توانسة، المرحوم عدنان الحركاتي، سياسين صعيد الله ان شاء الله يطول في عمره، بتاعنا اسمه الله يرحمه السيد احمد القرشاني. تاثرت بهم معناها نشوف فيهم في التلفزه وتاثرت بهم، وحتى شرقيين صاروا معروفين مش لازم نسمي. دونك عندنا برشا عازفين توانسة، وتاثرت حتى بالفرقه الاذاعه اللي دخلت لها عمري صغير ونشوف تغرمت معناها في وذني نسمع في حاجه مش فاهمها شنو. أول مرة عزفت صحيح وأنا ما نعرفش ليه عزفت صحيح ولا غلط، ما نعرفش. دونك حاجة في دمي كيك تزرعت ممكن في العائلة ممكن في بعد، أثرت بشوية بشوية كي دخلت وبديت نعرف في الموسيقى، وبديت الآلة هذيك اللي هي آلة راو في الوقت هذيك صعيبة برشا باش يقبلوها الناس، خاطر كانت في تونس سورتو كانت الفرقة معناها تخت، ما فهميش الجيتار والآلات الكهربائية مش موجودة معناها. سميت لك أنا ثلاثة عازفين تبارك الله مصلي على النبي، برشا عازفين وخشين برشا في وشرفوا تونس وشرفوا العالم العربي توانسة نحكي تبارك الله خمسة وخميس عليهم الناس الكل. دونك هذاك هو علاقة أي إنسان بالآلة نتاعو، نتصور هكاك من الصغر وهي من عند ربي. وبعد فما برشا عباد لو حبت تعمل آلة مثلا هكاك كما نقولوا احنا تغرم بها، وبعد بدلت آلاتها ولات في آلة أخرى يعصوا آلات أخرين. دونك هذا هو سي انتماء وسي حب آلة هذاك الفطري يعني ماهوش مقرر.
2: مهم برشا اللي تقول فيه انتماء وحب سي بشير، ونفس العلاقة يظهر لي بآلتك أنت الكمانجا، انتماء وحب.
1: نتشرف بيك مدام أحلام وسي بشير السالمي، ربي يبارك فيكم. ونشكر الإذاعة الأم اللي هي أعطتني الفرصة هذه باش نكون متواجد كسوا إذاعة الوطنية وإذاعة الشباب اللي استضافوني وقت اللي أنا مدام هندة بن عليا الغريب أعطت فيها الثقة باش كلفت بتسيير مصلحة الموسيقى، وهذا مش سهل بعد أسامي كبيرة كبيرة كبيرة كبيرة في المجال هذا من بينهم سي بشير السالمي اللي تعلمت منه بارشا من غير ما يعرف هو، والكلنا تعلمنا منه وما زلنا باش نتعلموا منه. وبربي معناها طلب انا الموسيقى الآلاتية اللي هي مع الأسف محتشمة في تونس. محتشمة معناها حتى كي نشوفوا محاولات يعني محاولات فردية من عازفين بطاقات كبيرة تبارك الله، كي نشوفوا غالية بن حليمة عازفة العود، ونشوفوا سي زواري، ونشوفوا برشا عازفين على معناها يعزفوا الموسيقى الآلاتية. ماذا بينا احنا عندي مشاريع انا بقدرة ربي تنحكي فيهم مع سي بشير، وقلت له اجا بحذانا ودار وهي بتبيعة وكل شيء، نحبوا نعملوا ريبرتوار باهي العباد ولا تحب تسمع الموسيقى وهو يغني في عوض المطرب، فهمت؟ يحط هو روحه معناها هذه حركه لا اراديه، لكن التوانسه فنانين بطبيعتهم، فهمتني؟ دونك يبدا يسمع الموسيقى يبدا يغني معها، سي تري امبورتون بالنسبه لنا احنا كاذاعه واحنا راهو عندنا رقي معناها بالنسبه للاذاعه الوطنيه والاذاعات نتاعنا الكل، راهو عندنا خط تحريري باهي وناس تسمعنا وناس تحترمنا وتقدرنا. دونك ماذا بينا نخدموا الموسيقى الالاتيه وان شاء الله نجيبوا عباد اكفاء ونطلعوا بالمستوى الموسيقي التونسي.
2: ممتاز، هذا خبر جديد ناخذوه معنا سي بشير.
0: نعم.
2: نمشي ونسمعوا الكوكتيل.
0: اي نعم.

0: نرجع نواصلوا حصتنا ونرجع معاك الخزينة الإذاعة بشير سلمي، ومنها هذه الدرر اللي انتقيتها باش تكون هدية للسادة المستمعين. نبدأ بالدرة الأولى سي بشير، وإحنا في الحصص اللي فات حبينا نعدي ولكن ما جاتش المناسبة وقلنا ما نجموش ننهيو كنوز النغم صحيح. من غير من ودوا به السادة المستمعين اللي هو
1: موشح ملكسات
0: نعم
1: الشهير اللي هو متلحين محمد عثمان، تؤديه المطربة نعمة عليها رحمة الله بمصاحبة المجموعة الصوتية والفرقة الأولى للإذاعة التونسية.
0: عنده حكاية الموشح هذا يا سي بشير.
1: أي. احنا نعرفوا منول الدنيا في تونس الثنائيات حكينا عليهم وخاصة المطربات. المطربات ديما في كل عهد وفي كل زمن في تونس لازم تلقى زوج مطربات اشكون هي اللي تتحوز المرتبه الاولى، فتحيه خيري وشافية رشدي، نعمه علي، زهيره وسلاف، امينه فخت وصوفيا صادق. توا الثنائيات كاينهم مفقودين ولا كيفاش؟
0: ما عادش
1: فما الثنائيات كلهم نجوم وما ريناش زوج نجوم يتنافسوا على المرتبه الاولى ولا ما
0: اداء نعمه أداء نعمة في إطار تنافسها مع
1: نعم في إطار تنافسها أو علاش لأنه إحنا خذينا الموشح هذايا المرتجل زاد مش مبرفين عليه مش يكونوا واضحين، هي سهرة في دار نعمة اللي هي جت بعد ما صارت السهرة في سنة 71 في رمضان 71 في دار علي عملت سهرة ذي كل ثلاثة سهرات عملهم
0: نوردين
1: الفتني
0: رئيس مصلحة الموسيقى
1: أنا ذاك وحكينا عليه اللي نشبعنا السادة المستمعين اللي تابعوا فينا يعرفوا عليه شقيقة ورقيق كيفاش دخل وكيفاش خرج في آخر أياماته في الإذاعة ولا منتج للتلفزة في منوعات عملت ثلاثة سهرات اللي هم كبار
0: أشهر
1: السهرات كلهم في رمضان في شهر رمضان سهرات رمضانية تلفزيونية في ديار المطربات والمطربين 71 عليا 72 كيفاش تعمل عليا ونعم رمضان اللي بعده رحبت بهم وعملوا السهرة 72 في دار نعمة و73 دار رحمة حمزة عاد سهرية نعمة كي جاوا بعد معزوفة عملوا معزوفة بعد المعزوفة نورمالمون معناها في الاصل في فيها السهرات هذيا بعد المعزوفه باش يجي وصله من الموشحات التونسيه الاندلسيه ولا الشرقيه كما قلنا
0: هذا المعمول به
1: هذا المعمول هذا المعمول به وصله موشحات
0: نعم
1: هما كلهم المجموعه الصوتيه حافظين الموشحات على فهمي عوض وما نحكينا عليه
0: الموشحات الشرقيه نعم
1: يا ولدي رانا ما خلينا حتى شيء ما حكيناش عليه كل شيء حكينا عليه
0: اللي تبع فينا من الحصه الاولى اكيد
1: تبع صح عليه
0: اي نعم
1: فهمتني ولا يعرف كل شيء
0: ايوه
1: على تاريخ مصلحه الموسيقى بالضبط. والحركه الفنيه اللي صارت من 57 الى يومنا هذا
0: نعم
1: هذا هو قامت تفكرت مال الكاسات الموشح هذايا من تلحين محمد عثمان هذايا كان مطرب كبير
0: نعم.
1: ثم مرض في الحبال الصوتية ولا ملحن وعطى تلحين العديد والعديد من المطربين والمطربات آنذاك
0: نعم.
1: باش غناوا الموشحات وباش تسميت مصر عندها موشحات لأن
0: شرقية.
1: مصر
0: نعم.
1: راهي وقت الأندلس مصر راهي ما عندها إلا تقاطق والادوار وذاك علاش نقولوا موشحات اندلسيه الموشحات كلها اندلسيه فيها القليل والقليل اللي هو تاليف مصري اللي هو مستحدث التاليف المستحدث هو اللي يصح عليه كلمه موشحات شرقي
0: وهذا واحد منهم
1: هذايا واحد منهم
0: نعم.
1: هو موشح موش اندلسي موشح شرقي
0: نعم.
1: مستحدث وتلحينه محمد عثمان

0: الإهداء الثاني للسادة المستمعين أنا الحقيقة فاجأني.
1: حتى أنا فاجأني، هي السهرية الثالثة في رمضان 73
0: نعم
1: اللي صارت في دار أحمد حمزة. أحمد حمزة في استدعى وكانوا ضيوف شرف متاعه العديد والعديد من المطربين ورجال الفن، من جملتهم عبد الطاهر غرسة وعبد الحميد بن علجية وسي بلقاسم عمار، ناصر زغندة، سي محمد الفرشيشي، معناها المجموعة الصوتية، ومعهم سي محمد أحمد.
0: أيوة.
1: هما ضيوف شرف. الطريف اللي هو في السهرية هذه هو أنا عمري ما كنت نتصور أحمد حمزة، عمري ما سمعته يغني في عبد الوهاب ولا محمد أحمد زاد كيف كيف. محمد أحمد عاشرته وخدمنا مع بعضنا مع الإذاعة قرب 30 سنة، عمري ما سمعته غنى عبد الوهاب. نعرف سي محمد الأحمر يغني عبد الوهاب، عز الدين يدير نذكره بالخير ونوجه له ألف تحية. سي محمد ساسي من غير ما نحكي هذا، ذاك دمه دمه محمد ساسي.
0: أحمد حمزة،
1: أحمد حمزة ومحمد أحمد، ومحمد أحمد زاد كيف كيف.
0: أي نعم.
1: باهي، إحنا تو باش نسمعوا محمد أحمد. محمد أحمد باش يغني والله ما نسالي لمحمد عبد الوهاب.

0: يجيو الان
1: المقتطف
0: من نفس السهريه
1: اللي من نفس السهريه مقتطف اللي كنا احمد حمزه
0: ايه؟
1: لكن احمد حمزه باش يغني احب عيشتي الحريه
0: الله الله
1: لمحمد عبد الوهاب هو
0: ما غناهاش كامله
1: لا ما غناهاش كامله
0: اي نعم
1: اما الطريف في الحكايه هذه اللي بوجود الطاهر غرسه بالعود العربي بعد ما غنى المالوف في افتتاحيه السهره والكل يرافق في احب عيشتي الحريه يعزف
0: نعم.
1: فيها بالعود العربي مع احمد حمزه سامحوني سادة المستمعين قلت حتى الزياد هذية أنا شافي بالي معنا عم الطاهر ما موش ملم بالأغاني الشرقية والكل معنا أحب يعيش الحرية صعيب ياسر باش تلقى إنسان متخصص في المالوف يعرف المقدمة متاعها والكل عم الطاهر يعزف فيها بالعود العربي وبذل مجهود ويعزف وكله مع عبد الحميد بن عجية وكل الله يرحمهم وينعمهم قديش كانوا محبين للفن و...
0: صحيح
1: بصراحة أيوة. محلاهم و... ومحلى و... علاقتهم ببعضهم ومحلى
0: أيوة.
1: محلاه الجو الكبير هذاك
0: أي نعم
1: و...
0: أيوة.
1: كي هي من استضافة أحمد حمزة أيوة. الطاهر غرسة بركة قدر وقيمة ومحبة و... وألفة فك الوقت هذاك
0: اي نعم باش نمشيو نسمعوا الاغنيه لكن قبل ما نسمعوها وقبل ما نختموا برنامجنا الحلقه الاخيره من كنوز النغم بشير السالمي نحب نشكرك برشا برشا برشا على انك تحت لي الفرصه باش نشاركك تقديم البرنامج هذايا برنامج كنوز النغم اللي قدمناه مع بعضنا طيله موسم كامل بدايه من 17 سبتمبر
1: نعم.
0: حتى لهذا التاريخ انا ممنونه لك برشا بشير السالمي العازف القدير الفنان الكبير المايسترو قائد فرقة الإذاعة رئيس مصلحة الموسيقى كنت سعيدة جدا بالعمل معك تعلمت منك برشا الحقيقة ما ننكرش هذا تعلمت منك برشا حاجات يعني في الموسيقى تعلمت منك صحيح لكن عرفتك أيضا كإنسان وهذا مكسب لي الحقيقة بخلاف أنك فنان كبير تشرفت برشا بقربي منك كإنسان وسعيدة جدا بصداقتك بشير السالمي ألف شكر
1: بارك الله فيك والعفو ونفس الشيء أنا بيدي كنت خايف منها البرنامج هذايا والحصص هذايا شبيك راه قربت 40 حصة
0: أي نعم.
1: مجاهم عليا من الأول الفكرة موجودة وتنجم تقول الخطوط العريضة الكل متاع البرنامج موجودة لكن التنفيذ خايف منه كيفاش باش تكون الصيغة كيفاش باش تكون صيغة المراوحة بيني وبينك وكل كنت خايف منه الحقيقة وهذا كله صعاب كلها ذلت بوجودك معنا انت قال الراجل افتحت لي وسهلت لي ويسرت لي الصعاب اللي موجودة في انجاز الحصص
0: مش مشكل الانتاج الاذاعي بطبعه راه فيه برشا صعوبات
1: نعرف
0: وما بعضنا تجاوزناها
1: هو في الجينيريك الحقيقه يقولوا وتشاركه في التقديم
0: اي نعم
1: لكن تشاركه في الاعداد زاد صحيح ولا
0: اي نعم
1: هذا نقولوا عليها ولا ما نقولوش وقت اللي نمشيو للخزينه انت تبدا تلوج وانا نلوج معاك اما انت تلوج اكبر معناها وساعات نبعث لك قائمه فيها الاغاني وانت تلوجهم ومن بعد انا كي نجي نلقى البنات اللي مشكورين
0: والحمد لله ربي وفقنا وانجزنا
1: يعاونونا وكل ولهذا الشكر شكر كبير شكر جزيل ليك وبصراحة والشكر زاد كيف كيف للي وافق على البرنامج مدام هندة يعطيها الصحة المديرة العامة للإذاعات التونسية اللي هي وافقت على إنجاز البرنامج هذا وقولوا لها إن شاء الله كنا عند حسن ظن الإدارة وحسن ظن السادة المستمعين
0: مؤكد والشكر زيادة موصول ما ننساو زميلاتنا في خزينة الإذاعة اللي عاونونا برشا
1: نسيمة وليلة ونجوى
0: مشكورين جدا زميلاتنا شكر موصول كما قلت للسادة المستمعين
1: ما ننساوش
0: والتقنيين وعلى راسهم زميلنا حاتم النفاخي ألف شكر
1: ألف تحية لسي حاتم
2: أحب عيشتي الحرية

0: نحنا بدات الحكاية
1: ومحلاها حكاية
2: محلاها محبة
1: محلاها عشرة. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعين الكرام، أسعد الله صباحكم جميعا وبارك يومكم وأهلا بكم في موجز للأنباء. بداية من اليوم، حصص دعم ومرافقة لفائدة مترشحي البكالوريا المؤجلين إلى دورة المراقبة عبر منصة جسور. وزير التربية يؤكد ضرورة توفير الكتاب المدرسي بالمكتبات بداية من 15 من أوت 2026. اليوم الإطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للاستثمار ضمن منتدى تونس للاستثمار. المنتخب الوطني لكرة القدم ينهزم أمام نظيره الهولندي بنتيجة 3-0 في ختام مشاركته في نهائيات كأس العالم. رئيس نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة يدعو إلى تسوية وضعية ديون الصيدليات الخاصة لدى صندوق التأمين على المرض وصرف مستحقات الصيدليات قبل الأول من جويليا، بما يتيح مواصلة الانتفاع بآلية التكفل بوصفات الأدوية. تونس تحيي اليوم مع سائر دول العالم اليوم العالمي لمكافحة استعمال المخدرات والاتجار بها، والإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات تكشف أن 80% من المورطين والمستهلكين في قضايا المخدرات تتراوح أعمارهم بين 18 سنة و40 سنة. بعد 6 سنوات من الغلق، إعادة تصنيف مناطق صيد المحار بمدنين كمناطق صالحة للاستغلال. في العالم، وزارة الخارجية الأمريكية تعلن أن المحادثات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة بين لبنان وإسرائيل، والتي كان من المقرر أن تنتهي أمس، ستستمر ليوم إضافي اليوم. الرئيس الأمريكي يقول إن مضيق هرمز مفتوح وشهد أمس خروج 19 مليون برميل نفط، وهو الرقم الأعلى في تاريخ المضيق. وبيان خليجي أمريكي يعارض فرض أي رسوم أو ضرائب أو محاولات لفرض السيطرة على مضيق هرمز. شكرا على طيب المتابعة والاهتمام مستمعينا الكرام، وإلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: عذب الكلام.

يمكن أن نعتبر العلاقات الإنسانية فناً بما فيها من إحساس وذوق وجمال وصدق، وقد تصاب تلك العلاقة ببعض الفتور فيكون العتاب بين الأصدقاء والأحبة. قال سعيد بن حميد: أقلل عتابك فالبقاء قليل، والدهر يعجل مرة ويميل. وقال أبو نواس: معاتبة الإلفين تحسن مرة، فإن أكثر إدمانها أفسد الحب. وقال أيضا: حلو العتاب يهيجه الإدلال، لم يحل إلا بالعتاب وصال. وقال البحتري: أعاتب الدهر فيما جاء واحدة، ثم السلام عليه لا أعاتبه. وقال آخر: إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه، وإن أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت، وأي الناس تصفو مشاربه. فعش واحدا أو صل أخاك، فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه.

قيل لبعض المتسولين: ألا تبيع ثوبك المرقع؟ فقال: إذا باع الصياد شبكته فبأي شيء يصطاد؟ قال بعضهم: ترى الفتى ينكر فضل الفتى ما دام حيا، فإذا ما ذهب جد به الحرص على نقطة يكتبها عنه بماء الذهب. وقال بعض الحكماء: الصبر صبران، صبر على ما تكره وصبر على ما تحب، والثاني أشدهما على النفس.

مهنينا ما تحزنش عاللي كان وافرح باللي ماشي جينا ما تفكرش في الأحزان ما دام الحب مهنينا ما

صوت الروح وقلق الوجدان في الإنسان. وقد تغزل الشاعر ابن الرومي بالكثير من القيان، نذكر منهن قسطنطينة وبستان المغنية التركية وجولانار الراقصة على الطبل والصنج. وقد خصهن بنوع جديد من التشبيب قائم على التغزل بأصواتهن وضربهن على الآلات. فحفل شعره بما كان يتسم به عصره من رواج الغناء والرقص، وشبه المغنية وحيد بالقمرية في هذه القصيدة: يا خليلي تيمتني وحيد، ففؤادي بها معنى عميد، غادة زانها من الغصن قد ومن الظبي مقلتان وجيد، وزهاها من فرعها ومن الخدين ذاك السواد والتوريد، أوقد الحسن ناره من وحيد فوق خد ما شانه تخديد، فهي برد بخدها وسلام، وهي للعاشقين جهد جهيد، وغرير بحسنها قال صفها، قلت أمراني هين وشديد، تتجلى للناظرين إليها فشقي بحسنها وسعيد، ظبية تسكن القلوب وترعاها وقمرية لها تغريد، تتغنى كأنها لا تغني من سكون الأوصال وهي تجيد، عيبها أنها إذا غنت الأحرار ظلوا وهم لديها عبيد.

من نوادر الحمقى أن أعربياً قال: ما أحسن القمر. فقال له آخر: أي والله، خاصة في الليل. وقال أبو العباس وهو في بغداد: ما اليوم؟ فأجابه آخر: لا علم لي، فلست من أهل البلد. وكان أحدهم يدعو: اللهم اغفر لي وحدي. فقيل له: لو عممت في دعائك. فقال: أعرف أنه واسع المغفرة، ولكني أكره أن أثقل عليه. كان أحد القصاصين يحدث أن اسم الذئب الذي أكل يوسف كذا، فقيل له: إن يوسف لم يأكله الذئب. فقال: إذن هو اسم الذئب الذي لم يأكل يوسف. كان لأحد الأدباء ابن أحمق كثير الكلام، فقال له: يا بني، اختصر كلامك حتى لا يبدو عيبك. فقال له: حسنا. فأتاه يوما متأخرا فقال له: أين كنت يا ولدي؟ فأجابه: كنت في سوق.

0: عجبني.
1: الأحمر من الألوان الأساسية التي استعملها الإنسان بغزارة في الفن والمعمار والأقمشة وعموم مواد حياته اليومية التي شكلت ثقافته وعاداته وتقاليده ورموزه عبر التاريخ، وكان له تأثير نفسي وأخلاقي في الحضارات كلها. وإن أي دارس جاد لتاريخ هذا اللون سيكتشف التناقض الحاد في مغزاه ووظيفته عبر العصور، إذ تتغلف بداخله أزمات حياة الإنسان نفسه عبر الزمان والحضارات وتناقضاتها الأزلية. فالأحمر هو المرحلة الثانية من مراحل تسمية الألوان في اللغات البشرية كلها بعد المرحلة الأولى، ثنائية الأسود والأبيض والغامق والفاتح والمعتم والمضيء. وقد استخدم الإنسان اللون الأحمر في عصر الصيد، أي في العصر الحجري القديم والوسيط بكثرة، في الرسومات على جدران الكهوف وطلاء الأجساد أثناء الطقوس السحرية وتلوين أدوات صيده باعتباره لونا مقدسا. وأحد أسباب ذلك هو أن ذلك اللون الأحمر يسهل استخراجه وصناعته من مواد معدنية صخرية أو طينية لتوفرها في كل بقاع الأرض. ومن أشهر الأمثلة التي بحوزتنا من تاريخ الفن عن اللون الأحمر ومكانته الرمزية في المجتمع هو طريقة استعماله في اليونان القديمة، ثم في روما القديمة حتى القرن الخامس للميلاد للتمييز بين الطبقات. فقد كان الأباطرة الرومانيون يستعملون اللون المائل إلى الأحمر في ملابسهم أو ديكورات منازلهم.
2: إذاعة الكاف، صوت الشمال الغربي.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس، 88.2 ميجا هرتز. جريسة والقلعة الخصبة، 96.2 ميجا هرتز. قلعة سنان، 88.6 ميجا هرتز. نبر، 100.1 ميجا هرتز. منزل سالم، 96.2 ميجا هرتز. الساقية، 95.8 ميجا هرتز. جندوبة عند راهم وفرنانا، 90.3 ميجا هرتز. غرد ديماء، 94.1 ميجا هرتز. جندوبة وبو سالم، 102.2 ميجا هرتز. باجة، نفزة، 99.6 ميجا هرتز. مجاز الباب، تبرسق، تستور، 102.2 ميجا هرتز. سليانة، قعفور وبعرادة، 102.2 ميجا هرتز. الكريب ومكثب، 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعين الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.

0: عظيم.
1: صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم في صباح الجمعة. يوم الجمعة يوم فضيل، فيه ساعة يستجاب فيها الدعاء، ويستحب للمسلم أن يكثر من الدعاء في هذا اليوم، ولا يوجد تخصيص لأدعية أو أذكار في يوم الجمعة أو ليلتها إلا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بالإكثار من الصلاة عليه وقراءة سورة الكهف، ويدعو المسلم ما شاء من الأدعية ويتحرى ساعة الاستجابة. نواصل اليوم أحبتي في الله مع قصص سورة الكهف، واليوم نتحدث عن قصة موسى عليه السلام والعبد الصالح. قال الله تعالى في سورة الكهف: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين، إلى قوله تعالى: وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. تتحدث هذه القصة عن رحلة موسى عليه السلام باحثا عن عبد من عباد الله تعالى، خصه الله بعلم دون غيره، ألا وهو نبي الله تعالى الخضر عليه السلام. وقد وردت هذه القصة في السنة النبوية، وأخرجها الإمام البخاري في صحيحه، وذكر فيها أن نبي الله موسى عليه السلام سئل يوما: أي الناس أعلم؟ فقال: أنا. فعتب الله عليها إذ لم يرد العلم إليها، فقال له: بلى، لي عبد بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال: أي ربي، وكيف لي به؟ قال: تأخذ حوتا فتجعله في مكتل حيثما فقدت الحوت فهو. ثم انطلق موسى عليه السلام ومعه خادمه يوشع بن نون يحملان معهما الحوت، أطلب من خادمه أن يبلغه حين يفقد السمكة، إذ سيكون ذلك الموضع مكان وجود الخضر عليه السلام. بيد أن يوشع نسي إخبار موسى عليه السلام باختفاء السمكة في البحر، فما أنقص ذلك من عزيمته عليه السلام.

السلام في البحث والسعي إلى لقاء الخضر عليه السلام عند مجمع البحرين. عاد موسى عليه السلام مع فتاه متتبعين الآثار إلى مكان الخضر عليه السلام الذي منحه الله علما لم يطلع عليه نبيه موسى. التقى موسى بالخضر وطلب منه العلم، فما كان من هذا الأخير إلا أن أخبر موسى أنه لن يتمكن من الصبر. فلما أخبره موسى بعزمه على ذلك طلب منه عدم سؤاله عن أي أمر يفعله حتى يحدثه هو عنها. فلما انطلق إلى شاطئ البحر وركب في سفينة لغلمان رفضوا أخذ الأجر منهما، خرقها الخضر، فتعجب موسى عليه السلام وتساءل عن ذلك مستنكرا. ثم وجد بعد نزولهما من السفينة صبيا فقتله الخضر عليه السلام، فأنكر موسى عليه ذلك، فذكره الخضر بعدم قدرته على الصبر. فاشترط موسى على نفسه أن سؤاله عن أي شيء بعد ذلك سيؤدي إلى مفارقة الخضر له. ثم انطلق إلى أن وصل قرية رفض أهلها تقديم الطعام لهما، فوجد نبي الله الخضر جدارا متهالكا فيها فأصلحه، فتعجب موسى عليه السلام من فعله وسأله عن سبب عدم أخذ الأجرة على بنائه، وكان هذا استنكاره الأخير الذي أدى إلى حتمية المفارقة بينهما.

أخبر نبي الله عليه السلام الخضر موسى بالحكم والأسباب الكامنة وراء أفعاله، إذ كانت السفينة لغلامين فقيرين، وكان هناك ملك ظالم يأخذ كل سفينة خالية من العيوب، فأراد الخضر عليه السلام أن يجعل فيها عيبا حتى لا يأخذها هذا الملك الظالم. أما الغلام فقتله حتى لا يعذب والديه، لأنه سيكون كافرا وأبواه مؤمنين. أما الجدار المائل فقد كان لغلامين يتيمين، وكان تحت هذا الجدار كنز لهما، فأصلحه الخضر حتى لا يسقط فيؤخذ منهما، وذلك إلى أن يكبر ويستطيع إخراجه. ثم أوضح أن ما فعله كان قائما على علم الله تعالى وحكمته وأمره. ولا شك أن في هذه القصة الواردة في سورة الكهف الكثير من العبر التي يستفاد منها، منها أن العلم وما يحمله من سعة يحتم على الإنسان أن يطلبه، كما تظهر القصة الأدلة على يوم القيامة، ومن أبرزها إحياء الموتى. ولابد من الإشارة إلى أن هذه القصة حملت ركيزة أساسية في الحياة، ألا وهي أن الاعتذار وقبوله من الفضائل التي على الإنسان أن يتصف بها. كما أن على المؤمن أن يتمسك ويعتصم بما يبعده عن فتنة العلم ويحميه منها، كتواضع النفس بما تملكه من علم، فقد قال تعالى: قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. والله عز وجل هو صاحب العلم المطلق بكل شيء من ظواهر الأمور وبواطنها. مولاي.

الغنيم سريت من حرم ليلا إلى حرمي سريت من حرم ليلا إلى حرمي كما سرى البدر كما سرى البدر في داجٍ

وقدمتك جميع الأنبياء بها وقدمتك جميع الأنبياء بها وقد

الكلامِ وأنت تخترق السبع الطباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العلم حتى إذا لم تدع شأوا لمستبق من الدنو ولا مرقان مستنم خفضت كل مقام خفضت كل مقام خفضت كل مقام بالإضافة إذ نوديت بالرفع مثل المفرد العلم فخذت كل فخار فحزت كل فخار فحزت كل

بشرى لنا معشر الإسلام، إن لنا من العناية ركنا غير منهك.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه.
1: اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد على الرضا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام، اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، واقض عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. آمنا بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعللنا، وما أنت به أعلم. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير. اللهم افتح لنا خزائن رحمتك، اللهم رحمة لا تعذبنا بعدها في الدنيا والآخرة، وارزقنا من فضلك الواسع رزقا حلالا طيبا، ولا تحوجنا ولا تفقرنا إلى أحد سواك، وزدنا لك شكرا وإليك فقرا، وبك عمن سواك غنى وتعففا. يا رب، في يوم الجمعة وعدت عبادك بقبول دعواتهم، اللهم اقبل واستجب دعواتنا يا حنان يا منان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين.

0: وانت الكيف.
1: السادسة صباحا، أسعد الله صباحكم مستمعين، أهلا بكم إلى أولى مواعيدنا الإخبارية لنهار اليوم. تختتم اليوم بمركز الاصطياف بابن مطير فعاليات الملتقى الإقليمي الأول للأمان الرقمي الذي ينتظم تحت شعار الأطفال سفراء الأمان الرقمي، وذلك ببادرة المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بجندوبة. بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة استعمال المخدرات والاتجار بها الموافق للسادس والعشرين من جوان من كل سنة، ينظم الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري سلسلة من التظاهرات التحسيسية والتوعوية والتثقيفية بداية من اليوم وإلى غاية الثالث من جويليا القادم. وتنتظم هذه التظاهرات بمختلف المندوبيات الجهوية وهياكل الديوان المنتشرة بكامل ولايات الجمهورية تحت شعار نعم للحياة لا للإدمان. تستعد ولايات الكاف وسليهنا والقصرين لتنفيذ تدخل ميداني مشترك واسع النطاق لمجابهة داء الكلب الحيواني والحد من انتشاره بالمناطق الحدودية المشتركة، وذلك إثر تسجيل عدد من البؤر الحيوانية بالجهات الثلاثة. تنطلق اليوم وزارة التربية في تنظيم حصص دعم ومرافقة لفائدة تلاميذ البكالوريا المؤجلين إلى دورة المراقبة ليتواصل إلى غاية 28 من جوان الجارية في إطار دعم استعداداتهم للاختبارات وتعزيز حظوظهم في النجاح. وتتضمن هذه المبادرة سلسلة من الدروس والمراجعات والحصص التوجيهية التي يؤمنها عدد من الإطارات التربوية والبيداغوجية لفائدة مختلف الشعب، وذلك عبر منصة التعليم جسور. أكد وزير التربية نور الدين النوري خلال زيارة عمل وتفقد إلى المركز الوطني البيداغوجي ضرورة الالتزام بالأجال المرسومة حتى يكون الكتاب المدرسي متوفرا بالمكتبات بداية من 15 من أوت القادم، تيسيرا على التلميذ ووليه. أكد رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربلا أن مخطط التنمية 2026-2030 يمثل استحقاقا وطنيا يهم جميع اللجان القارة بالمجلس دون استثناء، باعتباره وثيقة مرجعية تعكس التوجهات التنموية للبلاد خلال السنوات المقبلة. هذا وقد تم الاتفاق خلال اجتماع المجلس على تنظيم سلسلة من جلسات الاستماع الموحدة لعدد من أعضاء الحكومة بهدف استجلاء أهداف المخطط وبرامجه وتعزيز التفاعل مع مختلف في مكوناته. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
2: صباح الخير.

0: صباح الخير.
1: صباح الخير، صباح النور، صباح النشاط الحيوية. كل حبينا ومستمعينا مرحبا بكم في موعدنا الصباحي اللي كالعادة انطلق معكم، يتواصل معكم حتى للتسعة مع مختلف الفقرات اللي تعودتوا عليها. مرحبا بكل متابعينا أكيد زادة في صفحة إذاعة الكيف كيف كيف على سيت راديو كيف بوانتيين. مرحبا بكل كل من يسمع فينا في كل مكان. احنا كالعادة الانطلاقة تكون مع الفقرة الدينية وراجعينا.

الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الذي أحصى كل شيء عددا، وجعل لكل شيء أمدا، ولا يشرك في حكمه أحدا، وخلق الجن وجعلهم طرائق قددا. الحمد لله رب العالمين، الذي جعل لكل شيء قدرا، وجعل لكل قدر أجلا، وجعل لكل أجل كتابا. الحمد لله رب العالمين، حمدا لشكره أداء ولحقه قضاء ولحبه رجاء ولفضله نماء ولثوابه عطاء. الحمد لله رب العالمين، الذي سبحت له الشمس والنجوم والطير في أوكارها، كل له أواب، فسبحانك يا من إليه المرجع.

تحياتنا لكم من جديد حبينا ومستمعينا الكل، صباح الخير صباح النور الكل من يتابع فينا على موجات إذاعة الكيف 18 دقيقة تقريبا بعد الستة توقيتنا على موجات إذاعة الكيف. كالعادة في التوقيت هذا نعطيكم فكرة على حالة الطقس في ربوع الشمال الغربي من خلال عدد من المعطيات. من بعد إن شاء الله كالعادة أكثر تفاصيل مع موعد النشرة الجوية بعد السبعة إن شاء الله. الانطلاقة مع مدينة بيجة سحب قليلة والحرارة تكون بين 26 و 37 درجة. العامل الجوي اللي يميز جندوبة سحب قليلة والحرارة تكون بين 27 و 39 درجة مئوية. الكيف سحب قليلة والحرارة تكون بين 25 و 35 درجة مئوية. وسليانة سحب قليلة والحرارة تكون بين 25 و 36 درجة مئوية. تحياتنا لكم الناس الكل، كالعادة نرجع معكم مع اختياراتنا بطبيعة، وبعد شوية تكون جولتنا في عام الأحداث اللي صارت بتاريخ اليوم.

تحياتنا ليكم. شنو أهم الكلمات هكا خاصة أكيد كي تكون كلمات هكا حلوة على الصباح، نصور تخلي الأمور الكل باس بين الناس الكل، كلمة حلوة، تسبيحة مع ابتسامة، أكيد تخلي الناس الكل فرحانين. إن شاء الله يومكم الكل فرحة يا رب، وإن شاء الله كلكم محاطين بالناس اللي تحبوهم والناس اللي يحبوكم، وإن شاء الله أيامكم الكل تكون محبة. احنا مواصلين معكم المشوار مع كالعادة جولتنا في أهم الأحداث اللي صارت بتاريخ اليوم للناس هكا المغرومين بالتاريخ، وزيدا للي هكا عندهم حب للاطلاع يحبوا يعرفوا شنو أهم الأحداث اللي صارت بتاريخ اليوم في سنوات مضت. نحكيه في البداية على 26 جوان 1097، هو تاريخ الحملة الصليبية الأولى الآتية من أوروبا اللي صار فيها تدخل على الأراضي الآسيوية عبر القسطنطينية، ووقتها أجبرت حامية السلاجقة في نيقية على الاستسلام. عام 1791، 26 جوان 1791، عمر مكرم يصل إلى القاهرة لأول مرة قادما من الصعيد. نفس تاريخ اليوم لسنة 1818، المخترع الألماني كارل درايس يحصل على تسجيل براءة اختراع الدراجة الهوائية. بنفس تاريخ اليوم لسنة 1853، التوقيع على معاهدة المقطع بين الفرنسيين والأمير عبد القادر الجزائري. بنفس تاريخ اليوم لسنة 1940، تركيا تعلن الحياة في الحرب العالمية الثانية. بنفس تاريخ اليوم سنة 1945، التوقيع على ميثاق الأمم المتحدة في سان فرانسيسكو. وتاريخ اليوم 26 جوان 2006، انضمام جمهورية الأسود إلى الأمم المتحدة. ونختم ب 26 جوان 2024، محاولة انقلاب فاشلة في بوليفيا على الرئيس لويس أرسي تفضي إلى إقالة كبار الضباط في البلاد. لشكون نقولوا هابي بيرثدي؟ أكيد مواليد التاريخ هذايا. وبداية القائمة كالعادة تكون مع ناس عاشوا وتوفوا في حقبة زمنية بعيدة برشا على توا، كي نحكيوا على 26 جوان 1730، هو تاريخ ولادة شارل ميسي عالم فلك فرنسي. هو تاريخ ولادة المهندس وعالم الفيزياء الاسكتلندي لورد كليفن، تولد بتاريخ اليوم 1824. هو تاريخ ولادة عبد الباقي الألوسي عالم مسلم عثماني عراقي، تولد بتاريخ اليوم سنة 1834. هو تاريخ ولادة كولين ويلسون الكاتب الإنجليزي، تولد بتاريخ اليوم 1931. ونقرب شوية مع نيكول سابا المغنية والممثلة اللبنانية، تولد بتاريخ اليوم 1974. ونختم بدانا مارديني الممثلة السورية، تولدت بتاريخ اليوم سنة 1988. بالنسبة لأعياد ومناسبات هذا اليوم، هو اليوم العالمي لدعم ضحايا التعذيب، هو اليوم العالمي لمحاربة المخدرات والاتجار بها، هو عيد الاستقلال في مدغشقر، عيد الاستقلال في الصومال، وعيد العلم في رومانيا. هذه جولتنا فيها من الأحداث اللي صارت اليوم هكا طريقة منا، زيدا نخليه تاريخ اليوم هكا محفور في بالكم، كان عندكم ذكرى زواج واحنا في موسم الأفراح، وإلا ربما عيد ميلاد، وإلا ذكرى لقاء، وإلا زيدا هكا ورقة باش تعمروها اليوم هكا إدارية، إن شاء الله تكون أوراق خير الكل يا رب. هكا تفكروا لليوم 26 جوان 2026.

روق اعصابك. هكا قلت لكم لورا خليل شنو اخير زاده من انه نكونوا هادين. نعرفوا الحياه كلها ضغوطات وكلها كده فما مشاكل والكل، لكن ما نجمو نستمتع خلينا نقولوا باللحظات الحلوه اللي فيها، كان ما نتعدوا بالفتره اللي فيها اكيد عدد من الضغوطات، وهذه هي الحياه معناتها لازمنا نتعدوا بها كما هي، لكن نحاولوا ان نتجاوزوا الضغوطات هذيا، نحاولوا ان نرفعوا على رواحنا زيدا، نحاولوا انه ما نخليوش التفكير هو اللي يكون سيد الموقف، التفكير الزائد نحكي مش التفكير الايجابي والتفكير اللي من شانه انه يحل اشكاليات، لكن ساعات يكون فما تفكير اكثر من اللازم في اشكاليات ما تستحقش التفكير هذاك الكل، واللي تستهلك منا جهد يستهلك منا طاقه. على كل ان شاء الله نهاركم يتعدى حلو، وان شاء الله اكيد كل اموركم هكا اللي تخموا فيها تتعدى كيما تحبوا انتوما وخير. كالعاده جولتنا في التوقيت هذا تكون مع عالم الابراج، هذيك علاش باش تكون البدايه مع برج الحمل. جوله سريعه نشوفوا برج الحمل بالنسبه لليوم، فما هدايا مفاجئات ساره في طريقها ليك، لازمك تستثمر الاحداث السعيده قدر المستطاع باش تحصل على اكبر عدد واكبر قدر من الاستفاده بالسعاده. لازمك تعتمد على روحك وعلى قدراتك وما تواجهش اي مشكله من غير ما تفكر حتى يكلل مجهودك بالنجاح. بالنسبه لي برج الثور، بالنسبه لبرج الثور الشمس في وضع داعم يمنحك حماس واصرار وحضور ذهني، وتبدو جذاب وساحر ويستمتع الاخرين بحضورك اليوم. برج الجوزاء، بالنسبه لبرج الجوزاء اليوم فتره المقبله باش تتحصل على مكانه جيده بالعمل، ولازمك تكتشف نقاط ضعفك وتقويها باش تستعيد ثقتك بروحك وباش تشعر بالتحسن. بالنسبة لي برج السرطان لليوم، القمر بمنزلك الحادي عشر يدفعك لتنمية أعمالك.

وتلفت الانتباه ويلتف من حولك الأصدقاء، فقط انتبه لحقوقك. وبالنسبة العاطفيا يمنحك الحظ جاذبية وطاقة عاطفية تتمتع بكل الحيوية والنشاط. بالنسبة لبرج الأسد، ربما اليوم فما هكا تحس روحك عصبي شوية ولا تحس روحك متغش شوية، يزمك تقاوم الإحساس هذية. بالنسبة للوضع المهني، حاول انك ترتب افكارك واولوياتك. برج العذراء، بالنسبة لبرج العذراء القمر في منزل الحظ يعيدك باوقات حلوة تجمعك مع الاهل والاحباب. بالنسبة للمهنية يمنحك زادة الحظ يقظة واصرار على انجاز اعمالك ويقدر الجميع عطائك، فقط يزمك تنتبه للوقت. بالنسبة لبرج الميزان، برج الميزان لليوم بالنسبة للعمل، القمر في منزل المدخرات يخليك تنظر للمستقبل بواقعية وتخطط برشا وتلتمس أسباب للنجاح. واليوم يدفعك فلك الاقتراب من الناس اللي دايرين بيك بود وذكاء. هذايا بالنسبة برج الميزان. برج العقرب، برج العقرب لليوم، وتوقعات على الصعيد الاجتماعي والمهني والمالي. عاطفين إذا كان متزوج تعتمد اليوم على سعة أفقك باش تبدد أي سوء تفاهم مع شريك حياتك. مهنياً وعائلياً يطالبك الفلك بأنك تحمي روحك من أي اعتداء على حقوقك، ويزمك تصبر أكيد المدة هذه حتى تتجاوز الإشكال. برج القوس، رغم الضغوط القمر بمنزل العمل الإيجابي، وربما اليوم ترفع درجة عطائك باش تعطي انطباع جيد. ورغم التشوش عاطفياً وعائلين، تساعدك الحالة الفلكية اليوم باش تقوم بواجباتك نحو الأهل والأحباب. بالنسبة لبرج الجدي عاطفيا القمر في منزل الحب يمدك اليوم بطاقة عاطفية وتنجم تغمر بها الناس اللي دايرين بيك. مهنيا تفرح اليوم بعطائك في نطاق العمل وتصلح علاقتك ببعض الناس اللي دايرين بيك في محيط العمل امتعك. إذا بالنسبة لبرج الجدي، برج الدلو والقمر في وضع معاك وتحس اليوم بشيء من العصبية، لكن من المهم انك ما تسرعش في اقوالك. ومهنيا واجتماعيا انصحك الفلك باش تبعد على المغامرات، لازمك تتحكم في ردود افعالك وتنتبه زيادة لحقوقك. اذا كان بالنسبة لبرج الدلو، برج الحوت اليوم رغم الضغوط الوضع الفلكي يدفعك اليوم باش تزيد من المعرفة والدراسة والتقدم وتبرز مواهبك، فقط يلزمك ما تجاوزش قدراتك عاطفيا واجتماعيا. بالنسبة لليوم تبدو مميز في نظر الأحباب والعائلة وتحسن التصرف. هذا أكيد نهاية رحلتنا معكم في عالم الأبراج، ليكون فيلنا زين عليكم الناس الكل. احنا كالعادة مازلنا معكم في صباح الخير، توقيتنا 49 دقيقة بعد 6.

ما تفكرش في الأحزان ما دام الحب مهنينا، ما تحزنش عاللي كان وافرح باللي ماشي جينا. ما تفكرش في الأحزان ما دام الحب مهنينا، ما تحزنش عاللي كان وافرح باللي

0: كفكف دموعك يكفيك الأحزان في القلب جروح
1: ما تفكرش ما تفكرش
0: أعطف على حسنك

تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعلاش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: الكاف.
1: السابعة صباحا، مواعيد موجز لأهم الأنباء. مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم. تختتم اليوم بمركز الاصطياف بمنتير فعالية الملتقى الإقليمي الأول للأمانة الرقمية الذي ينتظم تحت شعار الأطفال سفراء الأمانة الرقمية، وذلك ببادرة من المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بجندوبة. تستعد ولايات الكاف وسلينا والقصرين لتنفيذ تدخل ميداني مشترك واسع النطاق لمجابهة داء الكلب الحيواني والحد من انتشاره بالمناطق الحدودية المشتركة، وذلك أثر تسجيل عدد من البؤر الحيوانية بالجهات الثلاث. تنظم اليوم المندوبية الجهوية التنمية الفلاحية بسليانة يوم عالمي تحسيسي مفتوح أمام ساحة الشهداء بالروحية للتوعية بخطورة الإصابة بداء الكلب والتلقيح المجاني للكلاب والقطط. أكد وزير التربية نورجين النوري خلال زيارة عمل وتفقد المركز الوطني البيداغوجي ضرورة الالتزام الصارم بالآجال المرسومة حتى يكون الكتاب المدرسي متوفرا بالمكتبات بداية من يوم 15 من أوت تيسيرا التلميذ ووالياه. أكد رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربيل أن مخطط التنمية لسنوات 26-2030 يمثل استحقاقا وطنيا يهم جميع لجان القارة بالمجلس دون استثناء، باعتباره وثيقة مرجعية تعكس التوجهات التنموية للبلاد خلال السنوات المقبلة. هذا وتم الاتفاق خلال اجتماع المجلس على تنظيم سلسلة من جلسات الاستماع الموحدة لعدد من أعضاء الحكومة بهدف استجلاء أهداف المخطط وبرامجه وتعزيز التفاعل مع مختلف مكوناته. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في مواعيد إخبارية لاحقة. إلى اللقاء.

صباح الصباح.

0: مع فيروز نوصلوا تقريبا 15 دقيقة بعد السبعة ديما على موجات إذاعة كيف موعدنا اليوم مع النشرة الجوية، وديما وإحنا على أبواب ويكاند يكون تركيز أكثر على حالة الطقس وحالة الشواطئ زيدة. هذيك علاش معنا بلال يحيى ويعلم المعهد الوطني رصد الجو يعطينا أكثر تفاصيل. صباح الخير خويا بلال، مرحبا.
1: صباح النور أختي ميال، مرحبا بك ومرحبا بكيف مسمى ذلك كيف.
0: يعيشك، ناخذوا معك كي توقعات بالنسبة لليوم ونهار التجاية.
1: بالنسبة لليوم الجمعة إن شاء الله جمعة مباركة ساعة على الجميع، طقس مش يكون قليل السحب على أغلب مناطق البلاد كما نشوفوا المصباح تقريبا، مع تأكيد شوية سحب خاصة في فترة ما بعد الظهر بالمناطق الغربية مع هبوب رياح من القطاع الشرقي لعموم سرعتها أيضا ضعيفة إلى معتدلة، تتقوى آخر نهار خاصة بالجنوب وتساهم في ظهور دوي رملية محلية. حالة البحر مش يكون قليل اضطراب على كافة السواحل نتاعنا خلال هذا اليوم، ودرجة الحرارة اليوم القصوى إن شاء الله مش تتراوح بين 30 و 35 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 36 إلى حدود ما 41 درجة بالنسبة لبقية الجهات خاصة في مناطق الجنوب الغربي وأقصى الجنوب تصل إلى 41 درجة مع ظهور الشيلي محليا. اليوم في القياس تقريبا متوقعين في حدود 34 درجة، أقل شوية من البارح. النهار السبت إن شاء الله كيف كيف مازال استقرار في حالة الطقس وكذلك حتى في حالة البحر عموما، بعض السحب اللي بتكون موجودة بالشمال وطقس قليل السحب بتكون ببقية المناطق مع تواصل هبوب الرياح من القطاع الشرقي اللي بتكون ضعيفة لمعتدلة لكن تتقوى نسبيا خاصة في فترة ما بعد الظهر بالسواحل الشمالية بتحديدا في منطقة سيرات وكذلك للجنوب، بالتالي البحر باش يكون قل اضطراب على اغلب السواحل ما عدا بمنطقة سيرات يكون محليا مضطرب، ودرجة الحرارة غدوة باش تتراوح القصوى بين 30 و 34 درجة في المناطق الساحلية وبين 34 إلى حدود 38 درجة ببقية المناطق، تصل إلى 40 درجة خاصة بالجنوب الغربي مع ظهور الشيلي. تعال حتى تواصل تقريبا نفس العوامل لحالة الطقس عموما، الطقس في استقرار باش يكون مغيم جزئيا على اغلب المناطق، الريح أيضا مازالت متوسطة من القطاع الشرقي اللي مازالت أيضا قوية شوية خاصة في تقصيرات وقليل وضعيفة معتدلة بالنسبة لبقية الجهات، وكذلك أيضا من حاليا بالجنوب بشكون قوية شوية مع دوير رملية محلية، بالتالي حتى حالة البحر بشكون يوم الأحد قل اضطراب على أغلب السواحل مع ده بمنطقة سيرات يكون مضطرب، ودرجة الحرارة تبقى في نفس المساويات أو في ارتفاع طفيف مقارنة بهذا يوم اللي هو يوم الغد إن شاء الله.
0: واضح، يعطيك الصحة، شكرا على التفاصيل.
1: شكرا ليك
0: عايش. يا عايش، شكرا خليك. هذه فكرة على حالة الطقس، تنجموا تمشيوا تبحروا، هذه أهم حاجة نجموا ناخذوها بالنسبة للناس اللي ينجموا عليش لي. إن شاء الله الكل تكونوا بخير وين ما أنتم موجودين. مرحبا بكم ديما معنا على موجود جيت إذاعة كيف 17 دقيقة بعد السبعة، نرجع للموسيقى.

صباح الخير من جديد كل حبينا ومستمعينا 25 دقيقة بعد السبعة دي مع موجات إذاعة كيف. خلينا بعد ما نتمنى لكم الصحة والعافية الناس الكل، خلينا نفكركم في صيدليات المناوبة بولاية الشمال الغربي بالنسبة لنهار اليوم، خاطر انطلاقا من غدوة تكون فما قائمة جديدة. نبدو بولاية الكيف بالنسبة المعتمدية قلعة سنين، صيدلية سيف الدين مسعودي، تجروين، صيدلية عبد الجواد حمروني، السرس، صيدلية محمد الهاشمي الشريش، الدهماني، صيدلية سامي الضاوي، نبر، صيدلية يمن مزي، والكيف، صيدلية سمير التبرسقي، العيد الغربي، وألفة العروسي، لكسور، صيدلية خالد التاني، وسقيت سيدي يوسف، صيدلية مال بوغانمي. بالنسبة للصيدليات المناوبة بولاية بيجا، عنا معتمدية تبرسق، صيدلية الهادي بالهادي، تستور، صيدلية محمد علي بن حميدة بيجا، صيدلية حنان الجبي وفتحي المشرقي، نفزا، صيدلية مونجي العباسي، مجاز البيب، صيدلية وفاء قزم، تيبار، صيدلية رفيق قزم، سيدي اسماعيل، صيدلية فراس نصيري، ويد الزرقة، صيدلية نادية شلوتية. بالنسبة للصيدليات المناوبة بولاية سيلينا، بعرادة، صيدلية محمد بن جيجي، قعفور، صيدلية جلال الدين بن فرحات، الكريب، صيدلية محمد تقية، سيلينا، صيدلية كمال همنامي الروحية، صيدلية هنون حسني، مكثر، صيدلية عصام بوزيام، برقو، صيدلية عصام بن عطية، كسرة، صيدلية يوسف مفداوي، وانتقلوا لي ولاية جمدوبة. بالنسبة للصيدلية المناوبة بجمدوبة، معتمدية برقة، صيدلية نوفل الشاطر، غردي ماي، صيدلية غسان مجدي، عين درام، صيدلية رضا ضيفلي، فرنينة، صيدلية هاجر حمدي، جمدوبة الجنوبية، صيدلية منظر بقصاص، جمدوبة الشمالية، صيدلية حذام السريدي، بو سالم، صيدلية محمد حنيشي، وبلاريجيا، صيدلية حسين الغزوانية. هذه كان بالنسبة للصيدلية المناوبة بولاية الشمال غربي بالنسبة لليوم 26 جوان 2026.

0: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إشهار.
3: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
4: امشي العزيزة.
2: إشهار.
5: صوت الشمال الكار.
6: السابعة والنصف عناوين النشرة. تحية طيبة مستمعين في عناوين نشرة الثامنة تتابعون. يوم إعلامي تحسيسي مفتوح بالروحية للتوعية بخطورة الإصابة بمرض داء الكلب وحملة تلقيح مجاني للكلاب والقطط. بولاية جندوبة اختتام فعالية الملتقى الإقليمي الأول للأمان الرقمي بمنطقة بني منتير. الإعلان عن استثمارات جديدة وتدشين المنصة الوطنية للمستثمر اليوم في اختتام منتدى الاستثمار بتونس. كانت هذه أبرز العناوين وأخبار أخرى تأتيكم مفصلة تمام الثامنة. إلى اللقاء.

تحية طيبة لأصدقائنا من جديد، مرحبا بكم ديما على موجات إذاعة الكيف وين ما يوصلكم صوت إذاعتنا. مرحبا بكل كل الأصدقاء، احنا وصلنا مع بعضنا البوزيتيف فايبس في اللي في كل مرة نحكيو فيها على حاجة إيجابية. اليوم باش نحكيو على أخبار اللي وقتها من الأول ما كانش إيجابي، وقت اللي سمعنا حكاية التلميذ اللي مرتبوه قطعت له الكتب متاعه والكرارس متاعه. الحاجة حلوة في الأخبار اليوم اللي هو تمكن من التفوق في امتحان البكالوريا دورة جوان بمعدل 16.25، هذه بعد تعرض صعوبات عائلية طيلة السنة حسب ما صرح به أستاذ

الإنجازات الطبية في تونس، نحكيه على نجاح أول عملية زرع كلى للأطفال. هذه كانت صارت الاثنين 22 جوان، وكانت أعلنت وزارة الصحة عن نجاح أول عملية زرع كلى مستشفى الأطفال البشير حمزة في الإنجاز الطبي، يعتبر خطوة نوعية في مسار تطوير طب زراعة الأعضاء بالمؤسسة الصحية العمومية. وأوضحت الوزارة من عملية تكلت بنجاح بفضل تضافر جهود الفرق الطبية شبه الطبية والتقنية والإدارية، لجانب توفر تجهيزات طبية متطورة بالمستشفى وبمساندة فرق مختصة في أقسام أمراض الكلى للأطفال وجراحة المسالك البولية بمستشفى شارنيكول. كما تم إنجاز العملية بالتنسيق مع المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء ومختلف الهياكل المدخلة في مسار التبرع وزرع الأعضاء. وأكدت وزارة الصحة من الحالة الصحية للطفل مستقرة ومطمئنة، وهو محل متابعة طبية دقيقة من قبل الإطارات الصحية المختصة. وتوجهت الوزارة بالنسبة هذية بالشكر والتقدير لعائلة المتبرع، وأكيد مشيدة بروح التضامن والإنسانية اللي مكنت طفل من الحصول على فرصة جديدة للحياة. هذه أكيد الأخبار اللي اخترناهم لليوم في Positive Vibes. إن شاء الله أيامكم الكل إيجابية يا رب. احنا مازلنا معكم ديما على موجات إذاعة كيف شوية، ويكون موعدكم مع جديد أخبار الرياضة.

0: صوت الشمال الغربي في الكريب على الذبذبة 88.2.
1: إشهار
2: كل يوم في إم جي عنا أرخص سوم الويكند هذا 100 جرام فرماج مازدام 5580 بيعو 8200
3: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم
1: إشهار

صباح الخير يوم سعيد للجميع، أهلا وسهلا بكم في أخبارنا الرياضية الصباحية لهذا اليوم. بدايتها تكون كالعادة بالمونديال، والبارح ختام مشاركة المنتخب الوطني التونسي في مونديال أمريكا كندا والمكسيك بهزيمة أخرى ضد المنتخب الهولندي 3-0. ودائما البدايات الصعبة لمنتخبنا في مختلف مقابلاته في المونديال، ضد السويد، ضد اليابان، وكذلك البارح ضد هولندا، تأكدت المسألة هذه في بدايته الصعبة. 3 دقائق لعب نقبل هدف، و7 دقائق لعب نقبل الهدف الثاني، 2-0، وخلى المنتخب الهولندي في طريق مفتوح رغم أنه ما قدمش يمكن 100% من اللعب متاعه في المقابلة هذه اللي تأكد خلالها من الفوز 3-1 بعد هدف تذيل الفريق عن طريق حازم المستوري في الشوط الثاني، وبعدها هدف ثالث للمنتخب الهولندي، 3-0 للمنتخب الهولندي. نذكر بالأهداف، سجل سخيري ضد مرميه في الدقيقة الثالثة وهدف أول المنتخب الهولندي، وسخير يلعب في وسط الدفاع البارح، بروبي دقيقة 7 سجل الثاني، المستوري دقيقة 54 للمنتخب الوطني التونسي، ثم فان هيك بتسديدة وضربة في رأس بن سيمان ودخلت في دقيقة 62، 3-0. في نفس المجموعة اليابان تعادت مع السويد 1-1، مايدا دقيقة 56 لليابان، وإيلانجا دقيقة 62 للمنتخب السويدي، تأهلوا كل من هولندا ب 7 نقاط في الصدارة، المنتخب الياباني 5 نقاط الثاني، وأفضل الثالثين السويد ب4 نقاط. والأهداف اللي سجلها ضد المنتخب الوطني التونسي كانت حاسمة، 5-0 خليته من أفضل الثالثين في هذا المونديال. منتخبنا إذن ينهي مشاركته بهزيمة وأسوأ مشاركة في مختلف النسخ اللي كان فيها منتخبنا موجود في المونديال، ب3 هزائم ثقيلة، 5-1، 4-0، و3-1، سجل هدفين وقبل 12 هدف. الغريب أنه منتخبنا تأهل المونديال عن قارة أفريقيا كأفضل المنتخبات دون هزيمة في مجموعته 10 مقابلات ودون قبول أي هدف في المونديال. الحكاية تتقلب، و3 هزائم ونتائج ثقيلة وقبول 12 هدف في هذا المونديال. إذن خروج، وننتظر ماذا سيحدث في المكتب الجامعي لكرة القدم. بالنسبة لإيرفي رونار ما ثماش جديد، قد يكون هو المدرب المشي واصل مع المنتخب وقد يعدل عن ذلك، هذا كله باش نشوفوه في الأيام القليلة القادمة. بالنسبة للجامعة التونسية لكرة قدم، وزارة الشباب والرياضة كذلك مسؤولة على كل هذه الخيبات. نمشي إلى المجموعات الأخرى. البارح الإكوادور فازت على ألمانيا 2-1 في المجموعة الخامسة، وتمر كأفضل الثالثين كذلك المنتخب الإكوادوري، فوز تاريخي باعتبار أنه جاء في وقت صعب جدا بالنسبة للإكوادور، كان خاسر 1-0 عن طريق ساني دقيقة ثانية، عدل عن طريق أنجولو دقيقة 9، وغونزالو بلاتا دقيقة 77 هدف الفوز وهدف التأهل لمنتخب الإكوادور. كوت ديفوار تمر للدور الثاني بفوز على كوراساو 2-0، 6 نقاط لكوت ديفوار الثاني بفارق الأهداف على ألمانيا اللي عندها كذلك 6 نقاط. نيكولاس بيبي سجل 2 أهداف لمنتخب كوت ديفوار دقيقة 7 ودقيقة 64. صباح اليوم باراغواي تتعادل مع أستراليا 0-0، تعادل يخلي أستراليا تمر للدور الثاني، وهزيمة أمريكا ضد تركيا 3-2، أهداف تروستي وبرهالتر دقائق 43 لأمريكا، جولر دقيقة 10، بيلمار دقيقة 31، وإيهان دقيقة 90+8 لتركيا، حفظ ماء الوجه بالنسبة لتركيا بانتصار و3 نقاط تخليه يخرج من المونديال بمرتبة أخيرة في مجموعته الرابعة اللي تصدرها أمريكا ب6 نقاط، أستراليا 4 نقاط بفارق الأهداف على باراغواي اللي عنده 4 نقاط، وإمكانية كبيرة أنه باراغواي يكون موجود في الدور الثاني من هذا المونديال. اليوم تتلعب مقابلة السنغال العراق بإدارة أنتوني تايلور الإنجليزي في 8 متاع الليل، النرويج فرنسا، أيضا الإنجليزي مايكل أوليفير يدير هذه المقابلة، مقابلة مهمة جدا بالنسبة لفرنسا. النرويج من أجل الصدارة، زوز عندهم 6 نقاط، السنغال من أجل 3 نقاط ضد المنتخب العراقي، ولو أنه بنسبة كبيرة العراق والسنغال خرجوا من هذا المونديال باعتبار الثوالث اللي عندهم 4 نقاط. في المجموعة كذلك اللي فيها الأوروغواي تلعب ضد إسبانيا الصباح الواحدة صباحا غدوة، الأمريكي إسماعيل الفتح هو اللي يدير اللقاء، والرأس الأخضر تلعب ضد السعودية الفرنسي فرانسوا لوتيكسي هو الحكم تاع المواجهة. الرابعة صباحا مصر مع إيران، البولوني سيمون مارسينياك يدير اللقاء، ونيوزيلندا بلجيكا بإدارة الأردني أدهم المخاد. ما نذكر بالترتيب بالنسبة للمجموعات اللي ما زالت مقابلتها ما انتهتش، إسبانيا عندها 4 نقاط، الرأس الأخضر وأوروغواي 2 نقاط، السعودية نقطة،
يعني الإمكانيات الكل موجودة في المجموعة هذه الثامن. المجموعة السابعة مصر تتصدر بأربع نقاط، بلجيكا وإيران زوز نقاط، نيوزيلندا نقطة، أيضا كل الإمكانيات موجودة. مجموعة التاسعة فرنسا والنرويج ستة نقاط، والسنغال والعراق صفر من نقاط، وبعدها نمشوا المجموعة العاشرة فيها الأرجنتين ستة، الجزائر والنمسا ثلاثة نقاط، الأردن صفر، المجموعة 11 البرتغال أربعة، قبلها كولومبيا ستة، وكونغو الديمقراطية نقطة، وأوزباكستان صفر من نقاط. المجموعة الأخيرة فيها إنجلترا وغانا أربع نقاط، وكرواتيا ثلاثة نقاط، وصفر من نقاط لبنما، في انتظار الجولة الأخيرة اللي تتلعب بين السبت العشرة متاع الليل زوز مقابلات، ونهار الأحد تختتم الجولة الثالثة والدور الأول من هذا المونديال. إلى حد الآن أربع مقابلات أكدنا منهم في الدور الثاني، جنوب أفريقيا مع كندا، هولندا المغرب، أمريكا تلعب ضد البوسنة والهرسك، وكذلك البرازيل تلعب ضد المنتخب الياباني. الاتحاد الدولي لكرة القدم أعلن البارح تحطيم مونديال 2026 للرقم القياسي لعدد الجماهير الحاضرة في مختلف المقابلات ومختلف الملاعب في كندا المكسيك وأمريكا. العدد إلى حدود مقابلة ألمانيا الإكوادور وكوت ديفوار كوراساو فاق 3,605,000 متفرج، يعني عدد قياسي من الجماهير اللي حضرت هذا المونديال في نسخته في 2026. نعم. على مستوى محلي، الأولمبي البيجي اليوم غلق باب الترشحات منتصف النهار للجلسة العامة الانتخابية المقررة يوم الأحد 28 جوان 2026، وإلى حد الآن لا وجود لترشحات لرئاسة الفريق، وقد نمر إلى جلسة عامة إلى انتخابات دون يعني تقائمات، وممكن هيئة تسييرية أخرى لتسيير شؤون فريق الأولمبي البيجي الموسم القادم. منتخبنا الوطني لكرة الطائرة سافر للمغرب للمشاركة في تصفية المنطقة الأولى المؤهلة لبطولة أفريقيا في الكونغو الديمقراطية 2026. برنامج مقابلات منتخبنا 28 جوان ضد الجزائر، 29 جوان ضد المغرب، ثم 1 جويلية يرجع يلعب ضد الجزائر، و2 جويلية ضد المنتخب المغربي. منتخبنا الوطني كرة السلة كمل البارح تربصه في العاصمة القطرية الدوحة، وهزيمة ضد قطر البارح 61-50 بعد فوز أول على نفس المنتخب 69-64. منتخب نشد رحال إلى أنغولا للمشاركة في النفذة الثالثة من تصفية المونديال من 2-5 جويلية. كرة اليد الشاطئية، والبارح منتخبنا في بطولة العالم في زغرب في كرواتيا انهزم في زوز مقابلات ضد إسبانيا والبرتغال بشوطين مقابل صفر. منتخب الوسطيات أيضا في مونديال الصين انهزم البارح ضد منتخب المجر 32-24، وآخر مقابلات مشكون غدوة 5:15 متاع الصباح ضد المنتخب الصيني منتخب الصين تايبي. على مستوى عربي، اتفاق بين نادي شباب الوزداد الجزائري والمدرب التونسي نبيل معلول من أجل تولي المقاليد الفنية للفريق حتى جوان 2027. تصفية بطولة ويمبلدون للتنس الدور الثاني، والبارح التونسي معز الشرقي ينهزم ضد الفرنسي أوغو غاستون بثلاثة مجموعات مقابل مجموعة واحدة 4-6-2-6 7-5-1-6 في أكثر من ثلاثة ساعات، وبالتالي يفشل في التأهل إلى الجدول الرئيسي. في التايكواندو، دورة كازاخستان الدولية، البارح منتخبنا سجل 6 ميداليات وفاز بذهبية فضيتين و3 برونزية. الذهبية عن طريق وفاء المسغوني، زوز فضيات فراس القاتوسي فارس بوجمعي، البرونزيات خليل الجندوبي أيوب الجندوبي وعهود بن عون. كمل بالبطولة المغربية اللي تتواصل خلال مونديال 2026، البارح أدركت الجولة 27 نهضة بركان فريق معين الشعباني تعادل مع الجيش الملكي 2-2، والوداد يخسر من المغرب الفاسي 1-0. الجيش الملكي في الصدارة دون هزيمة 53 نقطة، المغرب الفاسي الثاني 52، بركان الثالثة ب 51، والرابع فريق الرجاء ب 49 نقطة قبل ثلاث جولات من نهاية البطولة. نقطة الختام لأخبارنا الرياضية، ملتقانا يتجدد إن شاء الله قبل الساعة الواحدة في أخبار أخرى. إلى اللقاء.

في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق. ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية، مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات ذات الكاف. الشبكة الصيفية على موجات ذات الكاف بكل الألوان.

0: إشهار.
1: ما عادش منجم نتبع مصروف الكار بيغون تاع كراب شركة.
2: سهلة عليك بلا سوليوشن او كارت متاع اولا انرجي. تشارجي كارتك اللي تخليك تتبع مصاريف الفلوت الكل بطريقة سهلة على البورتاي ويب ولا على الابليكاسيون او كارتين. اولا انرجي خنون لغوت انصامب.
3: فرغولنا البتاحي لقوى كرنفال في المكسيك، فوق راسنا شاشية واحدة وزاد مين من الافريك. كور خلي العقلية تتطور، شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة. أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
4: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
5: صيف السينما فيبر تي تي، اعمل افار وتفرج من الدار. كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش، ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش. صيف السينما الكلنا على موجه الفرجه مع فيبر تي تي.
6: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم. الويكند هذا 100 غرام فرماج مازدام ب 5580 ب 8200.
7: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
0: اشهار.
8: صوت الشمال الغربي اذاعه الكاف.
9: تمام، الثانيه اولى نشرتنا الاخباريه. مستمعي الكرام، اسعد الله صباحكم. في عناوين النشرة: يوم عالمي تحسيسي مفتوح بالروحية للتوعية بخطورة الإصابة بمرض داء الكلب وحملة تلقيح مجانية للكلاب والقطط. بولاية جندوبة اختتام فعالية الملتقى الإقليمي الأول للأمان الرقمي بمنطقة بنيمتي. الإعلان عن استثمارات جديدة وتدشين المنصة الوطنية للمستثمر اليوم في اختتام منتدى الاستثمار بتونس. تستعد ولايات الكف وسليانة والقصرين لتنفيذ تدخل ميداني مشترك واسع النطاق لمجابهة داء الكلب الحيواني والحد من انتشاره بالمناطق الحدودية المشتركة، وذلك أثر تسجيل عدد من البؤر الحيوانية بالمجال الجغرافي المتاخم بين معتمديات جدليان بالقصرين والقصور بالكف والروحية بسليانة. وفي هذا السياق تنظم اليوم المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة يوم عالمي تحسيسي مفتوح أمام مساحة الشهداء بالروحية للتوعية بخطورة الإصابة بهذا المرض والتلقيح المجاني للكلاب والقطط. يستعد الحرفيون وتجار الصناعة التقليدية بمدينة تبرقة لموسم الاصطياف من خلال توفير السلع وتنويعها بهدف ترويج منتجاتهم والحفاظ على موارد رزقهم، خاصة وأن القطاع يعيش ركودا بقية السنة. ريبورتاج هسام الصغيري.
10: يستعد الحرفيون وتجار الصناعات التقليدية بمدينة تبرقة للموسم السياحي الصيفي لترويج منتجاتهم في ظل صعوبات عديدة يعيشها القطاع، خاصة فيما يتعلق بالتسويق والترويج.
11: نقص خدمة ومازال ما دخلوش الباك الإلكتروني من برا، فما المرجان، فما اللوح الزيتون، فما القفة، فما المظلة، فما البراسلي، فما كتوحة، صناعة يدوية.
12: مازالت البداية صار نحضروا في السلع، في الجو اللي فرنسوا الكل، ما تجيبوا جلد، تجيبوا المظلات، كله عندنا في عند راهم هنا ونحن عندنا المرجان.
11: قطاع الصناعة التقليدية في تبرقة قطاع مهمش. مش من
10: هذا، ويطالب عدد من الحرفيين بمزيد تنظيم المعارض باعتبارها فرصه لبيع منتجاتهم وترويجها والحفاظ على موارد رزقهم.
13: ماذا بينا احنا تحطوا لنا يعني بلاص باش ديما نعرضوا المنتجات نتاعنا كامل العام، على خاطر ديما يجونا السياح
14: التقليدي. ماذا بيتنا ديما موجوده ناقصه عنايه، فماش معارض كيف الصيف هذه جماعه الصناعه التقليديه، خاطر تو الصناعه التقليديه والخدمه محليه
15: تخلي الكليون يقبل على البرودوي نتاعك. الخدمه الاساسيه اللي عندنا، خاطر ما فماش فضاءات معينه وما عندكش مورد كبير باش ينجم يمشي ويجازف ويمشي يشارك في برشا معارض اخرى.
10: امال كبيره يعلقها الحرفيون وتجار الصناعه التقليديه بمدينه تبرقة على موسم الاصطياف خلال شهري جويليه واوتا لبيع منتجاتهم وتطوير اعمالهم.
9: تختتم اليوم بمركز الاصطياف منيمتير فعالية الملتقى الإقليمي الأول للأمانة الرقمية الذي ينتظم تحت شعار الأطفال سفراء الأمانة الرقمية، وذلك ببادرة من المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بجندوبة. المدير المندوب الجهوي لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن منور المديوني تحدث.
16: تأب المندوبية الجهوية في المرة الوسطى بجندوبة تنظيم ملتقى إقليمي أول جندوبة الكاف باجة بنزرت حول الأمن الرقم تحت شعار الأطفال سفراء الأمن الرقم. الملتقى هذا حاولنا نخرج صغيرات من العمل المؤسساتي من مؤسسات موجودة مركبات طفولة أو نوادي أطفال أو إلى فضاء يخرج به من العادي اليومي إلى فضاء أرحب تعرفوا بنمتير الناس كله ونعرفوا اللي هي وجهة سياحية ممتازة عديد الأطراف من الملتقى اللي في ورشات براعات يدوية ورشات مسرح ورشات تكنولوجية مداخلات.
9: برمجت المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بالكاف رحلات لكافة رواد مؤسسات الشباب على امتداد الصائفة نحو مدينتي تبرقة وبنزرت إضافة إلى المشاركة في المصيف الجهوي بقليبيا والملتقيات الإقليمية للشباب وفق ما ذكر مندوب الجهوي للشباب والرياضة بالكاف عزين الشابي.
17: نصيب ولاية الكاف يكون في رحلات نهاية الأسبوع لكافة رواد مؤسسات الشباب والمجتمع المدني اللي هو ذات العلاقة هذو ما مش يكونوا معنا على امتداد الطائفة كاملة نهاية أسبوع كامل مطولة مش تكون ما بين تبرقة وبنزر إضافة إلى ذلك عن المصيف الجهوي اللي مش يلتئم في مدينة قليبيا يتوج بمختلف المبدعين ورواد المؤسسات اللي برزوا في مستوى العام حسب النتائج وحسب الإبداعات وحسب المشاركات وأيضا هناك الملتقى الوطنية اللي تعطي فرصة للشباب باش يزيد قدراته الفنية والإبداعية في مختلف الاختصاصات التقنية والعلمية والفنية والتعبيرية. هذه البرامج تهدف أساسا إلى الحاطب الشباب خلال العطلة الصيفية وتجمع بين الترفيه والتكوين والحاطة وتأثير الشباب خاصة يدخل في إطار الاستراتيجية العامة للشباب وفوق 2035 التي تهدف بالأساس إلى رعاية الشباب الاعتناء بمواهبهم وتشجيعهم على الإبداع والإنتاج وأيضا حمايتهم من السلوكات المحفوفة بالمخاطر.
9: بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة استعمال المخدرات والتجاري بها الموافق لسادس والعشرين من جوان من كل سنة ينظم الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري سلسلة من التظاهرات التحسيسية والتوعوية والتثقيفية بداية من اليوم لغاية يوم السادس من جويليا المقبل. تنتظم هذه التظاهرات بمختلف المندوبيات الجهوية وهيكل الديوان المنتشرة بكامل ولاية الجمهورية تحت شعار نعم للحياة لا للإدمان. تشمل هذه الفعاليات حصصا توعوية متنوعة لفائدة المراهقين والشباب ورشات للرسم والتعبير الإبداعي إلى جانب مسابقات رياضية بهدف تعزيز الوعي بمخاطر المخدرات وترسيخ سلوكيات الوقاية والصحة لدى مختلف الفئات المستهدفة. أكد رئيس مجلس شباب الشعب إبراهيم بودربيل أن مخطط التنمية لسنوات 26-2030 يمثل استحقاقا وطنيا يهم جميع لجان القارة بالمجلس دون استثناء باعتباره وثيقة مرجعية تعكس التوجهات التنموية للبلاد خلال السنوات المقبلة. هذا وتم الاتفاق خلال اجتماع المجلس على تنظيم سلسلة من جلسات الاستماع الموحدة لعدد من أعضاء الحكومة بهدف استجلاء أهداف المخطط وبرامجه وتعزيز التفاعل مع مختلف مكوناته. كما تقرر أن تختتم اللجان عملها بإعداد تقرير تأليفي شامل يجمع مختلف الملاحظات والتوصيات يرفع إلى مكتب المجلس للنظر فيه قبل عرضه على الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 26-2030. تحت شعار تونس ديناميكية متجددة فرصة جديدة تختتم اليوم بتونس أشغال الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار الذي تنظمه وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي بمشاركة حوالي 1200 شخص مع تمثيل أكثر من 30 دولة. هذا أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أن أشغال اليوم الثاني والختامي من الدورة 22 لمنتدى الاستثمار ستشكل محطة سيتم خلالها الإعلان عن استثمارات جديدة إلى جانب تدشين المنصة الوطنية للمستثمر وهي آلية حكومية عملية تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال مع العمل على حلحلة كافة الإشكاليات التي قد تواجه المستثمرين تأكيدا للالتزام الحكومي بتيسير الإجراءات. وفي إطار استعراض الرؤية الاستراتيجية للدولة ضمن المخطط الخماسي الحالي 26-2030، شدد الوزير على أن تونس تطمح إلى تحقيق قفزة نوعية في مؤشر الاستثمار عبر رفع نسبته من المستوى الحالي المقدر ب 15.5% لتصل إلى 20%. وأشار عبد الحفيظ إلى أن هذا الهدف يعد ضرورة حتمية في ظل التنافسية الكبرى التي يشهدها الاقتصاد العالمي، ولتحقيق نسب نمو عالية تتماشى مع الطموحات التنموية للبلاد. وأكد على أن الهدف الجوهري من تنظيم المنتدى والترويج للوجهة التونسية الاستثمارية ليس للبحث عن تمويلات للمشاريع، بل لتحفيز الاستثمار بشقيه الأجنبي والمحلي، بما يضمن تحقيق مستويات تنمية حقيقية ومستدامة تلبي تطلعات المواطنين وتدفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو آفاق أرحب. أكد وزير التربية نور الدين النوري خلال زيارة عمل وتفقد إلى المركز الوطني البيداغوجي على ضرورة الالتزام الصارم بالأجل المرسومة حتى يكون الكتاب المدرسي متوفرا بالمكتبات بداية من 15 أوت. وخلال الزيارة الميدانية تم الوقوف على نسق تقدم أعداد الكتاب المدرسي وطباعته، وأوصى الوزير بتعزيز حوكمة التصرف داخل المؤسسة وضمان الشفافية في إدارة مواردها وتوخي أقصى درجات التدقيق في مختلف مراحل أعداد الكتاب المدرسي وطباعته. كما دعا وزير التربية إلى احترام الأجل المحددة دون أي تأخير قد يؤثر على توفر الكتاب المدرسي في موعده، مع مزيد التنسيق بين هياكل المركز لإنجاح الموسم الدراسي القادم. تنطلق اليوم وزارة التربية في تنظيم حصص دعم ومرافقة لفائدة تلاميذ البكالوريا المؤجلين إلى دورة المراقبة ليتواصل لغاية 28 من شهر جوان الجاري في إطار دعم استعداداتهم للاختبار وتعزيز حظوظهم في النجاح. تتضمن هذه المبادرة سلسلة من الدروس والمراجعات والحصص التوجيهية التي يؤمنها عدد من الإطارات التربوية والبيداغوجية لفائدة مختلف الشعب، وذلك عبر منصة التعليم جسور التابعة للوزارة. هذا ويجتاز دورة المراقبة امتحان البكالوريا هذه السنة 50,236 تلميذا وتلميذة وفق المعطيات التي أعلنتها وزارة التربية. إلى هنا نأتي لختام نشرها، تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين: يوم عالمي تحسيسي مفتوح بالروحية للتوعية بخطورة الإصابة بمرض داء الكلب وحملة تلقيح مجاني للكلاب والقطط. بولاية جندوبة اختتام فعالية الملتقى الإقليمي الأول للأمان الرقمي بمنطقة بن مطير. الإعلان عن استثمارات جديدة وتدشين المنصة الوطنية للمستثمر اليوم في اختتام منتدى الاستثمار بتونس. شكرا لكم على حسن المتابعة مستمعينا، نلتقي إن شاء الله في مواعيد إخبارية لاحقة. إلى اللقاء.
18: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياقة الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة. وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
19: المرصد الوطني لسلامة المرور.
20: تحية طيبة لكل مستمعينا، صباح الخير، صباح النور لكل من يسمع فينا على موجات إذاعة كيف. مازلنا معكم مع أيضا متابعتنا المتابعة المراهذية بشتزنا مباشرة التطاوين مع الحقيقة ظاهرة سبيسيال نحكي عليها أكثر، اللي هي الدورة الأولى الملتقى أرتيستا للنساء المبدعات. احنا معنا زميلتنا وكيد سعاد الفيالي وصديقتنا اللي شاتينا فكرة أكثر على التظاهرة هذه اللي جي تحت شعار الإبداع بصيغة المؤنث. عجبني لسه برشا سعاد، صباح خير، مرحبا.
21: صباح النور، تحية ليك ولكل الزملاء في إذاعة الكيف ولكل مستمعيكم.
20: يعيشك. شكون ينظم ساعة التظاهرة هذه سعاد؟ ناخذوا عليها أكيد فكرة أكثر ومن بعد بتبيع على فكرة على البرنامج.
21: طبعا التظاهرة هذه تظاهرة أرتيستا للنساء المبدعات، دورة أولى دورة تأسيسية كما ذكرت تحت شعار الإبداع بصيغة المؤنث، هي من تنظيم جمعية نجمة النسائية واللي هي جمعية حديثة الولادة، عندها توا تقريب عام في شهر مايو هذا كملنا عام من انبعاث الجمعية، وعلى امتداد عام كامل نشطنا في مختلف المجالات اللي تهم المرأة سواء كانت الاقتصادية وإلا الاجتماعية. واليوم مرة هذه ثقافية في يعني دورة تمتد على 3 أيام، نبدأ إن شاء الله اليوم العشية ثم غدوة وبعد غدوة، فيها كل يعني المجالات الإبداعية الفنية والثقافية، من شعر، من أدب، من قصة، من نقد أدبي، من مسرح، من فنون تشكيلية، من سينما زيادة، لأنه هناك يعني ضيفتنا على مستوى الإقليم الجنوب الشرقي، تطاوين، متنين، جابس، وقبلي، وحتى من تونس العاصمة ضيفتنا الممثلة ندرة الملوم، ضيفتنا المنتجة السينمائية شامة بن شعبان، أيضا على أعلاميات وصحفيات باش يكونوا حاضرين. الحقيقة يعني حبينا من خلال الدورة هذه نقولوا أنه الإبداع النسائي حاضر وبقوة في المشهد الثقافي.
20: أكيد موجود. سعاد وانت رئيسة الجمعية هكا ولا ليه؟
21: اي نعم انا رئيسة الجمعية ومعايا طبعا زميلاتي بالضبط
20: في الجمعية. لحظات نرجع لك، اي لحظات اكيد ونرجع لك نحكي، لحظات فقط عنا اشهار سعاد ونرجع لك اكيد باش نسميه اكيد الفريق الكل. مرحبا.
0: اشهار في ام جي جمعة سبت احد سومنا مع تحد فنتيلاتور افيك بيي بريستيجيا 89 دينار في 179 دينار.
7: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
0: اشهار
20: سعاد نرجع لك اكيد كيما حكينا وانطلقنا في الحديث معاك، الحقيقة ظاهرة سبيسيال وصلنا للحديث عليه، بقيت عضويت هكا هي نسائية معناتها يعني فيها كين عضويت ولا فما أعضاء معاكم في الجمعية؟
21: هو الحقيقة كنا عضويت معناتها لأنه هي جمعية نسائية بالزياز، احنا المكتب التنفيذي للجمعية في 5 سيدات، احنا بالدرجة الأولى صديقات، جيت فكرك علاش ليه ما نعملوش يعني جمعية ننشطوا من خلالها ونبرزوا من خلالها المرأة في الجهة، يعني اللي أكيد في حاجة ديما المرأة أنها تلقى الإطار وال يعني الهيكل المناسب باش تنشط من خلاله. وحتى نقول أنه معايا صديقتي بسمة الماكني مختصة في علم الاجتماع اللي هي نائبة رئيس، أيضا المحامية الأستاذة سارة العايب كاتبة عامة، كاتبة عام

0: حابين ناخذوا فيهم هكا فكره على البرنامج مع مستمعينا به.
1: الافتتاح اليوم العشيه باش يكون بامسيه رياضيه نسائيه بالشراكه مع المندوبيه الجهويه للشباب والرياضه بتطاوين. ومن بعدها ان شاء الله باش يكون عندنا عرض لفيلم قدحه حياه ثانيه للمخرج انيس الاسود.
0: في محلو برشا
1: انتاج وسيناريو شامل بن شعباني باش يكون حاضر معنا وحاضر على النقاش الفيلم. في الليل سهره في احدى الفضاءات السياحيه في تطاوين منها فرقة نسائية من مدنين فرقة صوت الجنوب. غدوة الافتتاح الرسمي في الصباح والمسمى معرض للفنون التشكيلية ولوحات لفنانات تشكيليات من جابس من تطاوين من مدنين ومن قبلي. وبعدها عندنا ندوة فكرية فيها مداخلات فكرية مختلفة حول الإبداع النسائي من الفكرة إلى التأثير. العشية جولة سياحية في الجهة. الحقيقة احنا في الجنوب الشرقي مؤخرا وجهة الظهر تحصلت على التصنيف العالمي لمنظمة اليونسكو. حبينا نسمنوا الخطوة هذه وتكون الجولة السياحية في مع وجهة الظهر ومعالم وجهة الظهر كيف فتك بالحديث حتى المعرض الموضوع متاعه وجهة الظهر. في الغدوة في الليل عندنا سهرة تحية الفنانة نجوى عمر اللي تحصلت مؤخرا على الجائزة الأولى في مهرجان الأغنية التونسية. ونهار لحد بشكون تم ماستر كلاس جزء الأول مع المنتجة والسيناريست شامة بن شعبان والجزء الثاني مع نادرة لملوم ومسيرات يعني ورحلة الأسماء ذو مزود ضيفتنا في عالم الكتابة وفي عالم التمثيل والتلفزيون. وثم عندنا وصلة فنية بالتعاون مع أستاذات من المعهد الجهوي للموسيقى بتطاوين في المركب الثقافي بتطاوين. هذا إجمالا شنو عندنا يعني ثم هناك تفاصيل أخرى لكن لأنه الوقت لا يسمح تقريبا هذه هي المحاور الكبرى. حبيت نشكر
0: عندكم باش سعادة
1: تم صفحات على الفيسبوك أكيد جمعية نجمة النسائية فيها البرنامج فيها كل التفاصيل يعني
0: ينجموا عليها يعملوا عليها كل شيء. نعطيك الصحة سعاد شكرا لك يعيشك. تحية كبيرة برشا ليك ولكل أعضاء عضوية الجمعية والمنخرطين والمنخرطات فيها بالطبيعة. إن شاء الله ربي يوفقكم وربي معكم. احنا مازلنا على موجات إذاعة الكيف ديما أكيد معكم في صباح الخير.
2: إشهار مع أريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ لوف فيبر بوكس وإلا الفيكسر جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش. اللعبة غير مزمة للشراء صالحة حتى 30 جوان.
3: أريدو طور عالمك.
2: إشهار
0: هاي تك ومرحبا بكم في فقرة هاي تيك اللي كل عادة ناخذوا فيها جديد عالم التكنولوجيا. البداية باش تكون مع الاكس بوكس. الاكس بوكس اللي باش ترفع شركة تابعة لمايكروسوفت بتبيعة باش ترفع اسعار اجهزة الالعاب الخاصة بها الى ما يوصل 150 دولار في جميع انحاء العالم. ورجعت هذية لتفاقم ازمة المكونات العالمية اللي ادت لارتفاع كبير في تكاليف وحدات التخزين وشرائح الذاكرة في قطاع الالكترونيات الاستهلاكية. وكانت مجموعات تمثل شركات صناعة السيارات وتجار التجزئة وشركات الإلكترونيات وغيرها حذرت في وقت سابق من الشهر هذية من أنه الطلب المتزايد على رقائق الذاكرة يؤدي لارتفاع حاد في أسعار السلع الاستهلاكية في الولايات المتحدة وتعطيل سلاسل التوريد. وابتداء من 1 أوت ارتفع سعر أجهزة الإكس بوكس بمقدار 100 دولار وهذا معناتها يعتبر ارتفاع كبير وبين 100 دولار و 150 دولار كما باش توقف مايكروسوفت على انتاج واحد طراز 2 تيرابايت بحسب رويترز. وكانت صرحت الاكس بوكس في بيان انه للاسف ارتفعت الاسعار لاجهزه الالعاب اكثر من 2.5 ضعف معناها السوم باش يولي اكثر من الدوبل بالنسبة لبتبيع الأسعار. وهذه بش يكون ونتوقع أنها تتضاعف مرة أخرى بحلول خريف 2027. وأضافت أنه أزمة سلاسل توريد مكونات الأجهزة هي اللي أثرت بشدة على قطاع الألعاب. نمشي ولي

0: الشركة اليابانية فوجيتسو اللي أعلنت عبر ذراعها المتخصصة في الهواتف الذكية على إطلاق هاتفها الجديد أروز ألفا 2 اللي توفر من خلال شركة الاتصالات اليابانية الانتيتي دوكومو بخيارين من سعة التخزين مع تركيز كبير على المتانة والقدرة على تحمل الظروف القاسية. ويتميز الهاتف مستوية متقدم من الصلابة واجتاز 23 اختبار وفق المعايير العسكرية الأمريكية، كما يحمل تصنيفات الاي بي 66 الاي بي 68 والاي بي 69 مقاومة الماء والغبار. وتأكد فوجيتسو انه الجهاز قادر على تحمل السقوط من ارتفاع يوصل ل 1.8 متر على سطح خرساني دون تعرض الشاشة للكسر، كما يمكن استخدامه لالتقاط الصور تحت الماء في المياه العذبة. معناتها للناس اللي تليفوناتهم ديما تطيح كيفي، معناتها هذا اللي يعتبر حل كبير برشا ليهم. وتجي الشاشة محمية زيدة بطبقة كورنينج غوريلا غلاس فيكتوس 2 بحسب تقرير تم نشره بتبيعة وتحكي برشا على الخصائص هذية وما باش توفروا من حماية خاصة لهيكل الهاتف بيدو. وزيدة كيف باش يضم بطارية ضخمة وشحن فائق السرعة، وهذا وفقا للشركة نحكيت انه باش توفر البطارية الى ما يوصل يومين من الاستخدام شحنة واحدة مع الحفاظ على ادائها الفترة توصل 4 سنوات تقريبا. ويدعم الهاتف الشحن السريع بقدرة 90 وات ويمكن شحن البطارية من 0% ل 100% خلال نحو 40 دقيقة فقط، ويبلغ سمك الجهاز 8.6 ملي متر. هذه خصائص الجهاز بطبيعة الجديد. نختمو بشركة الذكاء الاصطناعي الناشئة الأوبن إي آي اللي تدرس تأجيل طرح أسهمها للاكتتاب العام حتى عام المقبل بحسب ما نقلته شركة نيويورك تايمز نهار الخميس أمس، معناتها نقلا على 3 مصادر مطلعة على مداولات الشركة. وكانت الأوبن إي آي قد متسرا بطلب لإجراء طرح عام أولي في الولايات المتحدة وتستهدف تقييم يوصل لتريليون دولار وفقا لما ذكرته رويترز سابقا. وأبلغت المديرة المالية للشركة سارة فراير انه بعض المقربين منها انه الشركة تستهدف الادراج في البورصة خلال عام 2027، وفي نفس بعلاقة بنفس الشركة بطبيعة الاوبن اي اي فما اخبار يتعلق بانه الاوبن اي اي تبطئ اصدار نموذجها الجديد بطلب من ادارة ترامب. هذه من اخر الاخبار بالنسبة لأوبن إي آي، وهذه اللي طلبته كما حكينا إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وطلبت منها أنه يكون هذه على مراحل بسبب مخاوف أمنية. هذه حسب ما أوردوا موقع The Information الإخباري أمس نقلا على مذكرة وجهتها الشركة الموظفيها. وأبلغ سام ألتمان الرئيس التنفيذي للشركة الموظفين خلال جلسة أسئلة وأجوبة أنه الأوبن إي آي باش تطلق أحدث نموذج لها في نسخة تجريبية محدودة لمجموعة صغيرة من الشركاء بحسب ما نقلت رويترز عن The Information. وأخبر ألتمان الموظفين أنه الحكومة باش توافق على منح حق الوصول لكل عميل على حدة خلال الفترة التجريبية، وجاء طلب الإصدار التدريجي نتيجة محادثات بين مع وكالتين حكوميتين رئيسيتين وهما مكتب المدير الوطني للأمن الإلكتروني ومكتب سياسات العلوم والتكنولوجيا. هذه هي جولتنا اليوم في عالم التكنولوجيا، إن شاء الله ديما تكونوا up to date أكيد مع أحدث المستجدات على قد ما تقدروا بطبيعة. وهم برشا أنه حتى الحاجات اللي مازلتها كربما حتى تتكلف برشا ولا غالية برشا انه ناخذ عليها فكرة في انتظار انها تكون متوفرة بتبيع، وخاصة تكون في اسوام معقولة. نحكي على اخر الاصدارات بالنسبة للهواتف وغيره. احنا مازلنا معاكم، توقيتنا 27 دقيقة بعد 8، ديما في صباح الخير شوية، وجولتنا باش تكون في عالم الاسواق. هاي تك
1: إشهار مع أريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ لوف فيبر بوكس وإلا الفيكسر جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش. اللعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريدو، طور عالمك. إشهار.

0: تحياتنا لكم الناس الكل مع شهر زيد هلال، وانا مغرومة نوصلوا لتوقيت 32 دقيقة بعد 8 باش نمشيو مباشرة مع سعر السوق اليوم من بيجة ومع زميلي ناجي الخلولي. شوفوا بطبيعة بعد جولته أهم الأسعار. ناجي صباح خير، مرحبا.
1: صباح الخير إيمان، صباح الخير كيف مستمعين إذاعة خير.
0: يعيشك. نيجي موجودين في بيجة المدينة اليوم هكا ولا؟
1: طبيعة إيمان، عن بعد ما عملنا جولتنا ونعرفوا الصباح بكري الحركة الحقيقة مش كبيرة برشا، طبيعة بعد شوية ممكن برشا عائلات يخرجوا يتسوقوا، بس طبعا اليوم إيمان الحقيقة السوق موشي مثل العادة، نهار الجمعة موش معبي برشا بحكم كونه حتى المرشي مسكر اليوم، يعني ديما الحركية تكون في بيجة أكثر نهار في السبت، ديما الحركية سواء في السوق اليومية جديدة وإلا في السوق ناهج خير الدين باش المعروفة بزنيز روما الحقيقة المعروفين، ولكن بالنسبة لنهار الجمعة تكون أقل حركية، لكن بعض العائلات خير يقول لك أنا نمشي معناها نقضي ما تكون الزحمة خير أفضل من نمشي تكون فما الزحمة في السوق.
0: صحيح.
1: على كل إيمان بالنسبة لجولتنا عملناها بطبيعة باش نعطيكم فكرة بتفصيل انخفاض طفيف بالنسبة للخضر لأيام تدوم إيمان، نعرفه خاصة الإنتاج وربي أعطاه خير وسنة الامطار معناها موجوده سنة حتى في الفتره اللي فاتت ثبت فما امطار، وهنا عنده انعكاس ايجابي نجم نقولوا، وخاصه انه بدات توا المناطق بالنسبه مناطق التقويه المجاوره بدا الانتاج يحضر من جز الباب في عده اماكن، وهذا معناها باش يكون عنده وقعه على لانه السوق مربوط بالعرض والطلب، وهذا المسنيه الحقيقه ايمان مش عارفكم فكره بالنسبه للبساطه كيلو من دينار حتى 1500 مليم، من الفلفل من 800 حتى للدينار، الطماطم 500 مليم الثمن الاقصاها معايا 800، بالنسبه للبصل 800 دينار، القرع الاخضر من دينار 1500، القرع الاحمر دينار البرج، المصواب من 2000 حتى 2500، البرودو 3500، والسبناريا 1600 الكيلو، الخضر الورقي تقريبا اغلبها بالنسبه للمعدنوس الكرابس تلك وستبناخ من 250 حتى 300 في 5% نقص، وكأليا ليش نعرفه معناها نعكس حتى على الأسعار. السلاية الخس ب 15% اللي تي من دينار ل 12%، الغلال بالنسبة للغلال الحقيقة شفنا الأسعار نتاعها مازالت
0: مرتفعة
1: غالية شوي، مرتفعة شوي إيمان، فما تاحت وفما شكون معناها مازالت في السوم نتاعها هذيك، بالنسبة للفريز من 5000 حتى 5500، فما دلاعة تويكة وصل كيلو نتاعه 600 مليم في بيجة حتى 800، البطيخ 1500 وفما بالكعبة ب 2000 ب 2500، ولأنه الحجم الأحجام نتاعها صغيرة إيمان ما نجموش نقولوا، أنا ممكن ما نتجاوزش حتى كيلو بالنسبة للي بعض التجار اللي هما يبيعوا معناها سواء في الطريق وإلا في السوق بالكعبة ما تجاوزتش 2500، الدقلة فما ب 5000 فما 7000 فما حتى 9000، المشماش من 4000 حتى إلى 5000، البوصاعة ب 5000، الخوخ بقايا 4500 إلى 4800.
0: ناجي سامحني خلينا مع الخوخ لحظات ونرجع لك أكيد، نقفوا مع الإشهار وراجعينا.
2: إشهار.
3: خوي خممت باش تعمل فيدونج ولا مازلت بالزيت القديم؟
4: نمور لباس مدام اولا انرجي هي شريكي في طريقي، اولا انرجي معكم باتجاه المستقبل.
5: كور خلي العقليه تتطور والدم في عروقك يفور، توانسه بانرجي واحده، اولا انرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
4: اولا انرجي معكم باتجاه المستقبل.
6: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزه ما تخليها لكش في قلبك، من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه، مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويليا تنجم تريزيرفي لارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي، خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازه كي يخلص. امشي العزيزه
7: في ام جي جمعه سبت احد صومنا مع تحد، فنتيلاتور افيك بيي بريستيجيا 89 دينار في 179 دينار.
8: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
2: اشهار.
0: نرجعوا أكيد ومازلنا معكم في أسعار السوق اليوم اللي جينا مع بيجا، ونرجع وصلنا للغلال. نيجي نكملوا معك في تلقائي
1: للغلال إيمان، وصلنا أكيد وصلنا للخوخ بطبقائي كنا 4500 حتى 5000، والتفاح فما جويد ب2000 كيلو، فما 3500 حتى 4500 تقريبا. هذوما هم الانواع الغلة الموجودين حقيقة ايمان تو فترة هذه، برشا برشا انواع لكن الاسعار فيها وعليها
0: حقيقة. صحيح غالية.
1: بالنسبة للحوم البيضاء دجاج 7500 7800، سكالوب 17 دينار، الكبدة 15، الكويز داند 8500، كركاس 2500، جوانح 7500، والعظم 1368 مليم تقريبا مسعرة بالنسبة للعظم، وموجودة الحقيقة بالنسبة لعام السنة الحقيقة لاحظنا إيمان ما فيش نقص بالنسبة للعظم، أكيد متوفرة. لحوم الحمراء العلوش 60 دينار، البرشني كيف كيف 60 دينار، الهبرة بقري 50 دينار، وفما ب 48، ثم الكرشة علوش 15، كرشة بقري 8000، برقيز 35، وفما ب 30. بالنسبة للكبدة علوش 60 دينار، كبدة بقري 48 50 دينار، تقريبا رفع علوش وإلا برشني بين 20 حتى 25. والحقيقة اللحوم الحمراء رأي كيف قبل العيد كيف بعد الحقيقة إيمان مازالوا متشابكين بالغلاء تاع اللحوم الحمراء، ما فماش الحقيقة قدام المحل محلات ما شفناش طلب على اللحوم الحمراء بحكم الغلاء المازال متواصل. نختم معكم بالحوت، القاروس 21 دينار و500، دورات 22 دينار و800، سردينة 5800، بالنسبة للشورو 5800 كيف كيف. نزل لي فما زوز انواع اليوم 9800 و13 دينار و500 تقريبا، عظوم الجناهم اليوم معروضين في السوق في بعض المحلات. بالنسبه للاسماك تقريبا ايمان اجماليا بالنسبه للخضر معناها مقبوله الاسعار نتاعها، وشفنا تراجع كبير. الغله معناها فيها وعليها، معناها فما بعض الانواع مازال غاليه، واللحوم الحمراء كما ذكرت معناها مازال غاليه. ان شاء الله تكون بالطبيعه تنخفض وتكون الأسعار نتاعها مناسبة، على الأقل يهبط يخذي يروح فرحان، ما يروحش كونه تتكلف عليه القفة اللي ديما نحكوا عليها كونه القفة تتكلف على المواد.
0: بالضبط، يعطيك الصحة نيجي، شكرا على كل هذه التفاصيل، وكل عادة نقدم تحية كبيرة برشا من خلال الكل أهلينا في برج. احنا مازلنا معكم ديما على موجات إذاعة الكيف بتبيعها مع بقية اختياراتنا الغنائية في صباح الخير.

0: إشهار.
1: صيف السينما فيبر تي تي، اعمل افار وتفرج من الدار. كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش، ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش. صيف السينما الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي.
0: إشهار.

0: تحت الكاف.
1: ومازلنا معكم في صباح الخير، مازلنا مع بقية المتابعات بتبيعة والأسعار اليوم من بيجا كيف كيف. متابعتنا الحقيقة زادة كيف كيف من بيجا مع مهرجان الشباب بولاية بيجا اللي شحكينا عليه بأكثر تفاصيل. سي بلقاسم خير الدين، ممدوب الشباب والرياضة ببيجا. صباح الخير سي بلقاسم. مرحبا.
2: صباح الخير ومرحبا بك وبكافة مستمعي إذاعة كيف.
1: يعيشك صباح النشاط والحيوية. نحكي أكثر على مهرجان الشباب وبرمجته بتبيعة معكم سي بلقاسم.
2: الحقيقة نحن مهرجان الشباب هذه الدورة الثانية تنظم المندوبية الجهوية لشباب الرياضة بباجة، الدورة الثانية لمهرجان الشباب تحت إشراف السيد الوالي و بشراكة مع جملة من المتداخلين كما وزارة الأسرة والمرأة وكبار السن، وزارة الصحة، الحماية المدنية، وزارة الثقافة، وجملة من المتداخلين من المجتمع المدني. هذا المتداخلين الفلسفة نتاع مهرجان الشباب هو أنه نمشي نحن معنا وزارة الشباب والرياضة ومتمثلة في مندوبيتها في باجة تمشي للمناطق اللي ما فيهاش تنشيط خلال الصيفة. تعرفي الصيفة فما مهرجانات، فما ناس تمشي للبحر، وفما ناس الحقيقة ما تتمتعش معناها بالتنشيط. الفلسفة العامة أنا نمشي للأحياء كثيفة السكان، نمشي للمناطق الريفية، هذا الفلسفة العامة نتاع المهرجان حتى ما يتحرمش أي تونسي من النشاط والترفيه. في باجة المهرجان 15 تدخل فيه في 10 مناطق، ينطلق اليوم نهار 26 بالطويلة من معتمدية نبزة وينتهي بأواخ شهر جوية. كما قلت لك نحن صحيح التدخل، هو فيهم التدخل هذا فيهم البعد التحسيسي، لأنه المحور العام نخدم عليه نحن هو حماية الشباب من السلوكيات المحفوفة والمخاطر وخصوصا التطرف العنيف. هي جملة من العروض الفنية باش يقدموها الشباب كذلك، وفيها تفاعل مع الشباب المناطق اللي نمشولها ونطرحوا موضوع التطرف العنيف وإلى آخره عبر أشكال فنية، طبعا ما هوش عبر خطابات ولا عبر كذا، عبر جملة من الأشكال الفنية ما من الشباب إلى الشباب. هذا إضافة إلى الجانب الرياضي، وتعرف الشباب يحب الأنشطة الرياضية طبعا مختلفة من كرة قدم، من الألعاب رياضية محدثة وبرشة أنواع تاع ألعاب الشباب يحبوها ومحدثة إلى آخره. هذا بالإضافة إلى أنه فما ديما آخر نشاط فما عرض فني ينهو به النشاط. هذه الجملة تقريبا هذه فكرة عامة.
1: سي بلقاسم، كل التفاصيل والمناطق اللي باش يضمها معناتها المهرجان والناس اللي اكيد باش ينتفعوا به باش هكا يكونوا نجموا حاضرين موجودين في صفحة المندوبية باش هكا يطلعوا الناس على البرنامج بالتدقيق.
2: طبعا هم المناطق موجودين على صفحة المندوبية تقريبا مسينا جملة معتمدين ولاية باجة. كما قلت لك نحن ما اكتفيناش بعشرة تدخلات، هو 15 تدخل، يعني فما مناطق فما مناطق باش نمشوا لها مرتين كما الطويلة اليوم وغدوة مثلا كما كذلك وشتاتة الاثنين وثلاثة، وفما مناطق لأنه زرناها قبل ونعرفوها وكذا باش نمشوا لها مرة واحدة. دونك 10 مناطق 15 انت دخل. من ضمن المناطق النجم نذكر معنا من الزواج مثلا حي 26 فيفري في تبرصق، في تسور عفوا 26 فيفري في تسور، إضافة من السلوكية حمام سيالة، جملة تقريبا دورنا معنا ولاية باجة كاملة معنا.
1: به برشا أكيد، وعلى قد ما تكون المنطقة الأقل خلينا نقوله حظا بالنسبة للأنشطة هي يكون فيها تدخل أكثر معناتها بالنسبة للمناطق. يعطيكم الصحة سي بلقاسم، إن شاء الله موافقين. أي خلي الكلمة عندك مضيف.
2: عفوا وكذلك تقريبا أنت لخصتي الأخت، كل هو باش نمشي المناطق تقريبا المحرومة من الأنشطة.
1: بالضبط. يعطيكم الصحة، إن شاء الله ديما موافقين سي بلقاسم، ديما ناشطين أكيد، وإحنا زيدا قدموا الدعوة لكل الشباب موجودين في مختلف المناطق هذه باش يكونوا فاعلين ويحضروا في مختلف الفقرات بتبيع اللي تهمهم واللي ترجع بالفايدة ليهم هما. شكرا ليك سي بلقاسم، يعطيك الصحة. يعيشك الله يخليك. طبعا كان حاضر معنا سي بلقاسم خير الدين اللي هو مندوب الشباب والرياضه ببيجا. حكينا على مهرجان الشباب بولايه بيجا. في ختام مشوارنا على بلاغ ضياع باسم شهير بن رزق اللي ضيع اوراق مهمه اليوم الصباح في تاكسي في الكيف. نعاود نذكر الاسم شهير بن رزق، اكيد الاوراق باش يكون فيهم اسمه. ماذا بينا كان صاحب التاكسي هذايا كان لقى الاوراق والا مواطن لقاهم ولا حتى يلقاهم مطيشين حتى في الطريق. باسم شهير بن رزق كلمنا على رقم الاذاعه بطبيعه واحنا 78 227 700، واحنا ان شاء الله اكيد نوصلوه اللي نعطيوه رقم الهاتف لصاحب الاوراق هذوما بشكل امين توصل لصاحبها. احنا هكا وصلنا لنهايه مشوارنا معكم لليوم. كيف كامله تسلم عليكم طبعا لامنه اللقاء، سلاح في تكنيك يسلم عليكم الناس الكل، ناجح كيف كيف مراقبه البث وفي استقبال مكالمات مكرم ميكروفونيا كنت معكم ايمان حناشي. نتلقى معكم غدوه ان شاء الله في يلا نغني. باي باي.

0: لما تفعل ذلك وحيداً؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: إشهار. كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم. الويكند هذا 100 غرام فرماج مازدام ب 5580 ب 8200.
2: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
1: اشهار
3: صوت الشمال الغربي اذاعه الكاف.
4: التاسعة صباحا موعد مجاز لاهم الانباء. تحية طيبة. تختتم اليوم بمركز الاصطياف بابن مطير فعالية الملتقى الإقليمي الأول للأمان الرقمي الذي ينتظم تحت شعار الأطفال سفراء الأمانة الرقمية، وذلك ببادرة من المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بجندوبة. تنظم اليوم المندوبية الجهوية تنمية فلاحية بسليان يوم عالمي تحسيسي مفتوح ومساحة الشهداء بالروحية للتوعية بخطورة الإصابة بمرض داء الكلب والتلقيح المجانية للكلاب والقطط. أكد وزير التربية نورالدين النوري خلال زيارة عمل وتفقد المركز الوطني البيداغوجي على ضرورة الالتزام الصارم بالأجل المرسومة حتى يكون الكتاب المدرسي متوفرا بالمكتبات بداية من 15 من أوت القادم، كما دعا إلى احترام الأجل المحددة دون أي تأخير قد يؤثر على توفر الكتاب المدرسي في موعده، مع مزيد التنسيق بين هيكل المركز لإنجاح الموسم الدراسي القادم. تنطلق اليوم وزارة التربية في تنظيم حصص دعم ومرافقة لفائدة تلاميذ البكالوريا المؤجلين لدورة المراقبة ليتواصل إلى غاية 28 من شهر جوان الجاري في إطار دعم استعداداتهم لاختبارات وتعزيز حظوظهم في النجاح. وتتضمن هذه المبادرة سلسلة من الدروس والمراجعات والحصص التوجيهية التي يؤمنها عدد من الإطارات التربوية والبيداغوجية لفائدة مختلف الشعب، وذلك عبر منصة التعليم جسور التابعة لوزارة التربية. قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الجمعة على الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران يتضمن إتاحة وصول مفتشي الوكالة إلى المواقع النووية الإيرانية، وذلك بعد أن أشارت طهران إلى أن المواقع الرئيسية ستظل محظورة حتى توصل الاتفاق النهائي مع واشنطن ورفع العقوبات.
5: شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في مواعيد إخبارية لاحقة. إلى اللقاء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم معنا إلى هذا العدد الجديد وهذا الموعد المتجدد من برنامج الدين القيم في هذا اليوم الذي نرجوه أن يكون سعيد على الجميع بإذن الله تعالى، في يوم الجمعة، في هذا اليوم الذي فيه ساعة هي مظنة استجابة الدعاء أخفاها المولى عز وجل حتى نجتهد بالدعاء وحتى نجتهد بالعمل الصالح وحتى نجتهد بكل ما من شأنه أن يجعل من أدعيتنا مستجابة عند الله سبحانه وتعالى، من ذلك إخلاص النية وحضور القلب والخشوع والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بقلب سليم، وأن أتى الله بقلب سليم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه ساعة الاستجابة، ومثل ما أخفى عنا هذه الساعة من يوم الجمعة فقد أخفى عنا الكثير من الخير حتى نجتهده. في الحقيقة الخير مطروح، والمولى عز وجل يقول ادعوني أستجب لكم، وحيثما ولينا وجوهنا فثم وجه الله سبحانه وتعالى. أخفى عنا ليلة القدر وأخفى عنا الكثير من الأمور التي يريدنا أن نكون فيها مجتهدين، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ذلك ما استطعنا، ويبقى ذلك كله رهين قدرة الإنسان ورهين اجتهاده، لكل مجتهد نصيب في نهاية الأمر. كالعادة يرافقنا الأستاذ رضا الأستاذي في هذا المشوار، أهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذ رضا.
1: وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. السادة المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطاب يومكم. طبعا أستاذ كمال، كما ذكرت يوم الجمعة هو أحد المناسبات التي يستجاب فيها الدعاء، لكن أو علما أن الله سبحانه وتعالى يجيب دعاءنا، نعم، في كل وقت حين وفي كل زمان، نعم، وفي كل مكان، نعم، لكن هناك أوقات مخصوصة وهناك أزمنة وأماكن مخصوصة، يعني هي مظنة لأن يستجاب فيها الدعاء،
0: نعم.
1: وعلى أي حال القرآن أطلق وقال ربكم ادعوني أستجب لكم،
0: نعم.
1: لكن يستحب أن يكثر الإنسان أكثر وأن يلح أكثر في الدعاء في هذه الأزمنة المخصوصة، ومن ذلك يوم الجمعة،
0: نعم.
1: فنسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يوفقنا جميعا إلى ما فيه صلاحنا في الدنيا وفوزنا في الآخرة، ونسأله أيضا بالمناسبة أن يرحم إخواننا وأن يكشف ما نزل بهم من ضر وغم وهم في غزة وفي القدس الشريف وفي كل مكان يستضعف فيه المسلمون ويعتدى عليهم، وهو سبحانه القوي القادر المقتدر.
0: نعم. إذن أستاذ رضا، نذكر السادة المستمعين أنه في مشوارنا كالعادة في ركنه الأول موضوع الحصة، ثم الركن الموالي قواعد التلاوة، ثم هو في جزء البرنامج الثاني انطلاقا من الساعة 10 بإذن الله موعدنا مع السادة المستمعين مع أسئلتهم واستفساراتهم اللي توصلنا ديما على رقم المباشر 78-227-160 أو 78-227-700. في بداية المشوار أحيي كامل الفريق العامل معنا هذا الصباح، تحية للجميع، ننطلق بإذن الله تعالى مع الدعاء والابتهال ولنا عودة إن شاء الله.

0: الحمد في الليل إذا أدبر، ولك الحمد في الليل إذا أسفر، ولك الحمد حمدا يبلغ أوله شكرك وعاقبته رضوانك، ولك الحمد في السماوات محمودا وفي عبادك معبودا.
1: اللهم لك الحمد على حلمك بعد علمك، ولك الحمد على عفوك بعد قدرتك، ولك الحمد على صفحك بعد إعذارك، ولك الحمد على ما تأخذ وعلى ما تعطي.

0: بك بشر الله السماء فزينت وتضوعت مسكا بك الغبراء،
1: وبدا محياك الذي قسماته حق وغرته هدى وحياء،
0: وعليه من نور النبوة رونق ومن الخليل وهديه سيماء.
1: أثنى المسيح عليه خلف سمائه وتهللت واهتزت العذراء،
0: يوم يتيه على الزمان صباحه ومساؤه بمحمد والضاء.
1: الحق عالي الركن فيه مظفر في الملك لا يعلو عليه لواء.

0: إشهار.
1: تطور، خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة، أولا إنرجي، المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
2: أولا إنرجي، معكم باتجاه المستقبل.
3: خويت، خممت باش تعمل فيدونج ولا مازلت بالزيت القديم؟
2: نمور لبس، مدام أولا إنرجي هي شريكي في طريقي. أولا إنرجي، معكم باتجاه المستقبل.
0: إشهار.
4: نواصل إذن مستمعينا الكرام في لقائنا. نرجع معك أستاذ رضا. أكيد أنه تحدثنا في أكثر من مناسبة أنه معناها المسلم على موعد مع محطات في عامه، محطات تكون ذات أولوية وذات بال بطبيعة الحال، لا يمكن تخطيها ولا يمكن إذن أن يتجاوزها، من ذلك الشهر الكريم، شهر الصيام، من ذلك الأعياد، العيد الأضحى وعيد الفطر ومناسبات بطبيعة الحال يستحب له فيها الكثير من الأعمال الصالحة، من ذلك الصيام مثلا، أنه يصوم في تلك الأيام مثل العشر الأوائل من شهر ذي الحجة وغير ذلك من هذه المحطات. كنا على موعد يوم أمس إذن مع ذكرى عاشوراء، وهي كذلك محطة هامة في تاريخ المسلمين بصفة عامة، وبطبيعة الحال عادة ما يقترن الاحتفال بهذه المناسبات بالصيام. وهنا إذن أستاذ رضا نتوقف عند أهمية هذه العبادة، عبادة الصيام، إنه الإنسان عندما يريد أن يحتفل، أو المسلم عندما يريد أن يحتفل بذكرى أو بمناسبة، إنه يصوم لله سبحانه وتعالى خالصا مخلصا نيته له، باعتبار أنه الصيام هذه العبادة الخفية، هذه العبادة التي من شأنها أن تساوي بين الغني والفقير في نهاية المطاف، لأنه الاحتفال بهذه المناسبات قد يكون عند البعض فيه نوع من الدفعات أو المصروف أو غير ذلك، ولكن عبادة الصيام يستوي فيها الغني والفقير. فهذه مناسبة إذن عاشوراء، أهمية عاشوراء في تاريخ المسلمين وفي حياة المسلمين إذن أستاذ رضا.
5: نعم، عاشوراء هو يوم عظيم. كان اليهود يصومونه، فسألهم الرسول عليه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، أو سأل عن ذلك، فقالوا إنه اليوم الذي نجى الله تعالى فيه موسى فنحن نصومه، وهو يعني شكل من أشكال الشكر والحمد لله سبحانه وتعالى على أن نجى موسى وبني إسرائيل. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام نحن أولى من موسى ومن بني إسرائيل.
4: أولى بموسى معنى.
5: نعم أولى بموسى
4: من اليهود ومن بني إسرائيل.
5: فصام هو، أمر الصحابة أن يصوموا هذا اليوم. وبعض الروايات تذكر أن هذا اليوم وقعت فيه أحداث جليلة كثيرة. هناك حديث مرفوع عن أبي هريرة، يعني يرفع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني جاء فيه إن الله عز وجل افترض على بني إسرائيل يوم في السنة وهو يوم عاشوراء، فخاطب الصحابة وقال لهم فصوموه، فإنه اليوم الذي تاب الله فيه على آدم عليه السلام، وهو اليوم الذي رفع الله فيه إدريس مكانا عليا كما جاء في الآية في سورة مريم عليه السلام، وهو اليوم الذي نجى فيه إبراهيم من النار، وهو اليوم الذي أخرج فيه نوحا من السفينة، وهو اليوم الذي أنزل الله فيه التوراة على موسى، وفيه فدى الله عز وجل إسماعيل من الذبح، وكثير من المزايا، وأخرج موسى وأخرج يوسف من السجن، وهو اليوم الذي فلق فيه البحر لموسى، وهو اليوم أيضا الذي غفر الله فيه تعالى للرسول عليه الصلاة والسلام ما تقدم وما تأخر من ذنبه، ففيه مزايا كثيرة. والصوم هو شكر لله سبحانه وتعالى. ولعل يعني الإحالة أو رمزية هذا صيام هذا اليوم هو شكر لله سبحانه وتعالى على كل هذه النعم التي ذكرت في هذا الحديث المطول، وقد ذكرت البعض منها ولم أذكرها جميعها.
4: ربما معناها تكون هذه معناها كل هذه الأحداث قد اجتمعت في مثل هذا اليوم معناها عبر الزمن، ولكن ما يشد الانتباه أستاذ رضا أنه ما قام به الرسول عليه الصلاة والسلام وما فعله وأمر أصحابه والمسلمين بصفة عامة القيام بذلك هو الصيام. وهذا القول الجميل: نحن أولى بموسى من بني إسرائيل ومن اليهود، وبالتالي الرسول عليه الصلاة والسلام وقد وضع هذا الميثاق العظيم معناها والصحيفة وما تعاهد عليه في بداية الدعوة عندما انتقل بهجرته إلى المدينة المنورة إلى يثرب. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يرسي قواعد هذا المجتمع الجديد، هذا المجتمع المبني على الوحدة، على التواصل، وعلى هذا الحوار الجميل بين السابق واللاحق. ما أتى به يقول الرسول عليه الصلاة والسلام بلغة أخرى: نحن لا نقطع مع ما تقدم من معتقدات من عبادات وما إلى ذلك، وإنما نرسي هذا التواصل الجميل. وهذا ما جعل إذن الناس تدخل في الإسلام أفواجا، معناها إذا بقطع النظر عما حدث بعد ذلك من حروب وما إلى ذلك، ولكن هذه الدعوة المحمدية الجميلة إذن فيها مثل ما نتحدث اليوم عن حوار الحضارات أو حوار الأديان وما إلى ذلك، الرسول لم يقطع مع ما تقدم.
5: نعم، الكل يصدر من ناموس واحد كما قال في كلام النجاشي. فيعني موسى عليه السلام وغيره من الأنبياء وكل الأنبياء والرسل، يعني أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في كثير من الآيات، لا سيما في أواخر سورة البقرة تلك الآية العظيمة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فيعني الأنبياء والرسل الذين سبقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يصدرون عن مشكاة واحدة، كلهم يعني أوحي إليهم وكلهم بعثوا إلى أقوامهم لإرساء قواعد التوحيد ولمحاربة الشرك والوثنية والمعتقدات المنحرفة والأساطير يعني المكذوبة. وهذا دليل على أن يعني الرسول عليه الصلاة والسلام رسالته هي خاتمة لمن سبقه من الأنبياء وبما جاءوا به من الرسالات ومن الوحي، وهو يعني مواصلة وختم لذلك.
4: نعم فعلا، وهذا مهم جدا، معناها أنه حتى القرآن الكريم معناها عندما جاء لم يقطع مع ما تقدم، فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فتلك الأخلاق الجميلة التي كانت على عهد الرسول وعهد آبائه وأجداده وعهد العرب بصفة عامة، كانت لديهم من الأخلاق ومن رفعة الأخلاق والذوق الكثير، فجاء القرآن ليرسخ تلك المبادئ الجميلة ويضيف عليها ويزيد عليها. كذلك لنا في القرآن الكريم تلك التسمية، تسمية الشهور: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، وكانت هذه الأربعة الحرم موجودة كذلك ويعمل بها الناس ما قبل البعثة. وبالتالي هذه الاستمرارية التي لم تقطع إلا مع الشرك ومع الكفر ومع مساوئ الأخلاق. وبالتالي فالرسول عليه الصلاة والسلام جاء ليتمم مكارم الأخلاق وليرسي هذا المجتمع الجديد المبني على التكافل والتضامن والوحدة وحوار. معناه هذا الحوار الجميل الذي أرساه الرسول عليه الصلاة والسلام سواء بينه وبين أصحابه أو كذلك بين المسلمين وغير المسلمين. أستاذ رضا،
5: نعم، يعني كل ما كان يعني مبني على الفضيلة وعلى المنطق والذوق السليم والمعقول وكان يتعامل به الناس بقطع النظر على كونهم عربا أو غير ذلك، يعني ما كان ليس من طبيعة هذا الدين العظيم أن يلغي كل شيء رغبة في الإلغاء،
4: نعم،
5: دون أن يكون، نعم، هناك يعني لم يكن أن له أن يخبط خبط عشواء،
4: نعم،
5: وإنما يعني هناك أشياء كما ذكرت جميلة وأشياء يعني تعود إلى الوحي الذي كان ينزل على الأنبياء والرسل،
4: نعم.
5: فلما جاء الإسلام يعني لم يكن ليلغي كل شيء وإنما ألغى فقط وحارب فقط يعني الشركة والمعتقدات،
4: نعم،
5: المنحرفة،
4: نعم،
5: والسلوكات والأخلاقيات الرذيلة، أكرمك الله وأكرم، نعم، السادة المستمعين. وكل ما هو جميل، كل ما هو يعني له علاقة،
4: نعم،
5: بالوحي وبالتالي له علاقة بما يعني أنزله الله سبحانه وتعالى على أنبيائه ورسوله، فإن القرآن الكريم والرسول عليه الصلاة والسلام بسنته أقره ودعا إليه وأثبته ولم يعني يلغه ولم يعني يحاربه،
4: نعم،
5: هذا ثابت يعني،
4: نعم، نعم. يوم العاشوراء إذن أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بصيامه، فهو يوم مستحب الصيام، ومعنى أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بأن هذا اليوم إذن هو يوم مبارك باعتباره، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفر فيه لمن صامه ذنوب ما تقدم، وإن كان معناها تبقى ديما المسألة مرتبطة بالنية والأمر نفوضه إلى الله سبحانه وتعالى،
5: نعم،
4: مسألة تكفير الذنوب وما إلى ذلك، لأنه الإنسان خطأ والإنسان معناها قد يرتكب ذنوب عديدة وما إلى ذلك، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفر لمن صام يوم عاشوراء. والرسول عليه الصلاة والسلام قال لئن عشت إلى قابل
5: لأصومن اليوم الذي بعده، يعني
4: اليوم الذي بعده يوم
5: 11 يعني
4: 10 و11 أو 9 و10،
5: نعم. واستحب العلماء أن يصوم الإنسان إذا استطاع بطبيعة الحال أن يصوم 9 و10 و11 من محرم. بطبعة الحال يعني هو يستحب صيام ذلك وهو سنة لكن ليس فرضا،
4: نعم، ليس
5: يعني
4: فرضا،
5: إذا كان الإنسان استطاع،
4: نعم،
5: أن يصوم فيا حبذا وهذا أفضل،
4: نعم،
5: وأن لم يصوم فلا يؤاخذ على على ذلك،
4: نعم،
5: وهذا من سماحة ومن يسر،
4: نعم،
5: هذا الدين الحنيف الشهر،
4: نعم،
5: الوحيد،
4: نعم،
5: الذي افترض الله صومه على،
4: نعم،
5: المسلمين هو شهر رمضان،
4: رمضان، نعم،
5: ومع ذلك،
4: نعم،
5: فإن الذي يعني يكون له عذر من مرض أو سفر أو غير،
4: نعم،
5: ذلك،
4: نعم،
5: فبإمكانه أن يفطر ويقضي، وإذا كان لا قدر الله له عذر يعني أبدي يعني مرض مزمن ومشاكل،
4: نعم،
5: وما شابه ذلك،
4: نعم،
5: نسأل الله تعالى أن يحمينا وأن يحفظنا جميعا،
4: نعم،
5: يعني فيسقط عنه الصيام يعني،
4: نعم،
5: نهائيا يعني،
4: نعم، ليس في معناها فيما افترض علينا المولى عز وجل إكراه للقيام بذلك الفرض، يبقى كل ذلك مرتبط بالاستطاعة، والله عز وجل أعلم بنا وهو خالقنا. نواصل بعد هذا الفاصل القصير. سيدي
0: إشهار في إم جي جمعة سبتحت سومنا مع تحد فنتيلاتور افيك بيي بريستيجيا 89 دينار في عوض 179 دينار.
6: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
0: اشهار.
4: نواصل إذن مع هذا بعد هذا الفاصل نواصل فيما كنا بصدده. إذن أستاذ رضا قلنا إن صيام إذن يوم عاشوراء هو صيام مستحب وأجره كبير عند الله سبحانه وتعالى، ولكن حتى لا يتكل إذن الإنسان ويقول أنني سأتي من الذنوب ما الكثير منها أو القليل وسيأتي يوم عاشوراء وصوم وسيكفر المولى عز وجل عني ذنوب ما تقدم، فبالتالي حتى لا يكون اتكال على مثل هذه المبشرات، هي في الحقيقة مبشرات من الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن المفروض أنه هذه المبشرات نأخذه على محمل الجد.
5: نعم، هو على الأقل
4: نعم
5: لا يجب يعني عليه أن يجتنب مثل هذا التفكير وهذا التصور.
4: نعم،
5: لأنه أولا من ضمن له أن يعيش
4: حتى بالضبط
5: يعني يدرك
4: العام القادم
5: عاشوراء أو العام القادم إلى غير ذلك، هذا من ناحية.
4: نعم،
5: ومن ناحية أخرى يعني القرآن صحيح والسنة والمولى عز وجل يعني ذكر يعني مناسبات ومحطات كما ذكرت يعني جليلة يعني تكون مناسبة لتكفير السيئات في صيامها أو الصلاة فيها إلى غير ذلك، لكن يعني إذا يعني تعمد الإنسان أن يرتكب الذنوب وقد يرتكب والعياذ بالله الكبائر متكلا أو معتقدا أنه عندما سيصوم أو يصلي يعني يكون ذلك سببا في تكفير ما ارتكبه، يعني إذا كان هناك نية يعني هذه نية سيئة وليست المؤمن لا يكون كذلك.
4: نعم،
5: يعني أنت تجتهد في الطاعة وفي اجتناب المعاصي وتجتهد أيضا في يعني الاستغلال الأمثل والأحسن لهذه المحطات، ولا قدر الله إن أخطأت ودون قص ودون أن يعني تتعمد ودون أن تبرمج لذلك وتكون يعني مدركا أنك يعني ترتكب هذه الأخطاء، فبإذن الله سبحانه وتعالى يعني الله سبحانه وتعالى لن يخيبنا وفي مطلق الأحوال هو غفور رحيم.
4: نعم،
5: ويعني تتأكد هذه المغفرة وهذه الرحمة خاصة في هذه المحطات، لكن على الإنسان أن لا يكون اعتذر عن هذه الكلمة سيد كمال أن لا يكون خبيثا وأن يحسب حسابات مع الله سبحانه وتعالى. لا تحسب مع الله سبحانه وتعالى، أنت اجتهد، أنت اجتهد في الطاعة واجتهد أكثر في هذه المناسبات، وإن لا قدر الله وقعت في الأخطاء ويعني أذنبت فاستغفر الله وستجد ستجد الله سبحانه وتعالى
4: غفوراً
5: رحيما.
4: نعم، ورحمة الله سبحانه وتعالى وسعت كل شيء، وهي الرحمة التي يتطلع إليها إبليس يوم القيامة.
5: نعم،
4: ويعتقد
5: كثرة
4: ما يرى من المغفرة ومن من رحمة الله بعباده، والمولى عز وجل أرحم وأكرم من أن يعذبنا وأن يؤاخذنا، وخاصة فيما يتعلق بحقوقه، وهذه كذلك من جميل فضله ومن عظيم كرمه، ولكن يتأكد الأمر دائما في تلك العلاقة الأفقية الخطيرة أستاذ رضا بين الناس، ما يتعلق بالحقوق، ما يتعلق بالأمانات، ما يتعلق بالمعاملات، ما يتعلق بالتجارة، ما يتعلق بالأعمال التي نقدمها ونزديها والخدمات التي نقدمها ونزديها للمواطن. الأمر خطير جدا، معناها عندما يتواكل الموظف في شباك من شبابيك التي تقدم خدمات للمواطن ويرده بدعوة معناها غير جاهز للعمل أو هكذا تكاسل أو ما إلى ذلك، فلنحذر عندما يتعلق الأمر بالجيران وبحسن الجوار، عندما يتعلق الأمر بالمعاملات بصفة عامة، فليس فيها إلا أن نقف يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى وأن يأخذ الحقوق لأصحابها. أستاذ رضا.
5: نعم، وللأسف أستاذ كمال وأعتذر عن هذه عن فتح قوسين، يعني هذا الدين العظيم الذي وصلنا عن طريق يعني عظماء من الرجال وكذلك عظيمات من النساء.
4: نعم.
5: ومن أعظم النساء التي يعني بلغنا أو أبلغتنا أو بلغنا عن طريقها وبواسطتها هذا الدين، وطبعا نحن لن نتحدث اليوم، ربما سنرجئ الحديث إلى وقت لاحق، وهي أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، تقوم إحداهن وتسخر منها وتثلبها، ويعني نحن سنخصص لها حصة للتعريف بأم المؤمنين وليس للرد، لأنه هي أعظم من أن يعني يخدش عظمتها وكرمها كما قال الإمام الشافعي رحمه الله، يعني يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبة، يزيد سفاهة فأزيد حلما، كعود زاده الإحراق طيبا. وفي بيت آخر يقول: والصمت عن جاهل أو أحمق شرف، وفيه أيضا لصون العرض إصلاح. فيعني إن شاء الله نحن
4: إذا
5: كان معناش برنامج آخر أستاذ كمال، وهذا ملح أنه في الحصة القادمة نخصص حصة كاملة للحديث عن بعض المناقب ومن عظمة السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها.
4: إذن نختم مع هذا الركن الأول أستاذ رضا، موضوع الحصة، بعد هذا الابتهال بإذن الله الركن الموالي في قواعد التلاوة. ابقوا معنا مستمعينا الكرام، هذا ابتهال ولنا عودة.

0: إلى ركن قواعد التلاوة الآن معك أستاذ رضا، نتعرف على قواعد التلاوة من خلال آيات القرآن الكريم. تفضل أستاذ رضا.
1: نعم، نقترح اليوم على السادة المستمعين الأفاضل الآية 57 بعد 100 من سورة الأعراف العظيمة. وكل سور القرآن الكريم هي عظيمة وفيها علاقة، هي ذات علاقة نوعا ما بموضوع حديثنا في الجزء الأول. يقول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وهو يتحدث عن المؤمنين، هو تحدث عنهم في الآيات السابقة، لكن نظرا لطول هذه الآية وهي كما قلت يعني ذات علاقة بموضوعنا اليوم، فيعني سأبدأ يعني المعنى هو مواصلة لمعنى سابق. يقول الله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. يعني هذا مقطع لا محالة، ليس هناك علامة وقف، لكن نستطيع أن نتوقف ولو أن نربط فيما بعد. إذن أؤكد على أولا على الشدات، الذين هكذا
0: تضعيف،
1: الذين يتبعون دون مبالغة بطبعة الحال، يتبعون الرسول، ثم ترقيق النون من يتبعون، لماذا؟ لأنه بعدها جاء حرف الراء من كلمة الرسول اللي هو مفخم، فلا نقول يتبعون الرسول ولا نقول أيضا يتبعون الرسول، نرقق النون، يتبعون الرسول هكذا بطبيعة الحال مع الحذر من تفخيم السين واللام، الرسول وليش الرسول. ثم النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم. الملاحظة الأولى هي أنه لدينا زوز أحرف متابعين كلاهما فيه شدة، الميم والياء. الميم بطبيعة الحال عندما تكون مشددة فيها غنة، ثم الياء الأمي الذين هكذا، ثم تأتي اللام تاع الذي فيها شدة، الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم. إذن يجدوا يعني مبين المد، وثم الهاء هاء الضمير وهاء الكناية فيها مد، فمد الصلة، لأنه ما قبلها متحرك وما بعدها متحرك. يجدونه هكذا، يجدونه مكتوبا عندهم، وحذاري من قلقلة الكاف من مكتوبا، لا نقول مكتوبا، مكتوبا عندهم. ثم بعد ذلك قوله تعالى في التوراة والإنجيل. التوراة حذاري من تفخيم التاء،
0: ليس التوراة،
1: ليس الطو. وكذلك لابد من إبراز الراء، يعني تفخيم الراء في التوراة هكذا. ثم لابد من يعني الإشارة إلى أنه لفظ التوراة في كامل القرآن بالنسبة لقالون يقرأها بوجهين، يقرأها بالفتح وهو الوجه المقروء به، وهناك وجه آخر وهو الإمالة في التوراة. وهي الكلمة الوحيدة التي يميلها قالون من الوجه من وجه آخر إلى جانب كلمة ممالة وجها واحدا، وهي في سورة التوبة شفا جرف هير، مش هير هير وليس سوى هاتين الكلمتين إمالة عند قالون رحمه الله. إذن عندهم في التوراة والإنجيل، ثم

0: واصل
1: نعم
0: يعني الإشادة بهذا النبي الأمي يأمرهم بماذا يأمرهم؟ وكنا نتحدث عن مزايا هذا الدين أستاذ كمال.
1: نعم فعلا
0: يأمرهم أولا حذار من قلقلت الهمزة ومن تفخيم الياء وربما الهمزة أيضا يأمرهم
1: لا ليست يأ.
0: نعم يأمرهم كان الراء مفخمة يأمرهم بالمعروف إذن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات لحظ
1: نعم.
0: يعني ما كنت تقوله أنت
1: نعم.
0: في الجزء الأول من البرنامج
1: نعم.
0: يعني لا ينهاهم إلا عن المنكر ولا يأمرهم إلا بالمعروف,
1: نعم.
0: ثم يحل لهم ماذا
1: الطيبات.
0: ويحل لهم الطيبات
1: نعم.
0: كذلك تفخيم الطاء ويعني بيان الشد في الطاء وفي الياء الطيبات ويحرم عليهم ماذا ويحرم عليهم الخبائث
1: نعم واضح
0: ويضع عنهم إصرهم
1: واصل نعم أستاذ رضا
0: يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم على اليهود
1: نعم نعم
0: يعني هناك أغلال وهناك يعني أشياء كبلتهم وصعوبات
1: نعم
0: يعني ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بها عقوبة لهم على يعني انحرافاتهم فلما جاء الإسلام وضع عنهم هذا الإصر وهذه الأغلال التي كانت عليهم ثم بعد ذلك يقول فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون وصفهم بالمفلحين
1: نعم.
0: لماذا؟ لأنهم آمنوا بهذا النبي وهذا الرسول وعزروه ونصروه يعني وقفوا إلى جانبه ونصروا وما جاء ونصروه واتبعوا النور يعني القرآن نور والإسلام نور والرسول عليه الصلاة والسلام
1: نعم.
0: نور وهذا مذكور في القرآن
1: نعم.
0: ذكر النور بمعنى النبي الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر النور بمعنى القرآن وذكر النور بمعنى الإسلام يعني فكله نور والحمد لله ثم بعد ذلك الآية الموالية قل يعني يخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وهنا يعني عالمية هذه الرسالة يعني الرسول أرسل إلى جميع الخلق ليس إلى قومه فقط إلى العرب كان الأنبياء قبله والرسل يبعثون إلى أقوامهم خاصة لكن يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل إلى جميع الناس يعني مهما كانت دياناتهم السابقة ومهما كانت معتقداتهم
1: نعم
0: وربما البعض يقولون يعني غير العرب ليسوا ناطقين بالعربية فكيف لهم يعني أن يفهموا هذا الدين وهذا القرآن والأمر بسيط يعني هذا واجب المسلمين عليهم أن ينشروا لغتهم لاحظ كيف أن الذين الناطقين باللغة الإنجليزية وغيرهم من الناطقين بالفرنسية والألمانية وغيرها يعني يسعون جاهدين من أجل يعني
1: نشر هذه
0: اللغات يعني جعل الأقوام يعتنقون حضاراتهم ومعتقداتهم وما إلى ذلك فأولى بالمسلمين أن ينشروا هذه اللغة وعلى الأقل مرحليا عليهم أن ينقلوا هذا الإرث العظيم معاني القرآن ومعاني أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وما كتبه الفقهاء والعلماء في الحضارة وفي الفقه وفي الفكر وفي العلوم ينقل هذا يترجم ذلك إلى هذا التراث الضخم إلى لغات الأقوام الأخرى ولكن الأصل هو أن يعني يقنعوا هؤلاء الأقوام بتعلم اللغة العربية ويسعوا إلى نشر اللغة العربية حتى يتعاطى ويتعامل هؤلاء الأقوام مع الإسلام ومع القرآن ومع أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام بشكل مباشر دون واسطة الترجمة التي هي كما قال بعض المتخصصين في الترجمة هي خيانة عظمى للنص الأصلي، وإن كان يردف ويقول هي خيانة جميلة، لكن تبقى خيانة، لأنه مهما يعني أتقن اللغة المترجم منها والمترجم إليها، فيعني لا نستطيع أن نبقى يعني أوفياء للغة الأصل، وخاصة إذا كان الأمر يتعلق بالقرآن الكريم وبأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: بأستاذ رضا، شكرا لك. نختم مع هذا الركن الموالي في قواعد التلاوة في جزء البرنامج الثاني بإذن الله. موعدنا مع السادة المستمعين مع أسئلتهم واستفساراتهم اللي توصلنا ديما على رقم المباشر 78 227 700. ابقوا معنا مستمعينا الكرام.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية، مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: العاشرة صباحا.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: موعد موجز لأهم الأنباء. مستمعي الكرام، سعد الله صباحكم. تنتظم اليوم بالمدرسة الإعدادية بالكريم ولاية سليانة قافلة صحية عسكرية متعددة الاختصاصات يؤمنها ثلة من الإطارات الطبية وشبه الطبية، وذلك بهدف تقريب الخدمات الصحية من الأهالي. تختتم اليوم بمركز الاستياف بنمتير فعالية الملتقى الإقليمي الأول للأمان الرقمي الذي ينتظم تحت شعار الأطفال سفراء الأمان الرقمي، وذلك ببادرة من المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بجندوبة. أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أن أشغال اليوم الثاني والختامي من الدورة 22 لمنتدى الاستثمار ستشكل محطة سيتم خلالها الإعلان عن استثمارات جديدة، إلى جانب تدشين المنصة الوطنية للمستثمر، وهي آلية حكومية عملية تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال مع العمل على حلحلة كافة الإشكاليات التي قد تواجه المستثمرين تأكيدا للالتزام الحكومي بتيسير الإجراءات. تنطلق اليوم وزارة التربية في تنظيم حصص دعم ومرافقة لفائدة تلاميذ البكالوريا المؤجلين إلى دورة المراقبة ليتواصل إلى غاية 28 من شهر جوان الجاري في إطار دعم استعداداتهم للاختبارات وتعزيز حظوظهم في النجاح. قال مدير عام مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الجمعة الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران يتضمن إتاحة وصول مفتشي الوكالة إلى المواقع النووية الإيرانية، وذلك بعد أن أشارت طهران إلى أن المواقع الرئيسية ستظل محظورة حتى التوصل إلى اتفاق نهائي مع واشنطن ورفع العقوبات. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في موعد إخبارية لاحقة. إلى اللقاء.

0: نواصل في جزء البرنامج الثاني. عود معك أستاذ رضا مع السادة المستمعين، تحية لكل ما التحق بنا الآن في الاستماع. أنتم معنا على موجات إذاعة الكاف في برنامج الدين القيم. نستقبل دفعة من مكالمات السادة المستمعين الهاتفية اللي توصلنا ديما على رقم المباشر 78 227 700 للاتصال بنا وطرح أسئلتكم واستفساراتكم بإذن الله التي يجيبنا عنها الأستاذ رضا الوسلاتي. وبطبيعة الحال أستاذ رضا، إذا أشكل علينا سؤال أو إجابة بإذن الله فدائما نحاول أن نرجئها، ونعتذر من السادة المستمعين أحيانا أنه معناها يطرحوا سؤال ويحبوا الإجابة فورية. صحيح نحن نحاول أن تكون الإجابة فورية، ولكن أحيانا معناها الإجابة تتطلب شوية دقة وشوية تفاصيل، يلزمنا نرجع لها، نرجع إلى كتب التفاسير ونعود إلى ما قاله الفقهاء والمفسرون وما إلى ذلك.
1: سأكون صريحا أكثر منكم سيد كمال، وقد نجهل الإجابة
0: أصلا. أكيد أكيد
1: أكيد،
0: ولا عيب في ذلك.
1: نعم، ذروة العلم وذروة الأمانة والنزاهة أن نتريث وأن ندقق وأن نراجع حتى يعني نعطي للسادة، نعطي للسادة المستمعين الإجابة ثابتة
0: وحتى نفي السؤال حقه. إذا نستقبل دفعة من المكالمات الهاتفية، أولى هذه المكالمات. ألو.
2: ألو،
0: مرحبا.
2: صباح الخير، جمعة مباركة إن شاء الله.
0: أجمعين إن شاء الله، مرحبا.
2: بارك الله فيك. بالله سؤال واستشارة فيما يخص الزكاة. جاء وقتها باش نخرجها، هل يجوز عندي ولد خويا بطال؟
0: اي
2: نجم نعطيه جزء منها، مش كل جزء صغير منها. هو بطال وبوه يخدم لمحال، لما ابوه زاد قروض وكذا وما في حالوش، هل يجوز ولا لا؟ كل واحد اش يقول لي، انا عندي ثقه في سي كامل
0: باذن الله تسمع لي.
2: الله يبارك لك. الله
0: ان شاء
2: يبارك
0: الله
2: لك. ان شاء الله يبارك لك.
0: الجزء الثاني من السؤال
2: فقط.
0: شكرا لك، مرحبا بك، تسمع الإجابة بإذن الله. مرحبا بك.
2: الله يبارك.
0: المكالمة الموالية. ألو.
3: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: جمعة مباركة على كل الأحبة
0: أجمعين. يا سيدي مرحبا بك، تفضل. سي عبد الستار، مرحبا.
3: باختصار خويا كمال وخويا رضا، هل يجوز غطاء الميت بلحاف مكتوب عليه آيات قرآنية؟
0: باهي، تسمع الإجابة إن شاء الله. إيه؟
3: فما شكون عنده دين فلوس ما نجمش يرجع عزيزي، شنو هو مصيره عند المولى والسيد توفى؟
0: باهي، تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: السؤال الثالث خويا الغالي، هل جائز الصلاة في المقبرة بعد ما نحن ما دفنا معناها ميت، وقت ذاك وقت صلاة جينا في ركن من أركان المقبرة صلينا، هل جائز هذا؟ السلام عليكم.
0: شكرا، يعطيك الصحة للأسئلة على هذا التدخل. إذا عندنا مكالمة موالية. ألو. ألو.
4: ألو، صباح الخير.
0: مرحبا. نقصر الراديو اللي بجنبك باش نجمو نسمعوك من التليفون بالقدا، أو سكري الراديو خلينا نسمعوك من التليفون واسمعينا أنت معناها في الإجابة من بعد إن شاء الله.
4: هكا بيه.
0: هاي تفضلي.
4: عايشك بالله. قال بخف أنا ديما نصلي سيرتو كالأربع ركعات، نعمل ركعتين وننسى، نطحي ونزكي ورد السلام بعد نفيق.
0: ايه؟
4: نواصل، هل صلاتي صحيحة ولا لا؟
0: أنا هم الأربع ركعات وقتاش تصليهم؟
4: سوى ظهر، سوى عصر، سوى شاشية، ديما الركعتين لول رد السلام.
0: لا، أنت تحكي على الصلاة الفريضة وإلا صلاة النوافل؟
4: الفريضة، الفريضة.
0: باهي، ديما تنسي، ديما تنسي، ديما تنساهم، ديما تنسي.
4: مش ديما، ما مرة.
0: مرة في النهار كل يوم؟
4: لا مرة كيك ثلاثة أربع أيام.
0: باهي، تسمع لي.
1: نجاوبوك إن شاء الله.
4: شكرا. وبقلب خفة.
0: أي، مرحبا بك، شكرا لك، نهارك سعيد مبارك. المكالمة الموالية إذا موجود. ألو.
5: ألو.
0: مرحبا.
5: السلام.
0: مرحبا بك، تفضل.
5: حياك سي كمال سي جون، نشكرك على الدار.
0: مرحبا بك سيدي، تفضل.
5: شكري من باجي، حبيت نسأل خويا سي خويا رضا.
1: مرحبا اخويا، مرحبا سي شكري، مرحبا.
5: دخل الدار القط عندي غلم.
1: نعم.
5: معناها قبل العيد ما الوقت قداش يوصلوا باش نخرج عليهم انا الزكاة نتاعهم.
1: يعني النصاب نتاعها.
0: النصاب، اي.
5: النصاب نتاعهم، صحيح.
0: باهي. واضح سؤال سيد رضا ولا تفاصيل؟ باهي.
1: واضح.
0: شكرا لك على الاتصال.
5: بارك الله.
0: إذا عندنا مكالمة موالية. ألو.
6: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مرحبا.
2: وبيك عايشك جمعة مبارك
0: أجمعين فضلي.
2: وبربي أنا عندي زوج سؤالات. الأول مش نسأل على مثلا جاري مشي يجي حاجته بحاجة
0: هاي
2: ويدق علي الباب يبقى واقف في فم الباب ولا يبعد شوية على فم الباب
0: باه.
2: والسؤال الثاني نحب نسأل على 6 ركعات يتصلوا ما بين المغرب والعشاء
0: هاي باه.
2: يتصلوا بالفاتحة والصورة ولا بالفاتحة برك
0: باه. تسمع
2: الإجابة
0: باه. تسمع الإجابة إن شاء الله. مرحبا بيك. إذا أنا مكالمة موالية باه أستاذ رضا نجاوب على الأسئلة ذي في انتظار مكالمة سادة المستمعين الهاتفية. تفضل أستاذ رضا.
1: نعم يعني
0: سؤال له
1: سؤال الأول تقول الأخت الكريمة والتخوها يعني بطال ووالده يعمل لكن يبدو أنه عمل يعني المردود نتاعه
0: أي معناها
1: متواضع. لا هنا كينا يزم نتأكد هي يجوز لها أن تعطيه لأن ماهوش واجب عليها باش تنفق عليه. شكون اللي ما يجوزش لنا نعطوهم الزكاة؟ هم من تجب علينا نفقتهم كما الأب الابن ولا البنت ولا الزوجته ولا البوي ولا هي تنجم تعطيه في مطلق الأحوال لكن يجب أن تتوفر فيه صفة الفقير والمسكين خاطر وقت تقولينا بطال ووالده يعني يخدم لكن ربما المردود نتاعه محدود هذا كلام عام ما نجموش نبنوا عليه. يعني إذا كان تعتبره فقير يظهر لي كلمة فقير
0: معناها نمشوا لبعض الأمثلة فما ناس تأخذ في إعانات معناها من عند الدولة وتقريبا فما منحة 280-300 دينار هذوما ما معناها تعتبرهم الدولة الفئات الضعيفة أو الفئات الهشة أو الضعيفة معناها التي تحتاج إلى مساعدة مالية معناها وإن كانت محدودة معناها هذوما فقراء. هذا الفقير معناها اللي عنده دخل تقريبا واعتبرته الدولة من ضعاف الحال هذا ما عندوش دخل هذا معناها ولد خوها ما عندوش دخل وباباه معناها حاله على جده تقريبا عامل يومي من نهار يخدم من نهار ما يخدمش كده
1: ونحن نحب نسمع كلمة يعني محتاج أستاذ كمال يعني كي نضمن
0: مش نجم يكون مش محتاج بطال مش محتاج مثلا قلت بطال معناها مش ويخدم ما عندوش دخل
1: ما عنده ما عندوش هذا حاجتنا بهذا ما عندوش دخل ومحتاج فيمكنها ان تعطي من الزكاة يعني مش بالضروره حتى جزء من الزكاة
0: مش نشرح في وضعيه السيده دي ولكن في المطلق
1: عموما ويعني ماهيش يعني يعني ممنوعه من انها تعطيها له كل نجم تعطيها له كل
0: تعطي الزكاه الكل
1: اذا كان يحتاجها الكل نجم تعطيها له واذا كان هي رات انها توزع تعطيه هو جزء من الزكاة وتعطي الغير جزء من الزكاة فلها ذلك.
0: نعم
1: نعم
0: بي. سؤال الموالي
1: سؤال الموالي الأخ الكريم يسأل يقول هل يجوز أن نضع غطاء على الميت وهذا الغطاء فيه آيات قرآنية؟ مبدئيا ونعود إلى ملاحظاتك أستاذ كمال. نعم. مبدئيا لا حرج في ذلك ونزيد نتأكد من الإجابة إن شاء الله.
0: نعم.
1: ثم يقول عجز عن سداد الدين.
0: نعم.
1: وتوفى لسه أدري إن كان اللي توفى هو صاحب الدين ولا اللي عليه دين. نحن باش نفترضوا الحالتين.
0: أبيه؟ هو يبدو إنه معناها اللي عليه الدين. هو اللي عجز عن سداد الدين وتوفى.
1: وتوفى.
0: أبيه خلنا نأخذ الحالة هذه.
1: أي هو إذا كان ما يعني كان جاد ويحب يخلص الدين لكن عجز سبحان الله فهذا أمره إلى الله والله سبحانه وتعالى يعني لن يخيبه وبحول الله يعني يرأف به ويرحمه إلا اللهم إذا كان هو كان بإمكانه باش يخلص لكنه يعني
0: نحن باش نمشوا في الفرضية اللي قالها السيد أنه عجز عن سداد الدين وهو حي للي توفى
1: أمره إلى الله
0: هذوما فئة ذكرهم القرآن الكريم أستاذ رضا وتحل في حقهم الزكاة الغريب
1: يعني باش نعطوه الزكاة
0: أي.
1: لا
0: المفروض كان يأخذ الزكاة السيدة
1: نعم يأخذ من الزكاة
0: وكان

0: هؤلاء يأخذون نصيبا من الزكاة. أعتقد أننا أجبنا على السؤال كمال ولا لا؟
1: استاذ رضا، انا معناها ديما تشدني
0: نعم
1: الملاحظات هذه،
0: اي تفضل تفضل.
1: وانه معناها الانسان يكون قدامنا ونحن قادرين على انه نعاونوه، واحيانا نبدو عالمين بحاله. وديما نتحدث على العلاقات الافقيه هذه، معناها اللي راهي امرها كبير برشا عند ربي سبحانه. نحن نبدو عالمين بحال جارنا ولا صاحبنا ولا كذا، وانه من الغارمين، معناها غير قادر على سداد الدين، ونعرفوهم مديون كما نقولوا نحن، وما نمدوش ليه يد المساعده، ونحن قادرين على ذلك. وخاصه به واحد وحده ربما ينجم ما يمدش يد المساعده، ولكن كنا مجموعه من الاصدقاء ومن الجيران نجم نعملوا معناها هكا التكاتف الاجتماعي مع بعضنا، ونخلصوا له الدين نتاعه ونخلوه يمشي نظيف الرب سبحانه.
0: نعم، ولا حرج عليه،
1: ولا حرج عليه،
0: لا لا حرج على المدين
1: نعم
0: انه يمشي يطلب الزكاه، وليس فيها
1: حق
0: اهانه ولا لا حق،
1: يولي حقه معناها بالحق، يطالب بحق
0: من باب اعلام من سيخرجون الزكاه، من باب اعلامهم، وانه هو ممن
1: تجب في حقهم الزكاه،
0: تجب في حقهم الزكاه، ولا حرج في ذلك. وان كان الاولى أنهم هما يجتهدوا ويسعوا باش يعرفوه، ويعرفوه اللي هو مدين، ويعطونه من الزكاة ما يفي بحاجته ويسدد دينه.
1: شوف الوضعية في حد ذاتها أستاذ رضا، معناها الغرم، شوف ربي سبحانه معناها الغرم، أنه الإنسان يكون من الغارمين، لا حول ولا قوة إلا بالله، ومعناها وتصرف في الأموال في الملذات وفي المآكل وفي غيرها، معناها وناس معناها يعلم ربي بحالها ديون، الله اعلم معناها الديون هذيك راهي معناها دين باش يصلح دار، والا باش يقري اولاد، والا غيرها، معناها فوضعيات بصراحه.
0: نعم، لا، وخاصه هو لما يعني استدان، يعني خذا دين ولا تسلف، كان في نيته ووضعه، يعني وضعه ظروفه، يعرف روحه انه باش يرجع الدين هذايا،
1: ولكن
0: يعجز. بعد يعجز عن ذلك، تجي ظروف ما كانش في الحساب،
1: مرض ولا غيره، معناه
0: سبحان الله، يعني
1: سبحان
0: كل
1: الله
0: شيء،
1: كل شيء وارد.
0: فيعني أصحاب الزكوات، يعني اللي باش يخرجوا زكاة، يعني أقول يجب عليهم أنهم يتحروا ويسعوا هما،
1: فقدوا الناس،
0: لأنه فما ناس تتعفف.
1: صحيح،
0: يعني صحيح، هو من حقه باش يجي يقول أعطوني الزكاة،
1: صحيح،
0: من حقه، ولا حرج في ذلك. لكن فما ناس رغم ذلك يعني تتعفف وتتحرش، فنسعى نحن هما اللي نبحث عنهم ونسأل عليهم حتى نعرفهم ونعطيهم يعني نصيبا من الزكاة.
1: حقهم،
0: نعم، وهو حقهم، نعم،
1: فريضة من الله.
0: نعم،
1: هكا يسمى، نعم، يقول ربي سبحانه بعد ما يسمي معناها الأصناف اللي مستحقة للزكاة،
0: لأنه في أول الآية قال إنما الصدقات،
1: إنما الصدقات،
0: وكي لا يذهب في أذهان الناس وأن الصدقة اللي هي تبرع، اللي هو الإنسان مخير فيها، مخير فيها وليست واجبة عليك، يرفع هذا الالتباس. قال في الأخير فريضة من الله،
1: فريضة من الله،
0: نعم،
1: يعني والفريضة الأصناف ذيك معناها الفقراء والمساكين، حتى تقول الغارمين والعاملين عليها وابن السبيل وغيرهم،
0: وفي سبيل الله،
1: وفي سبيل الله، نعم،
0: أصناف الثمانية.
1: أستاذ رضا، نمشوا للسؤال اللي بعده. ديما تبقى معناها مسألة العلاقات الاجتماعية دقيقة ومحرجة وفيها الكثير معناها من الدقة، معناها خطيرة إلى حد ما، معناها أستاذ رضا.
0: يا ومن واجب يعني الناس الذين ربي سبحانه وتعالى أنعم عليهم بمتاع الحياة الدنيا وبالمال وأصناف المال إلى غير ذلك، من واجبهم، أعتقد أنه من واجبهم أن يجتهدوا في البحث عمن يعني هم في حاجة،
1: نعم،
0: إلى الصدقات، نعم، ومن باب أولى وأحرى في حاجة إلى الزكوات، إلى الزكاة.
1: نجموا يسألوا راوي، نجموا يسألوا الناس،
0: يعني
1: ويقولوا تعرف
0: بطريقة
1: فلان
0: بأخرى، بطريقة أو بأخرى، لأنه فما ناس بالفعل تتعفف،
1: تتعفف،
0: تتعفف ولا يعني يطلب ولا يمد يده مهما كان وضعه.
1: صحيح، صحيح، يعني. صحيح. السؤال اللي بعده أستاذ رضا.
0: نعم، الصلاة في ركن من أركان المقبرة، هذه اختلف فيها العلماء، منهم من منعها ومنهم من أجازها، والأحوط أن الإنسان يعني ايش

0: يجتنب يخرج عن عما هو عرفا تابع المقبرة ويصلي ويزيد.
1: بستنى الإجابة شوي استدري إذا خلنا نفهم.
0: يعني فما شكون أجاز بناء على أنه الرسول عليه الصلاة والسلام صلى على قبر في المقبرة.
1: في المقبرة.
0: نعم. وهناك من استنادا أكيد إلى يعني إلى يعني إلى سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام وإلى تصرف الرسول عليه الصلاة والسلام في سيرته العملية الفعلية وقال لا تجوز الصلاة في المقبرة. وربما هذا الأحوط أن الإنسان يعني يصلي خارج المقبرة خارج حدود المقبرة والله أعلم.
1: والله أعلم. سؤال اللي بعده
0: الأخت الكريمة تقول نصلي 4 ركعات سواء الظهر ولا العصر ولا ربما العشاء.
1: يعني هي تقصد في الصلاة المفروض. يعني سألتها قالت الظهر.
0: أنا فهمتها من الأول أنها تقصد هي قالت الظهر والعصر. مدام يعني قال الظهر والعصر هي تقصد الصلوات المفروض. المفروضة وتنسى التشهد الأوسط في الوسط ذاك. هنا نقول لها أنت إذا كان نسيتي هي تقول تقريبا 3 أيام 4 أيام يعني ليست ممن يعرفون في الفقه بالمستنكح وهو الذي يكثر عليه النسيان. الشك والسهو.
1: نعم.
0: ف يعني هذه اذا يعني بعد ما اذا كان مازالت ما ردتش السلام وتفكرت فتاتي بسجدتين وتشهد وتسلم. واذا كان تفكرت كان بعد رد السلام فتاتي بسجدتين والتشهد ثم ترد السلام. نعرفش واضح الإجابة ولا لا سي كمال؟
1: عاود هنا.
0: أي إذا كان تفكرت قبل ردين السلام تأتي
1: قبل رد السلام الأخراني معناها باعتباره ما عملتش التشهد. أي
0: هو السلام يكون الأخراني فهمت؟ يعني سلام
1: أي معناها التشهد الأخير.
0: أي في قبل ما ترد السلام في آخر لحظة تأتي بالتشهد وهو يسمى أو تأتي بالسجود القبلي. يعني تسجد سجدتين وتحي وتزكي وترد السلام.
1: نعم.
0: وإذا كان ذكرت بعد ردين السلام بعد ما ردت السلام لأنه يعني ترتب عليها سجود قبلي لأنه عندها نقص فمباشرة بعد السلام تفكرت ومازالت ما قامتش من المجلس نتاعها تأتي بسجدتين وتحي وتزكي وترد السلام. وإذا كان طال الوقت عرفا يعني قامت وخرجت ومشت فهذه عليها أن تعيد الصلاة.
1: صعيبة فماش ما أسهل منك أستاذ ريتا.
0: إيش معناتها أسهل؟
1: صعيبة فيها برشة تفاصيل هكا.
0: لا ما فماش تفاصيل. لا ما فماش تفاصيل أستاذ كمال. العملية واضحة. أنا صليت الظهر. هكا ولا؟ به وما عملش التشهد الأوسط. تفكرته في الركعة الثالثة ولا الرابعة.
1: قمت المهم قمت للركعة الرابعة الثالثة.
0: لكن تفكرت على أي حال قبل ما نكمل الصلاة قبل ما نسلم
1: تفكرت بلي ما عملت شك التشهد الأول
0: فنأتي آتي بسجدتين ونتشهد ورد السلام
1: ونخرج من الصلاة على روحي
0: لكن
1: رديت السلام سلمت ومزلت على بلاستي
0: وتفكرت
1: تفكرت
0: يعني آتي بسجود
1: نعمل
0: سجدتين ونتحي ونزكي ورد السلام
1: وما فهم حد شيء اخر كملت صلاتي.
0: باه هذه الحاله
1: الثالثه
0: الحاله الثالثه ما تفكرتش في الوقت وقامت
1: ومشت شؤونها
0: فهذه تعيد الصلاه
1: بعد ولا تعود الصلاه
0: المشهور على الاقل في المذهب المالكي
1: حتى كان انه نسيت معناها سنه من سنن الصلاه هي سنه من سنن الصلاه
0: نعم هي سنه
1: سنة
0: يعني
1: تبطل الصلاة بها معناها تجب سنة تبطل بها الصلاة
0: تبطل بها الصلاة إذا لم يأتي بها
1: كيفها كيف الفاتحة كيف السورة مثلا
0: كيما السورة وكيما الجهر وكيما سر الجهر في غير محله
1: تبطل الصلاة واحد كيما يجيبش الجهر مثلا
0: يزموا يديركوا بالسجود كانوا مثلا خلى جهر يعني خلى عمل يعني نقص يعني عمل السر في بلاصة الجهر وإذا كان أتى بالجهر في بلاصة السر عمل زيادة والنقص يترتب عليه سجود قبلي والزيادة يترتب عليها سجود بعدي
1: هذه
0: بالممارسة نعم يعني بالممارسة وبالسؤال
1: وهذاك علاش واحد تصعب رئيس إذا معناها تصعب فما ناس فما فئات معينة تصعب عليهم إصلاح الصلاة بشكل كيف هكا يعني خاطر تفاصيلها برشا تصعب.
0: هو على أي حال يسأل ديما
1: ويحاول برك
0: ويحاول أن يحافظ على صلاة في الجماعة في المسجد، من ناحية ماهوش في شغلة وحده، ومن ناحية أخرى حتى كي يغلط الإمام باش يصلح الصلاة، يعرف يصلح، المفروض الإمام يعرف يصلح الصلاة، فهو يتعلم على الإمام. هذاك علاش يعني أنصح دائما نفسي وغيري بأن أحافظ على صلاة الجماعة في المسجد.
1: يعني ساعات وانت ذكرت معناها أستاذ هذا تو أنه الإمام يصلح، وبطبيعة الحال يعرف الإمام يصلح، لكن فما ناس تبدا منتبهه لشكون يصلي بجنبه معناها في الجامعه، خاصه كي يبدا يصلي وحده كي في الجامعه ويشوفه غلط مثلا ويصلح له بطريقه منفره، اقل ما يقال عنها انها منفره، معناها للي يحشم هكا المصلي ذاك هو ما يعرفش، هو كان جاي يعرف ما يغلطش، وما دام غلط نحاول نصلحه له بشوي معناها وحده، ما نزيدوش نحرجوه قدام الناس، فما طريقة معناها واحد يتعامل بها.
0: والرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث: ما كان اللطف في شيء إلا زانه،
1: إلا زانه.
0: وما كان القبح والعياذ بالله في شيء إلا شانه. يعني هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى هناك أداب النصيحة، ما هي نصيحة، هي
1: أي نصيحة
0: وتوجيه. يعني هناك أداب النصيحة على عين الملأ فضيح، يجيه قدام الناس وكعمل تكة وما تعمل شكة وكذا. يعني أولا يراعي برشا حوايج، يراعي شعورك السيد ذاك وينصح وحده، ما يجيش قدام الناس، يعني ويولي كان نوع من الفضيحة، وخاصة إذا كان حبي يبين أنه هو يعرف والعياذ بالله، وهاني نعرف ونوري فيك وكذا بك التعالي وبك لا، المسلم ليس كذلك. والرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا كان لاحظ يعني لاحظ ظاهرة معينة، ولا لاحظ أن أحدهم قد أخطأ، إذا أما أن ينصح وحده، وإما يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا في المطلق دون أن يحدد ودون أن يعين، وهذا من الأداب النبوية في النصيحة وفي الإصلاح.
1: أذكر الأستاذ دكتور كمال عمران رحمه الله، كنا ندرس معناها في معناها معه في شهادة الحضارة، ويلاحظ أحيانا معناها أنه إحدى الطالبات معناها عندها العلكة، فيقول: يا صاحبة العلكة ولن أنظر إليها كي لا أحرجها، أرجو أن تلقي بها معناها بشكل لطيف وجميل.
0: هذه يعني
1: من الأداب معناها،
0: طرق راقية وما شاء الله في النصيحة وفي التوجيه وفي التعليم وفي الإرشاد.
1: ادعو إلى ربك بالحكمة والموعظة الحسنة،
0: وجادلهم بالتي هي أحسن.
1: معنى هذا في مستويات كبيرة جدا، معناها مع الكفار والمشركين وغيرهم، معناها فما بالك
0: وما رأيك وما قولك سيد كمال في فرعون الذي يعني لم يكن كافرا فقط،
1: طغى،
0: بل يعني طغى وتجبر، بل ادعى الربوبية،
1: قال أنا ربكم الأعلى.
0: نعم، والله سبحانه وتعالى عندما أمر موسى وهارون بأن يذهب إليه قال: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، لكن مقابل ذلك الطغيان فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى.
1: اللين، نعم، هذا هو.
0: يعني اللين واللطف والجمال في والذوق في التعامل مع المسائل هذه، خاصة فيما يتعلق بإصلاح الغير وإرشاد الغير ونصيحة الغير. يعني هذا يعني الإسلام، هذا هو روح الدين، هذا هو روح الإسلام، وهذا هو روح الدعوة إلى مبادئ هذا الدين الحنيف الجميل. نعم،
1: بس إذا نواصل بعد هذا الابتهال القصير بإذن الله، ونواصل في الإجابة عن باقي الأسئلة، ثم نحاول أن نستقبل دفعة أخرى من المكالمات الهاتفية بإذن الله.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي. أعود معك أستاذ رضا للإجابة عن باقي الأسئلة. إن كانت لدينا مكالمات هاتفية لما رقمنا هو 78-227-700 للاتصال بنا لطرح أسئلتكم واستفساراتكم اللي نحاولوا أن نجاوب عليها بإذن الله. تفضل أستاذ رضا.

0: أن أواصل الإجابة عن بعض الأسئلة أستاذ كمال، أود الرجوع إلى سؤالين.
1: نعم.
0: أحدهما يتعلق بتغطية الميت بغطاء فيه آيات قرآنية نهى العلماء عن ذلك لأنه ليس من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يكن الرسول ولا الصحابة يغطون النعش أو الميت أو الجنازة بغطاء فيه آيات قرآنية، والاعتقاد بأن هذه الآيات ربما فيها بركة وسبب لمغفرة الذنوب هذا اعتقاد فاسد وخاطئ. الميت ينفعه عمله لا غير.
1: أبي أستاذ رضا، استقبلوا مكالمة هاتفية موالية. ألو.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

0: تدخل بعضها. هذه نحب نعرفها كيفاش علاش يعني تتشوش عليا. والامر الثاني عندي خويا بربي يحب يشري دار, يحب يشري دار هنا في تونس. اسكو يعني سامحني هو انا اقترحت عليه يعني
1: هو مقيم خارج تونس. لا ما نذكرش المؤسسات الماليه وغيرها عايش اختي. معناه هو يعيش خارج الوطن معناها.
0: اي يعيش خارج الوطن يحب انا اقترحت عليه من هنا الحاجه له. هو يعني من كما نقولوا بنك اسلامي والله اعلم. يعني بقى هو خايف, قال لي تبديش فيها شبهة ولا سبحان الله تبدا حرام حاجة ما ترضيش ربي بقى خايف. نحب نعرف خاطر قال لي زيدي اسألي لي سيدي ريفالوسيتي باش يقول لي يعني صحيحة يعني ويعني كي خاطر انا
1: واضح
0: يعني
1: واضح.
0: انا كيفاش فسرت له سامحني قلت له ما هو في سورة البقرة ربي سبحانه يقول وأحل الله البيع وحرم الربا. هذا اللي مشى في بالي يعني بالطريقة هذه يعني اللي عندنا.
1: باهي تسمع الإجابة
0: يعني
1: إن شاء الله.
0: جائزة أو لا يعني باش يعرف يشري ولا لا.
1: باهي إن شاء الله. شكرا لك على الاتصال. إذا عندنا مكالمة موالية باهي أستاذ رضا تفضل نواصلوا في الإجابة.
2: نعم والسؤال الثاني الذي أردت أن يعني أعيد الإجابة عنه هو السؤال الذي يتعلق بالصلاة بجواز الصلاة في المقبرة. يعني بعض العلماء كما المالكية وغيرهم كرهوا الصلاة في المقبرة بل ربما اعتبروها باطلة لأنه قد تكون ذريعة لصلاة إلى القبور وما إلى ذلك. واستنادا إلى حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وهذا بالنسبة للصلوات ذات الركوع والسجود وما إلى ذلك. أما بالنسبة للجنازة فيمكن أن تصلى داخل المقبرة وكذلك خارج المقبرة.
1: واضح.
2: نعود إلى الأسئلة.
1: الجنازة تصلى داخل المقبرة؟
2: نعم.
1: يعني هذا السؤال في الاتجاه هذا يا أستاذ رضا
2: يعني لا لا لا لا أجازها العلماء
1: صلاة الجنازة معناها تصلى داخل المقبرة.
2: نعم. ثم السؤال الموالي يتعلق بنصاب زكاة الأغنام. زكاة الأغنام النصاب نتاعها 40 شاة, إذا بلغت 40 وحال عليها الحول يخرج منها شاة.
1: كي نقولوا شاة معناها ذكور وإناث.
2: أي ذكور وإناث وتكون متوسطة. ديما العلماء ينصحون بالتوسط باش لا يضر هو ولا نأخذ حق صاحب الزكاة. وإذا كان هو أراد أن يخرج الزكاة من أفضل ما يملك فله ذلك وله الأجر بحول الله. نعم. ويبقى يعطي في واحد حتى توصل ل120. إذا كان بدت ولت 121 وفما فوق يولي خرج اثنين وهكذا.
1: يعني ويسأل معناها نعم. طيب يعرف النصاب معناها نعم. إذا فات 120 وبعد تبلغ عدد آخر يولي زيد يخرج نعم. أكثر إلى غير ذلك.
2: ثم سؤال يتعلق بأداب يعني
1: السؤال
2: التعامل مع المنازل ومع الجيران ومع تقول جارها يجي يدق الباب فأين يقف. كان الرسول عليه الصلاة والسلام عندما يأتي منزلا ويطرق الباب يتنحى عن الباب, لا يقف مباشرة في الباب, يتنحى جانبا وينتظر حتى يخرج صاحب البيت. هذا أدب الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أدب رفيع جدا حتى لا يحرج صاحب البيت أو لا يطلع عما لا يحب صاحب البيت أن يطلع عليه.
1: نعم.
2: تقول تصلي في 6 ركعات بين المغرب والعشاء, تقول هل صليها بالفاتحة بركة ولا بالصورة؟ لا, المعروف أنه النوافل هي نوافل عموما كما الفرائض تصلى بالفاتحة والصورة أو ما تيسر من القرآن. وما هي هذه الصور؟ ليس هناك صور يعني معينة, يعني ما تيسر من القرآن أو أي صورة فتكفي ل أداء الصلاة.
1: نعم.
2: وحتى الصلوات اللي نوعا ما الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي فيها بصور معينة كما صلاة العيدين.
1: نعم.
2: يعني ليس هناك صورتين معينين بل مجموعة من الصور, الأعلى الضحى

0: الغاشية، يعني كثير
1: نعم.
0: من
1: نعم.
0: الصور، صورة الليل
1: نعم.
0: أيضا، صورة والشمس وضحاها، يعني الأمر واسع في صور معينة.
1: سيد رضا، المرة فاتت وانت تو ذكرتني، معناها وقت اللي جاوبنا على سؤال انه صلاة العيدين راهو ينجم اللي باش يصلي راهو ينجم يكتفي بك الركعتين الاولى وينجم يغادر معناها الى شؤونه، معناها في صلاة العيدين لهنا.
0: نعم.
1: ينجم معناها، خاطر هي على عكس صلاة الجمعة، صلاة الجمعة فيها خطبة وبعد ركعتين أو خطبتين وركعتين، صلاة العيدين بالعكس فيها ركعتين وفيها خطبة أو خطبتين، معناها في صلاة العيدين معناها سواء في العيد الصغير ولا الكبير ينجم يصلي هكا ركعتين ويمشي على روحه معناها.
0: نعم، أجاز الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك، قال إن نصلي ثم بعد ذلك نخطب أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فمن شاء بقي معنا ومن شاء غادر، في معنى الحديث بطبيعة الحال. فأجاز الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان لما يعني وقع نوع من الانحراف في الخلفاء والأمراء، كان بعضهم يعني يقدم الخطبة، فقال له تقريبا أحد الصحابة الذي لا يزال على
1: قيد الحياة،
0: قال له قد لماذا تفعل هذا؟ قال له رأوا الناس ما يبقوش لنا بعد الخطبة، فقال لقد غيرتم والله، يعني غيرتم في كل شيء مما جعل الناس ينفرون ولا يمكثون بعد الخطبة، في حين أنه الرسول عليه الصلاة والسلام حث على حضور خطبة العيد وصلاة العيد والخطبة وصلاة العيد عموما بجزئيها بكل عناصرها، وحث على أن يخرج إليها الناس، الأطفال والنساء، وحتى النساء ذوات الأعذار، قال يحضرنا يعني الخير، خير الذي يعني يكون فيها في هذه الصلاة. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم
1: نستقبل مكالمة هاتفية موالية. ألو، صاحب أو صاحبة المكالمة. ألو،
2: أخي
1: مرحبا.
2: عليكم عايش.
1: مرحبا بك، تفضل.
2: يعطيك العافية، يرحم والديك ويسجل في رضاه، نصلي في العشاء. ولكن زدت لوط على السجادة ومن بعد قمت نقول راحي نعيط، استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم، كملت كذا قلت مالكش نسجل في رضاه.
0: فهمنا بالقداش معناتها، يعني تو انت ركعت الركعة الأولى وعملت السجود هكا ولا؟
2: أي أي أي
0: ومن بعد قمت.
2: قمت من قمت نستغفر في مولاي بالقوي وانا نصلي سر.
0: هي ومن بعد يعني اتيت بال
2: من بعد ما كملت الصلاه.
0: لا لا لا، يعني بعد ما استغفرت اتيت بالفاتحه
2: هي
0: هنا العلماء لهما رايان، من ناحيه انت اتيت بعمل او بكلام ليس منافيا للصلاه وهو الاستغفار، لكن من ناحيه اخرى يعني بصوت مرتفع وانت تصلي سرا وثم ليس مطلوبا الاستغفار في الهيئة هذيك، أنت تستغفر لما تكون في السجود، وهناك من يعني قال تأتي بسجدتين بعد السلام.
2: عملتهم في
0: رضا هيك، وهذا أحوط وربي إن شاء الله يتقبل. وحاول أنه دائما نلتزم بالصلاة كما فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه قال صلوا كما رأيتموني وصلي، ما نجتهدوش أكثر وما نزيدوش وما نقصوش.
1: المسألة فيها شوية تركيز، فيها شوية معناها ربما أنه الإنسان أحيانا يضيع شوية معناها في الصلاة سواء في ركوع أو في سجود أو حتى معناها وهو وراء الإمام، فنسبة من التركيز والخشوع اللي هي المطلوبة معناها في صلواتنا. نأخذ مكالمة هاتفية موالية. ألو،
3: الو،
1: مرحبا. عارك سعيد، مرحبا.
3: ايش احوالك رضا؟
0: الله يبارك فيك، مرحبا بك.
3: بالله سامحني باش نسالك.
1: تفضل.
3: انا في خطبه من الخطب بنسمع في قناه الزيتونه.
1: باهي، ما عادش تسمونا بالله الاذاعات والتلفز وهاد حاج، ما عادش تسمي لا الاذاعات ولا البرامج للناس، معناها يقول راني سمعت في برنامج ولا غيره.
3: سمعت الكلام هذا من الشيخ هذا في قناة
1: الزيتون. باب عاوتانا معناها قلت لك ما عادش تسمي القنوات والا الاذاعات وغيره.
3: الله يبارك
1: فيك. تفضل.
0: هاي هاي
3: يقول وقت يوصل الانسان للعرض العمري يبقى اسير الله في الارض.
0: كيفاش عندما يصل
1: الى ارض للعمر؟
3: يصل الى ارض العمر من 90 الفوق. يقول معناها يبقى اسير
1: اسير الله في الارض. بيتو نحاولوا نفهموا هذه ربما ان امكننا ذلك واسعفنا الوقت.
0: حتى اذا كان ما جاوبناش اليوم بحول الله نجاوبوك في
1: نحاول نسرع في الإجابة على ما تبقى من الأسئلة.
0: الأخت الكريمة تقول في صلاة الاستخارة تصلي الاستخارة في أمر ما ومن بعد تتشوش عليها الأمور. هو على أي حال يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أمرنا بالاستخارة في كل شيء. يعني كل ما يلقى روحه الإنسان يعني حائر بين أمرين أو أكثر أو ثلاثة أمور وناه الأفضل ليه وناه الأصلح ليه يصلي صلاة الاستخارة. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم الصحابة الاستخارة. يبقى بعد كيفاش وين يمشي؟ قال الصحابة اجتهاد أو قال العلماء أما أنه ربي سبحانه وتعالى يريه في المأنام رؤية أو علامة تبين له فين وناه الخيار اللي يمشي فيه، وإلا قالوا يعني هو يشعر بارتياح في اليقظة مش في المنام، يشعر بارتياح وطمأنينة في التوجه إلى خيار معين. فيولي يمشي فيه والله أعلم. وربي يوفق إن شاء الله. ثم السؤال الموالي تقول خوها يريد أن يشتري دار من بنك إسلامي. إذا كان يعني ثابت أن هذا البنك الإسلامي يتعامل بأحكام المالية والصيرفة الإسلامية فلا فيمكن ذلك. ما نجمش نقول أكثر منك. أنسي كمان.
1: عن سؤال آخر
0: بالنسبة للسؤال الأخ يعني
1: نرجو للأسبوع القادم بإذن الله. شكرا لك يا أستاذ رضا على ما قدمت لنا في حصة هذا الأسبوع. نلقاك الأسبوع القادم بإذن الله في مثل توقيت هذا اليوم. شكرا لك يا فريق العمل معنا هذا الصباح. نلتقي بإذن الله. إلى اللقاء.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: الحادي عشر صباحا هنا بإذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: أسعد الله أوقاتكم، أهلا بكم إلى هذا العرض المجاز لأهم الأنباء. ينتظم اليوم يوم عالمي وتحسيسي مشترك بين مصالح دوائر الانتاج الحيواني بولايات الكاف وسليانة والقصرين للتوعية بخطورة الإصابة بداء الكلب الحيواني والتلقيح المجاني للكلاب والقطط. تنتظم اليوم المدرسة الأعدادية بالكريب من ولاية سليانة قافلة صحية عسكرية متعددة الاختصاصات يؤمنها ثلة من الأطباء والإطارات الطبية وشبه الطبية بهدف تقريب الخدمات لتقديم عيادات مجانية لأهالي المنطقة. تختتم اليوم بمركز الاصطياف بن مطير فعاليات الملتقى الإقليمي الأول للأمانة الرقمية الذي ينتظم تحت شعار الأطفال سفراء الأمانة الرقمية، وذلك ببادرة من المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن. تختتم اليوم بتونس أشغال دورة 22 لمنتدى تونس الاستثمار الذي تنظمه وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي بمشاركة حوالي 1200 شخص من أكثر من 30 دولة، وذلك تحت شعار تونس ديناميكية متجددة فرص جديدة. هذا وأعلن وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أن أشغال اليوم الثاني والختامي من الدورة 22 لمنتدى الاستثمار سيتم خلالها الإعلان عن استثمارات جديدة إلى جانب تدشين المنصة الوطنية للمستثمر، وهي آلية حكومية عملية تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال. تنطلق اليوم وزارة التربية في تنظيم حصص دعم ومرافقة لفائدة تلاميذ البكالوريا المؤجلين إلى دورة مراقبة ليتواصل إلى 28 من جوان الجاري في إطار دعم استعداداتهم للاختبارات وتعزيز حظوظهم في النجاح. تعقد لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب يوم الاثنين 29 من جوان الجاري جلسة تمهيدية تخصص للنظر في مشروع مخطط التنمية، وذلك في إطار دراسة مشروع القانون عدد 42 لسنة 26 و2000 المتعلق بالمخطط. استشهد شاب فلسطيني اليوم متأثرا بإصابته في قصف صهيوني استهدف حي النصر غرب مدينة غزة أمس. حذرت القوات الإيرانية اليوم من تحليق طائرات عسكرية صهيونية في أجواء دول مجاورة لإيران، معتبرة أن ذلك عمل خطير وتهديد من حقها الرد عليه. بهذا الخبر ننهي هذا الموعد الموجز، نلتقي على رأس الساعة إن شاء الله، إلى اللقاء.

0: الفلاحة دوام
1: والصابع وام
0: مع فتح الرايس.
2: بكم فلاح دوام، مرحبا بكم. نذكر تلحقوا بينا في الاستماع جملة من المواضيع باش نطرقوا لها اليوم. اليوم باش نحكوا على أكيد الموضوع الرئيسي، الشغل الشاغل هو تقدم موسم حصاد وتجميع الحبوب على مستوى الشمال الغربي بشكل عام. باش نحكوا على زيارة مدير عام ديوان الحبوب للكيف، باش نحكوا على تقدم موسم الحصاد في ولاية سليانة تحديدا، باش نعرجوا على بقية الولايات، هذا دون أن ننسى باش نحكوا على ولاية جندوبة وهو انطلاق موسم تقليع لفت السكري تحديدا خاصة في سناء. الموسم هذا شنو هو البوادر نتاعو مقارنة بالموسم اللي قبله، فكرة على الظروف اللي انطلق فيها الموسم هذا دون أن ننسى متفرقات. باش نحكوا على جملة من المواضيع، من بينهم اليوم باش نحكوا على اليوم الإعلامي التحسيسي مشترك بين مصالح دوائر الانتاج الحيواني بولاية الكيف وسليانة والقصرين للتوعية بخطورة الإصابة بداء الكلب عفى الله الجميع وتلقيح المجال للكلاب والقطط. هذا دون أن ننسى اليوم باش نحكوا على الفلاحة الذكية في علاقة بندوة. ندوة صارت الأسبوع اللي تعدى نهار الأحد في مهرجان السنابل، مهرجان اللي صار في باجا اللي كان العنوان بتاعها الفلاحة الذكية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، هذا بالإضافة إلى جملة من المواضيع الأخرى. لكن قبل نمشوا هدايا كوكتيل تونسي بصوت صابر الرباعي، ثم لنا عودة بعد قليل.
3: أنا حضرت حاجة جديدة بمناسبة مئوية الراحل الموسيقار الكبير ابن هذه الجائعة سي محمد جاموسي. حضرت كوكتيل يعني إن شاء الله ينال رضاكم وإعجابكم من بعض الأغاني يعني تبارك الله برشا هما.

0: اهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبينا في الاستماع. اليوم الافتتاحيه نتاعنا باش نبدو انطلاق موسم تقليع اللفت السكري، تحديدا نحكو على ولاية جندوبة اللي هي عندها الريادة والسبق في هذه الزراعة، زراعة صناعية بامتياز، زراعة تعاقدية. يحضر معنا الفلاح سي أحمد العبيدي من أكيد ناشط في هذه الزراعة، يحضر معنا سي شرف الدين تويتي ورئيس جمعية الفلاحين أو اللي يخدموا في القطاع اللفت السكري. شرف الدين أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: مرحبا بك
0: سيدي،
1: مرحبا
0: بك. تحية ليك وسي أحمد، مرحبا، أهلا وسهلا.
1: مرحبا بك أخوي، ومرحبا بك.
0: أهلا وسهلا. مرحبا. نبدو معك سي أحمد وبعد نمشي لسي شرف الدين. موسم تقليع اللفت السكري الحمد لله بدا 20 جوان تحديدا، نحكو على الافتتاح الرسمي. قبل بشوية نحكو على نقص شوية في الماء، هات نحكو على الظروف اللي ينطلق فيها الموسم توا باعتبار انت فلاح زرع وناشط في هذه المنظومة. بديت ما بديتش، شنو تحديدا؟ تفضل.
1: والله الموسم بدا عندي شرف الدين الاول والافتتاح شرف الدين.
0: هاي باهي برشا.
1: ونحن في المنطقه في سوق السبت بدا عنده نهارين.
0: هاي
1: موسم الحق تاع ربي، اللي زقى موجود واللي ما زقاش مش موجود.
0: انت شنو بالضبط الامور حسب ما تشوف؟
1: والله الحمد لله مبدئيا الحمد لله
0: واضح
1: وخيرات ما عند الله، غير هم بركه في بالي نقصين كمين تاع حسين واحد كهو.
0: باهي سي شرف الدين، على اساس المساحه الحاليه هي 781 هكتار، في حدود نحكو 800 هكتار. المبرمج، خلينا من المبرمج ديما نبرمجوا فيه وان شاء الله يصح 3000 هكتار ان شاء الله تصح المنامه. اسيدي نحكو على المساحه الحاليه والافتتاح. كنت سمعتك في تصريح سابق كونه الافتتاح وانطلاق موسم التقليع يعتبر توقيت جيد
1: بالنسبه لل أي. حسين، بالنسبة للخدمة للتقليع والوعد، احنا الغاية نتاعنا هو تقليص من استهلاك الماء.
0: واضح.
1: ومناها البتراف هو ثم شكون ديما يقولوا يستهلك برشا ماء ويستهلك برشا ماء وزراعة صيفية، اللي هم الزراعة صيفية راهو يتزرع في أول الخريف معنا.
0: بالضبط.
1: والرحلة نتاعو الكل في الشتاء معناها كي نوصلوا لوبجيكتيف نتاعنا انه نحو البتراف في أول جوان ولا في ديس جوان ولا راهو عبارة سنوات فارت نحو في جويه وفي اوت، راهو ما عادش الخدمة ذيك ما عادش يلزمها تتواصل.
0: اي
1: زراعة البتراب وتقليع البتراب في جوان، تو دو سيكل دارك حاضر، الروندمون الكل حاضرة، لي فاكتور الكل حاضرين مع بداية جوان، البتراب يبدأ حاضر. حويجة واحدة الزراعة المبكرة.
0: أي.
1: الزراعة المبكرة اللي هو في بين أكتوبر نوفمبر، فهمتني؟
0: أي نظرة على بك
1: لقيت لك تلقى في جوان البتراب الشيف حاضر، الروندمو حاضرة، كل شيء حاضر، وتهرب مسخان تجويل يقوت.
0: واضح واضح. السنة على ما فهمت ثم تحسن فيما يتعلق الشركة التعاقدية اللي تعاملوا معها، تحسن شوية في الماكينات في المايكنة وفي ظروف اللي يقبلوا فيها السلعة. كان تحكينا هذا، حكيت على أساس نقطة إيجابية. تفضل.
1: والله هو البتراب ما بدأ 2012،
0: هاي.
1: بقينا ل 2023 10 سنين ونخدمه في البتراب، المساحات تطلع وتهبط، اللوندمو تطلع وتهبط. من بعد الغالب لظروف وحسابات وعدات بتعطل زراعة اللفت السكري، تعطلت
0: هاي.
1: في 2022 أو 23 2024 مزرعة ماشي اللفت السكري. العودة كانت شوية ماك تعرف التحبيس، ومن بعد الرجوع
0: ثم تحسين
1: مساحات، وثم فلاحة اعتزلوا الزراعة،
0: وثم
1: المساحة 800 هكتار معناها عبارة في جندوبة حاجة قليلة تسمى
0: قليلة،
1: لكن الباهي والباهي والباهي ان رجعنا للزراعة دي ورجعت العبيد وزرعت وات العام وما استهلكناش ماء، خذ الحق ما استهلكناش ماء، فهمتني؟ كان العام مطار كيما 26 كيما 24 حتى 25، كان زرعنا عام 25 قدرنا ما استهلكناش الماء لان كانت العوام مطار، وهذا هي الفلاحه فهمتني. يلزمك تراهن شويه على الخدمه وشويه على المناخ، لكن منظومة اللفت السكري في جندوبة لا بد منها في المنطقة التقوية بوهرتنا. منظومة اللفت السكري لا بد منها ويلزمها في تحدث منظومة لأن هي في حد ذاتها فيها منافع كبيرة كبيرة كبيرة للشيرة، منافع في اللاسولمون في الروتاسيون في قضاء برشا حشايش فهمتني ظهرت وما عادش نجموا نميتريزوها فهمتني، يقضي عليها اللفت السكري. والدليل انه عام السنة عام مطار وكذا، لكن روندمون تاع الحبوب رغم العام ورغم الخدمة والواحد روندمون طايحة لأن النجر من زراعة القمح فوق قمح.
0: أي البتراب
1: يمكن لبيت باش يفهمني تعمل التداول الزراعي شواء من اللي شواء اللي يمكن الفلاح باش تعمل التداول الزراعي، وهو من احسن ما يسبق القمح نقولوا نحن فهمت بون بريسيدون. ضف الى ذلك هو انتاج للسكر، انتاج للبولب اللي هي الغذاء للحيوانات واللي هو الحليب والحم، كنت حاطه على الحليب نتحطوا على الحليب والحم، انتاج الميلاس وما ادراك من الميلاس هو للخميره، وانتاج بعض المنتجات الاخرى ان شاء الله يبدو فيها كما اللي الكول والوحدات ذاكم ذات فهمتني ينجموا لهم. هي صناعه والفلاحه والصناعه لازم يمشوا مع بعضهم كالتور اندستريال إذا ما تكون موجودة، فكان هو في تحسين السعر وفي دراسة الجدوى والمؤسسة تتنظم أكثر شوية وتوقف أكثر شوية وتراقب الوعدة وبالبحث العلمي يتحرك مع العبيد. هي منظومة كاملة يلزم تدخل فيها برشة حسابات باش ينجم في الأخر خلاص. نحن بالعكس نحن خير ما هو من اوروبا في انتاج اللفت السكري وفي الروندمون باركتار والمناخ نتاعنا نتاع لفت سكر لان يحب شويه سخانه فهمتني، ونحن في طنبك السخانه.
0: على ذكر روندمون شرف الدين، السنين روندمون لانه نعرف في البدايه سيري في الوقايه هذا ونتذكر البدايه كانت عندك روندمون طيب يعتبر كيما استنيتوه اكثر شويه اقل شويه، كانت تعطينا فكره على روندمون والسعر المرجع اللي تقبلوا به لانه صار فيه برشا جدل الحكايه هذه.
1: والله هو الروندمون بالنسبه للسنه باهي طيب 80-90 موجوده
0: باهي ما قلش من 80 يخلص
1: باهي معناها السعر مازال ديما نناقشوا في السعر نحن لان كنا في منظومه قديمه قبل فيها البيرب يعطوا في الفلاح يعطوا فيهم في البيرب العلف 7 طران تاع الهكتار بلاش فهمتني، ومع تحسين شوي في السعر وكذا تو المعمل عمل خماسه فزداسه واحده وكذا ودخل البيرب وما عادش يعطي البيرب غراتوي ودخلها في السعر المرجعي نتاع ولت البيرب عباره اغلى من البتراف السو برودوي اغلى من البرودوي في حد ذاته
0: واضح
1: وعمل زوز اسعار المش ياخذ البيرب نوع المش ياخذ عباره ما انت تو المش ياخذ البيرب يخلص ب ماهوش مش ياخذ يخلص ب 160 المش ياخذ البيرب يخلص ب 140 عباره تورنات البيرب ب 200 اللي هو كيلو واللفت السكري ب 160 البرودوي برينسيبال ب 160 والفواضل نتاعو ب 200 معناها هذه كلها
0: مش معقول
1: فهمتني، تقعد على العباد وتتناقش وتتحدث ونعطوا افونتاج للمزارعين من اللفت السكري كما كان قبل
0: اكيد
1: كما كان تقبل حتى في عهد وقت كان في عند الدوله البدال المعمل وكذا عاطين افونتاج 7 طران للمزارع اللفت السكري على الهكتار 7 طران غراتوي يخلص كان النقل تو البيلب عباره تتباع للناس الكل للمزارع والمش مزارع ولا
0: واضح
1: مع تحسين السعر والمردودية وهذه النجم بلاصتة في المنطقة السقوية في جندوبة لابد منها
0: أكيد
1: تعمل هو توا 40 سنة التالية ببري معناها المنظومة نتاع بوهرت ما خدموها اللي زيكسبير والألمان والتوانسة والكل كان البتراف موجود وموجود فهمتني وتعمل معمل في المنطقة السقوية للغرض هذا باش البتراف هذا يتواصل في السلمو ويبقى ديما موجود. هي في العصر لان المنطقه السقويه دي قطب نقول قطب تربيه ماشيه انتاج لفت سكري حبوب وبعض الخضروات هذا وش يكون في العصر لان فهمتني، لكن نحن ساعات بعدنا على السنيه ذي ياسر وكي تبعد على السنيه ذي ها والله غالب انا النتائج تكون هزيله نتاع القمح نتاع الارض اللي فقرت نتاع الحشيش اللي ما عادش تو العباد ما عادش نجم تمتريزي الحشيش في القمح وداوت برشا عباد ولكن مات الحشيش ما ماتش في القمح من الدواء وشنو اللي يقضي عليه الحشيش؟ الحشيش راهو مبدئيا يقضي عليه للسلمون
0: واضح
1: التداول الزراعي تزرع انت بتراب فهمتني تدخل للبتراب بالمسحه انسى وكل خدمه وكل بينوز وكل بالمسحه تقضي على الحشيش اللي مش تقلقك من بعد في القمح هذا من ليزافونتاج نتاع
0: من الايجابيات
1: البتراب اللي هي برشا فوائد منه
0: نختم معك في حاجه تو على اساس كل عام نسمعوا فيها وعلى اساس 3000 هكتار منهم 2000 هكتار في المنطقه السقويه بوهرتما و1000 هكتار في المنطقة السقوية غرد دمية ودمليز هذا كله في إطار دعم القطاع الاستراتيجي وتعزيز مساهمته في تحقيق الأمن الغذائي مثلا فيما يتعلق بالحاجة ذي بالضبط هل أنه في بداية من العام الجاي وديما البرمجة تصير شنو اللي يخلي هالبرنامج هذا ما يتطبقش على أرض الواقع
1: ايه هو شيء الإخلاص راهو وإحنا حكيناها مع الناس الكل راهو الفلاح يلزم راهو الفلاح راهي مؤسسة اقتصادية
0: صحيح
1: هكا ولا لا والمؤسسة هاي مؤسسة اقتصادية الدنيا مش تسعى باش تلقى مربوحة
0: صحيح
1: كي تقول لي انت ازرع البتراب وممتوه وعنده من هكا الدلاع وعنده البطيخ وعنده البصل وعنده يعمل خماسة فزداتها ويشوف البيلون تاعه
0: صحيح
1: ويشوف المني يلقى عند البتراب هذايا حسب السنوات اللي تعدت وحسب تحكي الفلاح وكذا ما فيش فلوس باللغه العاميه. اذا ما يزرعوهوش.
0: واضح.
1: انا كيفاش تحب العباد تزرع البتراب يلزم العباد كيما عام سنه الفلاح اللي زرعوا البتراب الكل يتحدثوا ويقولوا رانا ناس رانا فضلنا في البتراب ورانا نحينا بترابنا على بكري ما بقيناش نسقوا في جويلي وغوت وراي الامور مشت مراجله ورانا خلصنا في وقتنا وكذا العام الجاي كان عيانا ربي قلت له ناي صاحب المصنع البرامي قلت له تلقاها بتراب ولا جندوب قلت له تلقاها مزروعه بتراب
0: معقول على الاخر عز شهر هو هل منه فيه من الفلاح اللي يذربح الكل بيجي البتراب بتبيعته شكرا جزيلا يعطيك الصحة سي شرف الدين تويتي فلاح وأكيد رئيس جمعية الفلاح اللي يزرع اللفت السكري في جندوب
1: مزارعي
0: اللفت السكري شكرا جزيلا يعطيك الصحة وإن شاء الله بإذن الله الجاي خير في كل الحالات يعطيك الصحة أهلا وسهلا مرحبا ذاك التعقوا بينا في الاستماع نغم ثم لنعود بعد شوية نحكي على ولاية سريان تقدم موسم حصاد وتجميع الحبوب لنعود رجعي

0: اهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبين في الاستماع مباشره. نمشوا لولايه سليانة، يحضر معنا ممثل المندوبيه الجهويه للتنميه الفلاحيه سي محمد طاهر عزوز، مكتب الزراعه الكبرى. سي محمد طاهر، اهلا وسهلا، تحيه كبيره ليك، مرحبا.
1: مرحبا، كيف مستمعي اذاك؟ كيف؟
0: شكرا جزيلا، شكرا على تلبيه الدعوه، واكيد ربي يوفقك. نذكر سي محمد طاهر، الحمد لله موسم السنه التقدم يعتبر سريع، خاطر الكل نوعا ما الفلاح الكل مزروبين يحبوا يحظوا شويه، الاسطول متقدم شويه، ولكن ما يهمش، شويه خوف من الحجر ومن الحرائق وغيره. ثم في الوقت هذا بالذات ظهر لي من مساحه اكثر من 150 الف في ولايه سليانة هكتار، ظهر لي سنه نحكوا على 25-30% وعلى هذه المشارف تقريبا.
1: صحيح صفاتك كما ذكرت سيادتك، صحيح نحن موسم الحصاد تقريبا في حدود للبارح تقريبا في حدود 40% انجاز
0: الموسم
1: من مساحه متوقع حصاده في حدود 141200 هكتار، تم تقريبا انجاز في حدود 55000 هكتار و700. صحيح السنه اللي لاحظناه بعض الالات الحازه اللي هي كانت متهرسه السنه اللي فاتت ما عادش نشوفوها الدور.
0: صحيح.
1: وسنه كما تعرف معناها حتى من الاخوه الفلاحه معناها باللي يحب يحصد صحيح فيه، لكن زاده ما يحبش يخسر زاده صارت ولا ترافير الماكينه زاده ضايع برشا ولا لا قدر الله تسبب له في حاري. هذا اللي خلينا نحن سنه نسمو تقريبا روتار شويه كي تنحي نهارين المطر نتاع الاثنين والثلاثه اللي فاتت، وزيد الجمعه هذه نهارين المطر تقريبا ثم بلايص ما حصدش، تبقى نهار ونهارين ما تحصدش، لكن ممكن اللي خلى عمليه ما تعتبر متاخره، لكن الحمد لله نسق ماشي بطبيعته.
0: باهي سي محمد طاهر، كي نحكوا نظريا كان الحديث على صابه وصابه قياسيه، لكن فعليا كي بدا الحصاد نوعا ما خاصه في الشعير فرق بين المتوقع وبين الحصاد الفعلي.
1: صحيح هو هي تبقى ديما التقديرات هي ارقام سواء التقديرات الاوليه ولا التقديرات الثانيه، لكن تقريبا في الفتره الاخرانيه بين اخر افريل وبي ماي، وتعرف الناس كل تقريبا الكلمات نتاع السخان اللي شدناهم صار معناتها الفارياسيون بين درجات الحراره الليليه والنهار
0: والنهارية،
1: اللي هو خلى تقريبا وقت المرحله نتاع تعمير الكعبه اللي خلى صحيح كما نقولوا نحن بلغه الفلاح الكعبه جت مقروسه.
0: اي يعطيك الصحه.
1: وهو عديد الاعتبارات زاد اللي خلى معناتها هذيك حاجه معناتها عامل خارج عن الفلاح اللي الحقيقه تو كي تدور وتشوف ما نصابها لم تعتبر الامانه.
0: اي
1: لكن في بعض الحقول راك تشد تفرك الكعبه تقريبا من 10 كعبات 8 كعبات في السبوله اللي هي تعتبر ضعيفه جدا. واللي هو خلينا معناها انه الليرمون الحقيقه ما همش كما كنا متوقعينهم، حتى تقريبا نجم نقول حتى ال 20 25 ابريل ما همش الليرمون كنا متوقعينهم، فهمتني؟ فما شيت بالحق هو في حد ذاته فلاح حتى كيدور يقول لك انا كنت حاسس انا وانا القناوه كان حاسس ب 40 يلقى ب 25 ب 27 وكان حاسس ب 27 يلقى ب 18. دونك الحقيقه من منطقه لمنطقه ثم اختلاف الحقيقه في الليرمون، واللي هو الحقيقه كيف معناتها ثم زاد كيف فلاحه ما بالتلقين ما وصلتش باش تدخل على الامراض الفطريه.
0: صحيح.
1: في الاوقات
0: ولا مونيتر زاد ما كانش
1: الشعير، وخاصه الشعير انا اللي شفته وقت تحت الدنيا ثم بلايص في الشعير بالحق لو تشوف معناتها السبوله كامله تشوفها من كتله الكحله نتاع الامراض نتاع المنتور حتى عباره سبوله منمشه، وذاك اللي خلى الكعبه تجي مقروسه برشا الحقيقه.
0: جويده وما تعطيش ميزان.
1: ما تعطيش ميزانياتك صح. لكن في دي زون معناتها كما كنت تو انا مداخلتي تو حتى الاجتماع في المستوى الاداري العام للانتاج الفلاحي، معناها ثم تراديسيون عند بعض الفلاح الحقيقه اللي يتعبوا ويخدموا وتقريبا معناها لي روندمون تاعهم يكونوا كونستون. فيه تقريبا حسب ما اتصلت بالمخبر نتاع ديوان الحبوب بالنسبه للقمح السلب تقريبا تراوح من 71 حتى 82. في القمح السلب القمح اللين تقريبا 72 79 والشعير اللي هو معناتها تصدق اللي قاولنا ترى من 53 حتى 69.
0: يعتبر طيب.
1: كيف سنين حسب ما شفت في كلك بعض المراكز ثم ظهرت التفرقة الحقيقة اللي هي زادة نشتها بدرجة كبيرة في تدني الأسعار. ثم ظهرت البروم زادة. ثم العقول اللي أثرت فيها المطر ما دخلتش فيها العباد في الوقت المناسب بالمداويات، معناتها هذا كله مش يساهم في تدني معناتها السعر نتاع العينة. وان شاء الله وهو الحقيقه في كل الحالات هي راجعه بالسلب على الفلاح الحقيقه اللي هو ديما فما حاجات تكون خارجه على نطاقه اللي هو يكون مسافر.
0: اما في بالي في القمح افضليه على الشعير ولا سي يعني اي كروندمون
1: كجودة.
0: كميزان وكجودة. اي
1: كروندمون صحيح، كروندمون هو ديما القمح بتاعي
0: القمح خير.
1: هي تفهم انت من 71 82
0: اكيد
1: شهر
0: بعيد على بعض،
1: 90 اكيد بعيد على بعض. افضل في القمح انا قلت لكم، معناها ثم ثم ثم دي الشونسيون تاع القمح ما شاء الله، معناها الرقيق باهين، فما الرقيق اللي تمسك باللي روندمون هذوما
0: اكيد،
1: واللي الرقيق 40% دي تو افضل تقريبا لحد البارح على نسبه على الكمية المجمع في حدود 758,187 قنطار، منهم 300,427 قنطار قمح صلب، 103,074 قمح لي، و 353,300 تقريبا نشعير، و 1350 قنطار من ميت تيكار.
0: يعني تقريبا معدل العام الاول هو بيد
1: تقريبا نحن نفس تقريبا للحد. ما انا بديش برش على الكوليكت بتاع عامنا ان شاء الله.
0: واضح، ان شاء الله ربي يوصل بالسالم. وشكرا جزيلا سي محمد طاهر عزوز، ويعطيك صح. اهلا وسهلا، ربي يوفقك. نذكر تعقبينا في الاستماع، هذاك سي محمد طاهر عزوز مثل المدوي الجهوي للتنميه الفلاحيه سليانه، مكتب زراعه الكبرى. مواصلين معكم، هيت نسمعوا سي حسن الخضراوي مثل لواء الحبوب سليانه، عنصر مسجل على حكايه التفرقه وغيره، ثم نعود.
2: بالنسبه لقطاع تعيين حبوب بولايه سليانه، الولايه عندنا ثلاثه مخابر، مخبر جهوي تابع لديوان الحبوب، ومخبر تابع للشركة التعاونية المركزية للزراعة الكبرى، ومخبر تابع للشركة التعاونية المركزية للقمح. المخابر هذوما يعني مهمتهم قبل كل شيء هو تمت يعني مراقبتهم من قبل لجنة مركزية، وتمت المصادقة عليهم، انطلقوا مع بداية الموسم في تعيير يعني شراءات بالنسبة للشركات التعاونية، شراءاتها بولاية سليانة، ولاية الكيف، وولاية القيروان بالنسبة لزوج شركات تعاونية. بالنسبة لديوان الحبوب بالإضافة لشراءات الديوان في الجهة من المجمعين، شراءاته بخزان الكريب، يعني شراءاته هو من عند الفلاحة، هي أيضا يقوم بالتعيير لفائدة عدد من المجمعين الخواص المنتصبين بالجهة اللي يفتقروا لمخابر، على غرار شركة التعيدي، شركة ميستي بالكريب، زواغة جرينوفا، محمد صالح المولهي، إيما بزغوان، هذوما الكل يعني شراءاتهم من الفلاحين يقوم بتحليلهم يعني المخبر الجهوي لديوان الحبوب، بالإضافة أيضا للحالات الاعتراضية المقدمة من قبل الفلاحين اللي هي تتم يعني أيضا تعييرها بمخبر ديوان الحبوب. كده هو التعيير يعني في الاخر بس نحدد به السعر النهائي للبضاعه، يعني اكيد يعني ما يخفاكمش تم سعر اساسي بالطبيعه نزيدوها كالمناح، لكن تم شو نسموهم يعني تنفيذات او تنقيطات حسب يعني جوده المنتوج المقدم، يعني بالنسبه للفلاح ولا المجمع على حد سواء.

0: اهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبينا في الاستماع، مواصلين معكم في الحدوام. معنا موضوع باش نحكوا فيه على غايه من الاهميه، سبق وحكينا فيه، هو باش نواصلوا الحديث على هذا الموضوع. يوم اعلامي وتحسيسي مشترك بين مصالح دوائر الانتاج الحيواني الكيف سليان القصرين للتوعيه بخطوره الاصابه بداء الكلبع في الله الجميع، تلقيح المجال للكلاب والقطط. وفي نفس الوقت باش نحكوا على برنامج التدخل النموذجي بعمادات الزيتونه بانو عين قصيبه من معتمديه القصور في نطاق تطويق بؤره لداء الكلب. سي فتحي زمال رئيس دائرة الانتاج الحيواني المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية الكيف. سي فتحي اهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: مرحبا بك سي فتحي، مرحبا بمستمعي ذات الكيف.
0: مرحبا سي فتحي، نحكوا على برنامج تدخل نموذجي ونحكوا على اليوم الاعلامي التحسيسي المشترك. هات خلينا نكملوا في برنامج تدخل النموذجي اللي البداية بدأ بجلسة تمهيدية من 22 جوان 2026. الجلسة التمهيدية صارت في مقر معتمدية القصور، وأكيد ثم عمل على تطويق هذه البؤرة وين وسط هذه المجهودات.
1: أولا حبيت نوضح البؤرة، هذه هي بؤرة داء كلب على الحدود، هي تابعة معتمدية جدليان من ولاية القصرين، جات في منطقة حدودية بين المعتمدية المولايات الثلاث، معناها ولاية الكيف ولاية القصرين ولاية سليانة، بين بالضبط معتمدية جدليان معتمدية القصور ومعتمدية الروحية. الإشكال والمشكلة هو أنه حالات الكلب اللي سجلناها عفى الله الجميع مؤخرا في ولاية القصرين كان مرتفع، وكذلك في معتمدية الروحية من ولاية سليانة زاد ثم سجلنا حالات داء كلب أيضا عند الحيوانات بالطبيعة. في ولاية الكيف في معتمدية القصور معناش حتى ما سجلناش حتى حالة، لكن لتطويق البؤرة اللي كما يعلم الجميع اللي تسببت في وفاة معناها إنسان في المنطقة ذي إن شاء الله ربي يرحمه ويصبر أهله، حبت الإدارة العامة وبطبيعة الإدارات الجهوية للإنتاج الحيواني الإدارة العامة للمصالح البيطرية باش تعمل تدخل معناها منظم ومنسق بين الدوائر الثلاث تشرف عليه الإدارة العامة دي، ومش يقع فيه التدخل هذا يمتد على 3 أيام فما أكثر، ثم حاط عامل 4 أيام، ثم مثلا نحن في ولاية الكيف من نهار الاثنين ونحن نخدموا عليه لأيام التضومة. التدخل هذا مش يكون فيه معناها أيام توعوية وتحسيسية، وكذلك تدخل مكثف لتلقيح الكلاب القطط والكلاب في المناطق هذه. باهي التحضير للأيام هذه بدأ من نهار الاثنين كما ذكرنا منذ قليل، معناها بالاجتماع مع السلطات المحلية لمعتمدية القصور اللي نشكرهم على معناها على التفاهم واللي استقبلونا في المعتمدية، ونسقنا مع البلدية ومع السيد المعتمد ومع السلطة الأمنية كذلك والممثل وزارة الصحة.
0: كل الأطراف أكيد. نذكر سي فتحي زمير رئيس هيئة الإنتاج الحيواني المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية الكيف. سي فتحي ما زلت معنا؟
1: ما زلت معك.
0: تفضل أي سي فتحي.
1: التنسيق هذايا عملنا معناها خصصنا للتدخل هذايا يومين للإعلام والتوعية، واحد غدوة إن شاء الله بمناسبة السوق الأسبوعية في السوق الأسبوعي.

0: مدينه القصور. وكذلك يوم نهار الثلاثاء الفاتت زادت عملنا خيمه في القصور زاده. بالنسبه للتلقيح مش يمتد على نهارين هذوما، معناها اليوم ونهار الاحد في مناطق بين ومناطق عين القصيبة والزيتونة. وسط سبعة فرق، معناها مخصصين ستة فرق تابعين وزارة الفلاحة، وسيارة عاضت مجهوداتنا بها وزارة الصحة، معناها خاصتين على حطتين على ذمتنا، نشكرهم زيادة كذا في تعاونهم. وبطبيعة الحال معناها التلقيح هذا مش يكون موجه للكلاب والقطط، وناشد المواطنين معناها الجمعيات المجتمع المدني باش يعاضدونا، خاصة في التوعية والإقبال على هذا معناها التدخل المشترك.
1: واضح مبدئين إلى حد هذه اللحظة فيما يتعلق بسير هذه الحملة ثم إقبال بخلاف المناجم ثم
0: الحاجة الجديدة السنة معناها وسائل التواصل الاجتماعي حذرت لنا برشا، والناس سمعت به خاصة وفاة الإنسان هذا اللي توفى، ثم الخوف بطبيعة يخلي المواطن يقبل على التلقيح. ونحن بينا رانا مش نعاود ونرجع في حملة أخرى اللي هي الرسمية اللي تنطلق معناها في سبتمبر، شهر سبتمبر 2026 إن شاء الله، هي حملة الوطنية لتلقيح ضد الكلاب. أما ذي رأي التصرف في بؤرة، تصرف نموذجي في بؤرة لمحاولة تطويق، خاصة كما ذكرنا تو ولاية القصرين شهدت برشا حالات في داء الكلب الحيواني. دونك نحن التفادي من الانتقال معناها من جنوب الولاية نتاع المناطق الحدودية معناها لولاية الكيف، حبينا ندخلوا تدخل معناها اللي يكون ناجع إن شاء الله، وإن شاء الله يفهمونا المواطنين ويعاونونا.
1: شكرا جزيلا سي فتحي زمان رئيس هيئة الإنتاج الحيواني، شكرا ورب يوفقكم أكيد.
0: شكرا.
1: أهلا وسهلا. كنا نحكوا على برنامج تدخل نموذجي بعمادة الزيتونة بين وعين كسيبة معتمدة القصور في نطاق تطويق بؤرة لداء الكلب. شكرا أهلا وسهلا. لكن تحقوا بينا في الاستماع، موصلين معاكم هذين غم ثم بعد شوي الموجز ثم راجعين. أهلا وسهلا.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
2: منتصف النهار على موجات إذاعة الكاف.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. مرحبا بكم. ينتظم اليوم ببلدية الكسور يوم إعلامي لفائدة طالبي الشغل وأصحاب المؤسسات والراغبين في الانتصاب للحساب الخاص، ينظمه مكتب التشغيل بالدهماني. وسيتم خلال هذا اليوم الإعلامي التعريف بالبرامج النشيطة للتشغيل وبخطوط التمويل الجديدة، إلى جانب تسجيل الراغبين في المشاركة في دورة تكوينية حول الذكاء الاصطناعي ضمن برنامج لتحسين قابلية التشغيل. تنتظم اليوم بالمدرسة الإعدادية بالكريم من ولاية سليانة قافلة صحية عسكرية متعددة الاختصاصات، يؤمنها ثلة من الأطباء والإطارات الطبية والشبه الطبية بهدف تقريب الخدمات وتقديم عيادات مجانية لأهالي المنطقة. انطلقت مصالح دوائر الانتاج الحيواني بولاية الكاف وسليانة والقصرين في تنظيم سلسلة أيام توعوية وتحسيسية للتوقي من داء الكلب الحيواني والتلقيح المجاني للكلاب والقطط، وذلك بعدد من البؤر التي سجلت بها حالات إصابة لدى الحيوانات. تختتم اليوم بمركز الاصطياف بابن متير فعاليات الملتقى الإقليمي الأول للأمانة الرقمية الذي ينتظم تحت شعار الأطفال سفراء الأمانة الرقمي، ببادرة من المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بجندوبة. تختتم اليوم بتونس أشغال دورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار الذي تنظمه وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، بمشاركة حوالي 1200 شخص من أكثر من 30 دولة تحت شعار تونس ديناميكية متجددة وفرص جديدة. هذا وأعلن وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أن أشغال اليوم الثاني والختامي من الدورة سيتم خلالها الإعلان عن استثمارات جديدة، إلى جانب تدشين المنصة الوطنية للمستثمر، وهي آلية حكومية عملية تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال مع العمل على حلحلة كافة الإشكالات التي قد تواجه المستثمرين، تأكيداً للالتزام الحكومي بتيسير الإجراءات. تنطلق اليوم وزارة التربية في تنظيم حصص دعم ومرافقة لفائدة تلاميذ البكالوريا المؤجلين إلى دورة المراقبة ليتوصل إلى 28 من جوان الجاري في إطار دعم استعداداتهم للاختبارات وتعزيز حظوظهم في النجاح. وتتضمن هذه المبادرة سلسلة من الدروس والمراجعات والحصص التوجيهية التي يؤمنها عدد من الإطارات التربوية والبيداغوجية لفائدة مختلف الشعب، وذلك عبر منصة التعليم جسور التابعة للوزارة. تعقد لجنة الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب يوم الاثنين القادم جلسة تمهيدية تخصص للنظر في مشروع مخطط التنمية للفترة 2026-2030، وذلك في إطار دراسة مشروع القانون المتعلق بالمخطط. وفي العالم استشهد شاب فلسطيني اليوم متأثرا بإصابته في قصف صهيوني استهدف حي النصر غرب مدينة غزة. حذرت القوات الإيرانية اليوم من تحليق طائرات عسكرية صهيونية في أجواء دول مجاورة لإيران، معتبرة أن ذلك عمل خطير وتهديد من حقها الرد عليه. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
4: الفلاحة دوام
5: والصابع وام
4: مع فتح الرايس.

0: متفرقات.
1: أهلا وسهلا بكم متفرقات. متفرقات الموضوع الأساسي هو تقدم موسم حصاد وتجميع الحبوب. في علاقة بتجميع الحبوب الثلاثة اللي فاتت هي زيارة المدير العام الرئيس المدير العام لديوان الحبوب سيدة سلوى بن حديد، وكانت هذه الزيارة لولاية الكاف الحديث عن تقدم عملية التجميع والإجلاء. هات نسمع العنصر المسجل ثم لنعود.
2: زيارة الميدانية هذه صحبة سيد الوالي للاطلاع على مدى تقدم عملية تجميع الحبوب باعتبار تقدم عملية الحصاد في مختلف الجهات. كما تعرف ولاية الكاف فيها 6 مجمعين، 2 شركات تعاونية مركزية و4 مجمعين خواص، عندهم 21 مركز لتجميع الحبوب. إلى حد الآن الظروف تسير بصفة عادية باعتبار أن عملية الإجلاء بديناها في ولاية الكاف منذ انطلاق موسم التجميع من البداية، امتصاص الضغط المحتمل على مستوى مراكز التجميع. إلى حد الآن ظروف طيبة تسير بصفة عادية، إن شاء الله ربي ينزل البركة والخير وربي يوصل بالسالم. فيما خص التجميع على مستوى الوطني إلى حد الآن بلغنا كميات في حدود 5 مليون قنطار، وهي نفس تعادل الكمية المجمعة خلال الموسم الفارط في نفس الفترة. الكمية هذه فيها 70% قمح صلب و30% شعير بالأساس، على وعنا كذلك حبوب استهلاك وعنا حبوب ممتازة خام اللي هي إلى حد الآن في حدود 176 ألف قنطار، ونأمل أن نصل على شلال الأكثر كميات من الموسم الفارط. نذكر أني في الموسم الفارط حبوب الممتازة كانت في حدود 711 ألف قنطار، إن شاء الله نخلطولها ولما لا نتجاوزوها خلال هذا الموسم. بالنسبة لعملية الإجلاء كما قلت لك تسير بصفة عادية، ما عندناش حتى إشكال إلى حد الآن. من المحتمل احنا خلال الأسبوع القليلة القادمة نبلغ ذروة التجميع باعتبار ذروة الحصاد تكون في حدود النسق اليومي وقتها يرتفع حتى إلى 400 ألف قنطار فما فوق، وهنا يلزم أكثر حوكمة وأكثر عمليا، معناها يلزمنا تضافر الجهود لإنجاح الموسم وخاصة إصدار طلبات تزود لبرمجة وإنجاز عمليات الإجلاء في وقت وجيز في وقت مناسب باش يقعدوا المراكز تقبل الحبوب وما يصير شكل انقطاع على مستوى مراكز التجميع. عملية العنصر التفرقع ما يجيش مع ظهور تساقطات ولا نزول أمطار وقت تبدأ الحبة كاملة كما نقولوا احنا، راو التفرقع يجي خلال نمو الحبة. دونك اللي شهدناه وقت اللي تنزل المطر ويبدا الحصاد يبدا وتبدا الحبه الناجة هو يتسمى الغسل لو لافاج. اش معناها؟ كيما نقولوا احنا بلغتنا الكعبه تشاب تبيض. وانا ناكد هنا ونطمئن الساده الفلاح، راو الغسل ولا الكعبه اللي تشاب ما عندها حتى تأثير على سعر الحبوب، معناها هي أصلا مش موجودة في سلم التعيين. خاطر ريت أنا حتى برشا تصريحات يقولوا هاو ثم الغسل ويلزم النظر في سلم التعيين، وأنا نحب نذكر اللي ديما وقت اللي ثم ظاهرة تحدث ولا يقع تسجيلها ونعرفوا اللي ما عندوش دخل فيها الفلاحة يظل في عدة مواسم تدخلت الدولة وتم إسعاف الفلاحة وتعديل سلم التعيير، ولكن الظاهرة اللي ظهرت مع نزول الأمطار في فترة الحصاد هذاك يتسمى نأكد اللي غسل وليس تفرقع، وما ثماش عندنا في سلم التعيير عنصر اسمه غسل ولا لافاج.
1: ذكر تعقبين في الاستماع مصرين معكم، هذا كان عنصر مسجل الرئيس المدير العام لديوان الحبوب اللي أدت زيارة ميدانية نهار 3 اللي فات إلى ولاية الكاف. خصصت زيارة ذي المعين ظروف تجميع الحبوب متى تقدم عملية الإجلاء عبر الوسق لخزانات ديوان الحبوب أو البيع المباشر في المراكز. تم الاطلاع على تقدم عملية التجميع، وكانت هذه زيارة متابعه لولايه الكيف. وصلنا معاكم هات نحكوا على تقدم عمليه تجميع الحبوب صابت 2026. السيده رئيس مدير عام ديوان الحبوب حكيت على 5 ملايين نهار 3، ولكن اليوم نحكوا على 6.015، يعني اكثر من 6 ملايين قنطار تم تجميعها هذه الى غايه 24 جوان 2029. اخر احصائيات اكيد تابع ديوان الحبوب الحبوب تونس، منها 5.772 مليون قنطار حبوب استهلاك وموجودة في مراكز تجميع أكيد، 243 ألف قنطار بذور ممتازة خاص أو بشركات الإنتاج، توزعت الكميات بين 1.237 مليون ألف قنطار ما يعادل أكثر من 20% خمس الإجمالي الكميات المجمعة على المستوى الوطني ولاية باجة. ولاية الكيف أقل شوية اللي هي إلى حد هذه اللحظة تصدر المرتبة الثانية في حدود 847 ألف في حدود 14%، بنزرت الثالثة 12.43% في حدود 747 ألف. وإن كان يعني الإحصائيات هذية نحكو على ولاية سليانة اللي تاريخ 24 كان في حدود 717 ألف تزيت، يعني توا أكيد ثم نذكر الإحصائيات هذية أكيد ثم جديد، واليوم 26 جوان هذه نذكر آخر إحصائيات تابعة الديوان الوطني للحبوب. نحكو على تم إلى غاية أيضا 24 جوان 2026 إجلاء حوالي 1.7 مليون قنطار من مراكز التجميع مناطق الانتاج إلى الخزانات المحورية لديوان الحبوب ووحدات التحويل التابعة للمطاحن. دعوة ديوان الحبوب كافة المدخلين باش يوصلوا التحالي بأعلى درجات الحذر واليقظة واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية المحاصيل، تأمين عملية التجميع والنقل والخزن في أفضل الظروف حفاظا على سلامة المخزون الوطني وتعزيز الأمن الغذائي. هذه كانت فكرة على تقدم عملية التجميع. نسمعوا سي شكري الجبي رئيس الاتحاد الجوي للفلاحة بيجا والحديث عن تقدم موسم الحصاد في هذه الولاية. نذكر ولاية بيجا خمس الكميات المجمعة في هذه الولاية وأكثر. نسمع وصل مسجل ثم نعود.
0: الحمد لله نحن اليوم في مية ما بين 20-25% من تقدم الموسم. باجة كالعادة والحمد لله في المرتبة الأولى من حيث التجميع، عموما في علاقة بالمواصلة لأنه لليقظة والحذر من أنه يكون موسمنا الحصاد موسم الحصاد يكون آمن. واليوم نحن في 19 جوان، بمعنى اليوم كي نعملوا مقارنات ما بين السنة الفارطة وما بين السنة والسنوات الفارطة وما بين هذه، هو أنه نسبة الحرائق أقل بكثير من السنة الفارطة، وهذا نحمد عليه ربي سبحانه وتعالى. هذا ما يعفيناش وقت نقوله فما نقاس، ما يعفيش الفلاح في أنه لابد أن تكون فما يقظة أكثر وحذر أكثر وصيانة أكثر، سواء للجرارات للبريس للآلات الحاسدة، والصيانة يلزمها تكون يومية حقيقة، لأنه نسجلوها أنه نسبة الحرائق الأغلبية نتاع نسبة الحرائق والنسبة في علاقة بالآلات يعني هو الأعلى. ما علينا الكل من أجل أن نكثفوا من العمل نتاعنا، فكملوا هالشهير أشهر شوية ومازالوا مساحات صغيرة، وإن شاء الله خيان الفلاحة يواصلوا على التدخل نتاعهم السريع والناجح.

0: اهلا وسهلا بكم، نذكر تعقوا بينا في الاستماع. نكملوا كنا نحكوا سي شكري الجبي رئيس الاتحاد الجوي للفلاحه باجا الحديث عن تقدم موسم التجميع. مكملين في متفرقات، نحكوا ايضا كما صارت نهار ثلاثة زياره ميدانيه الى ولايه الكيف، سياره زياره ميدانيه الى ولايه جندوبه لمتابعه تقدم موسم تجميع الحبوب، وهي زيارة متتالية، قلت الرئيسة مدير عام لديوان الحبوب السيدة سلوى بن حديد، ومتابعة تقدم موسم التجميع، وكان في بقية الولايات، والحديث عن ظروف تقدم وعملية التجميع والوسق أكيد المخازن الكبرى. نكمل ونختم متفرقات الحديث على التسمم المعوية في اللغة الجميع في المشترات الصغرى، خاصة اللي هو معروف ببومريرة. بومريرة هذا كان نشوفه في سواء في وزارة الفلاحة ولا غيره، تأكيد على الفلاحة باش ياخذوا احتياطاتهم وباش يردوا بالهم، لأنه هالمرض هذا خاصة في التغيير في الغذاء الخاص بالمشترات الصغرى تكثر الامراض هذه، من الاعلاف الخضراء للاعلاف الخشنه، من الحشيش نمشوا اتجاه الحصيده. نسمع العنصر المسجل سي فتحي زمار رئيس دائره الانتاج الحيواني المندوبيه الجهويه للتنميه الفلاحيه الكيف، ثم نعود.
1: تبعا للبلاغ الصادر عن وزاره الفلاحه والموارد المائيه والصيد البحري حول التوقي من مرض التسمم المعوي المعروف بمرض البومريره عند المشترات الصغرى، حبينا التوضيح التالي. المرض هذا هو مرض غير معدي، لكن ينجم يظهر عند عدة أفراد من القطيع نظرا لتعرضهم لنفس الأسباب. المرض هذا مرض ناتج عن التغير المفاجئ في غذاء الحيوان من عليقة معتدلة أو فريقة أو فقيرة طاقيا إلى عليقة غنية بالحبوب والكربوهيدرات، خاصة مع بداية الحصاد وتوفر بقايا السنابل في الحصائل. للوقاية من هذا المرض ننصح بتلقيح الحيوانات مسبقا قبل وضع القطيع في الحصائد بفترة لا تقل عن 15 يوم. التدرج في وضع القطيع في الحصائد وتغيير النظام الغذائي المتبع وتجنب الانتقال المفاجئ من الأعلاف الفقيرة أو المعتادة إلى الأعلاف الغنية بالحبوب. تقديم الأعلاف الخشنة مسبقا أو ما يعرف بالأعلاف المالئة لتجنب الإفراط في استهلاك الحبوب. توفير مياه الشرب بكميات كافية معناها كافية وممتازة، الاتصال بالطبيب البيطري الخاص عند ملاحظة أي من الأعراض الغير عادية.
0: ذكر تعقبين بالاستماع ذلك سي فتحي زميرة دائرة الانتاج الحيواني المندوبي الجهوي التنمي الفلاحي الكيف للحديث عن التسمم المعوي في الجميع، خاصة في المشترات الصغرى وهذه الوقاية تمتعه، على النصائح أكيد البلاغة الصادرة عن وزارة الفلاحة اللي تدعو فيه الى جمله من نصائح لازم الفلاح يتقيد بها باش لتجنب وتجنيب القطيع نتاعو هذا المرض، وعفى الله الجميع وربي يبقي الستر. نختموا حديثنا عن صارت جلسه متابعه لوضعيه مقاومه الحرائق في 22 جوان 2026 نهار الاثنين اللي فاتت، اكيد اشرف عليها وزير الفلاحه السيد عز الدين بالشيخ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بحضور كل الأطراف المداخلة. خصصت الجلسة لتقييم الوضع الحالي للحرائق، الوقوف على أسباب ارتفاع عددها خلال الفترة الأخيرة، مدى تأثيرها على المساحات الفلاحية والغابية، حجم الأضرار المسجلة فضلا عن استعراض مختلف التدخلات. تم تقديم عرض مفصل حول وضعية الحرائق منذ غرة مايو 2026 يعني إلى غاية اليوم، بلغ عدد الحرائق المسجلة 396 حريق، رغم أنه الارتفاع العددي هذا أكثر المعطيات اللي أغلب الحرائق كانت محدودة المساحة والأضرار بفضل سرعة التدخل ونجاعة التنسيق بين مختلف المدخلين أيضا كانت محدودة. يأكد المدير العام للغابات المنصة الإلكترونية الخاصة بمتابعة الحرائق مكنت من رصد مختلف الحوادث والتفاعل معها في الإبان جانب اعتماد آلية تنسيق فوري عبر مجموعات العمل المشتركة خلية المتابعة الوطنية وزارة الداخلية، ما يضمن تبادل المعلومة والتدخل العاجل عند الحاجة. أبرز أهمية الدوريات المشتركة مع وحدات الحرس الوطني والاستعانة بالطائرات دون طيار درون في عمل المراقبة والاستباق بين المعطيات المقدمة للمساحات المضرة، شملت 147 هكتار من من الزراعات الكبرى قمح وشعير، 43 هكتار من الغابات والأشجار الغابية، إضافة إلى بعض الأضرار المحدودة الأخرى من بينها 15 هكتار من الحبوب وخمسة هكتارات من البقوليات. أكيد تنصيص في آخر الجلسة دي على ضرورة تضافر كل الجهود باش نخرج بأخف الأضرار ببقى الستر على الجميع. أهلا وسهلا بكم، نذكر اللي تعقبين في الاستماع نغمس ومرة نعود.

0: صوت الشمال الغربي في جريسة على الذبذبة 96.2.
1: أهلا وسهلا بكم، نذكر تحقوا بنا في الاستماع باش نختموا الحديث على الفلاحة الذكية. تحديدا الفلاحة الذكية كانت محور ندوة اللي كانت في مهرجان السنابل اللي صار نهاية الأسبوع الفارط في باجة. هذا المهرجان اللي يحتفي بالأكيد موسم الحصاد وفي علاقة بالتراث المادي واللامادي المربوط بالفلاحة تقليدا، الفلاحة التقليدية والفلاحة العصرية. عنوان اليوم هذا أو الندوة هذه الفلاحة الذكية وتحقيق الاكتفاء الذاتي. نسمع العنصر المسجل ثم لنعود.
2: بشير بنونة، مدير عام المركز الجهوي للبحوث في زراعة كبرى ببيجة. الندوة العلمية اللي هي تحت عنوان أي دور للفلاحة الذكية في تحقيق السيادة الغذائية. اليوم العلمي هذايا الندوة العلمية هذه عندها العديد من الأهداف، بالطبع تتخللها العديد من المحاضرات القيمة، تجمع ما بين التراث الفلاحي والتكنولوجيات الحديثة للفلاحة الذكية، وكذلك تحكي زراعة على تثمين سلاسل

0: التحقيق التكامل بين المختلف المحاضرات هذه يعني مش يشكل معناها فلاحة ذكية تمثل جسر يربط ما بين معناها تاريخنا الفلاحي العريق الزراعي العريق خصوصا في مدينة باجة، يعني مهرجان القمح يعني عنده علاقة منذ 1935 ومستقبلنا الغذائي المنشود يعني اللي هي ترتكز على المعرفة العلمية والتنمية المستدامة تجعلنا معناها نتجاوز التحديات الراهنة ونلقى الفرص معناها الواعدة.
1: ذكر تعقبين في الاستماع ذي كان عنصر مسجل في ركن الفلاحة الذكية، يعطي يحكي على الفلاحة الذكية والسيادة الغذائية. اليوم أو الندوة ذي صارت في الفعاليات على هامش فعالية الدورة السابعة لمهرجان السنابل الذهبية في باجة، صار نهاية الأسبوع التعدى جمع سبت واحد. هكا وصلنا إلى ختام هذا البرنامج، نذكر تعقبين في الاستماع برنامج كيد فلاح دوام. شكر خاص لهاجر سعاد زميل علي اليونسي في الإخراج الرقمي وكل من ساهم في هذا البرنامج. نلتقي في مواعيد إذاعية لاحقة، بعد شوي يكون حضر معكم كريم جديد الرياضة. إلى

أهلا وسهلا بالجميع في موعد جديد مع آخر أخبار الرياضة على موجات إذاعة لك، بدايتها بمونديال أمريكا كندا والمكسيك، والمنتخب الوطني التونسي لكرة قدم بعد هزيمته صباح اليوم أمام المنتخب الهولندي 3-0، يعود اليوم إلى مونتيري ومنها يشد الرحال إلى تونس للعودة، كل إلى طريقه. ثم برشا ملاعبيه باش يرجعوا إلى أماكن الإقامة متاعهم في أوروبا، ولاعبين آخرين باش يرجعوا إلى تونس بعد هذه الخيبة في المونديال بثلاث هزائم و 12 هدف مقبول في 3 مقابلات في هذا المونديال اللي ترشح في مجموعة تونس كل من منتخب هولندا ومنتخب اليابان وكذلك المنتخب السويدي. بعد مرور الجولة الثالثة في بعض المجموعات، مازالوا بعض المجموعات الأخرى تقريبا 6 مجموعات ما وفاتش فيهم المجموعات هذه الجولة الثالثة، ننتظر عديد المنتخبات اللي بيشتغل المونديال هذه بعد الجولة الثالثة، بداية من المجموعة التاسعة اليوم الجمعة 26 جوان الساعة 8 ليلة. السنغال تلعب ضد العراق، زوج منتخبات عندهم 0 نقاط، الحكم هو الإنجليزي أنتوني تايلور، ولقاء الصدارة باش يكون في نفس التوقيت بين النرويج وفرنسا، الزوج عندهم 6 نقاط والحكم هو الإنجليزي مايكل أوليفير. المجموعة الثامنة كذلك ما زالت ما بحثش بأسرارها، غدا صباحا الواحدة يكون لقاء الأوروغواي مع إسبانيا، الأوروغواي 2 نقاط وإسبانيا 4 نقاط، الحكم هو الأمريكي إسماعيل الفتح، في نفس التوقيت الرأس الأخضر ب2 نقاط مع السعودية بنقطة، الحكم هو الفرنسي فرانسوا لوتيكسي. المجموعة السابعة الرابعة صباحا غدا مصر ب4 نقاط مع إيران 2 نقاط، الحكم البولوني سيمو مارسينياك، وفي نفس التوقيت بلجيكا ب2 نقاط مع نيوزيلندا بنقطة واحدة، الحكم هو الأردني أدهم مخادمة. المجموعة 12 نهار كذلك السبت 27 جوان 10 ليلا، إنجلترا ب4 نقاط مع بنما 0 نقاط، القطري عبد الرحمن الجاسم يدير المقابلة، ونفس التوقيت كرواتيا ب3 نقاط مع غانا اللي عندها 4 نقاط، الحكم هو الكندي درو فيشر. وبعدها نتعرفوا على المنتخبات اللي مرت إلى الدور الثاني من هذا المونديال، إلى حد الآن 19 منتخب مروا، المجموعة الأولى المكسيك وجنوب أفريقيا، المجموعة الثانية فيها سويسرا كندا والبوسنة والهرسك أفضل الثوالث البوسنة، المجموعة الثالثة البرازيل المغرب، الرابعة الولايات المتحدة وأستراليا، الخامسة ألمانيا كوت ديفوار والإكوادور من أفضل الثوالث، المجموعة السادسة هولندا واليابان والسويد من أفضل الثوالث، التاسعة فرنسا والنرويج، العاشرة الأرجنتين، والمجموعة 11 كولومبيا. نذكر فقط أنه المغرب المنتخب العربي الوحيد لحد الآن في الدور الثاني في انتظار إن شاء الله مصر وكذلك الجزائر. إذن المغرب بيشتلعب ضد هولندا، البرازيل بيشتلعب ضد اليابان، البوسنة والهرسك مع الولايات المتحدة الأمريكية، ومنتخب جنوب أفريقيا يلعب ضد المنتخب الكندي. الأولمبي البيجي اليوم غلق باب الترشحات لرئاسة الفريق في الجلسة العامة الانتخابية المحددة يوم الأحد 28 جوان في الساعة 5 مساء، ولا وجود لمطالب ترشح لرئاسة الفريق، ونسير نحو هيئة تسييرية قادمة لفريق الأولمبي البيجي. متوسط ميدان الفريق السابق محمد وائل الدربالي اللي كان انتقل للترجي من لعبش برشا مقابلات، رسميا اللاعب هذا ينتقل إلى البطولة السويدية من بوابة نادي بروما بوكارنا في الدوري الممتاز، ويحتل الآن المركز السابع في البطولة السويدية. النادي الافريقي اعلن عبر صفحته الرسميه ان اكابر الفريق يستأنفوا نشاطهم وتحضيراتهم للموسم الجديد يوم الاثنين 29 جوان في حديقه الرياضه الف بقياده المدرب فوزي البنزرتي وكامل الاطار الفني المرافق له. منتخبنا الوطني لكرة الطائرة سافر في اتجاه المغرب، وين باش يبدأ تصفيات المنطقة الأولى المؤهلة لبطولة إفريقيا في الكونغو الديمقراطية. أولى مقابلات منتخب المشكون يوم الأحد 28 جوان ضد المنتخب الجزائري، وبعدها لقاء ثاني ضد المنتخب المغربي يوم الاثنين 29 جوان، بعدها مقابلة إياب ضد الجزائر نهار 1 جويلية، ومقابلة ثانية ضد المغرب نهار 2 جويلية 2026. منتخب كرة السلة يرجع لتونس بعد ما كان في تربص في الدوحة، لعب 2 مقابلات ودية ضد المنتخب القطري، فاز في الأولى 69-64 وانهزم في الثانية 61-50، ومنتخبنا بالشد رحال في اتجاه أنغولا للمشاركة في النفذة الثالثة من تصفية المونديال من 2-5 جويلية المقبلة. كرة اليد الشاطئية، والمنتخب التونسي انهزم اليوم ضد المنتخب الإيراني بشوطين مقابل 0، واحتل آخر ترتيب المجموعة الأولى في الدور الرئيسي من هذه البطولة العالمية في زغرب في كرواتيا، وبش يلعب من أجل تحديد المراكز من 9 ل 12.
منتخب كرة اليد الوسطيات يلعب غدوة الثالث مقابلته في بطولة العالم في الصين ضد منتخب الصين تايبي، مقابلة تنطلق في الساعة 5:45 صباحا. هذه آخر أخبار الرياضة على موجات إذاعة الكاف، ملتقانا يجدد إن شاء الله غدوة في أخبارنا الرياضية الصباحية. بعد قليل يكون معكم حاتم بوبكري في نشرة أخبار الساعة 1. إلى اللقاء.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور وعلى هواوي تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية الإذاعة التونسية وين أنتي وين هي
1: الواحدة ظهرا هنا بإذاعة الكاف
2: صوت الشمال الغربي
1: إذاعة الكاف أسعد الله وأوقاتكم أهلا بكم إلى ثاني نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم هذه أهم عناوينها تجميع أكثر من 6 ملايين قنطار من الحبوب بمختلف مناطق الإنتاج وولاية باجة والكاف تحتلان المرتبتين الأولى والثانية وطنيا قافلة صحية عسكرية متعددة الاختصاصات تؤمن اليوم وغدا عيادات طبية مجانية لفائدة أهالي الكريب بولاية باجة تتويج 3 مؤسسات تربوية متميزة في مجال المشاريع البيئية المتجددة في اختتام مسابقة كأس البصمة البيئية إلى التفاصيل أهلا بكم بلغت كميات الحبوب المجمعة منذ انطلاق موسم الحصاد والتجميع بمختلف مناطق الانتاج وإلى حدود أمس الأول أكثر من 6,014,000 قنطار وفقا لما أعلنه الديوان الوطني للحبوب وجاءت ولاية باجة في المرتبة الأولى وطنيا من حيث الكميات المجمعة بأكثر من 1,237,000 قنطار من الحبوب إلى حدود أمس الأول فيما احتلت ولاية الكاف المركز الثاني وطنيا بتجميع أكثر من 890,000 قنطار من الحبوب المجمعة إلى حدود اليوم وأكد المهندس الأول بالاتحاد الجوي للفلاحة بالكاف عبد الكريم الحيدري أن عملية تجميع الحبوب وإجلاء المحاصيل تسير بسلاسة دون تسجيل اكتظاظ بمراكز التجميع
3: بلغت نسبة تقدم عملية حصاد الحبوب بالولاية إلى حد تاريخ اليوم حوالي 70% من المساحة الجملية اللي تم بذرها الكميات اللي تم تجميعها إلى حد اليوم بلغت الكميات الجملية حوالي 890,000 قنطار موزع على مادة الشعير بحوالي 571,000 قنطار يليها قمح الصلب بحوالي 250,000 قنطار ومادة القمح اللين الفرينة بحوالي 70,000 قنطار قاعدين نتبعوا يوم معناتها في عملية تجميع أو تسليم المحصول إلى مراكز التجميع الموسم هذا معناش اكتظاظ كبير بالرغم بلغنا قيمة التخزين بالولاية معناتها استوفيناها النقطة الإيجابية اللي كونه عملية الوثق المحصول بدت من أول يوم هذا يكون بتضافر جميع الأطراف المعنية داخل القطاع إن شاء الله نكملوا بقية الموسم على النسق هذا بالنسبة لولاية الكاف نحن حاليا نحتل المرتبة الثانية على المستوى الوطني في عملية التجميع
1: انطلقت مصالح دوائر الإنتاج الحيواني بولايات الكاف وسليانة والقصرين في تنظيم سلسلة أيام توعوية وتحسيسية للتوقي من داء الكلب الحيواني والتلقيح المجاني للكلاب والقطط وذلك بعدد من البؤر التي سجلت بها حالات إصابة لدى الحيوانات رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكاف فتحي زمال
4: لداء الكلاب بولاية الكاف ضمن مقاربة الصحة الواحدة ولمزيد العمل على القضاء على هذا المرض المشترك خاصة عند الإنسان عبر تكثيف عمليات تلقيح الحيوانات العائلة للفيروس تحت إشراف الإدارة العامة للمصالح البيطرية يتم تنظيم تدخل مشترك ومنسق بين مصالح دوائر الإنتاج الحيواني بولاية الكاف سليانة والقصرين للتصرف في بؤرة مشتركة حيث تم برمجة أيام تحسيسية وتوعوية وحملات تلقيح مكثفة للكلاب والقطط بالشريط الحدودي المشترك بين الولايات الثلاث وبالنسبة لولاية الكاف تتم عمليات التلقيح بواسطة تقريبا 7 فرق في 3 عمادات هي الزيتونة عين القصيبة وبينو على مدى أيام الجمعة والأحد مع برمجة خيمة للتحسيس والتوعية بمخاطر هذا المرض بالسوق الأسبوعي يوم الغد السبت
1: تنظم وزارة الدفاع الوطني بداية من اليوم وعلى مدى يومين قافلة صحية عسكرية متعددة الاختصاصات بالمدرسة الإعدادية بالكريب لتأمين عيادات طبية مجانية وورشات تحسيسية موجهة للتلاميذ وأهالي المنطقة وذلك بمشاركة ثلة من الأطباء والإطارات الطبية وشبه الطبية وفي إطار الاحتفال بالذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني العقيد طبيب بالصحة العسكرية بكير عشاش وهذه الإضافة
5: تنظم وزارة الدفاع الدفاع الوطني قافلة صحية عسكرية متعددة الاختصاصات بمنطقة الكريب يومي الجمعة والسبت. سيتم تأمين عيادات في 15 اختصاص طبي بصفة مجانية لفائدة مواطني الجهة وتمكين المرضى من الأدوية والمواد الصيدلانية اللازمة. يشارك في هذه القافلة الصحية 53 إطار صحي مقسمين كالتالي: 23 طبيب عسكري و30 إطار شبه طبي. كما يشارك كذلك 17 إطار لوجستي صحي، ومن المنتظر أن يصل عدد المنتفعين بالخدمات الطبية إلى 1000 مواطن. وعلى هامش هذه القافلة الصحية العسكرية يتم تنظيم مجموعة من الورشات التدريبية والتكوينية لفائدة تلامذة المدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية وتلامذة المعاهد الثانوية في مجالات صحة الفم والأسنان، وكذلك كيفية التوقي من مخاطر الإدمان. وبالمناسبة يتم تنظيم ورشتين لفائدة الإطارات شبه الطبية بالجهة.
1: تبعت جلسة عمل انعقدت أمس بمقر ولاية سليانة المشاغل التنموية بمعتمدية سليانة الشمالية وسبل تسريع إنجاز المشاريع التنموية وخاصة في مجال البنية التحتية. عضو المجلس المحلي بسليانة الشمالية فلاح المنصوري:
6: نقاش حول جملة من المشاريع التي في طور الإنجاز داخل المعتمدية على مستوى المشاريع اللي طلبناها منذ سنتين أو أكثر. كانت ثم عدة وعود مشرونة بها بعض الإدارات كما إدارة جهوية للتجهيز، لكن ما رأنا أنه تفاجأنا مؤخرا أنه مثل هذه الوعود ما هيش كيف ما تم التصريح بها في السابق. لن نحكو على طريق كبير حانون زوينات جوي، هي مشروع أنه بش تم التهيئة نتاعو والتعبيد نتاعو على طول 12 كيلومتر. ما رأنا أنه في جلسة أمس فاجأنا أنه 6 كيلومترات فقط، وما هيش تهيئة أو تعبيد بل تحسين طريق فقط. كمجلس محلي يعني ديما نذكروا أنه دور نتاعنا صحيح دور رقابي، لكن في نفس الوقت ما نجموش نسكتوا كيف هذه الإدارات لا تأتي بوعد. كذلك بعض المشاريع الأخرى في علاقة بالبنايات لاحظنا مماثلة من قاولين اللي في الجهة أو الإدارات المعنية بهذه البنايات.
1: انتظم اليوم بمقر ولاية باجة حفل اختتام مسابقة كأس البصمة البيئية في دورتها الثانية بمشاركة 12 مؤسسة تربوية، الذي تم خلاله تتويج 3 مؤسسات تربوية متميزة في مجال المشاريع البيئية المتجددة وتنظيم معرض لإنتاجات التلاميذ وإبداعاتهم خلال فترة المسابقة. المدير الجهوي للبيئة بمرتفعات وسهول الشمال ياسر غومة يضيف في متابعة لفتنة جاني:
7: اليوم نختتم كأس البصمة البيئية لموسم 2025-2026. هذا هي الموسم الثاني في ولاية باجة لكأس البصمة البيئية اللي باش يقع إن شاء الله تعميمه على كافة الولايات إن شاء الله العام الجاي. البصمة البيئية هذه تعنى بالسلوك البيئي وتعريف التلامذة بأنواع جديدة من المسابقات المدرسية والتدريب على استخدام البيانات لاتخاذ القرارات وإنجاز مشروع بيئي متجدد في نوادي البيئة، تصوير مقاطع فيديو حول إنجاز المشاريع متاعهم اللي بها هي باش يترشحوا للكأس البصمة البيئية الوطني. عدد المؤسسات المشاركة هي 12، 3 إعداديات، 1 معهد ثانوي و8 مدارس ابتدائية. المرتبة الأولى كأس التميز إعدادية المنجي سليم جاز الباب، المرتبة الثانية كأس الإبداع البيئي مدرسة الهواري باجة الجنوبية، والمرتبة الثالثة هي كأس الريادة البيئية مدرسة قصر مزوار المحطة باجة الشمالية. التركيز على الرسكلة، العناية بالحديقة المدرسية والابتكار في المحافظة على الطاقة من خلال خفض استهلاك الطاقة طيلة السنة الدراسية.
1: انتظم اليوم بمركز الإرشاد والتوجيه الأسري بغار دماء يوم تحسيسي موجه للشباب والأطفال للتوعية بالاهتمام بالمسنين وحسن التعامل معهم، وذلك ببادرة من المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بجندوبة وبالشراكة مع عدة أطراف. رفق العبيدي:
8: كبارنا فوق الراس والعين، هذا هو الشعار الذي اختارته هذه السنة وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن للاحتفاء بهذه الفئة، فئة لها مكانة خاصة لدى الأسر والعائلات، ولهذا انطلقت أيام تحسيسية وتوعوية لدى الناشئة والأطفال لتحسيسهم وتوعيتهم بأهمية التعامل مع كبار السن. ولهذا انتظم هذا اليوم بفضاء مركز الإرشاد والتوجيه الأسري بغردمة. مدير المركز عبيد خميرية:
9: التنسيق مع مندوبية الأسرة والمرأة بجندوبة ومع عديد المشاركين اللي هم مراكب الطفولة بغردمة، دار الثقافة غردمة، المكتب العمومي، المكتب المتجول عدد سنين جندوبة، المستشفى الجهوي بغردمة. اليوم يتمحور الاحتفال باليوم العالمي، يوم تحسيسي وتوعوي للشباب والأطفال والكبار حول معاملة المسنين، وخاصة حول هذا الشعار كبارنا فوق الرأس والعين، للمعاملة الطيبة مش يكون فيها معناها تنشيط للمركب الطفولة والمشاركين، وعرض شريط قصير للمختصة النفسية والاجتماعية لمركز الإرشاد والتوجيه الأسري، ويتم مناقشة هذا الشريط للنقاش وصياغة التوصيات والمقترحات.
8: فئة تستحق الدعم والمتابعة، وتستحق أيضا توعية الناشئة لضرورة الاهتمام بهم أكثر.
1: في متابعاتنا الوطنية، تختتم اليوم بتونس أشغال الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار الذي تنظمه وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي بمشاركة حوالي 1200 شخص من أكثر من 30 دولة، وذلك تحت شعار تونس ديناميكية متجددة فرص جديدة. هذا أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أن أشغال اليوم الثاني والختامي من الدورة 22 لمنتدى الاستثمار تشكل محطة يتم خلال لها الإعلان عن استثمارات جديدة إلى جانب تدشين المنصة الوطنية للمستثمر. انطلقت اليوم وزارة التربية في تنظيم حصص دعم ومرافقة لفائدة تلاميذ البكالوريا المؤجلين ليتواصل إلى 28 من جوان 26 و2000 في إطار دعم استعداداتهم للاختبارات وتعزيز حظوظهم في النجاح. تعقد لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب يوم الاثنين 29 من جوان الجاري جلسة تمهيدية تخصص للنظر في مشروع مخطط التنمية للفترة الممتدة من 26 و2000 إلى غاية 30 و2000، وذلك في إطار دراسة مشروع القانون عدد 42 لسنة 26 و2000 المتعلق بالمخطط. في الشرق الأوسط، استشهد شاب فلسطيني اليوم متأثرا بإصابته في قصف صهيوني استهدف حي النصر غرب مدينة غزة أمس. في الشأن الإيراني، حذرت القوات الإيرانية اليوم من تحليق طائرات عسكرية صهيونية في أجواء دول مجاورة لإيران، معتبرة أن ذلك عمل خطير وتهديد من حقها الرد عليه. من جهة أخرى، ذكر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي اليوم أن الوكالة أجرت تبادلا أوليا مع مسؤولين إيرانيين بشأن عمليات التفتيش النووي، حسب ما أفادت وكالة أنباء كيودو اليابانية. بهذا الخبر ننهي ثاني نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، هذا تذكير بأننا جاء فيها من عناوين: تجميع أكثر من 6 ملايين قطار من الحبوب بمختلف مناطق الإنتاج وولاية باجة والكاف تحت اللاني المرتبة الأولى والثانية وطنيا. قافلة صحية عسكرية متعددة الاختصاصات تؤمن اليوم وغدا عيادات طبية مجانية لفائدة أهل الكريب. بولاية باجة تتويج 3 مؤسسات تربوية متميزة في مجال المشاريع البيئية المتجددة في اختتام مسابقة كأس البصمة البيئية. على رأس الساعة نلتقي إن شاء الله، إلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، ننقل إلى حضراتكم صلاة الجمعة من جامع سيدي منصور بالكسور بإمامة الشيخ محمد الحبيب جلولي.
1: الله أكبر الله

0: أيها الناس، صح عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا يرحمكم الله، أنصتوا يرحمنا ويرحمكم الله.
1: الحمد لله، بحمده تكثر النعم وتزيد، وبفضله وكرمه تتنزل الرحمات على جميع العبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المبدئ المعيد، الغني الحميد، ذو العفو الواسع والعقاب الشديد. من هداه إلى الإسلام فهو السعيد، ومن أبعده فهو الشقي الطريد. نحمده سبحانه وتعالى وهو أهل الثناء والتحميد، وأشكره على ما أولى من النعم، والشكر لديه من أسباب المزيد. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، اصطفاه الله على سائر العبيد، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، فكشف الله به عن هذه الأمة الغمة. أغر عليه للنبوة خاتم، من الله مشهود يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذ قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد النبي الأكرم والرسول الخاتم، لبنة التمام ومسك الختام وخير الأنام، وعلى آله وأصحابه الكرام أهل التقى والنقى والجود والكرم. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي المقصر بتقوى الله عز وجل، فهي خير الزاد لخير يوم المعاد، وهي حق الله على جميع العباد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها

معاشر المسلمين، طبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. اللهم كما جمعتنا في هذا اليوم المبارك في بيت من بيوتك على طاعتك، اجمعنا أخرى سرمدية أبدية مع نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم لا تصرفنا من هذا المقام إلا بذنب مغفور وسعي مشكور ودعاء مستجاب مقبول وتجارة رابحة لن تبور. معاشر المسلمين، لقد ترسخ عند كثير من المسلمين أن العبادة هي الصلاة وقراءة القرآن والذكر والحج والعمرة، وهذا من الخطأ، مفهوم ضيق للعبادة، فالعبادة مفهومها أوسع ومجالاتها أشمل. وسنعيش في هذا اللقاء المبارك إن شاء الله مع عبادة وخلق من أخلاق الإسلام، إنه جبر الخواطر، جبر الخواطر عبادة وخلق من خلق الإسلام. أيها المسلمون، جبر الخواطر في شريعتنا وفي ديننا من أجل العبادات، وهو خلق محمود من أخلاق الإسلام. أخرج الإمام الطبراني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قيل يا رسول الله، أي الناس أحب إليك؟ قال: أنفع الناس للناس. قيل يا رسول الله، فأي الأعمال أفضل؟ قال: إدخال السرور على المؤمن. قيل: وما سرور المؤمن؟ قال: إشباع جوعته وتنفيس كربته وقضاء دينه. فجبر خاطر المؤمن بأن تدخل السرور والفرحة على أخيك المسلم، هذا جبر للخواطر. والعلماء يقولون: ما عبد الله في الأرض بشيء بعد الفرائض أفضل من جبر الخواطر. ويقول الإمام سفيان الثوري رحمه الله: ما رأيت عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه مثل جبر خاطر أخيه المسلم. إذن هذا هو موضوع اللقاء اليوم، هو متعلق بجبر الخواطر. هذه العبادة وهذا الخلق العظيم لا يستطيعه إلا أصحاب القلوب السليمة والهمم العالية، لأن هذا الخلق يتطلب قلبا سليما وهمة عالية. الله عز وجل يقول في محكم التنزيل: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أيضاً هذه العبادة اللي هي عبادة جبر الخواطر لا يلقاها إلا ذو حظ عظيم وذو قلب سليم وذو همة عالية. ولذلك يقولون: من مشى بين الناس جابرا للخواطر أدركه الله في جوف المخاطر. هك العلماء يقولوا، إذا نعاود هذا القول وهي حكمة، يقولوا: من مشى بين الناس جابرا للخواطر أدركه الله
في جوف المخاطر، أي إذا كنت متصفا بهذا الخلق وكان فيك معناه هذه العبادة، عبادة جبر الخواطر، وأشرفت على الهلاك، فإن الله يدركك وينجيك لحظة توقعك للهلاك المحقق. معنى عندما تكون أنت أيقنت أنك ستهلك لا محالة، ربي ينجيك ويجيك في جوف المخاطر بما كنت تمشي به بين الناس من جبر للخواطر. جبر الخواطر لا يتطلب مالا، عبادة ما فيش فلوس، راه بليش. جبر الخواطر هي كلمة، كلمة طيبة. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. الكلمة الطيبة هي جبر للخواطر. الكلمة الطيبة هي مبروك، عندما أخوك المسلم تنزادوا حاجة مش تبارك له تقول له تهز التليفون وتقول له مبروك، جبرت بخاطره. عندما ينجح ولده وتهنيه هي تهنئة وتقول له مبروك، جبرت بخاطره. عندما يمرض وتزوره وتعوده جبرت بخاطره. عندما تصيبه مصيبة الموت وتواسيه وتعزيه وتقول له البركة فيك، هي كلمة، جبرت بخاطره. هذا هو مفهوم جبر الخواطر، هي عبادة من غير مال، ما تدفع حتى شيء، وإنما هي كلمة تدخل السرور في قلب أخيك المسلم وتواسيه عند الشدة وتهنيه عند الفرح. هذه هي باختصار عبادة جبر الخواطر. وهذا المعنى، معنى جبر الخواطر، بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم حين قال في الحديث الذي نعرفه جميعا: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. صنائع المعروف تقي مصارع السوء. يا أخي عندما تكون المصيبة كبيرة ومش تحل بيك مصيبة لا قدر الله، عافانا وعافاكم الله من المصائب، وأنت تكون تسير بين الناس بجبر الخواطر وتصنع المعروف مع الناس، هذه المصيبة تخفف، يخففها ربي ويلطفها، وتكون معناها حتى إذا نزلت تأتي فيها لطف الله الخفي، يلطف بك ربي وينجيك وتصغر هذه المصيبة، لأنك أنت كنت صاحب معروف وكنت تمشي بين الناس وتجبر الخواطر، كنت تمشي وتبارك، تمشي وتعزي، تمشي وتطل على المريض. هذه هي عبادة جبر الخواطر. كما يقولون صاحب المعروف لا يقع، وإن وقع وجد متكئا. صاحب المعروف اللي يمشي بجبر الخواطر بين الناس، واللي يعمل المعروف مع الناس، واللي يقضي حوائج الناس، هذا ما يطيحش، وإن حتى كيف يطيح يجد متكئا، أي يجد من ينقذه، يجد من ينجيه، يدركه الله في جوف المخاطر. هذا هو صانع المعروف. فالله عز وجل هو يجبر بالخاطر، ربي سبحانه وتعالى يجبر بخاطر عباده. ومن أسماء الله الحسنى الجبار، من أسماء الله الحسنى الجبار. الجبار معناها سبحانه وتعالى هو اللي عنده القوة المطلقة والسلطان والقوة المطلقة، بحيث أنه فوق كل قوي وفوق كل متجبر. هذا شيء معنى الجبار. ولكن من معاني هذا الاسم الجبار، يقول الإمام الطبراني: هو المصلح لأمور خلقه والمصرفهم فيما فيه صلاحهم. إذن هذا هو معنى من معاني اسم الله الجبار. أيضا معناها حتى في اللغة
هي جبار صيغة مبالغة من جبر يجبر جابر جبار، وعندما ينكسر العظم نجبره، نقول معناه نصنعوا له جبيرة باش يجبر. إذن الجبر هو معناها إصلاح ما من كسر، هذا هو بالضبط معناها تعريف متاحة في اللغة العربية. فربي سبحانه وتعالى يجبر بخاطر عباده. فالله عز وجل هو مفرج الكروبات، وهو مقيل العثرات، وهو راحم العبرات. الله جبر بخاطر أم موسى فقال: فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. أجبر بخاطرها باش ما تحزنش عندما قال هقضي فيه في اليم، ويعرف معناها الأمومة وكيف الأم تحزن على فراق الولد، فربي رجحولها وجعل لها هي للأسباب باش تمشي ترضع هي معناها في قصر فرعون. قال: فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، فجبر بخاطرها. الله جبر بخاطر يوسف، فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم يشعرون. جبر بخاطره فنبأه وهو يسقط في البئر، وجيء الوحي للنبي يوسف عليه السلام ويقول له: ربي أنك لن تهلك وسوف تنجو من هذا الجب وسوف تخرج منه. فجبر بخاطره بهذا الوحي الذي أوحى إليه. الله جبر بخاطر أيوب فشفاه وفرج عنه كربه. الله جبر بخاطر يعقوب فرد إليه بصره ورد إليه ابنه يوسف عليه السلام. الله أيضا جبر بخاطر النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج من مكة وقت طردوه المشركين، وخارج من مكة وهي أحب البقاع إليه، كان يحب حبا شديدا، والتفت إليها وقال: يا مكة إنك لأحب بلاد الله إلى قلبي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. فيأتي جبريل بالوحي مباشرة ويجبر بخاطر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أي يا محمد أنك ستعود إلى مكة. وبالفعل عاد النبي إلى مكة فاتحا منتصرا، وطهرها من الرجس ومن الأوثان، وحج فيها وطاف بالبيت الحرام معناها بالكعبة. إذن كيفاش ربي سبحانه وتعالى اجبر بخاطر النبي صلى الله عليه وسلم، وجبر بخاطره في مواضع كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم تعد لأنه تعرض إلى معناها الإذاية وإلى الضيق وإلى الشدة طول حياته من المشركين والكفار، وكان النبي في كل مرة يجبر ربي سبحانه وتعالى يجبر بخاطره. ولنا لعل في قصة معناها عودته من معناها من الطائف عندما عرض نفسه على ثقيف وما لقاه من ضرب وسب وشتم، والنبي معناها لهنا يجبر ربي بخاطره برحلة الإسراء والمعراج. فكانت الإسراء والمعراج بعد وفاة خديجة، بعد وفاة عمه، وبعد ما تعرض إليه من الإذاية في رحلة الإسراء والمعراج، فجبر بخاطره ورفعه إليه في السماء، وكأن الله يقول لنبيه: يا محمد إن أغلقت دونك أبواب الأرض فإن أبواب السماء فتحت إليك. فرفعه إليه معناها، وكانت رحلة الإسراء والمعراج هي تسلية للرسول وجبرا بخاطره صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة لله عز وجل أنه جابر بالخواطر. أما في الخلق أيضا
فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب للمسلمين مثلا في هذه العبادة وفي هذا الخلق اللي هو جبر الخواطر. كان صلى الله عليه وسلم أوفر الحظ والنصيب، فكان جبر الخواطر سجية فيه وطبعا النبي تطبع بهذا معناها الخلق، إذن صار فيه سجية وطبعا. فعاش صلى الله عليه وسلم جابرا لخواطر الضعفاء والفقراء والأيتام والأرامل والمهمومين والمكروبين والمصابين، كيف لا وهو الموصوف في القرآن الكريم بالرأفة والرحمة، ربي وصفه بأنه رؤوف رحيم، قال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والله عز وجل ضرب في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا للمؤمنين في تمثل هذا الخلق الكريم وهو خلق جبر الخواطر. فالنبي صلى الله عليه وسلم عاش في بيته مع أزواجه جابرا للخواطر، وعاش في المسجد مع أصحابه جابرا للخواطر، ومشى في الأسواق وفي الشوارع بين الناس جابرا للخواطر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجبر بخاطر الكبير والصغير، وكان يجبر بخاطر الغني والفقير، وكان يجبر بخاطر حتى الصبيان. ومما يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة غلام صبي اسمه عمير، وكان له طائر عصفور، كان عنده عصفور يسميه النغير، فكان هذا الصبي يلعب بهذا العصفور وطار منه العصفور هذايا، فمر به النبي ووجده يبكي فمسح على رأسه وضمه إليه وقال ما فعل عمير بالنغير، يعني حتى الأطفال كان يجبر بخاطرهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مما يذكر أيضا وقصة جليبيب معروفة، جليبيب هذا هو إنسان فقير، فقير جدا معدم، ولا حسب له ولا نسب، وكان ذميم الخلقة، معناها لم يكن وسيما. فإحدى المرات سأله النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ألا تزوجت يا جليبيب؟ فقال يا رسول الله ومن يزوجني ابنته؟ شكون مش يعطيني بنته؟ قال له انا فقير والصورة متاعي معناها ذميمة مش باهي، ما هوش وسيم ولا حسب ولا نسب. فقال له رسول الله أنا أزوجك، ويمشي

يحكمش يعطيه بنته، وزي معناه لا ماهوش من عائلة مرموقة وما عنده حتى شيء. بالتالي النبي يجبر بخاطره وخذ هذه البنية هذه الشابة وتزوجها، وعند زواجها دعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة، فقال اللهم بارك لها وبارك فيها وصب عليها الخير صبا. بالتالي قالت الرواية أنها كانت من أثر الأثرياء، ربي بارك لها في رزقها. وجليبيب هذا يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الغزوات ويستشهد، مات في سبيل الله. وعندما جاءوا الصحابة وفات الحال معركة، النبي قال لهم تفقدوا، معناها من قتلوا وتفقدوا الجرحى، فذهبوا وعادوا، قال لهم ألا تفقدون أحدا؟ قالوا لا يا رسول الله. فقال النبي ولكني أفقد جليبيب. مع النبي تفكر هذا جليبيب اللي ما سل عليه حتى حد، سل عليه النبي. فذهبوا ووجدوه معناها استشهد في المعركة وبجانبه سبعة من الكفار، معناها قتلهم قتل سبعة واستشهد، فجاءوا به فحمله النبي في يديه الشريفة ودفنه بنفسه ودعا له في قبره وقال اللهم إني أمسيت راضيا عن جليبيب فارضى عنه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة الحسنى للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم عليه في الأولين والآخرين، وصل عليه يا ربي في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين، رأينا في الخطبة الأولى أن الله، إذن الوقفة الأولى الله جابر بالخواطر، والوقفة الثانية النبي صلى الله عليه وسلم يجبر بالخواطر، والوقفة الثالثة هي نحن المسلمون، علينا أن نتخلق بهذا الخلق وأن نتأسى برسول الله، ونكون أيضا حتى نحن من الذين يجبرون بالخاطر. وأول الناس شكون اللي تجبر بخاطرهم؟ هم أصحاب القلوب المنكسرة، هم الذين أصابتهم الهموم والأحزان والأمراض والأوجاع والآلام، هذا ما هما اللي هما في حاجة إلى جبر الخواطر. وأول من معناها له حق هذا الخلق هم الوالدين، الأم والأب، أول الناس وأحق الناس بجبر الخواطر الوالدان، أمك وأبوك أيها المسلم، وهما اللذان وصاك الله بهما في القرآن. يقول الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أحسن إلى والديك واجبر بخاطرهما في الحياة وبعد الممات. كيفاش تجبر بخاطرهم؟ تجبر بخاطر الوالدين بالرعاية والتفقد والمداوات والكلمة الطيبة والابتسامة في وجههما. العلماء يقولوا النظر في وجه الأم والأب عبادة، بأن تنظر في وجه أمك وأبيك عبادة، إذن هذا جبر بالخواطر. المريض أيضا أيها الناس يحتاج إلى جبر الخواطر. عندما تعود إنسان مريض وتسأل على حاله ولو بالهاتف، ما تخسر حتى شيء، ألو فلان كيف حالك، إن شاء الله لطف عليك، إن شاء الله لاباس، جبرت بخاطر. وإذا كان زيد تمشي لداره وتطل عليه رأي أحسن وأكثر وخير، لأنه كل خطوة تخطوها وأنت تعود مريضا يسخر لك ربي 70,000 ملك يستغفرون لك حين تذهب وحين تعود في عيادة المريض. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال

0: رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ ربي عند المريض. وذاك علاش يقولوا أن دعاء المريض مستجاب، هذاك علاش يقولوا أن دعاء المريض مستجاب. المكسورة قلوبهم، المكسورة قلوبهم يحتاجون إلى جبر الخاطر. المكسور قلبه هو الذي أصابته مصيبة، هو الذي فقد عزيزا عليه، هو الذي يرى أما أو أبا أو أختا أو أخا يتألم من المرض، هذا مكسور قلبه. هو الذي أصيب بمرض خبيث، عافانا وعافاكم الله، هذا يحتاج منا إلى المواساة، ويحتاج منا بأن نجبر بخاطره. اللي موجود اليوم أنه كثير من الموتى يموتوا وما يمشوش الناس في جنايزهم، وما يمشوش يعزوا، يمرض المريض اليوم ولم يسأل عليه، وهذه علامة مش باية وتدل على أن القلوب قست، قصوب القلوب المسلمين ولت قاسية. ما عادش الإنسان يقوم بواجب التعزية، وما عادش الإنسان يمشي في الجنائز، وما عادش الإنسان يسأل على المريض أو يعود المريض. وهذا موجود مع الأسف حتى في الأقارب والذين تجمعهم صلة الرحم، وهذا مؤسف ومؤسف جدا يا عباد الله. اليتيم أيضا يحتاج إلى جبر الخاطر، والسائل الفقير يحتاج إلى جبر الخاطر. هذوما الاثنين، السائل واليتيم، وصانا ربي في القرآن الكريم بهما خيرا، فقال: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. عباد الله، تخلقوا بهذا الخلق العظيم، هو جبر الخواطر، واسألوا الله أن يوفقكم إليه، وتذكروا دائما: من سار بين الناس بجبر الخواطر أدركه الله في جوف المخاطر. والجزاء من جنس العمل، من جبر بخاطر الناس جبر الله بخاطره. فإن تجبر تجبر، وإن تستر تستر، وإن تعين تعان، وكما تدين تدان. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، يا من رددت يوسف ليعقوب وشفيت عبدك أيوب، أجبر بخاطرنا يا رب العالمين. اللهم أدركنا في جوف المخاطر، ونجنا من جميع المهالك. اللهم أجبر بخاطر كل كسير، ويسر لنا كل صعب وعسير، ودبر لنا الأمر فإننا لا نحسن التدبير. يا نعم المولى ويا نعم النصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حيا الصلاة، حيا الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
0: استووا، استووا، اعتدلوا، صووا صفوفكم يرحمكم الله، تراصوا، سدوا الفرج يرحمكم الله. الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين.

0: أنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده. الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: الله أكبر،
1: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: لك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم. السلام عليكم.
2: تقبل الله صلاة الجميع. مستمعين الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة الجمعة من جامع سيدي منصور بالكسور بإمامة الشيخ محمد الحبيب جلولي.
3: تقبل الله صلاة الجميع الثانية ظهرا على موجات إذاعة الكف.
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
3: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. بلغت كميات الحبوب المجمعة منذ انطلاق موسم الحصاد والتجميع بمختلف مناطق الإنتاج وإلى حدود أمس الأول أكثر من 6,014,000 قنطار وفقا لما أعلنه الديوان الوطني للحبوب. وجاءت ولاية باجة في المرتبة الأولى وطنيا من حيث الكميات المجمعة بأكثر من 1,237,000 قنطار من الحبوب إلى حدود أمس الأول، فيما احتلت ولاية الكاف المركز الثاني وطنيا بتجميع أكثر من 890,000 قنطار من الحبوب المجمعة إلى حدود اليوم. انطلقت دوائر الانتاج الحيواني بولايه الكاف وسليانه والقصرين في تنظيم سلسله ايام توعويه وتحسيسيه للتوقي من داء الكلب الحيواني والتلقيح المجاني للكلاب والقطط، وذلك بعدد من البؤر التي سجلت بها حالات اصابه لدى الحيوانات. انتظم اليوم ببلدية الكسور يوم إعلامي لفائدة طالبي الشغل وأصحابي المؤسسات والراغبين في الانتصاب للحساب الخاص. نظمه مكتب التشغيل بالدهماني للتعريف بالبرامج النشيطة للتشغيل وبخطوط التمويل الجديدة إلى جانب تسجيل الراغبين في المشاركة في دورة تكوينية حول الذكاء الاصطناعي ضمن برنامج لتحسين قابلية التشغيل. تنظم وزارة الدفاع الوطني بداية من اليوم وعلى مدى يومين قافلة صحية عسكرية متعددة الاختصاصات بالمدرسة الإعدادية بالكريب لتأمين عيادات طبية مجانية وورشات تحسيسية موجهة للتلاميذ وأهالي المنطقة، وذلك بمشاركة ثلة من الأطباء والإطارة الشبه الطبية، وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني. تختتم اليوم بتونس أشغال دورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار الذي تنظمه وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي بمشاركة حوالي 1,200 شخص من أكثر من 30 دولة تحت شعار تونس ديناميكية متجددة وفرص جديدة. هذا وأعلن وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أن أشغال اليوم الثاني والختامي سيتم خلالها الإعلان عن استثمارات جديدة إلى جانب تدشين المنصة الوطنية للمستثمر. انطلقت اليوم وزارة التربية في تنظيم حصص دعم ومرافقة لفائدة تلاميذ البكالوريا المؤجلين إلى دورة المراقبة ليتواصل إلى 28 من جوان في إطار دعم استعداداتهم للاختبارات وتعزيز حظوظهم في النجاح. استشهد شاب فلسطيني اليوم متأثرا بإصابته في قصف صهيوني استهدف حي النصر غرب مدينة غزة. حذرت القوات الإيرانية اليوم من تحليق طائرات عسكرية صهيونية في أجواء دول مجاورة لإيران، معتبرة أن ذلك عمل خطير وتهديد من حقها الرد عليه. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة، بعد قليل خير الشرني واستشارة قانونية.
5: استشارات قانونية، إعداد وتقديم

عسلامة، مرحبا، أهلا وسهلا بكم الناس الكل. إذا المستمعين الكرام، يتجدد معكم الموعد في برنامج استشارات قانونية، موعد نهار الجمعة كالعادة يبدأ معكم نتوى على بركة الله تعالى. نتواصلوا معكم إن شاء الله حتى المطليثة، تسمعونا وتابعونا على موجات راديو الكيف. اليوم إن شاء الله باش يكون حاضر معايا الأستاذ فيصل النقاتي مباشرة من جندوبة، يجاوبكم على مجمل استشاراتكم واستفساراتكم القانونية اللي نستقبلها على رقم 78 227 700. هذا هو الرقم اللي تكلمون عليه، ونأخذ إن شاء الله كل استشاراتكم القانونية. مرحبا بكم الناس الكل في المتابعة والاستماع. نمشي معنا غم البداية، وبعد نبدأ مباشرة في استقبال تليفوناتكم. مرحبا بكم جميعا.

0: مرحبا مرحبا، اهلا وسهلا بكم الناس الكل من جديد. اذا نبدا معكم في لقاءنا، نستقبل معايا مباشره الاستاذ فيصل النقاتي اللي رافقني اليوم في هذا العدد من الاستشارات القانونيه. عسلامه ومرحبا يا استاذ، اهلا وسهلا بك.
1: مرحبا بك مدام خيره، ومرحبا بك ومرحبا بجميع مستمعي اذاعه الكاف الغراء.
0: شكرا ليك، بارك الله فيك استاذ فيصل النقاتي، مرحبا بك انت زاده معنا. نمشي مع تليفوناتكم مباشره 78 227 700، هذا هو الرقم اللي تكلمون عليه. نمشي مع اولى المكالمات اللي وصلتنا. الو مرحبا.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، شكون معنا؟
2: ربي يعاونكم اخت خيره.
0: عايشك بارك الله فيك.
2: حبيت نسال الاستاذ.
0: تفضل، شكون معنا ساعة؟
2: أنا كمال العشي من جندوب.
0: مرحبا بك، تفضل.
2: أنا عندي الوالد نتاعي متوفي في 79، وكي عملوا له حجة وفاة الأسامي اللي عطوها الشهادة، عندي اسم أختي غالطة وعندي اسم خويا غالط. أنا فقط مؤخرا حبي مشيت لمحكمة الناحية على أساس قالوا لي جيبوا مضامين، هزيت مضامين قالوا لي لا، يلزم البلدية تنص لك في المضمون أنه هذه فلانة لا ماهوش اسمها صحيح، اسمها فلانة. بعثوني للابتدائية، مشيت للابتدائية، بعثوني للبلدية، مشيت للبلدية، ما لقيتش حتى أي حل باش نصلح حجة الوفاة، ما لقيتش حتى أي حل. في وقت اللي هم عندهم مضامن وبطاقة تعريف، أسامي موجودة صحيحة، اسم الأم اسم البو صحيح، كل شيء صحيح. حبيت نسال الاستاذ شنو اللي
0: تنجم تصلح الاخطاء هذوما هكا. تفضل استاذ.
1: بالنسبه للحجه الوفاه خويا كمان اللي تقدمت في وقتاش تقدمت هي؟ عام 79.
2: انا عندي الوالد توفى 26 ديسمبر 79.
1: هي حجه الوفاه
2: في جانفي 81.
1: جانفي 81. الأسامي هذه وقت كي تقدمت القائمة تاع الورثة، الأسامي هذه معناها الوالد قدمته مضامين ولادة ولا لا؟ ولا ما تعرفش؟
2: شوف أستاذ، أنا ما ندريش، خاطر ولو كان جد ثم مضامين ولادة ما كانوش يشهدوا الشهود هكاكا. بون الشهود ما تعرف أستاذ، احنا البرة
1: كيفاش وقع إقامتها بدون مضامين ولادة تاع الورثة؟
2: شوف أستاذ احنا مول برا ساعات واحد اسمه مثلا محمد يعيطوا له مثلا صالح الشهيد.
1: لا مش هذه المشكله، استناني خويا.
0: تفضل استاذ. تفضل.
1: راهو المطلب يتقدم تاع حجه الوفاه بطبيعه الحال يكون فيه مضمون وفاه المتوفي المؤرث، وثم مضامين ولاده نتاع الورثه نتاعه وابنائه وابنائه الى غير ذلك. ما يتقدمش معناها مطلب استخراج حجه وفاه بدون مضامين هذه الولاده، هذا حتى من عام 80 ولا 79 إلى غير ذلك. أنت الحجة اللي ما عندك مش منصوص عليها فيها مضامين ولادة كذا؟ ما مشيتش شفت لي؟
2: أنا مشيت عندنا حجة وفاة قديمة شوية، مشيت خرجت حجة وفاة جديدة نلقاها لا سامينا، عندي اسم خويا واسم أختي ما همشي هم صحاح.
1: هذا توا أنا في بالنا بيه، أما أنا نحكي على أساس لأنه تم مضامين ولادة وقع إضافتها من عام 81 في المطلب نتاع استخراج حجة الوفاة ولا لا؟
2: أي واحد لا عام 80 حجة الوفاة
1: 80 ولا 81؟ ما طليتش، ما مشيتش لمحكمة الناحية باش تشوف وقع تقديم مذاكم في الملف ولا لا؟
2: مشيت لهم ما عطونيش حتى أي حل.
1: على كل حال نجاوبوك من حيث إصلاح إذا مطلب إصلاح هذا في حجة الوفاة ومعامل المضامين إلى غير ذلك، حاول أخوي الباهي نجاوبوك.
0: واضح، خليك في الاستماع سي كمال، إن شاء الله تسمع الإجابة من عند الأستاذ. شكرا ليك. نواصل، نمشي مع مكالمة أخرى معنا. ألو مرحبا. ألو
3: مساك بالخير.
0: مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بك. مرحبا، تفضل.
4: حاب نسأل الأستاذ.
0: تفضل، شكون معانا؟
4: علي أحمدي من باشا.
0: شكون بالله؟
4: علي أحمدي من باشا.
0: سي علي من باشا، مرحبا بك، تفضل سي علي.
4: أنا حاب نسأل الأستاذ عن إيش منا المسح الإجباري هذا العقار.
1: أيه.
4: عمل واحد من الورثة تسريح باسم الورثة باسم ورثة جدي.
0: أيه.
4: وقع حكم في المسح صحيح، وفي الحكم في المحكمة العقارية صحيح.
0: نبه
4: حكم الحكم كما نقولوا رفض جميع المعارضات والحكم بالتأجيل على كامل القطاع لفوات ورثة جدي.
1: أي.
4: في الفريضة تعملوا تقسيم في الفريضة باب خديم ناب كما هو كما أولاد خوه مثلا.
1: أي.
4: عملت مطلب إصلاح.
0: أيوة.
4: عاودوا صلحوا لي الحكم.
1: أي.
4: عندي واحد من الورثة هذايا بن عمي جايب عقد بيع هذايا من بعد حب يضيفه ويدخل زاد وبدلوا لي الفريضة، الحكم ما تبدلش من الفريضة زاد وبدلوها لي.
1: تبدلوا الفريضة مرة أخرى.
4: إي زاد وبدلوا لي الفريضة، عاودت
1: ما عملت مطلب إصلاح هو.
4: إي عمل له مطلب إصلاح، ما فقتش به أنا راهو من بعد فقت به قام بدلوا لي الفريضة.
1: إي بدلوا له الفريضة معناها استجابوا للطلب نتاع الإصلاح نتاعهم معناها في طريقه.
4: اي باهي زدت عاودت انا عملت مطلب اصلاح قبلوا لي مطلب الاصلاح نتاعي تو حاليا قالوا لي تمشي تعمل فريضه شرعيه عقاريه عند عاد الاشهاد وعلى كامل ورثه على ذوي الحكم المحكوم ما فيش حتى اي حكايه المحكوم هذاك تبي تعمل عند عاد الاشهاد.
1: اي
4: انا مشيت لهم وقت عندي مؤيدات هذوما وحجه وفاه نتاع جدي وعمودي ما عنديش انا ومطلوبين بالملف عملت مطلب في استرجاع وثائق مؤيدة لدى الحكم كذا كذا ما جاوبونيش رفضوني قالوا يمشي المحكمة المحكمة الناحية يعطوك الوفيات هذوما برا يمشي صلح فيهم الحكم
1: يمشي المحكمة الناحية تخرج منها مسجل الوفيات هذيك
4: هي أنا كي نمشي المحكمة الناحية ما يعطونيش نتاع عمومتي يعطوني نتاع
1: عمومتي
4: ما عنديش تعداد نتاع الحكام استاذ ما عنديش انا ما نعرفهم
1: ما عنديش احكام ما عنديش اعداد حجاج الوفيات ما عنديش الى غير ذلك وقتاش توفوا ويمكنوا فهمت لله من نسخ من حجاج الوفيات
4: الله يرحم والديك يعطيك الصحة هذايا
1: جاوبناك هكا هاو ما تستناناش من بعد
4: نستنى عليه انا
1: نجم
0: تو زيد يعطيك تفاصيل ربما اخرى الاستاذ خليك معنا في الاستماع سي علي شكرا ليك شكرا ليك نمشي مع مكالمة اخرى كان معنا نستقبلها معنا تليفون الو مرحبا
3: وبيك الله خير مسيك بالخير
0: لله. مساء الخير مرحبا اهلا وسهلا بك
3: وبيك عايشك سالم حمدي من عندنا
0: مرحبا بك مرحبا
3: فريق التقني تحية للاستاذ
0: شكرا
3: لك تفضل عايشك انا عندي الحقيقه هو سؤال في سؤالين
0: تفصل.
3: السؤال يقول ان عندنا جميع قطع ارض نملكوها يعني لا والدينا ولكن القطيع على الارض هذوما يتصرف فيهم كان واحد من ورثاه واحد من ورثاه بركه يتصرف وكان مستكرس ومتعنت شويه ممكن يتصرف 80% واحنا نصرفوا في 20% قمنا بقضيه لدى المحكمه الابتدائيه ديال يعني محكمه الناحيه استغفر الله في المنطقه في القسمه ولكن بعد ماراثون طويل وجلسات طويله الحقيقه خلات المحكمه الناحيه على القضيه وحالتها للمحكمه الجندوبه مع العلم يا أستاذي الكريم وأن الخصم
1: هذا نعم هذه القسمة ما تجيش في الناحية أنتم ظهر لي شكيتوا من أجل الاستيلاء على مشترك قبل القسمة
3: يعطيك الصحة هذا هو
0: أي
3: يعطيك الصحة المهم ونبهنا على الخصم هذا باش يعني عن طريق عدم المنفذ باش ما يتصرفش لا في الكراء ولا في الحراثة ولا في جني الزيتون ما راعنا إلا عمناه جناز الزيتون وكرا الأرض وعشب الأرض بلغتنا العامية والسنا زادة هنا احنا نسألوا كيفاش نجمو نعملوا مادام القضية متاعنا مازال سارية لدى المحامي وباش طول برشا وكيفاش نجمو مثلا كيما نقولوها يعني نعمل هل نجمو نعملوا قضية في الفصل السريع باش على الأقل مثلا نحبسوا مثلا على الأعمال اللي قاعد يقوم بها
1: إذا نسألك يا سي طاهر
3: نعم
1: اللي كونه القضية قدمتها تحالت على الناحية ونجمة السلاح على مشترك قبل القسم دخلت على الناحية لفاكة المحكمة الابتدائية علاش دخلت توقع إجراء اختبار ولا لا
3: أوقع إجراء الاختبار وجاء الخبير وعمل الاختبار وسيري الأمور
1: وما زالت ما تعينتش تو القضية في الابتدائي
3: لا ما زلت معي تناشي لحد الآن ما عرعنا السيد لحد الآن قاعد يصرف الأرض وقاعد يكني وقاعد كما يقولوا بلغتنا العشب ويصرف انت لا يعني الجزء اللي
1: باهي نحاولوا نجاوبوك خويا الباهي. لا لا لا لا لا
3: خلينا حاجتنا امتلاك دورك بعد امتلاك نقولوا يعني المحاوله دي نتاعنا نبهنا على على الخصم نتاعنا عن طريق عبد المنفذ ونحبوا زاد العام القضية اللي باش امتلا نشوفوا كيف الفرص السريع كنو. المهم دلنا يرحم والديك
0: باهي طور استاذ يجاوبك ستار خليك في الاستماع تو ان شاء الله تسمع الاجابه. شكرا ليك. فما مكالمه اخرى معنا ناخذوها معنا كان فما تليفون. الو مساء الخير.
5: الو عسلامة.
0: عسلامة شكون معانا؟
5: محسن الشيرن.
0: مين تكلم فينا سي محسن؟
5: من الكيف.
0: مرحبا بيك تفضل.
5: يعيشك بالله. عندي عندي دارنا في العقلة.
0: اي
5: ونحن يعني انا مانيش نسكنوا في العقلة مخلين ارضنا نحرصوها ونزرعوها. عمي هو ولاده حزون على دارنا وعلى الرتبة اللي داير بها الجنيان حزون عليها ورابطين لينا حشاك الكلاب فم الباب ومع واحد وهو قبل كفاها وقعت يعني قضية كفاها وعمل الالتزام وعطاه الحاكم معطانا متاعنا كفاها عد شهر سجن كفاها ورجع نفس الحكاية ما خلانياش كفاها نوص حتى مثلا حصدنا ما لقيناش ونحطوا كفاها لا تبن لا نعمل واحد الكلاب مربوطة لينا فم الباب وحايز لينا كفاها بالسيف بالقوة خاطر ولده خارج انتريت من الحرس قال برو الذنذاه بالاربع عندك
1: باي خويا الباي
0: بالطبيعة. تفضل استاذ تفضل.
1: هي ارث دار هذه من والدك ولا
5: اي من والدي خذاه هو متاعه وبناه بعيد وقعدنا نحن كفاها ذميك نتصلوا بها حتى كي وصلت لعميات اللي فاتوا ذاما مشكلة كفاها قال له الرئيس الله يبقي الستر ان شاء الله قال له الرئيس قال له يولدي راهم كيف يجوا من تجروين ولا اللي يسكن في الكيف ولا بيتونس راهو كيشم ريحة الحيط تاع بوي وراهو خير ليهم الدنيا وما فيها
1: وحده
0: تفضل. اي تفضل استاذ استاذ عندك ما تستوت. اي تفضل
1: تسالوا على اش نجم تتصرفوا امام الاستيلاء غير المتكرره كاي ما
5: هي هذاك وما لقينيش حتى الطريق حتى الطريق مش ندخلوا عليه للدار استاذ.
1: اي
5: زاد قوة بك الحشيك في لف وزاد قوة بالواحد ما مش نجيب تراكس في ارضي راهو ومش ندخل لكفاه وباش نتعدى لداري كفاه ممنوع عليا.
1: باهي خويا الباهي بلاي سؤال اخير العقار كاين عليه الدار عقار مسجل ولا غير مسجل في دار درخانة؟
5: لا لا مش مسجل في دار درخانة مازلت حتى هو انا باني حتى هو باني بمليار مش مسجل كل مازلت ارض بويهم الحاج عبد الرحمن بن سياسي مازلت على الشيعة.
1: باهي خويا نحاولوا نجاوبوا.
5: اما هو مازلت خير وبركة بابا الله يرحمه وهو هو مريض كفاه الله ربي يشفيه ما يعني ياك اللي مسيطر علينا ولده يعني خارج تريد عام الاول
0: باهي سي باهي سي محسن ما عندها حتى علاقه اكيد فما قانون يطبق على الجميع سويسيا هكا يظهر لي هذا هو باهي سي محسن. واضح استاذ
1: واضح
0: تبعنا سي محسن تو ان شاء الله الاستاذ يجاوبك على سؤالك. شكرا ليك بارك الله فيك. نواصل. الو مرحبا.
6: الو عسلامة.
0: عسلامة شكون معانا؟
6: مهدي جلال.
0: سمحت مهدي هكا. الو
6: جلال.
0: جلال مين تكلم فينا والبلاصه اللي انت فيها ما فماش مانيش نسمعوا فيك بالقدير او يا جلال.
6: لا يا سلام
0: مين تكلم فينا؟ اي واضح
6: كيف
0: ماي مرحبا بيك تفضل. اي
6: بالله نحن عندنا ورثه ارض في الحي قسم عمومي توفوا عموم تجينا نشخص نحن الأخوة عم تتشن كثارنا نجا الولد كان عنده كان 13 سمى 3 طلب باسم عمي أسلام أخويا قال لي أخويا بس مش باسمك ما عندك حق تخذها نحب ما سمعك فيش نعمل يعني
1: أخويا الباري
0: تفضل أستاذ.
1: الأرض هي أرث في شكون في والدك؟
6: ارث جدي ما ارث والدي عمومي قسمه كل واحد عنده 16 نقطة.
0: اي
1: بعد توفى والدك
6: كنت توفى عمومي
1: شكون خلى الورثة؟
6: خلى الوالد عامل ثلاثة خلاوة وزوج بنات تجينا مش نقسم ونلقوا عامل كان 13 برك.
1: ولا المشكلة مع شكون؟
6: مشكل طلعوا باسم ثلاثة كثرات باسم عمامي معناها.
1: مع شكون عندك خصام مع شكون؟
6: ما عندي حتى خصام، أما كي جينا نشوفوا نحن التسجيل نلقوا عامل كان 13 برك.
0: هما كي تسجلت شملكم المسح العقاري صار تسجيل خرجت حجاج الملكية معتها
6: لا لا لا
0: لا مالا شنو
6: بس على قسم عمومتي كاكا
0: أي.
6: كل واحد 16 نقطع كي توفوا عمومتي كله جينا نحن الخوش نقسم طلعنا ورقنا ونقوا عنا كم 13 بس
1: اي ورق منين طلعتها شنو
6: طلعتها من المحكمة بس ما معنا الوالد
0: اي
1: ها حجاج نتاع عدول
6: اي حجاج نتاع عدول اي واحد كي
1: يا قسم الى غير ذلك
6: قسمنا قسم عمام كل واحد 16 وقت توفوا عمام كل جينا مش نقسم احنا الاخ ونلقوا عنه كان 13
1: اي ووالدك مصح عليها ممضي عليها طرف
6: لا لا مش مصح عليها ما طلعت باسم عمي عند خويا قال لنا ما نعطيهاش هذيك تلبس مشي باسم بابا قال ما نعطيهاش عنده تو
0: شكون ثلاثة كتارات هذوما تو شكون يتصرف فيهم يا جليل؟
6: تو هم عند خويا قال مش باسم الوالد
0: خوك هو اللي يتصرف فيهم
6: ايوه صح
0: على اساس ما همش باسم الوالد ولا يتصرف فيهم هو باهي ما نعرفش استاذ كان عندك ما تضيف
1: ما فهمتش شنو الاشكال اللي عنده اذا كان ما نعرفش
6: والله ما نعرف
0: انتوما يعني هو جليل تحبوا تسترجعوا ثلاثة هكتارات هذوم
6: صحيح هكا
0: اللي مستحوذ عليهم خوك حسب ما تقول من عند خوه استاذ يقول
6: هكا ايوه
1: هذا معناه عندك
0: واللي هما يقول لك في الاصل استاذ يقول لك اللي هما في الاصل خرجوا باسم عمه معناتها ثلاثة هكتارات
6: هذوم ايوه مستحوذ عليهم
0: يعني الحكايه شويه معقده شويه الحقيقه
6: ولاد عمي برشا
1: واللي مع خوك بخصوص لا وقتاش توفى والدك؟
6: توا عنده في دور 10 سنين.
1: 10 سنين، باهي خويا باهي.
6: ولاد عمي برشا فيهم اللي توفوا، قال لك احنا ما نصحوش، قال لك على فلسنا ما نصحوش.
1: فيش صحوا فيش صحوا، ما وش ثم، ثم ورقة توا قاعدين نصحوا فاهم؟ على كل حال خويا باهي. أرض عندك فيها خصومة مع أخوك. وأرض هذه نورمالمون إرث عن والدك.
6: الوالد ما صححش وما عمل شيء المهم طلعوا باسم عمي
1: باهي خويا الباهي
0: باهي تبعنا جليل تبعنا تو ان شاء الله الاستاذ يجاوبك بطبيعة الحال على استشارتك شكرا ليك على الاتصال بنا شكرا ليك نواصل كان فما تليفون ناخذوه معنا كان فما مكالمه اخرى الو مرحبا ما فهميش تليفون في انتظار انه توصلنا تليفونات كوميسيرش نعاود نذكركم مرة أخرى برقم الهاتف 78-227-700 هذا هو رقم اللي تكلمونا عليه إن شاء الله ناخذوا استشاراتكم القانونية معنا في المباشر نحاول الحقيقة أنه نأمن يعني مجموعة من الاستشارات القانونية ومن بعد مع الأستاذ فيصل نقاتي إن شاء الله يجاوبكم على مجمل بطبيعة الحال الاستشارات اللي توصلنا في المباشر فقط حاولوا بربي ديما التدقيق وأنه المعطيات تكون واضحة ودقيقة وجلية راهي هذيك من بعديك تبنى عليها الإجابة فيما بعد رغمهم مع حتى كي تطرحوا الاستشارة تكون بأفكار مرتبة ومنظمة وتكون واضحة ودقيقة خاصة نمشي مع تليفون هاجر نمشي مع مكالمة ألو مرحبا ألو عسلامة شكون معانا نعرفش ظهر لي مش حاضر
7: لا نسمع فيك نسمع
0: تسمع فينا مرحبا بيك شكون معانا
7: كمال من جندوبة
0: مرحبا بك تفضل سي كمال
7: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل
7: بالله باختصار شديد
0: تفضل
7: عندنا باهي دار
0: اي
7: عن ارث باهي ناي بعيد عليها وخويا الصغير بعيد عليها عندنا زوج احنا أربعة
0: ناي
7: فينا واحد مريض
0: ناي
7: طرفوا عليه قلم الو
0: نسمعوا فيك يا سي كمال
7: نحن اربعه
0: بي.
7: اربع رجال وامراه
0: اها
7: نحن زوج نحب نبيع نايا نحب نملس نحب نبيع وخويا الصغير يحب يبيع باي على الاشكال.
0: شنو هو المشكل ميل؟ اي
7: وعندنا خونا المريض هذاك معكي مريض. الاخر معناها كلي معناها ثقافته محدوده لا غالب ما يعطي يجيب لي محامي يجيب لي كذا. نحن عندي رايه مش نكذب عليك عندي فهمتني.
0: هي شنو المشكل توا سي كامل؟ انتم تحبوا تبيعوا خوكم عندكم واحد من الخيوه؟
7: عندنا سنين الحل معناها باختصار شديد سنين يحبوا يبيعوا. واحد مريض
0: اي
7: واحد مريض وخويا الصغير يحب يبيع يعني نحب نبيع وهو ديما يحط ما يحبش يبيع ما يحبش يبيع.
0: قلت
7: له اقبل انت حتى كما نبيع وخرجوا خبير وكذا وفهمت في الوضعيه وكذا نحب نخرجوا لا نحب نحطها للبيع. هل انا الحق ان نبيعوا؟
0: تفضل استاذ باهي خليك معنا سي كمال. خلي الاستاذ تفضل استاذ تفضل.
1: يا خويا كمال باختصار شديد عندهم اربع اخوه واخت
0: واخت
1: واخت معناها ثم مجموعه تحب تبيع و
7: اثنين يحبوا يبيعوا الثالثه هذيك نحن الثلاثه ينجموا يبيعوا باطل.
1: لا يا خويا الباهي قداش يحبوا يبيعوا وشكون مش موافق على البيعه؟
7: مش موافق على البيعه وانا من اختي ما نتحدثش انا وياها خاطر ما تحبش تبيع ما تبيعش. وعندي خويا ما ينجمش الاجراءات ما ينجمش يقوم بها وكذا ما مريض نحب نبيع.
0: باهي انت سي كمال يعني انت وخوك الصغير تحبوا تبيعوا يا سي كمال انت وخوك الصغير عندكم رغبه باش تبيعوا البقيه لا باش نبداو هكا
7: واحد.
0: باهي كيفاش الطريق الحل القانوني باش نجموا تبيعوا الدار هذيا هكا ولا؟ بيه واضح استاذ اي الدار هذه مسجله امورها واضحه معناها
7: اي مسجله في القباضه ماهيش
0: في القباضه ولا في دفتر خانه الاستاذ يسال
7: في القباضه
0: ماهيش مسجله في دفتر خانه. بيه واضح استاذ. بيه تبعنا سي كمال تبعنا سي كمال تو يجاوبك الاستاذ. شكرا ليك بارك الله فيك شكرا ليك. بيه ما فماش تليفون مازلنا في انتظار توصلنا ان شاء الله مكالمه هاتفيه ربما تكون هي الاخيره باش نكملوا فيها الدفعه لانه مازلنا عند مستوى 6 استشارات قانونيه ننتظر ان شاء الله توصلنا مكالمه ولا زوز حتى ما يسالش ومن بعد نمشي معاك استاذ فيصل نقاتي ان شاء الله باش تجاوب على الاستشارات اللي وصلتنا اليوم. ما نجموش نتحدث على برشا تنويع تقريبا فما تقارب في كلها مسائل ارث وعقارات وأراضي هذه وخير
1: اغلبيتها الحقيقه معناها هذاك علاش تكون اغلبيه المشاكل هي معناها هذه تتعلق بالعقارات والامور الفلاحيه الى غير ذلك.
0: باهي هذا هو استاذ ان شاء الله بعد اكيد استاذ فيصل النقاتي اتوي يجاوبكم على مجمل بطبيعه الحال الاستشارات اللي وصلتنا واللي ان شاء الله مازلنا باش ناخذوها معنا زميلتنا سعاد عباس اكيد في تنسيق بطبيعه الحال في استقبال التليفونات على 78 227 700. مرحبا
8: بك.
0: مرحبا بك شكون معنا؟
8: محمد علي من بوسال.
0: مرحبا بك تفضل سي محمد علي.
8: عندي بالله انا عندي ارض شاريها من عام 86 من عند الدوله. ووقت اللي شريت فيها طلب ترسيم ما زالت ما تسجلتش.
0: باهي.
8: وجاري بحذايا ماخذ ارض في الزيتون كيف من عند الدوله انا ارض بيض وهو ارض زيتون.
1: باهي.
8: دخل لي 5 متر في قطعتي هنا. وزرع الهندي وفصل الهندي جر لوز ومشميش فصل الهندي. انا الوقت هذاك ما نجمش نتكلم ما عنديش سيفة ما عنديش وراق باش نتكلم بهم ولا حاجة.
0: ايوا
8: سكت على روحي. الارض تسجلت باسمي وكل شيء وخلصت وخذيت رفع اليد عن توثيق الدين ورفع اليد عن شرط سقوط الحق.
1: اي تسجلت في دفتر خانه يعني بحكم تسجيل
8: في القباضه في
1: بالحدود وبالمساحه اللي خذيتها انت من عند الدوله.
8: اي نعم اي نعم.
1: ومعناه هو اتضح ان الناس الجناء نستاهل ان نستبق الامر وهو توا يتضح من المثال اللي هو دخلك في ارضك.
8: اي نعم عندي خرجت
9: العقال مسجل امورها مريقله
8: امورها واضحه في رسم العقال
9: بحول الله نجاوبوك
8: خمسة هكتارات ما يساوي 50,000 جزء
0: به
8: اربع هكتارات ما يساوي 40,000 جزء واضحه العمليه الحداده واضحه كيفاش حتى كي تدخل على جوجل
1: فهمت
0: بيه خليك في الاستماع سي محمد
1: علي معنا امورك بحول الله تبدا مضمون
9: جاوب خويا البارح
0: خليك في الاستماع سي محمد علي ان شاء الله تسمع الاجابه من بعد شويه فما تليفون ولا نكتفي بهذا القدر ميسيرش نكتفي بالدفعة هذية من استشاراتكم الهاتفية استراحة صغيرة خليك معنا متر فيصل نقاتي بعد نغم نرجع معاك أكيد في الجزء المخصص إن شاء الله باش تجاوب كل مستمعين تفضل

0: نرجعوا معكم من جديد. مرحبا اكيد بالناس الكل اللي تبع فينا، مرحبا بكم. نرجع معك استاذ فيصل النقاتي وننطلق اكيد في الاجابه على الاستشارات اللي وصلتنا. البدايه مع كمال من جندوبه. استاذ تفضل.
1: كمال من جندوبه، اذا اخطاء في حجه الوفاه لدى والده اللي وقت اقامتها منذ سنه 81، والاخطاء هذه تتمثل في اخطاء في اسماء الورثة. الحل الوحيد اللي كونه يقدم مطلب إصلاح تلك الحجة الوفاة بطبيعة الحال مع تأييد المطلب ذاك بمضامين الولادة وشرح تفاصيل الخلاف ذي اللي وقع. والأحسن أنا ننصحه لكونه يمشي يحرره له محامي مطلب الإصلاح ذاك، ولا المحامي نجم يطلع على أصل الملف تاع الحجة باش بين له معنى مصدر تلك الأخطاء اللي وردت في أسماء الورثة اللي هو أخطاء معنى غير شائعة وغريبة بعض الشيء. على كل حال ويقدم له مطلب، وبحول الله سيقع الاستجابة لذلك طلب الإصلاح اللي هو راه حسب ضمين الولادة حسب دفتر الحالة المدنية. بطبيعة الحال سيقع إصلاح تلك الحجة بما هو صوابه، هو بما صوابه معنى الأسماء الصحيحة الورثة.
0: هو من الأول مش غريبة يعني شوية أستاذ نقاتي أنه معناتها في تقديم الوثائق تتضمن معناتها حجة الوفاة، في العادة يتم التدقيق في مثل هكذا.
1: ربما وقع في وقتها ما وقعش مطالبة بالمضامين أو وقع إضاعتهم إلى غير ذلك، الله أعلم. والاطلاع من طرف يعني محامي ولا غيره فتل لله المواطن نجم يفهمش إلى غير ذلك. الاطلاع على أصل الملف ذاك بما محكمة الناحية سيقف المحامي المطلع على أسباب تلك الأخطاء. وعلى كل حال إمكانية تلافيها معناها إمكانية لا جدال فيها، إلا أنه ثم أوراق لابد من الإدلاء بها ومثل مضمين الولادة إلى غير ذلك. يعني الأمر ما فيهوش راهو صعوبة كبيرة، فهمتني؟ بعض الابتلاء ثم تقديم مطلب يكون محيص وبطبيعة الحال مصحوب بالمؤيدات المتمثلة خاصة في مضامين الولادة.
0: واضح أستاذ، هذه إذن الإجابة بالنسبة لكمال من جندوب. علي من باجة توا أستاذ.
1: علي من باجة مسح إجباري إذن وحكم وإلى غير ذلك، وتبع ذلك الحكم مطالب إصلاح وقع الاستجابة ليها. في نهاية المطاف هو وقع الإشارة عليه بكونه لابد له من تقديم فريضة تقام من طرف عاد الإشهاد، فريضة لبيان ما نبات كل طرف بدقة. وعليه يعني ننصحه بطبيعة الحال بأن يتولى بتكليف عاد الإشهاد لإقامة تلك الفريضة الشرعية، والفريضة هذه الشرعية يقع إدراجها بالعقار الذي بالعقار اللي موضوع الرسم العقاري الجديد اللي هو مستتبعات وتبعات الحكم المسح الإجباري. يعني يتصل بعاد الإشهاد يطلع على الملف ويقوم له بفريضة، والفريضة هذيك يأخذ منها نسخة الحجة ويقدمها لدفتر الخانة. يعني سيقع إدراجها وتحديد منابات كل طرف بدقة يعني قانونية.
0: واضح أستاذ. نواصل. طاهر من عند دراهم التهوي.
1: طاهر من عند دراهم بطبيعة الحال تم استيلاء على عقارات و تقدم يعني جملة صحبة من معه في قضية يعني قضية جزائية في الاستيلاء على مشترك قبل القسمة ضد قسمه، ووقع معناها تكليف خبير لي لأنه يعني التكليف الخبير في قضية الاستيلاء على مشترك قبل القسمة هو إجراء معناها إجباري، يعني لابد من تقدير منابات كل طرف، و حتى نقف على مسألة وجود الاستيلاء على مشترك من عدمه. يعني حسب ما يقولوا أنه قاع تكليف خبير، وهي تكليف خبير لأنه الخبير فيجيب على سؤالين. يعني أولا هل هنالك استيلاء، وإذا كان ثم استيلاء تقدير قيمة المنابات المستولة عليه. وتقدير قيمة المنابات المستولة عليه يعني لها أهمية قصوى في تحديد العقوبة المالية ستسلط على اللي قائم بالاستيلاء. وبطبيعة الحال تم تفرقة من حيث الاختصاص الحكمي بين محكمة الناحية ومحكمة الابتدائية. فإذا كان تجاوزت الخطية المستوجبة يعني مقدارا معين، فإن محكمة الناحية تتخلى على تلك القضية في المحكمة الابتدائية. هذا اللي تم. يعني نحن ننصحه هو على أساس كونه يتابع قضيته في المحكمة الابتدائية، خطب سيقع يعني إسناد لها عدد، وسيقع بطبيعة الحال تعيين جلسة لها نتصور في أقرب الأوقات. هذا من حيث متابعة هذه قضيته في الاستيلاء على مشترك
0: قبل القسم،
1: يعني تبعها في المحكمة الابتدائية.
0: تاخذ شوية وقت نوعية هيك أي تفضل أستاذ. فقط أنا قلت أي تفضل أستاذ ميسيرش تفضل.
1: شكرا مدام خير. يعني عنده ما هو مع الملاحظة بسرعة. المرة اللي فاتت زميل قال لي نعود نعيطوا لها مدام خير الأستاذة، قلت له أستاذة ونص.
0: عايشك أستاذ
1: بحكم العفو. التجربة ولا عندك تكوين قانوني.
0: شكرا لك أستاذ.
1: الله يبارك. عاد التصرف هذا مواصلة الاستيلاء ومن الطرف هذا المشتكى به، يعني هو حتى يضمن حقوق وحقيقة وحقوق من معه من الضحايا الاستيلاء هذا يقوموا بما عينت، يعني هذا أو زرع أو جناز زيتون إلى غير ذلك، يعينون ذلك بواسطة عدل المنفذ. ثم ينتظرون مآل بطبيعة الحال القضية دي المنشورة لدى المحكمة الابتدائية اللي تقاضي باش تقاضي السيدة ذا من أجل الاستيلاء على مشترك قبل القسمة. ثم بعد ذلك يقوم بقضية في التعويض على تلك الاستيلاءات، يعني وبناء على المعاينة هذه الجديدة.
0: أيوة.
1: ويمكنه كذلك يعني يزيد يقدم قضية أخرى من حيث رأوا الاستيلاء.

0: الاستيلاء الجديد، وثم يقوم بقضية التعويض على المستولى عليه. وهذا أمر طبيعي لأنه توحى المقاومة هذه ضد الاستيلاء هذه، لابد كذلك من الحرص والمتابعة القضائية ضد من يرتكبها حتى يرتدع، وحتى هم ينجموا يجابوا المصاريف تاع التقاضي ضد المستولى هذا.
1: واضح استاذ. نواصل توا مع محسن من الكيف، وكيف كيف الاستيلاء على المنزل وغيره؟
0: كيف كيف يعني بطبيعة الحال نجمي هو يقدم يا شكاية جزائية يا قضية مدنية، هو اللي يختار. شكاية جزائية راهي تقدم للنيابة العمومية اللي باش تحيلها معنا على الباحث الحرس المختص ترابين او الشرطة الى غير ذلك. يعني قضية جزائية من أجل افتكاك تم جريمة اسمها افتكاك الحوض بالقوة. يعني وبعد استكمال الأبحاث هذيك الجزائية يقع حالة الملف على المحكمة لمقاضاة من أجل التهمة هذيك. كما له باش يقدم قضية، يعني دعوة مدنية للمحكمة، محكمة الناحية بالمكان وبالكاف إذا كانوا يتابع الكاف، وقضية في دعوة في كف شغب عن عقار، يعني قضية حوزية فيقع الاستعانة فيها بخبير تكلف المحكمة إلى غير ذلك. وإذا كان أنا المعلومات اللي أعطيها لنا سي محسن كلها صحيحة، بطبيعة الحال سيقع القضاء لفائدته بكف شغب المستولي هذا على الدار هذه، ويقوم بتنفيذ ذلك الحكم. وإذا كان عاد للشغب للمرة الثانية تم جريمة أخرى اسمها كذلك العودة للشغب بعد التنفيذ. يعني أنا باش أقدم قضية بدعوى كف شغب، لأنه بعد باش يكون عنده حكم واضح، حكم فيه حدود واضحة إلى غير ذلك، ويضمن حقوقه مدنيين كما جزائيين، لأنه تولي له المشكلة خطيرة إذا كان يعود إلى الشغب بعد التنفيذ. رأي ما مشكلة جزائية، يعني جريمة أخرى، يعني باش يتعب فيها هذه المرتكبين.
1: واضح أستاذ. نواصل توا جلال ملكيف. جلال ملكيف أي
0: جلال ملكيف خصومة ما بين ورثة إلى غير ذلك، وثم استيلاء 10 سنوات. أنا سألت وراه سؤال عنده أهمية قصوى، لأنه الانقراض الدعاوي مثلا راهي خاضعة معناها لعدد معين من السنوات تختلف،
1: فما أجيال
0: فما درجات. بالنسبة للورث، ورث فيما بين الورثة راهي تنقضي بعد 30 سنة، لأنه المشرع معناها يعرف اللي كونه العلاقات هذيك الدموية يمكن تخلي شخص معين يصبر على أخوه 3 سنوات 10 سنوات إلى غير ذلك. معناها الأجل تاع سقوط الدعوة هذه هي إذا بالنسبة للورثة يبدو في بخصوص إرث تركة تاع والدهم، يعني هي في حدود 10 إلى 30 سنة. هو الاستيلاء هذا تم منذ 10 سنوات، يعني أنا ننصح باش يقوم بقضية في استحقاق منباته، قضية مدنية في الاستحقاق، وبحول الله سيقع القضاء لفائدته. يقع نشرها بالمحكمة الابتدائية بالمكان.
1: نعم. كمال من جندوبة.
0: كمال من جندوبة يعني دار فما شكون من الأخوة شكون يحب يبيع، ثم شكون ما يحبش يبيع. أنا نجاوبه معنا جديدة صريحة، ما يمكنش راو إجبار أي شخص على كونه باش يبيع ملكه إلا في حالات هي مثلا بالنسبة للعملية دي تم مشترك كذا راو يقع فض الاشتراك في قضية في القسم.
1: أي
0: يقع بمعنى ينشق قضية في القسمة، قضية في القسمة هذه إذا كان دار غير قابلة للقسمة معناها بطريقة فنية إلى غير ذلك، فإن المجال الحقوق العينية كما المحكمة ستقضي بتصفيق ذلك العقار. يعني تصفيق بيع بالمثل العلني.

0: بطبيعة الحال، ويقع تفريق منابات من المتحصل من البيع ذاك من ثمن دع المبيع، كل حسب معناها منابات وحسب الحكم ذاك وحسب نتيجة البيع ذاك. يعني ما ينجمش هو توا باش يجبر اخواته وكيكا باش يبيعوا معناها بالقوة لا طريقة إلا عن طريق إجراء أو القيام بقذيف القسمة. قذيف القسمة بتابعته وأنه هي الموضوع القسمة هي دار غير قابلة للقسمة، فأنه سيقع القضاء بشأنها باستحالة ذيك القسمة والتصفيق البيع الإجباري لموضوع القسمة ذيك، وذي بيع بالمزاد العلني وفي البحث ما إلى غير ذلك. وبطبيعة الحال متحصل من ذلك البيع سيقع توزيعه حسب مناب كل شريك في الإرث ذاك.
1: واضح أستاذ. نختم مع محمد علي من بوسالم. تاو
0: محمد علي من ناحية بوسالم، يعني أموره واضحة جلية، وقع تسجيل العقار ذايا، والتسجيل العقاري رو يقع إقامة رسم عقاري والمستحقين إلى غير ذلك، مع كونه يقع إقامة مثال هندسي يعني بطرق فنية دقيقة وصحيحة، يعني والمثال ذا يحدد الحدود والضبط الفنية للعقار ذاك موضوع الرسم العقاري. يعني حسب ما فهمت منه اللي كونه معناته تأكد معناه بصفة فنية وأن الجار هذا مستولي له على ومستغل جانب من قطعة الأرض الأرض اللي هي مسجلة باسمه، وعليه يعني نجم يقوم عليه في قضية في كف شغب على العقار المسجل، ومجرد اختبار فني لتلك القضية سيقف على ذلك الاستيلاء وسيقضى لفائدته بحول الله وبكف شغب خصمه عن عقاره المسجل، ثم أنه لذلك بعد ينجم يعمل له قضية في التعويض على وقضية في التعويض عن حرمانه من استغلال القطعة ذيك المدة المستولى عليه.
1: واضح.
0: يعني قضيتين، قضية في كف شغب على عقار مسجل، ثم يستتبع ذلك قضية في التعويض وتعويض عن حرمانه من استغلال تلك القطعة المدة اللي استغلها خصمه.
1: واضح أستاذ. هذه إذن الإجابة على مجمل الاستشارات القانونية اللي وصلتنا اليوم في لقانا. شكرا لك أستاذ فيصل النقاتي، أكيد على كل ما تفضلت فيه. بارك الله فيك أنت زيد على حضورك معنا. تحياتي لك أستاذ، شكرا لك، وإلى اللقاء إن شاء الله أكيد في مصافحات قادمة. بارك الله فيك أستاذ. شكرا لكم أنتم زيد الناس الكل أكيد على المتابعة الاستماع والتفاعل أيضا في هذا الموعد الأسبوعي من الاستشارات القانونية. أكيد المواعيد ما زالت متواصلة على موجات راديو الكيف. متابعة طيبة لكم الناس الكل. شكرا لزميلتنا هاجر المناعي في التنفيذ التقني، سعاد عباس في التنسيق، هند اليونسي في الغرفة الرقمية المركزية، وين حي زملائنا في الغرفة الهاتفية. دمتم في أمان الله وحفظوا، وإلى اللقاء.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا ومشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026. برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس. نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: تمام الثالثة مساء.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: موجز لأهم الأنباء. أسعد الله مساءكم. بلغت كميات الحبوب المجمعة منذ انطلاق موسم الحصاد والتجميع بمختلف مناطق الإنتاج وإلى حدود يوم أمس الأول أكثر من 6,414,000 قنطار وفقا لما أعلنه الديوان الوطني للحبوب. وتصدرت ولاية باج المرتبة الأولى وطنيا من حيث الكميات المجمعة بأكثر من 1,237,000 قنطار من الحبوب إلى حدود أمس الأول، فيما احتلت ولاية الكاف المركز الثاني وطنيا بتجميع أكثر من 890,000 قنطار من الحبوب المجمعة إلى حدود اليوم. انطلقت دوائر الانتاج الحيواني بولاية الكاف وسليانة والقصرين في تنظيم سلسلة أيام توعوية وتحسيسية للتوقي من داء الكلب الحيواني والتلقيح المجاني للكلاب والقطط، وذلك بعد بعدد من البؤر التي سجلت بها حالات إصابة لدى الحيوانات. انتظم اليوم ببلدية الكسور من ولاية الكاف يوم إعلامي لفائدة طالبي الشغل وأصحاب المؤسسات والراغبين في الانتساب للحساب الخاص. نظمه مكتب التشغيل بالدهماني للتعريف بالبرامج النشيطة للتشغيل وبخطوط التمويل الجديدة، إلى جانب تسجيل الراغبين في المشاركة في دورة تكوينية حول الذكاء الاصطناعي ضمن برنامج لتحسين قابلية التشغيل. تنظم وزارة الدفاع الوطني بداية من اليوم وعلى مدى يومين قافلة صحية عسكرية متعددة الاختصاصات بالمدرسة الإعدادية بالكريب لتأمين عيادات طبية مجانية وورشات تحسيسية موجهة للتلاميذ وأهالي المنطقة، وذلك بمشاركة ثلة من الأطباء والإطارات الطبية وشبه الطبية، وفي إطار الاحتفال بالذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني. تم اليوم الجمعة الإعلان على الإطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للمستثمر، وذلك خلال اليوم الثاني من أشغال منتدى تونس للاستثمار بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط والتجارة وتنمية الصادرات. هذا وتختتم اليوم بتونس أشغال الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار الذي تنظمه وكالة نهوض بالاستثمار الخارجي بمشاركة حوالي 1200 شخص من أكثر من 30 دولة، وذلك تحت شعار تونس ديناميكية متجددة فرص جديدة. انطلقت اليوم وزارة التربية في تنظيم حصص دعم ومرافقة لفائدة تلاميذ البكالوريا المؤجلين إلى دورة المراقبة ليتواصل إلى 28 من جوان في إطار دعم استعداداتهم للاختبارات وتعزيز حظوظهم في النجاح. عالميا استشهد شاب فلسطيني اليوم متأثرا بإصابته في قصف صهيوني استهدف حي النصر غرب مدينة غزة أمس. حذرت القوات الإيرانية اليوم من تحريق طائرات عسكرية صهيونية في أجواء دولة مجاورة لإيران، معتبرة أن ذلك عمل خطير وتهديد من حقها الرد عليها. نهاية الموجز، نلتقي تمام الرابعة، إلى اللقاء.
0: في رحاب الجامعة مع هنا مدفعي.
3: ما مساء الأنوار، تحية طيبة لكم مستمعينا وين ما تكونوا. مرحبا بكم معنا في رحاب الجامعة، في آخر حصة من رحاب الجامعة. تحية لكل طلبتنا وإن شاء الله بنجاح والتوفيق للي عدوا دورة التدارك، وإن شاء الله اللي مازال باش يعدي إن شاء الله بنجاح، واللي عدى إن شاء الله بنجاح والتوفيق، واللي باش يعمل سوتنونس نتاعو كغير إن شاء الله بنجاح والتوفيق لهم الكل. نحن اليوم بعد شوية باش يكون حاضر معنا نائب رئيس جامعة جندوبة، باش نحكوا معاه عن الملتقى الحدودي، الملتقى الجامعات الحدودي التونسي الجزائري 5+5 اللي صار في القيروان، مشاركة جامعة جندوبة وشنو اللي صار فيها بالضبط الملتقى هذية. من بعد إن شاء الله باش نرجو مع زوز طلبة اللي كانوا حاضرين في الملتقى هذية. زوز طلبة هذوما كان قدموا مشاريع في الملتقى هذية، باش ناخذوا معهم أكثر تفاصيل على المشاريع اللي قدموها، وأكيد إن شاء الله بالتوفيق لكل الطلبة في جامعة جندوبة اللي قاعدين يبذلوا في مجهود كبير وكبير برشا. في الجزء الثاني إن شاء الله باش نحكوا بطبيعة عن المؤسسة التعليمية اللي هي المعهد العالي للعلوم الإنسانية بجندوبة، باش نحكوا معهم على عدد من الاتفاقيات تم إبرامها، وفي الختام باش نحكوا عن أكيد تحصل المعهد العالي للأعلامية على 3 ليسانس جدد. هذوما باش نحكوا فيهم، هل أنهم تم تجديد أو هما حاجات جديدة انضافت للمعهد. هذي الكل من بعد إن شاء الله في مشوارنا في رحاب الجامعة. المشوار الأولى أنغامنا، ورجعين

0: مساء الأنوار من جديد للي التحق بنا حاليا، نقول لكم مرحبا بكم. واصلين معكم المشوار في رحاب الجامعة، تحياتنا لكل طلبتنا وكل من يسمعنا. مرحبا بكم في آخر حصة من في رحاب الجامعة، مرحبا بكم مستمعينا الكل. أكيد باش نواصلوا معكم المشوار، وكما سبق في بداية المشوار أنه قلنا باش نحكوا عن اللقاء الحضوري الثامن للجامعات الحدودية التونسية الجزائرية، واللي كانت تحت عنوان أكيد التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. حاضر معنا نائب رئيس جامعة جندوبة سي حسن الخروبي. مساء الأنوار، مرحبا بك سي حسن.
1: السلامة، مرحبا بك مدام، مرحبا بإذاعة الكاف، مرحبا بكم على مواكبتكم لكل هذه الأحداث.
0: الله يخليك، مرحبا.
1: الجامعة على المستوى الجامعي بصفة عامة.
0: يعيشك.
1: عايش.
0: شكرا لك على تلبية الدعوة، مرحبا بك معنا أكيد، وتحياتنا لك وكل مستمعينا وكل طلبتنا وجامعة جندوبة. حبيت نرجع معاك للقاء الحضوري الثامن اللي صار في القيروان، هذية الثامن أكيد ثم حاجات جديدة، كما حبينا نعرفوا أكثر على اللقاء هذية، شنو اللي تم فيه وشنو اللي صار فيه، وهل أنه ثم حاجات تم باتفاقيات أو ثم حاجات جديدة صارت في اللقاء هذية؟ تفضل.
1: مرحبا. هو اللقاء هذا الثامن اللي احتضنته جامعة القيروان، لأن احنا ديما رياقة ديما كل جامعة من 5+5 كل سنة معنا نتاخدوا جامعة. السنة هذه من 18-19 جوان 26 احتضنته جامعة القيروان. العنوان نتاعه هو التعليم العالي والتحميل والتحويل البيداغوجي في زمن الذكاء الاصطناعي. هو التعليم العالي والتحويل الذكاء الاصطناعي، اللي هو كان فيه معناها بعض التوسيات والمواعظ والمحاور اللي وقع دراستها. إرساء إطار مرجعي وحوكمة مسؤولية استخدام الذكاء الاصطناعي. على المحور الثاني هو توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير التعليم العالي والتعليم. المحور الثالث اللي هو كان تعزيز البحث العلمي والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي. كذلك دعم التعاون الأكاديمي والانفتاح الدولي. وآليات المتابعة اللي أحدثت معناها رقم متابعة هذه التوصيات بين الجامعات هي الخمس. كذلك هو أسرف اليوم الأول في هذا اللقاء هو المدير العام للتعاون الدولي بوزارة التعليم العالي. من ضمنها ومن اللي نجم نقوله أعطانا خبر معناها نقوله
0: مفرح،
1: مقترح اللي هو جديد وكذا، وإن شاء الله نسعى عليه
0: إن شاء الله.
1: إذا كان وزارات، ما هو المؤتمر اللي فات اللي كان في سوق أهرات اللي حضر فيه وزير التعليم العالي التونسي وزير التعليم العالي الجزائري، وقع معناها إمضاء اتفاقيات، وإن شاء الله السنة هذه نبدو اللي فيها الإجازة المشتركة والماستر المشتركة والدكتوراه. هذه معناها بعد سوق أهراس ممكن السنة هذه أو آخر واحد ممكن السنة القادمة، معناها نبدو في تبادل الطلبة ما بيناتنا ما بين المؤسسات،
0: يعني في السنة الدراسية الجامعية 2027-2028.
1: لأنه احنا ريتي هذا دينا مؤخر شوي، لأن عملية التأهيل في الجامعات التونسية انتهت. احنا عندنا مشاريع حاضرة ان شاء الله العام الجاي 27 اللي تتصب، ونبدأ 27-28 في الانجاز.
0: واضح، يعني ان شاء الله مش تولي ثم التبادل.
1: اي مش تخرج في الجيد انتانا متاع الوريونتاسيون كما خرجت، اخذنا احنا مدينة مؤخر شوي والموافقة جت مؤخر شوي، ان شاء الله العام الجاي تخرج في الجيد اللي هي لكل الإجازات والمستير والتحضيري، كذلك يعني المشاركة متاعنا الطلبة متاعنا والطلبة الجزائريين إن شاء الله.
0: يعني انتم في اللقاء الحضوري الثامن هذية تم الاتفاق انه ان شاء الله باش تبدأ في القريب العاجل عملية التبادل او الاشتراك في الماجستير وفي الدكتوراه، وحتى للي باش يقرأ في الاجازة ولا اللي هو، ثم برشا خدمة باش تصير ان شاء الله في العام هذية. وبالطبيعة مازال باش يكون ثم لقاء حضوري تاسع هكا ولا في جامعة اخرى ان شاء الله يتم تحديدها ممكن في الجزائر؟
1: لا، وقع التحديد نتاعها وان شاء الله تكون في شهر اكتوبر في الطارف. جامعة
0: فطار
1: فطار.
0: في الجزائر يعني إن شاء الله. يعني أنتم اللي ريتوا من الصور سواء الموجودة على الباج والصفحة الرسمية لجامعة جندوبة أو بعض الصور اللي كنت بدلتها مع حنان الرابحي تحية لها، أنه ثم لجان كانت حاضرة، ثم طلبة كانوا حاضرين، مشاريع، يعني برشا حاجات صارت في اليوم الحضوري هذا.
1: هو صحيح يعني بغض الطرف اللي معناها رؤساء الجامعات والنواب نتاعهم اللي قاعدين يخدموا معناها اون باراليل، وقع كذلك هو معرض الذكاء الاصطناعي شاركوا فيه معناها خمسه مؤسسات، خمسه جامعات تونسيه، من كل جامعه شاركوا يعني زوج طلبه، وكذلك بالطرف الجزائري خمسة جامعات وشاركوا زوج طلبة، وفما حتى ثلاثة معناها وصلوا المجموعة متاحهم يعني قرابة 24 طالب، 24 معناها مشروع. وهذا وقع معناها النظر فيهم، والموضوع متاعهم الأساس هو استغلال الذكاء الاصطناعي. مثال الطلبة متاعنا من جامعة جندوبة اللي شاركوا هو معناها استعمال الذكاء الاصطناعي لمقاومة التصحر. وكذلك في موضوع آخر اللي هو استعمال الذكاء الاصطناعي اللي نجم نقول اللي عرفت أو الوعد هو حرائق في الغابات، نجم معناها نتكهن وإلا حاجة من هكا
0: يعني لتفادي الحرائق.
1: لتفادي الحرائق موضوعين معنا وجلبوا الاهتمام كبير من طرف الزوار معنا هذا المعرض هذا، وإن شاء الله احنا في هذه باش ننسقوا مع وزارة الفلاحة مع إدارة العامة للغابات باش نشوفوا معناها التنفيذ ولا الدخل في الوعد والدخول في تطبيق المشروع.
0: واضح
1: نظريا.
0: واضح اكيد مهم برشا اللقاءات هذه اللي قاعده تصير بينكم وبين الحدود الجزائريه في المجال التعليمي، ومهم برشا انه يكون يعني هو كان على امتداد يوم كامل، هذا اللي في بالي يوم 18 جوان هكا ولا
1: لا؟ يومين
0: يومين
1: يومين مع سخانة القروين الحمد لله.
0: روحت سلامات الحمد لله.
1: الحمد لله. هو كما قلت يعني هو التعزيز البحث العلمي والابتكار وقع فيه معنا من النقاط الهامة هو تسجيل احداث مشاريع بحث بحوث علمية مشتركة، كذلك اقتراح انشاء مخابر تعاون دولي تونسي جزائري في الذكاء الاصطناعي، تطوير برامج التوأمة بين المخابر ووحدات البحث، وكذلك اللي حكينا فيه هو فتح مقاعد بيداغوجية التأثير مشترك في الدكتوراه واختصاص الذكاء الاصطناعي، خاصة بأن المحور بتاع اللقاء هذا كان كله على الذكاء الاصطناعي.
0: واضح. يعني المهم أنه المحور هذا كان في الذكاء الاصطناعي، ومهم برشا اليوم استعمال الذكاء الاصطناعي في مجالات الكل، مش كان في التعليم كهو، في المجالات الكل في حياتنا اليوم.
1: لو في مجالات الكل وقعت فيه كذلك محاضرات يعني في كنا قلت لك مادة يومين يعني يومين كانوا معناها تغطية شاملة يعني الواحد من الساعة 9 حتى ممكن للتاسعة ليلا معناها مع بعض. في كذلك بعض الأساتذة واستراتيجية مثال التعليم العالي في الذكاء الاصطناعي، كذلك في بعض المحاضرات أخرى اللي وقت متجهة معنا في استعمال الذكاء الاصطناعي في التدريس، أو وقت نقوله في التدريس بس يشوفوا يجيب التطبيقين بتاعه، مش كان في تحضير الدرس، لا هو الاستعمال المنظومات هذه بتاع الذكاء الاصطناعي لتطويرها واستغلالها معناها مش كانت في التعليم بس.
0: واضح.
1: وبتعلمها معناها.
0: واضح. يعني هو الحاجة المهمة أنه ثم العمل بش يبدأ في الماجستير والدكتوراه إن شاء الله العام الجديد، إن شاء الله يعني العودة دراسية جديدة، وهل أنه ثم حاجات أخرى وإلا فقط بقى في العمل على الذكاء الاصطناعي؟ ما ثماش اتفاقيات جديده، ما ثماش حاجات مشاريع تحكي فيها جديده، ولا يبقى نفس المشاريع القديمه هو اللي حكيتوا عليها انه باش يتم البدء في تنفيذها؟
1: هو القديم بينصير اللي هو معناها موجوده فيه التوصيات نتاع اللي فات، ومعناها احنا نحاولوا معناها بعض الجهد اللي باش يقع التطبيق نتاعها، لأن هي راه فما ما نسموش إشكال، وإنما ثم نوعا ما بخلاف التنسيق ما بين خمسة جامعات، راه في الآخر نرجع دائما لسلطة الإشراف اللي هي معناها تعطيك الترخيص. يعني وزارة التعليم العالي تونس ووزارة التعليم العالي الجزائري، لأن مش احنا نعطوهم المشاريع، نعطوهم الكذا، وهما معناها اللي يسمحون للتطبيق، معناها مش احنا
0: يعني هما اللي يعطيكم الإشارة باش تنجموا. واضح،
1: هم اللي يعطوني الإشارة.
0: واضح، إن شاء الله بالتوفيق على كل، إن شاء الله من حسن إلى أحسن، وإن شاء الله دائما بالتوفيق إن شاء الله لجامعة جندوبة وكل منظورها بتبع في الشمال الغربي. حابين نشكرك برشا سي أحسن، إن شاء الله بالتوفيق، وشكرا لك على تلبية الدعوة. شكرا لك، إلى اللقاء.
1: شكرا لك.
0: إلى اللقاء. هذا سي أحسن خروبي نائب رئيس جامعة جندوبة، حكينا معاه عن اللقاء الحضوري الثامن اللي صار في القيروان عاصمة الغالبة. صار اللقاء هذايا بين الجامعات الحدودية الجزائرية التونسية، واللي كما كنتوا تسمعوا كان في خضم الحديث الكل عن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، هذا هو العنوان. وأكيد من بعد إن شاء الله نرجع مع طلبتنا اللي كانوا حاضرين على عين المكان في القيروان وقدموا مشاريع في الذكاء الاصطناعي، نعرف عليها أكثر تفاصيل بعد شوية. نرجع لكم.

0: صوت الشمال الغربي في فرنانا على الذبذبة 90.3.
1: مرحبا من جديد، رجعنا مواصلين معكم مشوارنا في رحاب الجامعة. تحية لكل طلبة ناوين ما يكونوا، مرحبا بكم أكيد في الصيفية نعملوا ترتيحة مع برنامج في رحاب الجامعة، ونرجوكم إن شاء الله مع العودة الجامعية. تحياتنا لكل طلبتنا، وبطبيعة مكملين نحكوا عن اللقاء الحضوري الثامن اللي صار في القيروان 5+5 بين الجامعات الحدودية الجزائرية التونسية، واللي كانوا حاضرين فيها زوز طلبة تم اختيارهم بالطبيعة من جامعة جندوبة. زوز طلبة هذوما هما حلمي جبيلي وإسلام الشيرني اللي حاضرين معنا حاليا عبر الهاتف، باش نحكوا معهم عن المشاريع اللي قدموها في اللقاء الحضوري هذايا. مساء الأنوار ومرحبا بكم حلمي، ساعة ومبعد نسلم على إسلام. مرحبا بك حلمي.
2: مرحبا بك مدام عايشك،
1: الله يخليك، نتعرف عليك حلمي.
2: حلمي جبيلي اتديون دوزيام اني جينيولوجي اكستيم دا فورماسيون لوندال الاعلاميه بالكيف.
1: مرحبا، نتعرف عليك اسلام. مرحبا.
3: مرحبا بكم اسلام.
1: مرحبا.
3: اسلام شيرني، جو سوي ميتيديونت اون ترويزيام اني جيني لوجيسيال سيستم دو فورماسيون، نقرا في ايزيكال.
1: انتم زوز من المعهد العالي الاعلاميه بالكيف، ومن بعد في ختام مشوارنا اليوم باش نحكوا عن الليسانس اللي تزيدوا للمعهد العالي الاعلاميه بالكيف، لكن قبل هذه خليني نحكي انه طلبتنا اليوم متميزين، طلبتنا متفوقين، طلبتنا يقدموا في حاجات مزيانه برشا، ويجتهدوا، قاعدين يجتهدوا ويعملونا في مشاريع متميزه. باش نرجع، بما انه بدينا مع حلمي، نرجع لاسلام باش تحكي لنا اسلام عن المشروع اللي قاعدين يقدموا فيه اليوم او اللي قدمته في اللقاء الحضوري فقط. اسلام او حلمي، كنت نجموا تنقصونا في الراديو او تسكروه جمله باش هكاك نجموا نسمعكم، لانه قاعد نسمع في الصوت متاعي. اسلام مرحبا.
3: مرحبا مره اخرى.
1: عايشك الله يخليك. كنت تحكي لنا على البروجي اللي قدمته في اللقاء الحضوري 5+5، تفضل.
3: دونك المشروع نتاعي اسمه بيروغوارد، هو منصة ويب ذكية معمولة مش تعاون في الوقاية والتصرف في مخاطر الحرائق الغابات. الفكرة نتاعي ان ما نستنوش الحريق باش يصير، اما نحاولوا نتوقعوا المناطق اللي تنجم تكون فيها تكون اكثر عرضة للخطر قبل ما يندلع الحريق. دونك المنصة نتاعي تحلل المعطيات البيئية والجغرافية، تحدد المناطق الاكثر خطورة وتعرضهم على خريطة تفاعلية، لذا تنجم تعاون في تسيير القطاعات الغابية، وتنظم فريق الميدان، لذا تساعد المؤسسين باش ياخذوا القرارات وفي أسرع وأدق.
1: المسؤولين نقولوا مش
3: مسؤولين
1: باش ياخذوا القرارات باش ما يصيرش فينا كما كل مرة. هو يعني ديتكتي هذية بشكل كبير برشا، انه قبل ما يصير الحريق ولا يتدكتي فقط، ولا يقول البلاصة هذية راهي نجم تصير فيها حرق.
3: هو يقول لك البلاصة هذية نجم فيها يصير فيها حريق، ويعطيك النيفو نتاع ريسك نتاعها، مثلا الحريق هذا خطير ماهوش خطير، ينجم معها ينجم يصير خطير برشا والا متوسط والا ما فماش خلاص يعني.
1: يعني هذا ينجم يستشعر قبل ما تصير لا قدر الله الحرائق.
3: اي
1: يعني نجم نعملوا عليه 1000% ولا مازال تحت الاختبار؟
3: تحت الاختبار هو الحق.
1: خدمتوا وحدك انت ولا معك شكون؟
3: اي وحدي.
1: واضح. شنو الفكره اللي جاتك باش خدمت المشروع هذا؟ من شنو؟
3: والله شفت انه فما برشا مناطق قاعده تتعرض للخطر. تونس الخطر نتاع حريق، يعني حريق فيسع ينشر معناها ويدمر برشا مناطق، يخلف وراه برشا كوارث يعني. هكاك جتني الفكره يعني باش نعمل.
1: صحيح، هو فكرة مهمة برشا، خاصة أنه كل عام تتكرر نفس الحوادث هذه متاع الحرائق، ونخسروا هكتارات وهكتارات من الغابات اللي عنا. أما حبيت نسألك، يعني هو باش نزيدوا نسهلوا أكثر اللي يسمعوا فينا ويفهموا معنا، هو المشروع أو البروجي اللي اخترعته أنت، يعني ينبه فقط أنه البلايس هذيك يقولك مثلا موجودة الغابة موجودة من قبل في البلاصة هذيك، علاش باش تقولنا تورا هي البلاصة هذيك اختيرة أكثر من غيرها؟ هذه فقط لأشر ليه، وإلا ينجم يقول لك ليه هذه باش تصير في مدة معينة ما في أي بلاصة تكون.
3: هذه كان إن شاء الله في التحديثات الجدد اللي مش يصيروا فيه. أما توا هو بركة يقول لك إنه فما خطر متاع حريق، ويقول لك شنو النيفو متاع ريسك متاعه.
1: واضح. شنو كان رأي اللجنة اللي كانت حاضر؟

0: نزلت القراية.
1: كهو كمل دبلومي.
0: ان شاء الله مبروك عليك. يعني
1: ميرسي.
0: البروجي هذا باش تكمل فيه، البلاتفورم هذه باش تبقى تخدم عليها
1: اي ان شاء الله.
0: ان شاء الله. ان شاء الله يا رب يكون هو البروجي اللي فيه حياتك الجديدة تتبدل معاه، ويكون هو في الخير عليك ان شاء الله يا اسلام.
1: هو ديجا في الخير عليا، خاطر شي مشيت في الملتقى هذا وطورت كمان من روحي برشا، وسمعت حاجات معناها نجم نطور بيهم زاد البروجي.
0: يعني باش تكمل فيه ان شاء الله، ان شاء الله بالتوفيق ونجاح، وان شاء الله نشوفوك ان شاء الله في القادم الايام البروجي يكون حاضر وفيه برشا حاجات اللي تصلح نجم نستعملوها، خاصه اليوم مع التغيرات المناخيه ومع الحرائق المتجدده في كل عام. ان شاء الله يكون حاضر معنا، ان شاء الله يكون فيه حاجات ما اكثر ان شاء الله. تبقى معايا باش نرجع لك الكلمه الختام، لكن باش نمشوا لحلمي. حلمي
2: مرحبا
0: من جديد. حلمي كان تعطينا فكرة، ما كان حلمي ولا إسلام بحذاكم راديو سكروه بربي لأنه الصوت قاعد يتكرر. حلمي كان تعطينا فكرة على البروجي متاعك.
2: أنا البروجي متاعي اسمه تيلسكوب، اللي هو بلاتفورم انتليجون تقوم تحليل الطبقة الجيولوجية الأولى للأراضي التونسية ومراقبة التغيرات المناخية والبيئية عبر الزمن من خلال بيانات الأقمار الاصطناعية. الغاية من البروجي نتاعي كون أنه اكتشاف الكوارث والتغيرات البيئية كما التصحر، كما الفيضانات والفيجيتاسيون اللي هي نسبة تراجع الغطاء النباتي في الأراضي التونسية من خلال صور الأقمار الاصطناعية، مع توفير مراقبة مستمرة ويعطي مؤشرات واضحة معناها وأرقام تساعد ان في اتخاذ القرار المبكر. يعمل بريديكسيون ديديكسيون للاناليز نتاع ليماج نتاع الاقمار الاصطناعيه، ويحول البيانات هذيك في شكل جداول ورسومات بيانيه اللي تساعد اي انسان معناها كل سواء معناها انجينير في الفلاحه والا في الاي اي والا مهما كان، باش انه كي يبقى قدام الداشبورد ويبدا يخدم يعني يعرف شنو يخدم ويعرف الارقام هذيك شنو تعطي واللي كورب هذوك شنو يعطيهم معناها الاسهم والمؤشرات هذيك شنو تعطي. كيما يوفر بريديكسيون معناها الخمس سنين قدام ماكسيموم 10 سنين، هو توا قاعد نخدم هو يوصلني لعشر خمس سنين ما قاعد نطور فيه باش يوصل توا لعشر سنين معناها شنو ينجم يصير في البلاصه هذيك هذايا شنو يعني البريديكسيون اللي باش يعطيها. نظن برشا كي يشوفوا معناها يسمعوني نحكي على البريديكسيون معناها والتنبؤات والكل، هو يعطي البريديكسيون بارابور الهيستوريك نتاعو، يعني يرجع يشوف الفيجيتاسيون، يرجع يشوف لي فالور نتاع الانديفيا، يرجع يشوف كل شيء معناها
0: يعني ما ينجم يشوف حاجه شنو باش يصير فيها الا ما يرجع للتاريخ الاصلي، ما نعرفش للنبته ولا للبلاصه ولا اللي هو
2: بالضبط، يرجع لصور الاقمار الصناعيه معناها ويعمل تحليل السنين اللي فاتوا الكل، يعمل خمس سنين 10 سنين التالي ويعمل ديتكسيون هذيك، يعمل اناليز كامل باش يعمل بريدكسيون شنو نجم يصير معناها في المنطقه هذيك، اسكو ماشيه تدهور بيئي، ماشيه تدهور الغذاء النباتي، والا اذا كان المنطقه هذيك معناها ماشيه باش ترجع فيها التصحر، والا ماشيه باش ترجع فيها البحيرات كما نعرفوا توا كاين بالخص في الصحاري الكبرى فما بحيرات قاعده تظهر معناها واغلب يعني اغلب الباحثين في المجال هذا ما همش فاهمين شنو السبب اللي خلى البحيرات هذيك ترجع في الوقت هذاك، اللي هو التغيرات الجيولوجيه والتغيرات البيولوجيه معناها اللي لازم ندرسوها ونفهموها قبل ما نابليكيو عليها الاي، لازم نفهموها هي شنو بالضبط، شنو اللي يخلي الطبقات نتاع التكتونيه اللي هي الطبقات الجيولوجيه ويخلي الفوارق ترجع ويخلي الحاجات هذيك.
0: يعني انت عملت دراسه على الطبقات وشنو اللي صاير في التغيرات المناخيه والجيولوجيه واللي صاير الكل هذايا، ومن بعد عملت البروجي نتاعك.
2: اي بالضبط، انا فهمت ساعه اول حاجه فهمت هي الانفراروج، خاطر الانفراروج هي اكبر حاجه معناها مش فهمتها ما عرفتها كيفاش تتعامل معها، معناها كيفاش المحيطات والبحيرات معناها كيفاش المناطق الخضراء تتعامل معها، كيفاش الصحراء تتعامل معها. فما يعني دي فورمول ماتيماتيك سانتيفيك معناها انترناسيونال، انا شفت معناها البحوث العلميه نتاع خبراء وباحثين في المجال معناها هذا، ومن خلال الابحاث العلميه ذيك معناها قربت وعرفت كون انه فما دي فورميل سونتيفيك هما اكثر وحدات معناها يستعملوهم في المجال هذا، المجال الفلاحي والمجال البيئي معناها. وخديت فهمت الانفراروج فهمتها باش نعرف النبته مع شنو تتعامل بالضبط، كيفاش تصدر الانفراروج بالنسبه لانفراروجها البحار كيفاش تمتصها كذلك. ومن بعد مشيت عملت نظره معناها على الطبقات التكتونيه واللي هي العالم البيولوجي والحاجات هذيك معناها، وهمت التغيرات المناخيه كيفاش تصير معناها لينوايو نتاع الارض كيفاش تتغير وعلاش تتغير والكوارث الطبيعيه كيما فيضانات البركانيات كيما الفيضانات كيما الزلازل.
0: يعني حاولت تدرس الارض وطبيعتها اليوم كيفاش صار
2: اكزاكتومون، حاولت ندرس المجال معناها في ذات نفسه، الفينومين معناها ناخذه على جنب وندرسه في ذات نفسه قبل ما نطبق عليه الاي اي، باش انا كي نبدا نطبق ونخدم في الكود نتاعي نبدا نعرف روحي في شنو نخدم يعني شنو قاعد نعمل. دونك هذه البلاتفورم

0: يعني هي زاده تساعد الباحثين في المجال كذلك باش انهم يوفروا بيانات وياخذوا القرارات نتاعهم ونعرفوا الكوارث قبل ما
1: يعني
0: تصير.
1: هي حاليا البلاتفورم ماهيش مربوطه بالاقمار الصناعيه، هي فقط مزاد
0: مربوطه مربوطه صحيح. انا
1: مربوطه.
0: نهار انا وقت اللي قدمتها في الملتقى الثامن معناها جوست كان ثم مشكل في نظن اللي يسمعوني يعرف في الاي بي اي معناها جوست ما حبش يكون ستيلي على الكونت نتاعي جوجل نتاعي في الامارات سيكيورتير والكل جوجلات دونك تويك تصلح ان شاء الله معناها موجود جزت شفت معناها كنت شكون ويمشي توا سافا معناها ليماج نتاع الساتيليت معناها تهبط تمشي وصلتني وعملت البريمير اناليز عملت رانيت الموديل نتاعي وعطاني تقريبيه وتويك جوست توا قبل ما تكلموني ديجا قاعد معناها نبحث في المساحات نتاع الاراضي معناها والاندي في اي معناها الفورمي ماتيماتيك الحساب التقريبي باش نعرف كيف اللي اعطاه البريمير تيست معايا اللي اعطاه الموديل نتاعي هذاك معناها قريب بالموجود حاليا والا لا.
1: يعني توا حاليا قاعد يمشي اموره واضحه.
0: اي قاعد يمشي جوست خاطر هو زاد يعطينا معناها حلول للاصلاح معناها شنو نجم نعمل في المنطقه هذيك.
1: يعني مش فقط يقول لك ثم خطر زاده ولا ثم باش ترجع بحيرات ولا جفاف، يعني يزيد يعطيك حل.
0: اي دي تكتي لي بروبليم بالطبيعه يعطي سوليسيون تراكور معناتها سوليسيون اسكو البلايص هذوك كيفاش نجم نتعاملوا معاها معناها اسكو البلايص هذوك نجم فما تشجير لازم يعاود يصير والا فما المناخ معناها راهو المناخ هذاك قاعد يبدل في النبته هذيك يعني فور اكزومبل انا كنجي نحط نبته في بلاصه مع المراقبه مع عبر الزمن تخليني نعرف شنو المناخ اللي ياثر على النبته هذيك باش تموت ديجا في المنطقه هذيك
1: فهمتك
0: دونك مازال جوست الحلول لي سوليسيون معناها سوليسيون نقولوا احنا كلي ما همش لي برشا بالحلول يعني ما همش لي برشا
1: ما همش يعني حلول اللي نجم نعاولوا عليهم 100% يعني مازال
0: اي خلينا نقولوا بنسبة 70% الحلول اللي نجم نعملوا عليها
1: اما 70% يسمى به
0: اي يسمى به ونسبة 70% معناتها يعطيني معناها بالمنطقة هذيك راهي مش ترجع منطقة عمران ولا راهي مش ترجع قابلة ان نرجع نشجروا فيها معناها الاشجار او التغير المناخي في الصحراء الفلانية معناها راهو فما تغير مناخي راهو مش ترجع الرطوبة راهو نجم نشجروها نجم نستغلوا الاشجار مثال ينجم يعطيني توا اذا كان فما منطقة في صحراء معينة نجم يعطيني يقول لي راهي المنطقة هذيك التغير المناخي مش تولي فيها تساقطات ورطوبة مثال راهو السنات نجم تزرع فيها الاشجار باش تحافظ على الرطوبة راهو خمس سنين قدام ما عادش تنجم تزرع فيها الاشجار معناها
1: يعني مهم برشا اليوم انه نعولوا على الذكاء الاصطناعي بالشكل الصحيح اللي نجم يعاوننا في حياتنا. شنو راي الجيري في البروجي نتاعك اللي خدمته؟
0: والله الحق اللي جيري معناها الراي نتاعهم كان حاجه بيع على الاخر ما شفتش معناها نقد كان نقد بناء على الاخر ثم ملاحظه صغيره توجهت لي كون انه يلزم نطور في الموديل نتاعي البلاتفورم نتاعي تولي فار اكزومبل فما نباتات جديده مثل قاعده تظهر في الاراضي التونسيه في الاراضي الجزائريه النباتات هذيك عندها قرون ما عادش تظهر معناها يعني نقولوا احنا نقرضوا دونك شنو الحل شنو السبب اللي خلى النباتات هذيك ترجع معناها انا عطيت معناها نسبه تقريبيه معناها للتحليل نتاعي كيفاش نتعاملوا معها النباتات هذيك كيفاش نعملوا كوليكت دو داتا نتاعنا وكيفاش نعملوا اناليز نتاع الداتا والكل ونقارنوا بالنسب معناها شنو المناخ اللي خلى النبته هذيك رجعت في الوقت هذاك بالضبط دونك حتى البروبوزيسيون اللي قدمتها منها عجبتها مع الاخر
1: مهم برشا مهم برشا يعني انت مازلت قاعد تخدم على البلاتفورم نتاعك ومازلت باش تطور فيها اكثر ومازلت باش تحط لها برشا حاجات جديده ان شاء الله انت زاده كملت سنه ولا مازال؟
0: لا انا سنه دوزيامانيه ان شاء الله
1: يعني مازال اما البروجي نتاعك حاضر الحمد لله ما شاء الله
0: اي الحمد لله ان شاء الله باش يكون بروجي سانتيفيك نتاعي العام الجاي وان شاء الله يلقى معناها حظوظه في
1: الاراضي ان شاء الله يلقى حظوظ نتاعو بما انه اليوم نعانوا في التصحر والجفاف وبلايص يظهر فيها الماء وبلايص يتنحى منها الماء ونباتات تندثر وما عادش سي تمشي على رواحها ونباتات ترجع جديده يعني ثم برشا حاجات ومجالات جديده ممكن زادة انت كل ما تطلع وظهر فيك ما شاء الله معبي بالباهي وقاعد تخدم انه تفهم اللي لونتوراج نتاعك واللي يلزمك تعمله من البلاتفورم وبعد خدمت على البلاتفورم هذا هو المهم انك تفهم السبب ومن بعد تخدم شنو هو تنجم من دويت نجم تعالج به المشكل هذايا على كل يعطيك الصحة أنت وإسلام في دقيقة نعطيك أنت تقدم تحية لشكون تحب وكيف كيف نرجع لإسلام تفضل حلمي
0: عايش مصيبة وكل حتى أنا نحب نقدم تحية لأصحابي معناها اللي شجعوني والكل كذلك نحب نقدم تحية لمدام ابتسام الشيرني اللي هي دكتورة بالمعهد ومديرة المعهد العالمية الحق شجعتني برشا وديما تشجعني في تشجع الطلبه الكل معناها مش انا الحق تشجعنا على انوفاسيون معناها الابتكار تشجعنا على التقدم والابتكار معناها نقدم مشاريع في الذكاء الاصطناعي ونكون انا طالب ديفلوبي من روحه ديما الحق ديما موفر لنا نقولوا احنا المحيط الملائم والمناسب باش انا الطالب يقدم كل شيء. نحب نشكر جامعه جندوب على راس انتي هشام السباعي كذلك مدام حنان الربحي اللي رافقتنا معناها في التظاهره هذه وساعدتنا برشا وعاونتنا نحب نقدم لها تحيه نحب نقدم تحيه للاذاعه كذلك اللي رحبتوا بينا
1: مرحبا مرحبا هذيك واجبنا يعيش الله يخليك يا حلمي شكرا ليك وان شاء الله ديما موفق حلمي وان شاء الله بالتوفيق في الدراسه شكرا ليك حلمي جبيلي وان شاء الله بالنجاح الى اللقاء شكرا ليك الله يخليك الى اللقاء اسلام اسلام حاضرة معنا تسمع فينا ما نعرفش كان اسلام مازلت اي اسلام كلمة الختام نخليها لك تفضل
2: كان نحب نشكر المنظمين نتاع نتاع المبادرة القايمة هذه زاد نحب نشكر جامعة جندوبة على الدعم نتاعها والثقة اللي عطتها لنا مش قدموا المشاريع هذم اللي كانت بالنسبة لي التجربة هذه مميزة برشا وان شاء الله تكون بداية الفرص
1: ان شاء الله يا رب
2: روحي كيف زاد نحب نشكر الفاك نتاعنا اللي هي ايزي كيف على ثقتها فينا ومدام ابتسام زاده
1: واضح ان شاء الله موافقه يا لله ان شاء الله بنجاح في مستقبل ان شاء الله مستقبل ان شاء الله بنجاح والتوفيق وان شاء الله البلاتفورم نتاعك نلقوها في العلالي ان شاء الله يا رب وان شاء الله يخدموا عليها الناس كلها ويكونوا حاضرين ويستخدموها ان شاء الله بقدره ربي شكرا لك اسلام وتحياتنا لك شكرا لك الى اللقاء أكيد الله يخليك أكيد نحن مازلنا مواصلين معكم المشوار في رحاب الجامعة نرجعكم إن شاء الله من بعد مع بعد الموجز إن شاء الله ووقت اللي يكونوا حاضرين معنا ضيافنا زيدا باش نحكوا معهم بأكثر تفاصيل كانوا حاضر معنا حلمي جبيلي وإسلام الشيرني شكرا لكم ناس كل نرجعكم

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: الرابعة زوالا عبر موجات إذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا الموجز الأخباري. بلغت كميات الحبوب المجمعة منذ انطلاق موسم الحصاد والتجميع بمختلف مناطق الإنتاج وإلى حدود أول أمس أكثر من 6,014,000 قنطار وفقا لما أعلنه الديوان الوطني للحبوب. وجاءت ولاية باجا في المرتبة الأولى وطنيا من حيث الكميات المجمعة بأكثر من 1,237,000 قنطار من الحبوب، فيما احتلت ولاية الكاف المركز الثاني وطنيا بتجميع أكثر من 890,000 قنطار. انطلقت دوائر الانتاج الحيوانية بولايات الكاف وسليانة والقصرين في تنظيم سلسلة أيام توعوية وتحسيسية للتوقي من داء الكلاب الحيوانية والتلقيح المجاني للكلاب والقطط، وذلك بعدد من البؤر التي سجلت بها حالات إصابة لدى الحيوانات. تابعت جلسة عمل عقدت أمس بمقر ولاية سليانة المشاغل التنموية بمعتمدية سليانة الشمالية وسبل تسريع إنجاز المشاريع التنموية وخاصة في مجال البنية التحتية. انتظم اليوم بمقر ولاية باجا حفل اختتام مسابقة كأس البصمة البيئية في دورتها الثانية بمشاركة 12 مؤسسة تربوية، الذي تم خلاله تتويج 3 مؤسسات تربوية متميزة في مجال المشاريع البيئية المتجددة وتنظيم معرض لإنتاجات التلاميذ وإبداعاتهم خلال فترة المسابقة. تم اليوم الإعلان عن الانطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للمستثمر، وذلك خلال اليوم الثاني من أشغال منتدى تونس للاستثمار بحضور وزيري الاقتصاد والتخطيط والتجارة وتنمية الصادرات. وتعد المنصة آلية عملية تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وتسهيل الإجراءات الإدارية وتقديم خدمات الإحاطة والمرافقة للمستثمرين مع العمل على حل كافة الإشكاليات التي قد تواجههم. شرق أوسطيا استشهد فلسطيني اليوم جراء إلقاء طائرة مسيرة قنبلة على مجموعة من المواطنين في مشروع بيت لاهيا شمالي القطاع. نهاية الموجز، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: في رحاب الجامعة مع هنا مدفعي.

0: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. رجعنا مكملين معكم مشوارنا في رحاب الجامعة. سعيدة برشا أن تكون حاضرة معنا مدام جمعة شعبي، كاتبة مؤسسة ورئيسة مصلحة بالمعهد العالي للعلوم الإنسانية بجندوبة، اللي رحبوا بها باش نحكوا معها عن الاتفاقيات اللي تم إبرامها، اتفاقية شراكة بين المعهد العالي للعلوم الإنسانية بجندوبة وعدد من المؤسسات الثقافية وغير الثقافية. وهذه باش نعرفوه مع مدام جمعة. مساء الأنوار ومرحبا بيك.
1: مرحبا بك مدام هنا، سعيدة جدا بوجودي بينكم هذا المساء في إذاعة كيف.
0: الله يخليك،
1: تحية طيبة وشكرا على هذه الاستضافة.
0: مرحبا لله وتحياتنا ليك ولكل المعهد العالي للعلوم الإنسانية بجندوبة. هناك عدة اتفاقيات تم إبرامها مع عدة مؤسسات ثقافية في جندوبة، وكيف كيف ثم تجديد وثم تكملة وثم اتفاقية أخرى صارت من عشر شمس ولا اليوم، يعني ثم حاجات برشة تطورات جديدة في المعهد، كانت تعطينا فكرة أكثر عليها، تفضل.
1: شكرا. هي الحقيقة عدنا اتفاقية، تم الاتفاق ثلاثة اتفاقيات إلى حد الآن. الاتفاقية الأولى هي اتفاقية بحث بين جامعة ميلوز بفرنسا والمعهد العالي للعلوم الإنسانية بجندوبة. هي الحقيقة هذه هو تجديد لهذه الاتفاقية منذ أكتوبر 2025 لمدة 5 سنوات. يهدف بالأساس إلى هو بين المخبر اللغات والخطابات والثقافات بالمعهد العالي للعلوم الإنسانية بجندوبة وجامعة ميلوز. هو بالأساس يهدف يعني إلى تعزيز البحث العلمي بين هاتين المؤسستين.
0: وهذا هذايا موجود من قبل لكن وقع تجديدها.
1: موجود يعني من قبل وقع تجديده لمدة 5 سنوات بداية من أكتوبر.
0: شنو الهدف من الشراكة هذه؟ يعني بيكون ثم تبادل بين الطلبة ولا شنو بالضبط؟
1: أكيد هو الأساس هو البحث العلمي، أكيد مع يدخل في إطار البحث العلمي سواء بالنسبة للأساتذة أو بالنسبة كذلك على الطلبة اللي قاعدين يعملوا في البحوث العلمية متاعهم في, في, في, في, في هذا يعني المجال اللغات والخطابات والثقافات.
0: واضح، يعني أكيد هذا فيما يخص الجامعة الفرنسية هكا ولا؟
1: نعم، جامعة ميلوز هات ألساس ميلوز هات ألساس المعهد العالي للعلوم الإنسانية بجندوبة.
0: واضح به. وشنو الاتفاقية الجديدة اللي تم إبرامها زيك؟
1: الاتفاقية الثانية هي اتفاقية تم كذلك إبرام اتفاقية شراكة بين المعهد العالي للعلوم الإنسانية بجندوبة والمؤسسات الثقافية بالجهة اللي هي المكتبة الجهوية بجندوبة المكتبة العمومية يوم 9 جوان 2026. يعني هي الاتفاقية واحدة تضم 3 مؤسسات ثقافية. هي المكتبة العمومية، المعهد العمومي بجندوبة، معهد الموسيقى العمومي بجندوبة، والمعهد الثقافي عمر الصعيدي بجندوبة.
0: واضح.
1: الهدف كذلك من هذا من هذه الاتفاقية هو مد جسور التواصل بين الفضاء الجامعي والفضاء الثقافي، تبادل الخبرات والموارد، كذلك تنظيم الأنشطة الثقافية والعلم والفنية يعني المشتركة. وانتي تعرف انه ما فماش فضاء جامعي ما فيهوش تنشيط ثقافي، ما فماش فضاء جامعي ما فيهوش فنون، ما فيهوش كتب اللي هي في المكتبة العمومية. نحن حريصين جدا على هذه الاتفاقية لانها الحقيقة باش تفتح لنا برشا افاق للطلبة، خاصة طلبة المعهد العالي للعلوم الإنسانية بجندوبة. معناها إن شاء الله يعني تكون أفيق واعدة بإذن الله.
0: إن شاء الله يا رب. يعني هذه الاتفاقية هذه باش تكون في السنة الجامعية الجديدة
1: إن شاء الله. هو معناها تم إبرامها يعني على أساس السنة الجامعية 2026-2027.
0: واضح إن شاء الله.
1: الاتفاقية الثالثة هو الحقيقة تم اليوم بالمندوبية الجهوية للفلاحة بجندوبة. هناك جلسة تحضيرية لعقد هذه الاتفاقية. هو مازال مشروع إلى الحقيقة بين المندوبية الجهوية للفلاحة والمعهد العالي للعلوم الإنسانية بجندوبة بحضور السيدة الدكتورة نرجس السعيدي مديرة المعهد، والتي الحقيقة تعبر عليها يعني التواصل معكم لالتزامات مهنية بحتة. وإطارات كذلك المندوبية الجهوية للفلاحة، رؤساء الدوائر الغابات، الصيد البحري، وكل معناها المتدخلين في المندوبية الجهوية للفلاحة بجندوبة. الهدف الأساسي هو انفتاح، أول حاجة انفتاح المؤسسة على المحيط الاجتماعي والاقتصادي، كذلك مواكبة التطورات العلمية، المشاركة في الندوات، التكوين، المؤتمرات، الملتقيات. هذا الحقيقة يفتح لنا، يفتح خاصة للطلبة مجال كبير للقيام يعني بالتربصات نتاعهم. كذلك يفتح لل معناها حتى الإطارات المندوبية الجهوية للفلاحة، كذلك يفتح لهم على شلاب بالبحث، بما أنه نحن مؤسسة بحثية وكما تعرف عندنا معناها مخبر البحث كل ما هناك يعني تبادل معارف، هو تبادل معرفي بحثي تكويني بالأساس.
0: يعني مهم برشا أنه يكون ثم تبادل مع المؤسسة، مع محيطها الموجودة فيه بشكل
1: أكيد
0: تم
1: أكيد
0: تبادل الخبرات.
1: أكيد، وهذا يدخل في إطار انفتاح المؤسسة على الفضاء الاجتماعي والاقتصادي، انفتاح المؤسسة على المحيط. كيف ما تعرف أنه عدنا برشا إنجازات الحقيقة في المعهد، وصارت برشا إنجازات، وإن شاء الله عدنا إنجازات في يعني في الأيام القادمة إن شاء الله سيقع معناها الحديث عنها في حينها.
0: يعني شنو ما نجموش نعرفوا منها شوية؟
1: حاليا تم عدنا اللي هو حصول المؤسسة على علامة معيار الجودة ISO 21001، كذلك علامة الجودة مرحبا، علامة الاستقبال مرحبا، هذوما يعني، وان شاء الله ان شاء الله انا في القريب العاجل عندنا برشا حاجات جديده.
0: يعني في الصيف ماهوش باش تتوقف المؤسسه على الخدمه، باش تكمل ثم حاجات اللي باش تكون موجوده ان شاء الله للسنه الجامعيه الجديده بقدره ربي.
1: اكيد اكيد، احنا الطلبه يرتاحوا، لكن احنا الاداره والاطار والاساتذه ما يرتاحوش، معناها عندنا ديما ثم خدمه، ديما ان شاء الله كله وهذا يصب في مصلحة الطالب، لأنه احنا موجودين على ذمة الطالب، على ذمة معناها طالب العلم الكل.
0: يعني ان شاء الله ثم اتفاقيات باش يتم ابرامها في الصيف ان شاء الله.
1: ان شاء الله ان شاء الله، هو الاتفاقية هذه اذا كان معناها سهل ربي، معناها في القريب العاجل سيتم يعني إمضاءها معناها بصفة رسمية
0: إن شاء الله.
1: وعدنا الحقيقة اتفاقيات يعني في المستقبل، احنا عملنا مراسلات، عملنا التجهيز بالإدارة الجهوية لتجهيز الإسكان بجندوبة، كذلك ان شاء الله هنستنوا معناها في الرد بتاعهم
0: ان شاء الله.
1: معناها ان شاء الله في القريب العاجل نسمو حاجات
0: ان شاء الله. ان شاء الله، هو هذا كله يصب في مصلحه الطالب اولا بالطبيعه.
1: أكيد, اكيد اكيد اكيد مصلحه الطالب، وانت تعرفي انه جامعه جندوب الحمد لله تيما جامعه جندوب الكل بمختلف مؤسساتها في الكيف، في سليانه، في باجه، في جندوبه، يعني قاعده الحق نجاح
0: صحيح،
1: هو نجاحات متواصلة. إن شاء الله إن شاء الله يا ربي، معناها ديما في تقدم مستمر، وإن شاء الله ديما الحق ومخير
0: إن شاء الله يا رب. وهذاك اللي نطمحوله أنه نلقوا ديما جماعة جندوبة من حسن إلى أحسن إن شاء الله، يوم عن يوم إن شاء الله موافقين. وأكيد صحيح هو اليوم آخر حصة من برنامج في رحاب الجامعة، لكن كل ما يكون عندكم جديد إذاعة الكيف موجودة أكيد معكم إن شاء الله وين ما تكونوا. شكرا لك يا للا، وتحياتنا لك. شكرا لك مدام جمعة، شكرا لك، الله يخليك. إلى اللقاء. هذه مدام جمعة شعابي، كاتبة الكتبة العامة ورئيس مصلحة بالمعهد العالي للعلوم الإنسانية بجندوبة، حكينا معها عن أبرز الاتفاقيات اللي تم إبرامها أو تجديدها إذا على حد سواء المدة الأخرانية اليوم الفاتت هذه، وحتى لليوم إبرام اتفاقية مع مندوبية الفلاحة. إن شاء الله بالتوفيق لكل من يسهر على خدمة الطالب بالدرجة الأولى، وهكذا يكونوا طلبتنا من الطلبة المتفوقين إن شاء الله بقدرة ربي. نحن مازلنا باش نواصل معكم مشوارنا، مش نغمر راجعين.

0: تحياتنا لكم من جديد ومواصلين معكم المشوار في رحاب الجامعة، ونقولوا أكيد فرحانين المدة هذه أنه أعداد من المؤسسات التعليم العالي اللي قاعدين اليوم عندهم إجازات جديدة انضافت لهم، وإلا ثم حاجات جديدة يعني إجازة تكون ثم تجديد وإلا زيادة فيها في حاجة. المهمة اليوم باش نحكوا عن المعهد العالي للأعلامية بالكيف، ختامها مسك مع المعهد العالي العالمية بالكيف، وعبينا نحكوا على الإجازات الثلاثة اللي في المعهد العالي الأعلامية بالكيف. هو كان ناجحين في البكالوريا ينجموا يكونوا يختاروا الأعلامية بالكيف، فيها برشا حاجات متميزة ومهمة. حضر معنا سي معتصم زغلمي عن المعهد العالي الأعلامية بالكيف. مساء الأنوار، مرحبا بك سي معتصم.
1: مرحبا بك ومرحبا بكافة المستمعين متاع إذاعة الكيف.
0: الله يخليك الله يخليك. وأكيد اليوم عنا ثلاثة مواليد نقولوا جدد في المعهد، كانت تعطينا فكرة عليهم باش زيدة الناجحين في البكالوريا ينجموا يعرفوا شنو الحاجات اللي نجموا يختاروها إن شاء الله.
1: بالطبيعة هما مواليد جدد وقدم ومنطو، خاطر هو فما عنا التأهيل وعنا إعادة تأهيل، هذا إعادة تأهيل لجوز مسالك كبيرة اللي هو المسلك الأول هو علوم الإعلامية سيونس أوتوماتيك، والمسلك الثاني هو هندسة الشبكات والأنظمة إنجينيوري دي ريزو سيستم.
0: شنو التأهيل صار
1: في علوم الإعلامية؟ فما زوز تخصصات، الأولى هندسة البرمجيات والأنظمة الذكية، والثاني هندسة نظم المعلومات بالفرنسية جيني لوجيسيال سيستم انتليجون وجيني لوجيسيال سيستم دانفورماسيون، هذوما يندرجوا تحت مسلك علوم الإعلامية. وفما مسلك هندسة الشبكات والأنظمة الانجينيوري دي ريزو سيستم، فيه مسلك وفيه تخصص واحد هي هندسة الشبكات والأنظمة. هذوما دونك وقع لهم إعادة تأهيل. إعادة تأهيل هو تنجم تكون خرجوا تنجم تقول خرجوا بثوب جديد، معناها تعرف العالم اليوم يتبدل بسرعة كبيرة، خاصة في مجال التكنولوجيا والإعلامية، ومجالات كما الذكاء الاصطناعي والبرمجيات الشبكات اكسترا هما ديما فيهم تطور، والجامعة ديما لازمها تراجع وتطور البرامج متاعها مش تكون على علاقة بالحاجيات المؤسسات وحاجيات العمل سوق الشغل.
0: يعني شنو يطلبوا سوق الشغل؟ انتم حاولتوا انه تكونوا يعني اضافات صغيرة على الاجازات هذو مزوز؟
1: لا، هما ما همش صغيرة الاضافات،
0: هي كبيرة نجم نقول
1: اضافات كبيرة، خاطر حتى في المواد اللي هي بيدها البرنامج متاعها حدث فيه برشا تطور، مش يكون خاطر احنا خاصة في علوم الإعلامية سرعة التطور معناها 10 مرات قد بعض اختصاصات أخرى، معناها اليوم برنامج غدوة يطلع برنامج
0: صحيح.
1: آخر
0: صحيح صحيح، ومهم برشا واحد يكون مواكب للتطور اللي قاعد يصير خاصة مع مؤسسة الإعلامية، يلزم في المعهد العالي للإعلامية يكون موجود هذا التطور. الليسانس الثالثة
1: هما زوز، أما في واحدة منهم فما زوز تخصصات اللي هي علوم الإعلامية، فيها زوز تخصصات يعدوا جذع مشترك مع بعضهم، السداسي الأول والثاني جذع مشترك، ومن بعد كل واحد يتخصص، واحد يتخصص في البرمجيات والأنظمة الذكية، وواحد في نظم المعلومات.
0: يعني هذوما الحاجات الجديدة اللي نجموا فيها مستقبل بالطبيعة. اليوم سوق الشغل هو اللي يطلب الشيء هذا
1: بالطبيعة، هما هذم على حسب أحدث ما يطلبوا سوق الشغل في الإعلامية.
0: يعني شنو نجم نقوله للطلبة أو التلامذة اللي نجحوا اللي هما تاو مشروع طالب اليوم، شنو نجم نقوله لهم بالنسبة للمعهد العالي الإعلامية؟
1: نجم نقوله لهم رأي إعادة تأهيل هذه المسالك، الهدف الأساسي منها مواكبة التطورات التكنولوجية وتحسين مستوى الطلبة، وكيف كيف الأهم أنهم يكونوا مربوطين بسوق الشغل، خاطر يلزم نكونوا معنا قراب أكثر ما يمكن من حاجيات المؤسسات وسوق الشغل، سواء هنا في تونس وإلا البرة، خاطر في الانفورماتيك للزوز كما بعض.
0: صحيح، هو ما يختلفش في الخارج ولا في تونس، يبقى نفسه على كل. يعني اللي باش يختار المعهد الإعلامية بالكيف ماهوش باش يندم، لأنه ما شاء الله عندكم يعني كلمة حق، ما شاء الله من الطلبة اللي متفوقين وكانوا حاضرين معنا زوز، كانوا مشاركين في الملتقى الثامن الحدودي 5+5 اللي صار في الجزائر. يعني تبارك الله الطلبة اللي عندكم قاعدين يقدموا في حاجات متميزة، وهذا ما يدل كان على أنه التعليم في المعهد العالي الإعلامية ولا يواكب في برشة تطورات جديدة، ولا يقدم في حاجات مهمة للطلبة. يعني اللي باش يختار ما هوش باش يندم. تصور
1: يعيشك، وهذه ما هذية يسعدنا على الأقل بعد الخدمة والتعب وهذاك الكل. الحاجة هذه هي اللي تفرقنا نحينا. أنا زيد حبيت نقول لك والله المرة اللي فاتت فما مناسبة كنت تمنيت لك ان كنتوا حاضرين فيها، لما حالا نحن ما استدعيناش، جت معناها فجائيه كان شفتها.

0: الجامعي الجديد باش يكون ثم اتفاقية معه.
1: بيان سور، وبرشا اتفاقيات اخرى كيف نحن نمد ايدينا لجميع المؤسسات وجميع مراكز البحث مش نجموا نعملوا معهم اتفاقيات في مصلحه الطلبه، معناها لصالح الطلبه ولصالح المؤسسات.
0: إن شاء الله يا رب، هذه
1: ان شاء الله.
0: نتمنوه إن شاء الله، بالتوفيق لكل الطلبة اللي منعرفش انتم الكنترول فيها هكا ولا او دورة
1: تو
0: الأبطال.
1: مازلنا تو وقت نكلم فيك، ما زلت غاطس في
0: هي قالت لي مدام
1: الديليبراسيون، مازلنا
0: ابتسام
1: كي غير
0: كانت باش
1: وكملنا الديليبراسيون
0: ايه
1: اونكور، معناها من الصباح لتو
0: ان شاء الله موافقين. هي
1: ان
0: قالت لي
1: شاء الله.
0: مدام ابتسام قالت لي غاطسين على الاخر يعني ان
1: على
0: شاء الله.
1: الاخر اما الناس الكل، كل واحد غاطس في حاجه. هم ان شاء الله، ان شاء الله كي يبدا، كي تبدا فما لي ريزلتا باهين
0: ان شاء
1: الحمد
0: الله
1: لله، تعب
0: ان
1: الكل
0: شاء الله يا
1: مغفور
0: رب. هذه اكيد، هو واحد
1: يعيش.
0: كي يشوف الطلبه شنو قاعدين يقدموا والناس اللي تفرح بيهم، يعني كما الطالب هذا وغيره، لو مش كان هو الطالب فقط، لانه كلمه حق،
1: بالطبيعة هو مثال،
0: كلمه
1: لما
0: حق ما
1: مثال
0: شاء الله
1: هو مثال
0: الطلبه.
1: باهي، مثال باهي نثبنوه، وإن شاء الله برشا كيف كيف يكونوا على منواله،
0: ان شاء الله يا رب.
1: معناها
0: هو لا
1: إن
0: محالة
1: شاء
0: عندكم
1: الله.
0: طلبة متميزين بالحق في المجالات، كي نفرح كي نشوف الطلبة اللي قاعدين نشوف فيهم على الأقل، اللي واكبتهم واللي شفتهم واللي كانوا حاضرين معنا في أكثر من مناسبة، وهو اللي حتى ريتهم شنو قاعدين يخدموا، ما شاء الله عليهم بالحق، كلمة حق. جامعة جندوبة تبدلت 180 درجة، كان مش 360 درجة بالحق. تبارك الله على الطلبة شنو قاعدين يقدموا اليوم، إن شاء الله من حسن إلى أحسن، وهذا ما يدل كان إنه قاعدين
1: يعيش.
0: تخدموا في خدمة باهية، وإن شاء الله بالتوفيق ليكم وليهم إن شاء الله يا رب.
1: ونشكرك انت كيف كيف على
0: العفو،
1: المتابعة،
0: مرحبا.
1: خاطر بالحق في ليزيفينمون الكل فما متابعة كبيرة،
0: الله
1: نشكركم.
0: يخليك، هذاك واجبنا. تفضل.
1: ونحب نقول للطلبة بركة، الطلبة واللي جايين جدد، نحب نقول لهم حاجة واحدة، راهي الإعلامية مجال فيه مستقبل كبير،
0: صحيح.
1: أما لو النجاح فيه يستحق معناها شغف، ويستحق معناها تعلم مستمر وتطوير للذات، معناها في خدمة ذاتية بخلاف الخدمة اللي يأخذها الجامعة، معناها ولا المعهد راهو يعطي الأساس، أما الطالب هو اللي يبني
0: صحيح
1: مساره معناها بالاجتهاد والمثابرة،
0: صحيح.
1: معناها فما تكوين اللي يأخذه الأكاديمي لهنا، وفما تكوين آخر اون باراليل نتاع لي سيرتيفيكاسيون والمطالعة، ويشوفوا شنو هي آخر التطورات. احنا نحاولوا الماكسيموم مش مفروله، وهو كيف يلزم يجتهد معنا. إن شاء الله،
0: أكيد
1: إن شاء الله يا
0: أكيد،
1: ربي
0: هذا
1: بالتوفيق.
0: مهم. إن شاء الله بالتوفيق لكل الطلبة، وإن شاء الله بالنجاح للي مازال في دورة الأبطال، إن شاء الله ربي ينجحهم الكل إن شاء الله، وبالتوفيق إن شاء الله. ونشكرك أنت زيدة سي
1: إن شاء
0: معتصم،
1: الله
0: شكرا لك سيدي،
1: يعيشك. شكرا
0: شكرا،
1: شكرا،
0: الله
1: يعيش
0: يخليك، إلى
1: بالسلامة.
0: اللقاء، شكرا لك. هذا سي معتصم زغلامي عن المعهد العالي للأعلامية بالكيف، حكينا معاه على الليسانس اللي ممكن جديد قديم كما يقول هو، على أساس أنه قاعد تأهيل حاجات جديدة في البرمجيات، وهذه تستحقوه في سوق الشغل، وهذه مهم برشا للطلبة اليوم، أو لمشروع الطالب اليوم نجحوا في البكالوريا إن شاء الله بنجاح، إن شاء الله بالتوفيق ونجاح للطلبة اللي بيشكونوا في دورة الأبطال إن شاء الله بقدرة ربي في البكالوريا، إن شاء الله ينجموا يختاروا العديد من المعاهد الموجودة في جامعة جندوبة واللي تنضوي تحت جامعة جندوبة، منها المعهد العالي للبيوتكنولوجيا ببيجة اللي زادت له ونضفت له العديد من الإجازات الجديدة، أو ثم شراكات سواء مع المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بالكيف، وإلا مع المدرسة العليا للفلاحة بالكيف كيف كيف، لأنه ثم برشا حاجات جديدة انضافت. وكانت حاضرة معنا مدام أنيسة رياحي مديرة المعهد العالي أو المدرسة العليا للفلاحة بالكيف، أنه ثم إجازات، ثم حاجات مشتركة ما بيناتهم، أنه في العام الجديد إن شاء الله الدراسي ثم برشا حاجات متميزة، ثم برشا حاجات تستنى فيكم، كيف كيف المعهد العالي للإعلامية بالكيف فيه إجازات اللي تخليكم غدوة، والكل همرة كلهم يصبوا في مجال انه الطالب غدوه يلقى سوق الشغل مفتوحه قدامه، وينجم يلقى ما يلقاش حتى صعوبه في انه يقدم في عمل ما او مشروع هو يخدم قبل ما يتخرج، قبل ما حتى يبدا يخمم ويلوج شنو هو باش يعمل من بعد في مستقبله، فانه المجال يتفتح له من الاول. وراه ناكد لكم هذايا من خلال معاينتي او الطلبه اللي ريتهم اللي قاعدين يخدموا ما شاء الله عليهم، قاعدين قبل ما يتخرج من اللي يبدا يحط رجله يبدا يخمم في المشروع اللي ينجم يخوله غدوه باش يكون هذاك هو المورد الرزق نتاعو. هذاك علاش نقول لكم بالحق عندنا شعب متميزه وعندنا مجالات مفتوحه في جامعه جندوبه واللي المعاهد اللي تنضوي تحت جامعه جندوبه، فانه عندكم المجال مفتوح باش تقدموا.

فيها التوجيه متاعكم وتقراوا فيها وما يكونش باش تندموا وما تقولوا ليش نحبوا نمشوا لبلايص بعيدة وثم جامعات معترف بها وثم شهائد معترف بها. كان يتحكي هذا يقبلها من بالحق راهو كلمة حق نقولها ومانيش نجامل هنا ولا رمي ورود ورم حتى حد ما في باله بنحكي فيه يعني من جامعة جندوبة، لكن حبيت كلمة حق لأنه ريد طلبة فيش قاعدين يخدموا فيش قاعدين يقدموا، طلبة بالحق متميزين، الطلبة يخدموا على رواحهم يقدموا في دي بروجي محلاهم وبالحق دي بروجي كبار وكبار برشا كما المعهد الوطني للعلوم التكنولوجية للتكنولوجيا والعلوم عفوا بالكيف اللي في السوداسي. فقط قدمت لكم بعض من البروجي اللي خدموهم اللي نجموا يكونوا ويفتحوا المجال، ويريد مندوبية الصحة سيمونس فيلهواني يتصل بالمعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم، ونعرفوا أنه سيمونس فيلوج على أي حاجة تكون سبيل تفتح لهم المجال في العمل أو أي مؤسسة أخرى صحية موجودة في الشمال الغربي وغير الشمال الغربي استغلوا الطلبة هذوما قاعدين يعملوا في دي بروجي بهين برشا ويساعدوا برشا في أنه نستغلوهم في المستشفيات أو في العيادات أو من عرش في اللابوغاتوار في أي بلاصة نجموا تستغلوا الطلبة هذوما في البروجي اللي خدموهم. وبالحق حاولوا أنه تدخلوا تشوفوا المؤسسات فيش قاعدة تعمل بالنسبة للمعهد العليا الموجودة في كامل ربوع الشمال الغربي. هكذا وصلنا معكم الختام مشوارنا اليوم من في رحاب الجامعة وآخر حصة هذه من في رحاب الجامعة، إن شاء الله نتقابلوا في رحاب الجامعة أو في موعد آخر من الحياة الجامعية إن شاء الله في العودة الجامعة الجديدة. وبطبيعة باش نبقى معكم في الصيف إن شاء الله في الصيفية في الشبكة الجديدة إن شاء الله ديما تكونوا لباس الناس الكل، وإن شاء الله بالتوفيق لكل الطلبة وبنجاح، واللي عثرت رجله ما تخافش راهو كل عثرة وفيها نجاح إن شاء الله بعدها. شكرا محمد أمين البوبكري، شكرا هشام، تحياتنا لكم الناس الكل وإلى اللقاء.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية روبورتاجات حوارات استضافات محطات خارجية زيارات ميدانية ومتابعات حينية برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة برامج ثقافية فنية رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية مواعيد يومية مع الأطفال هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: الخامسة مساء عبر موجات إذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: أسعد الله مساءكم مستمعينا الكرام أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. بلغت كمية الحبوب المجمعة منذ انطلاق موسم الحصاد والتجميع بمختلف مناطق الإنتاج وإلى حدود أمس الأول أكثر من 6,014,000 قنطار وفقا لما أعلنه الديوان الوطني للحبوب. وجاءت ولاية وباجة في المرتبة الأولى وطنيا من حيث الكميات المجمعة بأكثر من 1,237,000 قنطار من الحبوب، فيما احتلت ولاية الكاف المركز الثاني وطنيا بتجميع أكثر من 890,000 قنطار. انطلقت دوائر الإنتاج الحيوانية بولايات الكاف وسليانة والقصرين في تنظيم سلسلة أيام توعوية وتحسيسية للتوقي من داء الكلب الحيواني والتلقيح المجاني للكلاب والقطط، وذلك بعدد من البؤر التي سجلت بها حالة إصابة لدى الحيوانات. تابعت جلسة عمل عقدت أمس بمقر ولاية سليانة المشاغل التنموية بمعتمدية سليانة الشمالية وسبل تسريع إنجاز المشاريع التنموية وخاصة في مجال البنية التحتية. انتظم اليوم بمقر ولاية باجة حفل اختتام مسابقة كأس البصمة البيئية في دورتها الثانية بمشاركة 12 مؤسسة تربوية، الذي تم خلاله تتويج 3 مؤسسات تربوية متميزة في مجال المشاريع البيئية المتجددة وتنظيم معرض لإنتاجات التلاميذ وإبداعاتهم خلال فترة المسابقة. تم اليوم الإعلان عن الانطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للمستثمر، وذلك خلال اليوم الثاني من أشغال منتدى تونس للاستثمار بحضور وزيري الاقتصاد والتخطيط والتجارة وتنمية الصادرات. وتعد المنصة آلية عملية تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وتسهيل الإجراءات الإدارية وتقديم خدمات الإحاطة والمرافقة للمستثمرين مع العمل على حل كافة الإشكاليات التي قد تواجههم. شرق أوسطين استشهد فلسطيني اليوم جراء إلقاء طائرة مسيرة قنبلة على مجموعة من المواطنين في بيت لاهيا شمال القطاع. نهاية الموجز، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

مساء الخير، مرحبا بكم مستمعينا في نبض المساء. البرنامج ينطلق معكم من تو يتواصل حتى السبعة متاع العشية. إن شاء الله تكونوا بخير، إن شاء الله تقضوا معنا أحلى وأمتع الأوقات في عشوية الجمعة. جمعة مباركة على الجميع يا ربي. الناس اللي شادة ثنية، إن شاء الله ثنية زينة للجميع. الناس خرجت من الخدمة وكي تحب تسمع الأنغام تدلوا علينا على الفيسبوك، مرحبا بكم الناس الكل. الأنغام اللي تحبوا تسمعوها في العشوية أهلا وسهلا بالجميع. ديما نقول ألف مبروك لكل الناجحين في البكالوريا والعاقبة زيد المؤجلين، وإن شاء الله العام الجاي نسمع الزغاريد في كل البيوت التونسية بالنسبة لما نجحوش سنيرة، والعام الجاي بحول الله تنجحوا بتميز وتاخذوا توجيه اللي تحبوا عليه. أهلا وسهلا بالناس الكل، زيدا مباركوا اللي تخرجوا وعملوا لي ستونانس متاعهم، إن شاء الله ألف مبروك، وإن شاء الله الأفاق يعني مفتوحة أمامكم في التشغيل من الباب الواسع. تحياتنا لكم. موسم الأعراس والمناسبات السعيدة، موسم الحصاد، يعني لنا جني يعني ثمرة مجهود عام كامل، سواء كان للتلميذ للأستاذ للولي للفلاح، الناس اللي تخدم، يعني هذي الوقايت اللي باش تجني الثمرة متاع مجهود عام كامل، وقايت باش واحد يتفرهد ويهز عائلته تتفرهد هكا شوية، حتى ولو تكون بأقل تكاليف، يعني حتى زيارة الأهل والأقارب في الطبيعة في يعني في الأرياف. الإنسان أي حاجة راهو تفرهد، والمهم يبقى يكون باله مرتاح ويعرف كيفاش يقضي الوقت متاعه وكيفاش ينظم وقته. إذن مستمعينا أكيد كنت حدثوا ديما نبض المساء، نتحدثوا على نبض الثقافة، باش نتحدثوا على المهرجان الجهوي للمسرح بالكيف. إن شاء الله تكون حاضرة معنا السيدة مروة الخميسي مديرة دار الثقافة الدهميني، ناخذوا معها أكثر تفاصيل عن هذه التظاهرة. وقت نقولوا مسرح نقولوا أبو الفنون، يحتضن كل الفنون. إلى جانب حديثنا على المهرجانات الصيفية في ربوعنا الخضراء في جهويا ووطنيا، نعطيكم عليها أكثر تفاصيل. نتحدث شوية على التوجيه الجامعي وكل ما يهم يعني التسجيل للحصول على كلمة العبور للتوجيه الجامعي. إن شاء الله مسيرة جامعية ناجحة لكل الطلبة، باعتبارهم كانوا تلامذة تولي والطلبة في رحاب الجامعة. تحيتنا لكم مستمعينا. إلى جانب الركن بلاغات وانتدابات، نعطيكم أكثر تفاصيل على بعض الوزارات لهبطة الانتدابات وكل ما يهم زاد البلاغات الخاصة بها. أهلا وسهلا بالجميع، معكم محمد أمين من أبو بكري في الإخراج الرقمي في النميريك، هشام بن صحابة في مراقبة البث من الغرفة الرقمية المركزية، مولدي شعباني في التأمين الهاتفي، وتحييكم عواطف اليعقوبي في عدد وتقديم هذا اللقاء المباشر. نبض المساء، نرجع للإيقاعات.

كده سوا. دونس حبيبة روحي لعيون السودا محرون اسمالي اليمين يمين.

0: صوت الشمال الغربي في بوعرادة على الذبذبة 102.2.
1: ورجعنا لكم واصلين معكم المشوار في نبض المساء. أكيد احنا في انتظار تكون حاضرة معنا سيدة مروة الخميسي مدير دار الثقافة الدهماني للحديث عن المهرجان الجهوي للمسرح بالكيف. أكيد حابين ناخذوا فكرة على البرمجة وكل الحاضرين وكل الساهرين على نجاح هذه التظاهرة الثقافية. كنتحدثوا على المسرح هذه تقريبا نقولوا احنا مش غريب على الكيف ومش غريب على ابناء الكيف والمرتدين لهذه الولاية اللي المسرح يعني نقولوا احنا المنبع بلاد منبع المسرح واللي الفرق الموسيقية اللي بدأوا يعني بداياتهم الفنانين والمسرحيين من هنا من الكيف وتبارك الله كبروا بشوي بشوية ونجحوا وخلوا بصمتهم سواء كان الأحياء يعني ربي يفضلهم وإلا ليتوفي وخلوا بصمتهم المسرحية كما الأستاذ منصف السويسي عديد الفنانين اللي غادرونا وخلوا أعمال مسرحية والأعمال التلفزية ناجحة وخالدة. إذن في انتظار أن تكون ضيفتنا حاضرة معانا إن شاء الله بعد شوية ناخذها معانا باش ناخذوا أكثر تفاصيل عن مهرجان الجهوي للمسرح. حبيت نذكر أنه المرة اللي فاتت تحدثنا على سيرك باباروني بالكيف نظرا للوضع الجوي الأحوال الجوية المرة اللي فاتت تم تأجيله الغرة جويليا في نفس التوقيت 7 متاع العشية بجانب القاعة المغطاة بحي الدير. هذا مرتأت مندوبة الشؤون الثقافية بالكيف السيدة سيهم بنزاكي أنها تأجل هالتظاهر هذية لفائدة عشاق السيرك بالكيف. ونعرف أنه هو سيرك باباروني يجوب أنحاء الجمهورية التونسية وأكيد بعروض متميزة فرجوية باعتبار أنه يعني المهرجان دولي. إذن عودة للحديث عن المهرجان الجهوي للمسرح بالكيف. حاضرة معنا السيدة مروة الخميسي مدير دار الثقافة الدهماني. مساء النور سيدة مروة.
2: مساء الثقافة، مساء المسرح، مساء الفن الرابع.
1: أهلا وسهلا.
2: مرحبا بكافة مستمعي إذاعة الكيف. اليوم باش نحكيو على عرس ثقافي تحتضنه مدينة الدهماني هو المهرجان الجهوي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب الدورة 36 لينطلق غدوة إن شاء الله 27 جوان العروض الدهماني على الساعة 10 صباحا يكون الافتتاح بكلمة السيدة المندوبة وهو المهرجان هذا تحت إشراف المندوبي الجهوي للشؤون الثقافية بالكيف.
1: نعم.
2: تنطلق العروض على الساعة 10:30 بعرض ليدرز لدار ثقافة الدهماني كيف عرض موجه للأطفال حلمة لدار ثقافة الدهماني إخراج شاكر اليعقوبي. معنا عرض الفضاءات البديلة وعرض مسرح رأس دار ثقافة جريسة وعنا كيف عرض مواجه الكهول لدار ثقافة ساقية. وفي اليوم الثاني كيف نستأنفوا العروض المسرحية، هذه فرصة للرواد متاعنا باش يثبتوا مهاراتهم وباش يثبتوا
1: إبداعاتهم
2: عام كامل خاطر احنا هذا مهرجان راه نخدموا عليه من بداية السنة الثقافية. غدوة فرصة لشبابنا باش يوروا قدراتهم وباش يوروا إبداعاتهم وهو ماله إلا فرصة للتعبير، فرصة للإبداع، فرصة لروح ثقافية جديدة وروح معنوية جديدة. إن شاء الله بالتوفيق لصغيراتنا الكل. إن شاء الله تكون الإعلان عن نتائج مساء يوم الأحد نهاية المسابقات نهاية العروض ونهاية المسابقات. كيف نحب نذكر أنه هو دور ثقافة من ولاية الكيف الكل مشاركين إضافة إلى دار الشباب قلعة سنان يضم تقريبا 15 عرض مسرحي 15 فرجة ممتعة من خلالكم ندعو مدينة ورواد وشباب مدينة الدهماني للحضور هذه الفعاليات بالحق الفرصة ما تتفوتش وفرصة تجينا مرة في العام.
1: نعم.
2: ويعطيكم أنتم الصحة على
1: واجبنا يعطيكم أنتم الصحة بالحق هو مدام مروة أنه دور الثقافة تحتضن يعني العروض المسرحية بالحق رو نحيوا المؤطرين والأساتذة اللي يسهروا عليه نجاح يعني هل العروض هذه، لأنه كما قلتي من أول العام الناس تبدأ تخدم معها تلامذة معها شباب يعني بالحق عندهم هالموهبة هذه ينموها ويسقلوها بفضل الأساتذة اللي يوجهوهم وليرشدوهم، وفي نفس الوقت أنتم تطبقوا في برنامج وطني ثقافي يعني بالحقيقة نظريا وتطبيقيا نقولوا باش يكون المشهد الثقافي والمشهد المسرحي على مرأة من الناس هاو احنا شنو حضرنا، شوفوا شبابنا شوفوا ابداعاتهم شوفوا مهاراتهم ونحاولوا تشجيعهم يعني بالحضور متاعهم ان شاء الله غدوة وبعد غدوة مدام مروة.
2: والفضل اكيد يرجع للمؤطرين والأساتذة نوادي الاختصاص، حيوهم من خلالكم خاطر لولا هما ما كانش نكونوا عنا اعمال منجزة واعمال بالضبط. خدموا عليها بالقدي بالقدي رو مرات المنشطين يصرفوا حتى من جيوبهم في الديكور في كل شيء باش يطلعوا لنا صوره مزيانه نشوفوها احنا حاضره ما نعرفوش على التعب اللي وراها. بالحق المنشطين يعطيهم الصحه ربي يوفقهم كيف يكونوا في خدمه جباره وخدمه مزيانه برشا.
1: وهو مروه نعرفوا انه هالمهارات هذه راهي تتطور وخدمه بتاع سنوات وسنوات، حتى التلميذ وقت اللي ينجح في البكالوريا يمشي يتبع مسرح يتبع موسيقى فنون تشكيليه، المهارات اللي تعلمها واللي بالحق بدات تكبر معاه وينميها ويحاولك يسقلك الموهبة هذيك يعني مش بالساهل ومش حاجة بسيطة يعني. لهنا راو الأولياء يلزم يشجعوا أولادهم باش يكونوا حاضرين في النوادي هذية وفي المهارات هذية ويشجعوهم أكثر وباش ينجحوا فيها، مش كان قراية بركرة، وهذا يخلق نوع من التوازن النفسي للتلميذ وللصغير بصفة عام.
2: أكيد أكيد الأولياء احنا حسب معناها ما نشوفوا الأولياء الحقيقة مشجعين صغارهم يجوا معاهم وقت البرايف يحافظوا لهم على التوقيت هذاك بخلاف الدروس الخصوصية ديما توقيت المسرح
1: تنظيم الوقت
2: النادي فوالا ديما منظم ديما موجود كيف كيف مندوبية الثقافة وعلى رأسها السيدة المندوبة سهام بن زكي ماهيش مخلية من روحها بالدفع المادي بالدفع المعنوي معناها بكل ما أوتيت من قوة انه مجهود انها تبذل فيه باش تكون الصوره مزيانه باش تكون الثقافه في الكيف مشعه كما كل كما كيف العاده
1: الكيف الكيف يعني كي يقول لك الكيف يقول ثقافه ويقول مسرح يعني ديما هكا كيما ليماج دو مارك نتاع البلاد يعني ديما نحافظوا عليها ونحاولوا نطوروها ونحاولوا ديما تحسينها وديما تبقى في ابهى حله. نخلوا كلمه الختام مدام مروة تفضل.
2: يعطيكم الصحة مدام عواطف، إن شاء الله غدوة جمهور الدهمين يكون وفي الحضور ويجي ويشجع الوليدات والشباب اللي باش يطلع غدوة على الركح. الثقافة للجميع
1: ومن ولاية الكيف الكل يعني المعتديات ينجموا يحضروا في الويكاند هكا الأولياء اللي ما يخدموش ينجموا يهزوا صغيراتهم يزوروا الدهماني ويشوفوا البلايس هكا في الدهماني علاش لا.
2: هي متنفس نهارين متنفس وفرصة باش نخرجوا على الشاشات الرقمية ونخرجوا على تكنولوجيا ونمارسوا هوايتنا ونمارسوا إبداعنا
1: هذا هو. وهو مروة فما بيسين في الدهميني راهو صغيرات زاد ينجموا يعوموا يتفرجوا زاد شكرا لك شكرا لك يعطيك الصحة مدام مروة الخميسي مدير دار الثقافة الدهميني نحييك ونحيي كل المؤطرين والساهرين على نجاح هذا العرس الثقافي. وقت اللي نتحدثوا على المسرح نتحدثوا على الفنون اللي يجمع الفنون الكلها ويعني عادة دأبت عليها ولاية الكيف المهرجان الجهوي للمسرح بالكيف كيفها كيف بقية الولايات. شكرا لك وإلى اللقاء. مشوارنا مازال متواصل معكم في نبض المساء نرجع للإيقاعات.
3: يلا يلا

0: نبض المساء. المساء على موجات إذاعة الكاف.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: السادسة مساء عبر موجات إذاعة الكاف.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: أسعد الله مساءكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى ثالث نشراتنا الإخبارية لنهار اليوم، ونستهلها بالعناوين. تجميع أكثر من 6 ملايين قنطار من الحبوب بمختلف مناطق الإنتاج، وولايتا باجا والكاف تحتلان المرتبتين الأولى والثانية وطنيا على مستوى الكميات المجمعة. بولاية سليانة متابعة المشاغل التنموية بسليانة الشمالية وسبل تسريع إنجاز المشاريع المبرمجة. بلغت كميات الحبوب المجمعة منذ انطلاق موسم الحصاد والتجميع بمختلف مناطق الإنتاج وإلى حدود أمس الأول أكثر من 6,014,000 قنطار وفقا لما أعلنه الديوان الوطني للحبوب. وجاءت ولاية باجا في المرتبة الأولى وطنيا من حيث الكميات المجمعة بأكثر من 1,237,000 قنطار من الحبوب إلى حدود أمس الأول، فيما احتلت ولاية والكاف المركز الثاني وطنيا بتجميع أكثر من 890,000 قنطار من الحبوب إلى حدود اليوم. هذا وأكد المهندس أول بالاتحاد الجهوي للفلاحة بالكاف عبد الكريم الحيدري أن عملية تجميع الحبوب وإجلاء المحاصيل تسير بسلاسة دون تسجيل اكتظاظ بمراكز التجميع.
4: بلغت نسبة تقدم عملية حصاد الحبوب بالولاية إلى حد تاريخ اليوم حوالي 70% من المساحة الجملية اللي تم بذرها. الكمية اللي تم تجميعها إلى حد اليوم بلغت حوالي 890,000 قنطار موزع على مادة الشعير بحوالي 571,000 قنطار، يليها قمح الصلب بحوالي 250,000 قنطار، ومادة القمح اللين الفرينة بحوالي 70,000 قنطار. قاعدين نتبع يوميا معناتها في عملية تجميع أو تسليم المحصول لمراكز التجميع. الموسم هذا ما عندناش اكتظاظ كبير بالرغم بلغنا قيمة التخزين بالولاية معناتها استوفيناها. النقطة الإيجابية اللي كونوا عملية الوثق المحصول بدت من أول يوم، إن شاء الله نكملوا بقية الموسم على النسق هذا. بالنسبة لولاية الكاف نحن حاليا نحتلوا المرتبة الثانية على المستوى الوطني في عملية التجميع.
2: انطلقت دوائر الإنتاج الحيوانية بولايات الكاف وسليانة والقصرين في تنظيم سلسلة أيام توعوية وتحسيسية للتوقي من داء الكلاب الحيوانية والتلقيح المجاني للكلاب والقطط، وذلك بعدد من البؤر التي سجلت بها حالات إصابة لدى الحيوانات. رئيس دائرة الإنتاج الحيوانية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكاف فتحي زمال:
5: في نطاق التصدي لداء الكلاب بولاية الكاف ضمن مقاربة الصحة الواحدة ولمزيد العمل على القضاء على هذا المرض المشترك خاصة عند الإنسان عبر تكثيف عمليات تلقيح الحيوانات العائلة للفيروس، تحت إشراف الإدارة العامة للمصالح البيطرية يتم تنظيم تدخل مشترك ومنسق بين مصالح دوائر الإنتاج الحيواني بولاية الكاف سليانة والقصرين للتصرف في بؤرة مشتركة، حيث تم برمجة أيام تحسيسية وتوعوية وحملات تلقيح مكثفة للكلاب والقطط بالشريط الحدودي مشترك بين الولايات الثلاث. وبالنسبة لولاية الكاف تتم عمليات التلقيح بواسطة تقريبا 7 فرق في 3 عمادات هي الزيتونة، عين القصيبة، وبينو على مدى أيام الجمعة والأحد مع برمجة خيمة للتحسيس والتوعية بمخاطر هذا المرض بالسوق الأسبوعي.
2: حطت اليوم القافلة الصحية العسكرية متعددة الاختصاصات بالمدرسة الإعدادية بالكريب من ولاية سليانة لتؤمن خدمات صحية مجانية وتثقيفية تتواصل إلى غاية يوم غد السبت بتنظيم من وزارة الدفاع الوطني بمناسبة الاحتفال بذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني. وقال رئيس القافلة الصحية متعددة الاختصاصات العقيد الدكتور بكير عشاش إنه تم تخصيص واليوم الأول لتأمين دورات تكوينية لفائدة عدد من التلاميذ والإطارات شبه الطبية في اختصاصات متنوعة.
6: قافلة صحية عسكرية متعددة الاختصاصات بمنطقة الكريب يومي الجمعة والسبت سيتم تأمين عيادات في 15 اختصاص طبي بصفة مجانية لفائدة مواطني الجهة وتمكين المرضى من الأدوية والمواد الصيدلانية اللازمة. يشارك في هذه القافلة الصحية 53 إطار صحي مقسمين كالتالي: 23 طبيب عسكري و30 إطار شبه طبي، كما يشارك كذلك 17 إطار لوجستي صحي. ومن المنتظر أن يصل عدد المنتفعين بالخدمات الطبية إلى 1000 مواطن. وعلى هامش هذه القافلة الصحية العسكرية يتم تنظيم مجموعة من الورشات التدريبية والتكوينية لفائدة تلامذة المدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية وتلامذة المعاهد الثانوية في مجالات صحة الفم والأسنان وكذلك كيفية التوقي من مخاطر الإدمان. وبالمناسبة يتم تنظيم ورشتين لفائدة الإطارات شبه الطبية بالجهة.
2: تابعت جلسة عمل عقدت أمس بمقر ولاية سليانة المشاغل التنموية بمعتمدية سليانة الشمالية وسبل تسريع إنجاز المشاريع التنموية وخاصة في مجال البنية التحتية. عضو المجلس المحلي بسليانة الشمالية فلاح المنصورية:
7: دار النقاش حول جملة من المشاريع التي في طور الإنجاز على مستوى المشاريع اللي طلبناها منذ سنتين أو أكثر. كانت ثم عدة وعود بشرونا بها بعض الإدارات كما إدارة جهوية للتجهيز، لكن ما رأنا أنه تفاجأنا مؤخرا أنه مثل هذه الوعود ما هيش كيف ما تم التصريح بها في السابق. فلن نحكو على طريق كبير حانون زوينات جوي، هذا مشروع أنه باش تم تهيئة والتعبيد نتاعو على طول 12 كيلومتر. ما رأنا أنه في جلسة أمس فجأنا أنه 6 كيلومترات فقط وما هيش تهيئة أو تعبيد بل تحسين طريق فقط كمجلس محلي. يعني ديما نذكروا أنه دور نتاعنا صحيح دور رقابي، لكن في نفس الوقت ما نجموش نسكتوا كيف هذه الإدارات لا تأتي بوعد. كذلك بعض المشاريع الأخرى في علاقة بالبنايات لاحظنا مماثلة من قاولين اللي في الجهة أو الإدارات المعنية به البنايات.
2: انتظم اليوم بمقر ولاية باجة حفل اختتام مسابقة كأس البصمة البيئية في دورتها الثانية بمشاركة 12 مؤسسة تربوية، حيث تم خلاله تتويج 3 مؤسسات تربوية متميزة في مجال المشاريع البيئية المتجددة وتنظيم معرض لإنتاجات تلاميذ وإبداعاتهم خلال فترة المسابقة. المدير الجهوي للبيئة بمرتفعات وسهول الشمال ياسر أغومة:
8: هذه هي الموسم الثاني في ولاية باجة لكأس البصمة البيئية اللي باش يقع إن شاء الله تعميمه على كافة الولايات إن شاء الله العام الجاي. البصمة البيئية هذه تعنى بالسلوك البيئي وتعريف التلامذة بأنواع جديدة من المسابقات المدرسية والتدريب على استخدام البيانات لاتخاذ القرارات وإنجاز مشروع بيئي متجدد في نوادي البيئة، تصوير مقاطع فيديو حول إنجاز المشاريع متاعهم اللي بها هي باش يترشحوا للكأس البصمة البيئية الوطني. عدد المؤسسات المشاركة هي 12، 3 إعداديات، 1 معهد ثانوي و8 مدارس ابتدائية. المرتبة الأولى كأس التميز إعدادية المنجي سليم جاز الباب، المرتبة الثانية كأس الإبداع البيئي مدرسة الهواري باجة الجنوبية، والمرتبة الثالثة هي كأس الريادة البيئية مدرسة قصر مزوار المحطة باجة الشمالية. التركيز على الرسكلة، العناية بالحديقة المدرسية والابتكار في المحافظة على الطاقة من خلال خفض استهلاك الطاقة طيلة السنة الدراسية.
2: تم الكشف اليوم عن تفاصيل برمجة الدورة 50 لمهرجان دجة الدولية التي تلتئم من 10 إلى غاية 25 من جويلية القادم، وتتضمن 10 سهرات منها 7 من تونس. وأشار مدير المهرجان مختار بالعاتق إلى أن هذه الدورة تقام في ظل صعوبات مالية حالت دون إعداد برمجة في مستوى الاحتفاء بخمسينية تنظيم هذه التظاهرة العريقة. وبين أن هذا أن البرمجة الاستثنائية لا فقط من حيث الميزانية المحدودة البالغة قيمتها نحو 600,000 دينار، بل كذلك من حيث استجابتها لانتظارات أبناء الجهة ممن عبروا عن تطلعهم لحضور فنانين تونسيين من أنماط فنية متنوعة. وأوضح بالعاتق أن القائمين على المهرجان كانوا يتطلعون لبرمجة العديد من الأسماء الفنية الدولية الهامة، إلا أن تأخر حصول جمعية المهرجان على دعم وزارة السياحة لأكثر من 2 سنين حال دون ذلك. تم اليوم الإعلان عن الانطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للمستثمر، وذلك خلال اليوم الثاني من أشغال منتدى تونس للاستثمار بحضور وزيري الاقتصاد والتخطيط والتجارة وتنمية الصادرات. وتعد المنصة آلية عملية تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وتسهيل الإجراءات الإدارية وتقديم خدمات الإحاطة والمرافقة للمستثمرين مع العمل على حل كافة الإشكاليات التي قد تواجههم. وأوضح المدير المركزي بوكالة الاستثمار الخارجي حاتم السويسي بأن المنصة ستكون بمثابة حلقة ربط بين المستثمر والإدارة التونسية، وستمكن من تجاوز كل الإشكالات الإدارية. في العالم، قالت الرئيسة المؤقتة في فنزويلا ديلسي رودريغيز اليوم إن عدد القتلى جراء الزلزالين المتتاليين اللذين ضربا البلاد ارتفع إلى نحو 589، بينما أصيب ما يقارب أو يقرب 3,000 شخص. استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون بجروح مساء اليوم إثر قصف طائرات الاحتلال المسيرة سيارة وسط قطاع غزة. كما استشهد فلسطيني اليوم جراء إلقاء طائرة مسيرة قنبلة على مجموعة من المواطنين في بيت لاهيا شمالي القطاع. بهذا الخبر نصل إلى التذكير بالعناوين. تجميع أكثر من 6 ملايين قنطار من الحبوب بمختلف مناطق الإنتاج، وولاية باجة والكاف تحتلان المرتبتين الأولى والثانية وطنيا على مستوى الكميات المجمعة. بولاية سليانة متابعة المشاغل التنموية بسليانة الشمالية وسبل تسريع إنجاز المشاريع المبرمجة. نهاية ونشر، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الكاف.
1: صوت الشمال الغربي في بعرادة على الذبذبة 102.2.
2: مرحبا بكم من جديد في الجزء الثاني من نبض المساء. أكيد الركن اللي تعودتوا به بلاغات وانتدابات انتداب تلاميذ الضباط فتيان وفتيات للتكوين بالأكاديمية العسكرية والأكاديمية البحرية ومدرسة الطيران ببرج العامري لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البر وجيش البحر وجيش الطيران والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر إلى الوزارة، وزارة الداخلية، الإدارة العامة للحرس الوطني والديوان الوطني للحماية المدنية، وزارة المالية، الإدارة العامة للديوانة، ووزارة النقل، الإدارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية بعنوان السنة التكوينية 2026-2027. بالنسبة لشروط الترشح وشروط العامة، يشترك للمشاركة في المناظرة أنه يكون المترشح تونسي الجنسية أعزب، عمره لا يقل عن 18 سنة ولا يتجاوز 23 سنة بتاريخ 31 ديسمبر 2026، طول قامته لا يقل عن 1.67 متر بالنسبة للفتيان و 1.60 متر بالنسبة للفتيات، متحصل على عدد لا يقل عن 12 من 20 في مادة التربية البدنية في امتحان البكالوريا، متحصل على معدل لا يقل عن 10 من 20 في امتحان البكالوريا، محرز على شهادة البكالوريا لسنة 2026 دورة رئيسية. الشروط الخصوصية، يشترط للمشاركة في المناظرة أن يكون المترشح متحصل على شهادة البكالوريا بمعدل لا يقل عن 11 على 20 في شعبة الرياضيات أو العلوم التجريبية أو العلوم التقنية بالنسبة لمرحلة الدراسات الهندسية بالأكاديميات العسكرية، متحصل على شهادة البكالوريا في مختلف الشعب بالنسبة للتكوين في نظام إمد في مسلك ماجستير مهني في العلوم العسكرية بالأكاديمية العسكرية، متحصل على شهادة البكالوريا من شعب أداب أو اقتصاد وتصرف بالنسبة للتكوين في نظام إمد في مسلك ماجستير بحث في العلوم القانونية بالأكاديمية العسكرية، متحصل على شهادة البكالوريا من شعب رياضيات أو علوم تجريبية واقتصاد وتصرف بالنسبة للتكوين في نظام إمد في مسلك ماجستير بحث في المحاسبة والمالية بالأكاديمية العسكرية، متحصل على شهادة البكالوريا من شعب رياضيات أو علوم تجريبية أو علوم تقنية أو علوم الإعلامية بالنسبة للتكوين في نظام إمد بالأكاديمية البحرية، متحصل على الصلوحية الطبية للتكوين بالأكاديمية العسكرية بالنسبة لمسالك التكوين في نظام إمد شعبة العلوم العسكرية، متحصل على الصلوحية الطبية الانتداب بهيئة العسكريين الملاحين لجيش البحر، والنجاح في اختبار السباحة بالنسبة للتكوين بالأكاديمية البحرية، والتكوين في مسلك العلوم العسكرية لفائدة جيش البحر بالأكاديمية العسكرية، متحصل على الصلوحية الطبية بعد اجتياز الفحوصات الطبية المعمقة لانتداب كأفراد ملاحين بالنسبة للاختصاص طيار. تقديم الترشحات، تتم عملية تقديم الترشحات ابتداء يعني من نهار 23 جوان 2026 لغاية يوم 19 جويلية 2026 عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الوطني www.defense.tn، ويتعين على كل مترشح تعمير بطاقة الترشح بدقة وترتيب مسالك التكوين حسب الأولوية، ويتم ترتيب المترشحين حسب مجموع نقاط يقع احتسابه طبقا لقرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 28 جويلية 2020 المتعلق بضبط شروط المشاركة وإجراءات القبول ومقاييس ترتيب المترشحين للمناظرة الخارجية بالملفات لانتداب تلاميذ ضباط من البكالوريا لفائدة الأكاديمية العسكرية والأكاديمية البحرية ومدرسة الطيران برج العامري، كما تم تنقيحه بقرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 31 جويلية 2023، ويتم استدعاء المترشحين حسب هذا الترتيب لاجتياز اختبار نفساني وفحوصات طبية واختبار في الرياضة. يتعين على كل مترشح تقديم ملف إلى اللجنة المكلفة بالإشراف على الانتداب يتكون وجوباً من 3 صور شمسية تحمل اسم ولقب المترشح، 3 نسخ من بطاقة التعريف الوطنية، نسخة من الاستدعاء مستخرجة من الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الوطني. كل الإرشادات المتعلقة بالانتدابات والتكوين بالأكاديمية العسكرية والشروط الخاصة بمختلف مسالك التكوين متوفرة بالموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الوطني www.defense.tn. ولمزيد الإرشادات يمكن التواصل مع إدارة التعليم العالي العسكري والبحث العلمي بالقاعدة العسكرية بالعوينة عن طريق الهاتف 71 760 900 أو عبر البريد الإلكتروني التالي كما ذكرنا dsmrs.rec@defense.tn. هذا فيما يخص الانتداب تابع لوزارة الدفاع الوطني، الانتداب فتيان وفتيات بعنوان السنة التكوينية 2026-2027. إن شاء الله بالتوفيق للجميع. مازلنا مواصلين معكم المشوار في ركن بلاغات وانتدابات.

прощает лето.

نواصل مع المناظرات في برنامج نبض المساء في منوعتنا المسائية. المعهد الوطني للرصد الجوي في بلاغ ليه اليوم الجمعة 26 جوان 2026 يفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب إطارات وأعوان في الاختصاصات التالية: مهندس أول في الأعلامية، جيوفيزياء، ميكاترونيك، أيضا متصرف، مراقبة التصرف، محاسبة، موارد بشرية، تقني أول في الإلكترونيك في شبكات إعلامية، ملحق إدارة، كاتب تصرف، عون خدمات. المعهد دعا الراغبين في الترشح للولوج إلى الموقع الخاص بالمناظرة للمعهد الوطني للرصد الجوي concours.meteo.tn للإطلاع على نص بلاغ الانتداب الكامل والقيام بعملية التسجيل عن بعد. تنطلق عملية التسجيل بداية من اليوم 26 جوان 2026 إلى غاية 27 جويلية 2026، اللي هو تاريخ ختم قائمة الترشحات. أكيد احنا مازلنا مواصلين معاكم مستمعينا وحديثنا كذلك على التسجيل والحصول على كلمة العبور للتوجيه الجامعي وكل ما يهم الحضور، زيادة فيما يخص النصائح لتقديمها من المستشارين الجامعيين، يعني المستشار في التوجيه الجامعي والمدرسي، وكل ما يهم هذا الموضوع. نمشي نغم ومن بعد نطلعوكم على فحوى المسألة اللي تهم التسجيل والحصول على كلمة العبور للتوجيه الجامعي، وكل ما يهم زيادة حضور الأولياء والتلامذة للحصول على نصائح قيمة تفيدهم في مسيرتهم الجامعية، خاصة في سلك الهندسة.

إذن نواصل مع البلاغات. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ ليها تفيد أن جميع عمليات التوجيه الجامعي للناجحين في امتحان البكالوريا 2026 تتم حصريا عبر موقع www.orientation.tn باستخدام كلمة عبور سرية وخاصة بكل مترشح. وانطلقت بداية من يوم الأربعاء للتسجيل بالإرساليات القصيرة للحصول على كلمات العبور الخاصة بالتوجيه الجامعي. أضافت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه يمكن للمترشحين للتوجيه الجامعي الحصول على كلمات العبور الخاصة بهم حصريا عبر خدمات الإرسالية القصيرة سماس، وذلك بتوجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85-3-0 بداية من يوم الأربعاء 24 جوان 2026، حصريا من رقم الهاتف الجوال الذي تم إدراجه أثناء تسجيل الترشح لامتحان البكالوريا 2026 لدى وزارة التربية، وذلك على النحو التالي: PWD ثم فراغ ثم رقم البكالوريا. وشددت الوزارة على ضرورة أن يتكون رقم البكالوريا من 6 أرقام ويتعين استخدام نفس رقم الهاتف المسجل عند الترشح لامتحان البكالوريا 2026، هذا للحصول على كلمات العبور الخاصة بالتوجيه الجامعي. إن شاء الله بالتوفيق لكل الناجحين في البكالوريا والاختيار المسار الجامعي اللي خول لهم فتح أبواب المستقبل المهني إن شاء الله ليهم، وفتح أبواب التشغيل في الاختيارات بطبيعة اللي يحبوا عليها ورغبتهم في المسلك الجامعي اللي يتبعوه، طبعا مع مراعاة زادة معادلاتهم وقدراتهم ونقاط التنفيذ وغيرها من الشروط في توجيه الجامعي 2026. مازال مواصلين معاكم مستمعينا باش نتحدثوا زاد على الندوات الخاصة بالتوجيه الجامعي.

مرحبا بكم. حديثنا على فعاليات المنتدى الوطني للتوجيه الجامعي 2026 اللي باش تحتضن عمادة المهندسين التونسيين غدوة إن شاء الله 27 وبعد غدوة 28 جوان 2026 انطلاقا من الساعة 9 صباحا بمقرها بتونس العاصمة تحت شعار مع نبني مهندسي الغد بمشاركة عدد من الخبراء والمهندسين وممثلي مؤسسات التعليم العالي. الهدف من المنتدى مرافقة الناجحين في امتحان البكالوريا والناجحين في المناظرات الوطنية للالتحاق بالمدارس الهندسية إلى جانب أوليائهم من خلال تقديم الإحاطة والتوجيه اللازمين للتعريف بمختلف مسالك التكوين الهندسي وأفاقها الأكاديمية والمهنية، فضلا عن إتاحة فضاء للحوار المباشر مع المختصين للإجابة عن استفسارات الطلبة ومساعدتهم على اتخاذ خيارات جامعية مدروسة. الجلسة الافتتاحية غدوة إن شاء الله بيشتشهد تنظيم حفل لتكريم المتفوقين في امتحان البكالوريا تثمينا لما بذلوه من جهود وتميز في مسيرتهم الدراسية وتشجيع لهم على مواصلة النجاح والتفوق في مساراتهم الجامعية والمهنية. دعت عمادة المهندسين التونسيين كل المهتمين بالشأن الطلابي إلى الحضور لهذه التظاهرة الوطنية لما تمثله من أهمية في توجيه التلاميذ والأولياء وتمكينهم من الاطلاع على الفرص المتاحة في مجال التكوين الهندسي بما يسهم في بناء جيل من الكفاءات القادرة على مواكبة متطلبات المستقبل. هذه فكرة على المنتدى الوطني للتوجيه الجامعي 2026 اللي باش تكون فعاليته في العاصمة تونس العاصمة مقر عمادة المهندسين التونسيين غدوة 27 و 28 جوان 2026. مشوارنا مازال متواصل معاكم على موجات إذاعة الكافة.

مرحبا بكم الناس الكل. نختم لقائنا أكيد بالمناظرة هذه. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفتح مناظرة لانتداب أساتذة محاضرين في مادة القانون العام والعلوم السياسية بداية من يوم 14 سبتمبر 2026 والأيام الموالية، وتم تحديد عدد الخطط المفتوحة ب 11 خطة موزعة بين عدد من مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وتشمل اختصاصي القانون العام والعلوم السياسية، وذلك لفائدة المؤسسات الجامعية الآتي ذكرها: كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس 1، علوم سياسية القانون الدولي العام، كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس القانون الإداري ثم القانون الدولي العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة 1، القانون الدولي العام والقانون الإداري، المعهد العالي للدراسات القانونية بجابس القانون الدولي العام علوم سياسية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة مطلوب القانون الدولي العام، وحددت أجل التسجيل عن بعد للترشح للمناظرة على الموقع الإلكتروني الخاص بمناظرات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي concours.mes.rnu.tn ابتداء من نهار 22 جويلية 2026 إلى غاية يوم الجمعة 31 جويلية 2026 على الساعة منتصف النهار. وحددت أجل إيداع الملفات ابتداء من يوم الاثنين 3 أوت 2026 إلى غاية يوم الجمعة 14 أوت 2026 من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 2 بعد الزوال بمقر إحدى الجامعات التالية: جامعة تونس المنار، جامعة سوسة، جامعة صفاقس. وعلى المترشحين أن يقدموا ملف علمي يتضمن أبحاثهم وكذلك تقريرا مفصلا مصحوبا بالمؤيدات اللازمة عن أنشطتهم البيداغوجية والتأطيرية، وعند الاقتضاء عن مشاركتهم في حياة المؤسسة والجامعة والمحيط الاجتماعي والاقتصادي في شكل نسختين ورقيتين وثلاث نسخ على محامل رقمية. أما بالنسبة إلى المترشحين للخطط المفتوحة حسب مناقشة الأشغال مع اختبار درس، يحدد موضوع الدرس وفقا لاختيارهم المصرح به كتابيا عند إيداع مطلب الترشح في أحد الاختصاصات التالية: القانون الدستوري والعلوم السياسية، القانون الإداري والعلوم الإدارية، القانون الدولي العام والعلاقات الدولية، المالية العمومية والقانون الجبائي. بالكونكور هذا أكيد نوصل معكم الختام لقائنا في نبض المساء. جزيل الشكر للكيب تكنيك محمد أمين بوبكري في الإخراج الرقمي، هشام بن صحابة في مراقبة البث من الغرفة الرقمية المركزية، مولدي الشعباني في التأمين الهاتفي، كانت معكم عواطف اليعقوبي في إعداد وتقديم هذا اللقاء المباشر. خليكم عوردة الجزائرية، دمتم بخير نسكل وإلى اللقاء.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية روبورتاجات حوارات استضافات محطات خارجية زيارات ميدانية ومتابعات حينية برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة برامج ثقافية فنية رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية مواعيد يومية مع الأطفال هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: السابعة مساء
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف
1: موجز لأهم الأنباء طاب مساءكم. بلغت كميات الحبوب المجمعة منذ انطلاق موسم الحصاد والتجميع بمختلف مناطق الانتاج وإلى حدود أمس الأول أكثر من 6,014,000 قنطار وفقا لما أعلنه الديوان الوطني للحبوب. وجاءت ولاية باجة في المرتبة الأولى وطنيا من حيث كميات المجمعة بأكثر من 1,237,000 قنطار من الحبوب، فيما احتلت ولاية الكاف المركز الثاني وطنيا بتجميع أكثر من 890,000 قنطار من الحبوب المجمعة إلى حدود اليوم. طلب عدد من المتساكنين وأصحاب وسائل النقل العمومي بعمادتي المنقوش والكودية من معتمدية بوسالم بولاية جندوبة بتهيئة الطرقات المهترئة المؤدية إلى قراهم وبتوفير محطات حافلات تقيهم من حرارة الشمس في الصيف ومن الأمطار والبرد في الشتاء خلال فترات انتظارهم الطويلة لوسائل النقل. تابعت جلسة عمل انعقدت أمس بمقر ولاية سليان المشاغل التنموية بمعتمدية سليان الشمالية وسبل تسريع إنجاز المشاريع التنموية وخاصة في مجال البنية التحتية. انتظم اليوم بمقر ولاية باجة حفل اختتام مسابقة كأس البصمة البيئية في دورتها الثانية بمشاركة 12 مؤسسة تربوية الذي تم خلاله تتويج 3 مؤسسات تربوية متميزة في مجال المشاريع البيئية المتجددة وتنظيم معرض لإنتاجات التلاميذ وإبداعاتهم خلال فترة المسابقة. تم اليوم الإعلان عن الإطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للمستثمر وذلك خلال اليوم الثاني من أشغال منتدى تونس للاستثمار بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط والتجارة وتنمية الصادرات. وتعد المنصة آلية عملية تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وتسهيل الإجراءات الإدارية وتقديم خدمات الإحاطة والمرافقة للمستثمرين مع العمل على حل كافة الإشكالات التي قد تواجههم. في الشرق الأوسط استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون بجروح مساء اليوم الجمعة أثر قصف لطائرات الاحتلال الصهيوني المسيرة سيارة وسط قطاع غزة. في الشأن الإيراني نفى الحرس الثوري الإيراني اليوم الجمعة إنشاء خط اتصال مباشر مع الولايات المتحدة بشأن مضيق هرمز مؤكدا أن المضيق إيراني ولا علاقة له بواشنطن. إلى اللقاء.
3: Sport time.

مساء الخير، اهلا وسهلا بكم. 7:04 على موجات اذاعه الكيف في سبورت تايم في توقيتها الشتوي والخريفي، لانه اخر المواعيد بالنسبه لهذه الشبكه. نتقابلوا ان شاء الله انطلاقا من الاسبوع الجاي في التوقيت الجديد من 5-7 الموعد نهار الاحد، تزامنا مع انطلاق الشبكه الصيفيه على موجات اذاعه الكيف. نواصل اليوم في استضافتنا و يعني فرق ولاية الكيف اللي تألقت وحققت الصعود. استضفنا أولمبيك الكيف، مستقبل الكيف في برنوسة، كذلك فريق نادي تنس بتجروين، والفرق اللي عرفت نتائج طيبة. اليوم ضيفتنا، وسعيدة أنه يكونوا حاضرين معنا في استوديواتنا فريق المستقبل الرياضي بجريسة في كرة القدم النسائية، الفريق اللي فرض روحه، اللي فرض اسمه، اللي أصبح فريق معروف في تونس، حتى لأنه الفريق لعب نهائي كأس الرابط الأسبوع الفارط مع ترجي الجنوب واقتلع الكأس بانتصار بركلة الحظ. كذلك عنا تتويجات أخرى وبعد شوية نتعرفوا عليها صلبة هذا الفريق، وعنا نجاحات زيدة لأنه ما شاء الله متألقين في الدراسة وفي الرياضة، وثم عدد محترم من البنيات اللي تحصلوا على شهادة البكالوريا في الأيامات الفارطة، وفيهم مشكلة أجل إن شاء الله لدورة المراقبة. نتمنى حظ السعيد لكل الفتيات. هذا هو اليوم الجزء الأول. الجزء الثاني باش نرجع للمونديال، الحدث العالمي هذه الأيام، ثم الجلسة العامة الانتخابية لفريق الأولمبيا البيجي في غياب الترشحات ماشيين لهيئة تسييرية، وكذلك أمين الله تساوي عداء المنتخب الوطني التونسي. اليوم وضعية صعيبة لهذا الاسم، لهذا اللاعب. شفنا تصريحات وسمعنا تصريحات من الله، شفنا البارح رد الجامعة التونسية لرياضة ذوي الاحتياجات، ثم كلام يعني ما يركبش على بعضه أصلا. وضعية تمان اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية وضعية صعبة. بكي شوية كنت في اتصال هاتفي مع والدته، تقول إن شاء الله بعد شوية وين ما تحصل على أمان تكون حاضرة معنا، لأنه هي اللي تعرف شنو اللي صاير لولدها بالضبط في الولايات المتحدة الأمريكية، والرسالة نتاعها موجهينها رأسا لسيدة رئيس الجمهورية اللي يعرف أمان مليح، لأنه كرمه، لأنه كان في قصر قرطاج في أكثر من مناسبة. أمان اللي حق في الأرقام القياسية ويهدي تونس الميداليات الذهبية، اليوم يعيش وضعية استثنائية في انتظار دخل الوزارة. وبالنسبة لهذا الموضوع مرة أخرى نرجع يعني للاعبين اللي ذوما اللاعبين اللي يهديوا لتونس في الميداليات، وذوما أصحاب التتويجات اللي في كل مرة هكا يطل علينا واحد منهم في وضعية اجتماعية صعبة على الأخر، وضعية كذلك يعني نتاع ناس بالحق يعني ما عنديش كيفاش حتى تعيش، كيفاش تقضي شهورها وهي بعيدة برشا على تونس وبعيدة على العائلة. هذه حالة أخرى نتاع من الله تساوي للمتابعة ما زالت، وأخبار أخرى إن شاء الله حتى للتسعة. تحية الهشام في الأخراج، أمين كذلك، تحية المولدي في المكالمات الهاتفية، شكرا لكل زملائي أمنوا هذا اللقاء. نسمعوا نغم ونستقبل بطلات تونس و صاحبات كأس الرابطة، المستقبل الرياضي لكرة القدم النسائية بجريسة، هما ضيفتنا هذا المساء.

0: جايين. مرحبا، اهلا وسهلا بكم، تحياتنا توصل لكل مستمعينا وين ما كانوا على موجات اذاعه الكيف. ديما كما ذكرت شهر جوان ديما يكون شهر الحصاد وشهر النتائج ومع نهايه الموسم الدراسي والرياضي. ديما الوقت هذا يتزامن مع الاعلان عن ابطال تونس في مختلف الرياضات، والحمد لله ولايه الكيف كان عندها نصيب الموسم هذا في اكثر من اختصاص في الرياضات الجماعيه وكذلك الرياضات الفرديه. المستقبل الرياضي بالجريسه لكره القدم النسائيه هما ضيوفنا اليوم اللي سعدين ونستقبلهم. مرحبا بكم، اهلا وسهلا بالبطلات، مرحبا بكم، نورتوني، مرحبا، اهلا وسهلا سي ايمن، مرحبا بك، تحيه لكم الكل، مرحبا على يعني هالتتويجات وهالنتائج والف مبروك نجاح كذلك عدد متميز من البنيات اللي عندك سي ايمن في امتحان البكالوريا. مرحبا سي ايمن جباري، اهلا وسهلا رئيس الجمعيه. هكا وقت تشوف لي تيتر هذوما تنسى التعب.
1: الحمد لله
0: اخرهم تيتر نهار السبت اللي فات كما اليوم تعديت معايا مش لعبوا غدوه مع ترجي جرجيس. والحمد لله توفيق من عند ربي سبحانه، ربحتوا الماتش نتاعكم بركله الحظ ولقب اخر ينضاف للجمعيه. خليني نرجع للموسم بصفه عامه سي ايمن، بعد ما رحب بيك ونجدد لك التحيه والف مبروك مره اخرى وهنيئا للجريسه بهالنورات
1: ولايه الكيف
0: بهالنورات هذوما.
1: يعيشك مدام حنية، نشكركم على الاستضافة هذه ونشكر إذاعة الكيف والمستمعين لها. أيمن جبار رئيس جمعية مستقبل رياضي بجريسة، رحمة بكم من جديد ونشكركم مرة أخرى اللفتة الكريمة.
0: والله واجبكم، هذا واجبنا نحن وهذاك حقكم أنتوما، لأنه بصراحة أي واحد يجيب للكيف حتى ميدالية برونزية ديما تفرح، فما بالك انهم تبارك الله اليوم عنا بطلات. يعني
1: الحمد لله بالحق نشكركم حتى بالمتابعة غادي في الماتش كيف عديتوه بريسكون ديريكت كل الحق لفتة كريمة وأول مرة
0: تبدأ عن الإمكانيات. راهو ما نبخلو حتى على جمعية مهما كانت في الشمال الغربي مهما كان الاختصاص، راهو هذه ملاحظة وانت أشرت نقطة هامة، راهو ما تبدأ عن الإمكانيات ما عناش فرق لا بين جريسة ولا نفزة ولا تستور ولا جندوبة، راهم الفرق نتاعنا كلهم على نفس الخط. وديما فرحتني كبيرة وقت يكون التتويج وقت يكون النتائج به.
1: الحمد لله يا ربي توجنا باللقب هذا بعد تعب كبير
0: موسم استثنائي
1: خاصة تضحيات البنيات اللي هم اللي ضحوا بالقدا وهم اللي نفحونا باش نخدموا معاهم، ولولياء كيف اللي عطوا فينا الثقة كيف خاطر مش سهل باش توصل للنهائي مع جمعيات كبار وعندها تاريخ وتعب وهذا برشا حاجات وظروف كسوة مادية كسوة فنية كسوة حتى في الامتحانات خاطر ثم ما تشوجونا في الامتحانات.
0: يعني رجعوا من بعد شوية لأنه التوفيق بين الرياضة والدراسة يلزموا برشا تضحية.
1: الحمد لله وفقنا ربي ويعطيهم الصحة. كنا ديما نشكر الأولياء اللي مضحين ونشكر التلامذة بالنسبة لي أنا خاطر نحن عائلة واحدة وجمعية هذه عائلة قبل ومدرسة قبل ما تكون جمعية رياضية.
0: وهذا اللي حسيته وانتم داخلين ثم أولياء موجودين معاكم
1: الحمد لله.
0: يعني حتى في التنقلات موجودين سي أيمن،
1: حتى في التنقلات ساعدونا الأولياء باش نقلوا البنيات ونجوا هنا للإذاعة، وحتى ساعات في الماتشويات ثم أولياء يمشوا معنا ويشجعوا. الحمد لله اللي لقينا الحاجة الإيجابية من الأولياء
0: أكثر حاجة. الحمد لله يا رب به اليوم الولي كي يكون حاضر ويكون مساهم فعلي في الجمعيات نتاعنا، خاصة وقت اللي نحكي عن الرياضة النسائية لأنه مهم دوره الولي اليوم مهم. إنه باش يعطي يعني البنته ثقة إنه باش تكون موجودة في الجمعية ويتبع ويكون هو زيادة واحد من الناس اللي موجودين في الجمعية، حاجة باهية برشا هيك.
1: وبالنسبة للجمعية هي تكملة للدار للولي الدار، نحن اللي يقوم به الولي نحن نكملوا عليه شوي باش نحاولوا نحسنوا باش نحاولوا نقول الحمد لله لقينا خذينا الثقة فيهم والحمد لله يا ربي.
0: من الأول سي أيمن وقت بديت في التحضيرات ثم البلون تاع التتويجات والألقاب وإلا نمشوا بشوية بشوية، إذا وصلنا مرحبا إذا ما وصلناش مش لازم.
1: مش لازم، نحن من اللي بدينا التحضيرات كان الهدف نتاعنا هكا. الكبريات ونحن جايين للصغريات للصغار الدنيوات والدنيوات قاعدين نحضروا، كان الهدف نتاعنا الجمعية لازم تخرج بلقب. اللي كان ثم شكون اللي معايا رمى المندي قال ما عادش انا بالنسبه رهنت على البنات، قلت لهم لاخر قطره عرق
0: موجودين.
1: الواحدة موجودة، نحاولوا نوصلوا إن شاء الله إن شاء الله بقدرة ربي، وديجا في مواسم فارطة وصلنا للنهائي كسوة كبريات كسوة العهد، وما سعبناش الحظ. هالسنة الحمد لله يا ربي توجنا كسوة في المدارس في صغار الدنيويات وفي الصغريات الحمد لله. بالنسبة للكبريات ما سعبناش الحظ، خرجنا من الربع النهائي إن شاء الله في فرصة أخرى، خاطر الظروف ديما هي
0: تحكم. تحافظوا على نفس الروح ونفس المجموعة هذيك. صحيح ثم بنات مش تنقلوا معاش في الجريسة لأن مقضيوا البكالوريا، أما نتصور ديما ثم شكون الصاعدين من البنات اللي نجموا يعوضوا.
1: هو بالنسبة للكبريات البنات ديما بناتي حتى كان نقلوا ديما معاهم.
0: هذا هو
1: الحمد لله يا ربي، هو فقم ربي. مبروك لهم النجاح، وان شاء الله ان شاء الله كما عادنا كوتشيمنا ان شاء الله تخلط على
0: ان شاء الله
1: بيتها.
0: منى ان شاء الله تخلط
1: هذاك اللي اثر علينا
0: تنجح وفرحنا زيد
1: ان شاء الله. ومدى منال مرزوق كيف كيف نجحت في الباك.
0: اي ان شاء الله الف مبروك.
1: الكابتن هنا
0: اي من بعد ذكروني بالاسامي نتاع صاحبتكم اللي نجحوا.
1: نور كيف نجحت الكابتن هنا.
0: مبروك
1: هكا باش ان شاء الله العاقبه للبقيه ان شاء الله.
0: يعني اللي سمعوا فينا توا في الجريسه الملعب، انتم في الملعب الفلوس البلاد ولا البيت شويه
1: البلاد البر.
0: يعني ثم تضحيه ثم تنقل
1: ثم تنقل
0: القرايه كل واحد في معهد يعني ثم موسم كامل فيه برشا تضحيات. ما هي سهله العمليه
1: ومش سهله السنه لقينا اشكاليه خاصه عندك 10 تلامذه باك راهي جمعيه كامله 10 لقينا اشكاليه ما تنجميش وباك ما تنجميش تفرض عليها باش تجي تترينا هذاك اللي خلانا موسم صعيب صعيب صعيب. وتنقلات عندنا يجونا من طبرق من القصرين من تونس من بيجا عندنا من قربة بنات اخرين متعاملين بهم الجمعيه باش يحاولوا يعطونا الاضافه والوحده. لقينا صعوبات برشا خاطر خاصة في التدريبات، خاصة في التدريبات خاطر نهار تلقي خمسة نهار تلقي عشرة نهار تلقي افكتيف كامل. ساعات يجوك كان بالحد يكور في الماتش. اشكالية كبيرة مش كما الجمعيات الاخرين ونحن بعيد. الجمعية الوحيدة في الشمال الغربي البعيدة اللي تنقل اكثر. تنقلوا صفاقس، تنقلوا سوسة، تنقلوا القفصة مدنيا برشا جمعيات. بالنسبة للجمعيات الاخرى تو تجي في الوسط مثلا كيما بو حجلة في القيروان عندها كان جريسة
0: سبيتلا زاد لهنا
1: سبيتلا في الديفيزيون
0: نحن
1: في الناسيونال ا كورو في الناسيونال ا ناسيونال معانا ليسبيرونس ليكليب اللي هي الاتحاد سوسة ليتوال معانا مازو برقيبة معانا بو حجلة القيروان وين معانا قفصه معانا قطار
0: مسافات بعيده سي ايمن
1: بعيده بعيده بعيده بعيده مشكله السنه في ترانسبور برشا برشا تعب
0: والتلامذه
1: مضحيين بالحق جوارات مضحيين بالقدا بالقدا ثم شكون اللي يجيك ماتش بالحد مثلا القفصه يركب القفصه يوصل يكور بالحد ويروح فيه ليلتها ويصبح يقرا صباح الاثنين 8 تاع الصباح في نهاره.
0: هو ذوما رم حاجات صحيح يتعبوا شويه اما يصنعوا شخصيه
1: هذاك علاش
0: اللعبه
1: هذاك علاش راهنت عليهم والحمد لله يا ربي لقيت عطيت فيهم الثقه والحمد لله سنه وفقنا ربي.
0: التتويج الاول شجع البنيات باش التتويج الثاني
1: اي هذاك علاش
0: الربح يجيب الربح
1: الربح يجيب الربح
0: هذا هو لله. شكون من البنات اللي توجوا الويله قبل
1: الصغيرات
0: صغيرات
1: هما ديجا نمطعم بهم الصغريات خاطر بالنسبه للصغريات ما عندناش الاواسط الجديد مش موجوده في البنات يلعبوا بنات من السنيور عندك يلزم ثلاثه تلعبهم السنيور كما غزوه ورانيا ديجا غايبه ما جاتش الكوتش نتاعنا
0: يعني
1: ومن الدنيويات طلعنا خاطر اصغر كيب هي نحن بالنسبه في الاعمار
0: ما شاء الله صغيرات
1: 2013 2012 2011 دنيويات عمرها دنيويات ولعبت
0: ما شاء الله
1: والحمد لله
0: ما شاء الله. اي خليني نتعرف عليهم بشويه بشويه الميكرو نتعرف على البطله الاولى. شنو هو اسمك عسلام؟
2: عسلام
0: اي كل واحده تقدم لي روح هاي
2: عسلامة اسمي عايشك اسمي مريم زغلامي نقرا في الويتيام عمري 13 سنه
0: صغرونا مريم
2: عايشك بديت نترينا مع سي ايمن اللي هو خليني نتعلم برشا الكره وخليني نحبها ونعجب بها وشجعنا سي ايمن باش نهزوا البطوله الاولى وزدنا هزينا البطوله الثانيه
0: نهم المقابلات الصعاب هكا في السيزون الطويله هذه اللي مشيتوا فيها مئات الكيلومترات
2: كيفاش؟
0: يعني المقابلات الصعاب هكا وني من الجمعيات اللي حسيت ينجموا يقلقوكم ينجموا يكونوا معاكم اللحظات الاخيره يلعبوا على التيتر زاد هم
2: كلهم صعاب اما نحنا كبسنا رواحنا والحمد لله تعدين
0: تو ثم جمعيات فيهم بنات يكوروا مليح
2: كلهم
0: ويحبوا يهزوا القاب زاد هما
2: اما نحنا شجعنا سي ايمن خلينا باش نثيبروا نجهدوا بالبيت.
0: بزيت شدة صحيحة مش تكورة سلست بالألقاب كهو. هاي خلينا نتعرف على صاحبتك زيدة، مرحبا بيك.
3: عسلام
0: عايشك، نورتنا إلى لا مرحبا.
3: عايشك
0: ولي ميداي ولا وتيني محليه زيدة.
3: عايش.
0: هاي خلينا نتعرف عليك.
3: اسمي نور زغلامي. نقرأ نوفي ماني. بدينا في الفوت فضل سي أيمن. خلينا نحسوا لي نحنا جواريت وموفر لنا كل شيء الحمد لله. والألقاب هذه كلها جت بعد تضحيات وبعد برشة تعب والحمد لله.
0: انت شاركت في الماتش نتاع نهار السبت؟
3: اي.
0: احكي لي شوية، جرجي زاد هما جايين مسافة كبيرة وجايين باش ياخذوا لقب،
3: جايين على الربح وما سلمناش الاخر دقيقة من ماتش، ولعبنا يعني بجرينت وكل شيء وحبينا نربحوا وربحنا الحمد لله.
0: ركلات الحظ هما اللي كانوا حاسمين.
3: ايه.
0: انا خفت في الوقت هذيك صراحة، يعني مادام ما ماركيتوش في التسعين دقيقة كهو، زعما وين ماشيين البنات يقدروا واحد ليه؟ والحمد لله تبارك الله وما شاء الله.
3: الحمد لله.
0: حتى جرجيس زاد جمعية محترمة.
3: ايه.
0: كرة القدم تحسها بدات تنتشر في تونس بعد ما صار هكا كيما الركود لسنوات، اليوم تحسها رجعت من بعيد وثم برشا جمعيات في الولايات الكل تقريبا.
3: منافسة كلها. ايه. منافسة.
0: اي بي. تيتر هذا شنو يمثلك؟
3: حاجة كبيرة برشا وحق، حاجة كبيرة برشا والحمد لله كتبنا اسم جريسة بالذهب وحق هكا.
0: ألف مبروك مرة أخرى. هاي أمين نسمعنا غم أمين، هدية البنات والمستقبل الجريسة، وبعدها راجعين نكملوا مع هالمجموعة النيرة من الفتيات اللي موجودات معانا اليوم، هما مستقبل الجريسة لكرة القدم النساء.

0: راجعين نواصلوا حوارنا وضيفتنا هنا مستقبل الجريسة لكرة القدم النسائية. به نكملوا مع البنات ونمشوا توا البطلات. بطلات يعني فوا دو هكا ولا ليه؟ هاي باهي نعطوه الميكرو ونجدوا تحياتنا لكل مستمعينا وين ما كانوا. الف مبروك التتويج بالبكالوريا، الف مبروك التتويج باللقب في الرياضه. وانت اليوم مثال، ثم برشا يسمعوا فيك توا، كيفاه نوفقوا بين القرايه وبين الرياضه؟ وهنا اليوم عندنا نموذج ناجح ما شاء الله.
1: عسلامة،
0: خليني نتعرف عليك ساعه.
1: عسلامة، نور سايحي،
0: مرحبا.
1: بكالوريا رياضة
0: ما شاء الله.
1: سبور عمره ما كان عائق، بالعكس كان يحفز فيا اني باش نكمل نقرا، واخترت اختصاص الرياضة باش نكمل فيه.
0: نور انت تجي لكيف تقرا وتروح؟
1: لا، نقرا في تجروي.
0: في تجروين، انتم تلامذة تاع تجروين.
1: اختصاص جمباز. يعني نجمو نوفقو، ما فماش يعني عائق باش يعني نقولو الرياضة راهي باش تخلينا عائق ولا حاجة. بالعكس تزيد تخدمنا، تزيد تحفزنا باش نكملو. عندها برشا فوائد الرياضة، كسوة بدنيا نفسيا اي حاجة.
0: خليني نعيش معاك نهار. وقتاش تفيق الصباح؟
1: الخمسة ونص.
0: بيه ماتينال، كيفاش نبدو نهار؟
1: نحضر روحي وكل شيء، بعد كان نمشي في الكار
0: تجروين.
1: هاي
0: تقرا؟
1: نقرا وروح الستة.
0: تتمشي تترينا؟
1: كي روح بكري نمشي نترينا الحق، خاطر بما انه ضغوطات ونحضر كل شيء وباك، فما ايامات ما مشيتش الحق، اما لازم نوفقوا، فماش حال يعني لازم نوفقوا باش نحن وصلنا الحق للتتويج هذا. ومش كان بتضحيتنا، فما برشا بني زادة ضحوا ما شاء
0: عمل
1: الله.
0: عمل جماعي هو،
1: عمرها ما ايدي واحدة عمرها ما تصفق الحق. تضحيت برشا بنات، وسيمن عطفين الامل وامن بينا، ونحنا كنا تحت الظن نتاعه الحمد لله، وجبنا التتويج الحمد لله.
0: حمدول. البنات اللي عدوا بكالوريا، كان ثم حاجة بيناتكم هكا تجمع حوار انه يزمنا ننجحوا في الباك وفي نفس الوقت ناخذوا تيتل نتاعنا، لانه الهيئة رسمت ملول انه على الاقل ثم صنف الاثنين يتوجوا السنة؟
1: بطبيعة، اصلا احنا قلنا الجمعية كمدرسة.
0: ايه؟
1: قبل ما نكوروا كل شيء لازم ننجحوا في قرايتنا، ديجا سيام ديما يشجع فينا، والقراية قبل كل شيء، والحق تاع ربي ناس كل قراية الحمد لله يا ربي حني.
0: تذكرهم صاحباتك اللي نجحوا سنة؟
1: تسميهم؟ ماني المرزوقي.
0: ألف مبروك يا أمين.
1: منال.
0: منول عن جايتك.
1: ماري منعيمي.
0: ألف مبروك مريم.
1: إشراق خماسي. فرح مول، هي كنترول إن شاء الله ربي نجحها. من زادة كنترول إن شاء الله ربي نجحها. استبرق. استبرق واسلام.
0: ما شاء الله يعني
1: فما ايه برشا ايه يعني ايه رغم ذاك الكل نخدموا الحق وما نش مقصرين، وحتى كي نغيبوا رانا نعوضوا ونخدموا على رواحنا، والحمد لله اغلبيتنا نجحوا، وان شاء الله زاد جماعة الكنترول ينجحوا ان شاء الله.
0: ان شاء الله ان شاء الله. العام الجاي بتجيب حدانا الكيف ولا كيفاه؟
1: مازلت ما نعرفش.
0: تمشيش تبعد سي ايمن عدبية؟ نجم تجيب حدانا ولا لا؟
1: امكاني نجي نكمل اسبوع.
0: ولا مستقبل الجريس مش تبقى على ذمه الجمعيه؟
1: ان شاء الله ما نسيبوش جمعيتنا ونكملوا للاخر، بدينا مع بعضنا نكملوا مع بعضنا.
2: البنات طبعا خذيتهم اللي نزلوا عمرهم في المدرسه 8 سنين.
1: بدينا جمناستيك وبعديك كي ولا فوت كملنا فوت.
0: ما شاء الله. الف مبروك نجاحك والف مبروك التتويج. نكمل مع البطلات زيد، مرحبا، اهلا وسهلا.
3: عايشك بيك.
0: عايشك. مرحبا.
3: عايشك.
0: منورين وما شاء الله. خليني نتعرف عليك.
3: غزو جباري.
0: مرحبا يا غزو.
3: عايشك. نحب نشكركم على الاستضافه.
0: مرحبا بك.
3: اول حاجه نقول لكم عايشكم اللي يعني استدعيتونا.
0: مرحبا بي حقك، وهذيك بلاصتك.
3: كيف الكل عايشكم؟ نحب نقول حاجه صح. اول حاجه نحب نقول لسي ايمن عايشك، خاطر عطيت فينا الثقه، خاطر دعمتنا، خاطر كنت معانا اخ قبل كل شيء، بو كنت قبل الجمعيه، كنت عندك فيك عندك فينا ثقه كبيره، والحمد لله يا ربي حني جبنا ليك التيتر. الحمد لله نحب التيتر هذا نهديه له لي هو، ما نهديش له حتى، ونهديه له لي هو
0: من بعد التعب ومن بعدك العويم. اسمعني في كل مره ايمن، راهي الوضعيه صعيبه. ترى ايمن جاهد وحتى من بعد بالله. هي
3: قولي ربي يخليك، ورك بالحق يعني انت هو اللي نورتنا. انت نعرفش هو كل شيء
0: يعني. انت لعبت الماتش نتاع نهار السبت؟
3: ايه.
0: وقتاش حسيت روحك هكا هو سيتيتر ماهوش باش يهرب من الجريسة، ولو انه مشيت وراه ضربت الجزاء؟
3: ضربت الحظ.
0: ايه الحظ.
3: بختي ماركيكا.
0: عندها هي ال
2: نعطيك معلومة.
0: الشوطة الأخرانية.
2: وقت الماركت هي سي قلت كم ترشا ربح
0: هكا هو
3: وقت ماركت قلت سي راني عندنا تيت
0: هكا ما دام وصلت انت ماركت هكا هو
3: عندنا تيت صحيح ماركي كل شيء اما ايه؟ كي نص ضربه جزاء صعيبه
0: مسؤوليه
3: اي مسؤوليه مش كل روح مسؤوليه جمعيه وبليت كامله تمثل يعني باش تضيع انت ضربه جزاء على صحابك تعبين راه معاك
0: مال
3: مش احساس كي تمشي شوج باش توت ضرب جزاء
0: ايه؟
3: راهي مش هي ماهوش احساس عادي
0: بالطبيعه
3: شو
0: مسؤوليه تحس العالم كله عينو عليك
3: صحابك وراك انت ايه؟ انت باش توت الكره هم وراك انسان وفي وقتش تماركي الكوره هي كي ما تماركيش انت اكيد هم باش
0: ايه؟
3: مش
0: يفرقوا
3: صحيح انا شكون ضايع عمل الحمد لله يا ربي
0: لاباس
3: وهزينيه التيتر وفرحنا سي ايمن نحب نقول له نحبك برشا وعندك بناتك وما يخلوكش
0: ايه فهو ما شاء الله ما شاء الله ان شاء الله نشوفك هكا في المنتخب وتمشي لبعيد واسم كبير لانه الكيف بتاريخ راه في كره القدم النسائيه مع المنتخب الوطني التونسي وفريق المعهد العالي للرياضه والتربيه البدنيه هاي سي ايمن خلينا نمشي لكوتش ومن بعد نرجع لبنيت محليه ما منورين خليني نبدا بشكون معايا اي امون مرحبا بك اهلا وسهلا اي خلينا نتعرف عليك شويه على ال...
4: اي عضو في الجمعية
0: ايه؟
4: ريني في الصغيرات ومام طوج
0: وانت بيتك صغيرون وانت بيتك صغيرون
4: ودين محمد رسول الله
0: ريني على الجو في الجمعية الخدمة صغيرات معاملة خاصة نتصور
4: صحيح خاطر الطفلة باللي يكون معناها ديما لازم معاملة خاصة خاطر ماهيش كيما طفل لازم تعود لها مرة واثنين وثلاثة و لازمك تصبر
0: ايه
4: لازمك تصبر
0: برشا صبر
4: برشا صبر
0: فيهم الكاليتي نتاع لعبه مستقبل الفنيين هكا ولا لا
4: اكيد ايه؟ اكيد موجود برشا جوارات ما شاء الله
0: مين تاخذهم الصغيرات
4: والله ديما نهبطوا معناها اعلانات اللي يحب يدخل ليترينا كذا اما اكثر معروفه جريسه صغيره معناها معروفين البنات الصغار كذا كاتيجوري نتاع مدرسه نتاع
0: والجمعيه نواره هكا في جريسه
4: الجمعيه ما شاء الله اللي تعدى ديريكت يقرا في الكوليج يشوف التيران يشوف البنات ماشي تترينا ديريكت تحط في مخه ومش تدخل نترينا معناها والحمد لله يا ربي امنا بهم ساعة الكادات الحمد لله يا رب جابوا لنا التيتر بعد تعب كبير وتعب سي ايمن اكثريه بالحق
0: يعني من الجمعيات اللي حسيتها تعبوك في المنافسه
4: الحق نتاع ربي كلهم فماش ما تحكي تقول الجمعيه تعبتني وجمعيه تعبتنيش انت اي جمعيه تعبك اي جمعيه لازم تعمل تعرف لي بوين فور نتاعها والبوين فيبل نتاعها تعرف تلعب معناها اكثر حاجه تخوف بين الميتون بيتون خاطر تعرفش على الجمعيه ذيك شنو تنجم تعمل شنو تنجم تغيير تعملها دونك انت لازمك تكون ديما حاضر ديما عندك جواريتك مأمن بهم وديما مريناهم مع ديما على المستقبل معناها ما تقولوش اليوم ربحت مثلا بهاش سي معناها جرجيس اكيد نربح لا ديما اي جمعيه ماشي
0: بالك بهاش تاريخ كبير زاد في القدم النسائي
4: لازمك ما كل جمعيه تعطيها قدرها كل جمعيه تعطيها قيمتها وان شاء الله ربي يوفقك هو
0: ان شاء الله ان شاء الله فرحه كبيره
4: اكيد
0: ان شاء الله تكتمل بنجاحاتكم ان شاء الله الايامات هذوما بقيه البنات يفرحوا اي نبقى ديما مع ستاف تكنيك الفنيين هذوما تو بعد نسال سي ايمن علاش معمل برشا على البنات في لي كوتشي مرحبا
5: من المرزوقي
0: مرحبا منوله اهلا وسهلا
5: مدرب مستقبل الجريسه للصغار نشكرهم على الإضافة اللي عملوها والثقة اللي حطوها في رواحهم باش جابوا وصلوا جابوا تيتر فرحونا فرحوا سي أيمن خاطر بعد تعب عام كامل تعب معانا أكثر عبد يعني تعب معانا عطف ثقته فيهم وكل شيء نشكرهم يعني ما سلمش حتى واحد في التيران كلها حرب تعليم
0: صعيبة الخدمة مع الصغيرات في عمر معين في
5: خاطر مثل ما تشكبش تلقاه نجم حتى شيء باش تحاول معاه لازم اما بنيتنا نشكرهم خاطرهم ما سلموش حطوا اللي عندهم الكل وفقوا ما بين قرايتهم وما بين لونترينمون يجوا يترينوا وفقوا واعطوا ثقتهم الكل في سي ايمن وفينا والقدره فرحونا
0: وجيت النتيجه بطبيعه جيت النتيجه ان شاء الله ربي يوفقك ان شاء الله نشوفك هكا كوتش كبيره في كره قدم النسائيه
2: عايشك تذكير بك
0: اي كهو سي ايمن تعويل على العنصر النسائي انه يكونوا هما اللي يدربوا اللي هما اللي ما تعطاش للي يجي يلزم رئيس جمعيه يكون اولا ولد الميدان وعارف وفاهم وثقه في المراه انه تكون هي الكوتش حاجه صعيبه شوي
2: صعيبه شوي هما كانوا ديزونترينير رجال معايا
0: ايه
2: ما يخدموا لقينا صعوبه برشا هما رمول منديل نحن ما كملت كملت مع البنات جبت ستاف هذاني معايا
0: اسمعني ما كي تصعب تصعب تصعب كهو توصل المرحلة ما عادش ما عادش كهو
2: وناس لان فيا تبيع ما نرميش المنديل الاخر قطر ديما نحارب ديما نحارب بالاشكال الكل نضحي مع جيرهم بالقدام بالقدام وعلاش يشكروا فيا
0: ايه؟
2: هذا واجبي مش عملت على البنات ديجا حتى رانيا مرزوق هي ديجا العام الجاي تتخرج في الانستيتيوت ان شاء الله العام الجاي تتخرج اليوم ظروف ما خلتهاش تجي معانا معاهم ثلاثة الحق هما اللي نتولهم على البنات الصغار خاطر البنيه مع البنيه يتفهموا مش كيما الراجل كيما البنيه
0: تمام توصل يوصل اسرع
2: هو الامان البنات صعب الامان اللي باش تعلموا البنيه في شهر الاولاد يتعلموا في جمال بنية نعاود ونعاود ونعاود خطرة بالحق ما نقولش الفهم نتاعهم مرسين ولا هذا اما هذيك البنيه واذا كان تحبس على الانترينمون عباره الولاد تعاود من جديد مش كما الولاد الولاد فيه بطبيعته يجي حاضر البنيه لا لقينا صعوبات صعوبات علاش لقيتها هو بالنسبه لنا احنا خاطر اغلبيتهم كانوا يديروا جمباز عملت فرع كره القدم خاطر كي توصل
0: ذكر مره سي ايمتى عديت معايا بالحق مفرع الجمباز
2: فرع الجمباز
0: اي اي اي
2: بالنسبه للبنات في الجمباز كي توصل عمر 15 16 سنه ما عادش تعطي اضافه خاطر يصعب الجمباز يولي اولمبي واحده صعيب ياسر حاولت نحافظ عليهم عملت فرع هذايا نتاع كرة القدم النسائية باش البنية ديما تبقى تواصل ونبقوا عائلة واحدة ونبقوا مدرسة واحدة والحمد لله
0: والحمد لله
2: داري لي زونترينير لي كوتش هذانا قاعد نعطي فيهم شوية في الخبرة وفي الوحدة ديجا امنة تقرا باك ومهم تو تعمل في فورماسيون في
4: وورد كوتشز
2: وورد كوتشز في الوحدة تحضر هذانا بطبيعتهم يقروا في سبيسياليتي سبور وباك سبور باش يكونوا ان شاء الله رانيا بطبيعتها تقرا في الفاك تو سبور ان شاء الله بشوي بشوي في الجمباز عندنا شكون كيف كيف عولت على ابناء الجمعية اللي هما باش يبقوا ثم خاطر هما مستقبل الجمعية هما باش يجي نهار ونمشوا نحن ارواحنا نكبروا يبقوا هما ان شاء الله
0: به انه يبقى الجمعية الباز نتاعها وسيرتو وقت يبدو بناتها وعاشوا فيها ولعبوا وسيرتو عارفوا
2: التسويق مش كيما يجي واحد من برا كيما
0: بالطبيعة هاي نكملوا مع البنيه تاي يقربوا لي شويه ولا اقربوا الرئيس الجمعيه نتاعكم سي ايمن باش هكاك نجموا نشوفوكم الكل اي فرح
5: وصلين
0: فرحتنا فرحة فرحت الجريسة مرحبا هاي فروح خلينا نتعرف عليك
5: اسمي فرح سيحي نقرا بريمير سبور في تجروين والله قلت خالت الفوت وليت ديما نمشي نترينا وكل وسي ايمن ديما يشجع فينا باش نمشي نترينو
2: عاش تشكروني
5: ديما سي ايمن معانا وديما يشجع فينا وما يخلينيش وديما يعطي فينا في تشجيع وكل وديما يقول لنا اجوا ترينو
0: العائلة مع بابا وماما معاك وكل شيء
5: اي ديما يشجعوا فينا باش نمشي وديما معانا وكل نمشي ونترين وكل
0: نزلت شادة صحيح في الفوت
5: اي باش نكمل وكل واصلا نترينا ديما وكل واصلا سبيشاليتي نقرا جمناستيك وكنت باش نبدل فوت وكل يا اخي بطلت كهو
0: فرحانة بالسيزون هذي والتتويجات والجو
5: اي بالطبيعة وصلنا للفينال ومش ما هيش حاجة سهلة وكل
0: صحيح
5: توجنا وكل شيء وتعبنا و
0: فرحنا سي نكملوا نخدموا نكملوا نخدموا هكا ولا لا نكملوا نخدموا يعيشك ميما عايشك فرح شكرا ليك اي من بعد فرح شكون اي مرحبا مرحبا
2: انا من السياق يا توام
0: رحمه
2: رانيم يا ابو منى
0: شبه كبير اي مرحبا بيك

0: فيمينين. يعني هي أول جمعية في الشمال الغربي، معناها هي اللي استقبلتنا وعطونا الفرصة، معناها سي أيمن يعني بارك الله فيه عطانا الفرصة إن باش نجموا نثبت رواحنا، وعطانا فينا الثقة الحقيقة، ونحن إن شاء الله نكونوا ما خايبناش ظنه. كهو معناها فرحانين على الأخر معناها بالمشاركة معاهم، وإن كنا معاهم. جريسة صحيح ما هيش بلادي، أما كي لعبت على الماريون أول مرة حسيت أني نلعب مع بلادي. البنات كلهم يعني كأني في بلادي، حسوني أني في بلادي، ما ثمش حتى تمييز، ما ثمش حتى شيء الحقيقة. سأمنا حسبنا كبنات وأكثر يعني تلهو بينا وحطونا في جروسهم ويعطيهم الصحة.
1: كمل معاهم إن شاء الله؟
0: إن شاء الله، علاش لا، معناها كي ثم إمكانية أن نكملوا إن شاء الله. يعني ثم زادة بنات جو سوي سيغ أنهم بشي يعملوا مستقبل كبير للجريسة والصغار معناها وكل شيء. معناها نجم هم يكونوا مستقبل الجريسة، نجم كل واحد يمشي على روحه، كل واحد يشوف مستقبله. ثم بلايس القديم تستنى، كل واحد ربي يسهل له معناها.
1: المهم عشتوا أيامات جميلة في
0: الجمعية. المهم عشنا به ترتويج، هذا كان بفضل مجهودات البنات الكل، وكنا معناها يد واحدة مع بعضنا بعد تعب سيزون هذه. دبي سيزون هذه كانت خايبة خايبة على الأخر، وتعب وغياب دعم من السلطات المحلية الكل. يعني
1: حطينا اليد في اليد،
0: حطينا اليد في اليد
1: وكملنا الظروف الكل
0: كل شيء. الاخر يعني ثم عبيد كما قلت سي ايمن رمول منديل، ما حب حد يكمل معانا، يعني موثق فينا حد. كنا لمينا بعضنا وعطينا ثقه في رواحنا. سي ايمن عطى فينا الثقه، كنا يعني عند حسن ظنه الحمد لله يا ربي، وجبنا الانجاز هذا المستقبل الرياضي بالجريسه.
1: وكيف
0: يعني عايش كبارك فيه، وكيف كيف السيجه زاده فخوره بينا على الاخر على الاخر.
1: هذا هو
0: هاي ميرسي بوكو.
1: شقيقتك الثانيه الو عسلامة. اسمعني تصور ومشي لهني. اي مرحبا بك. اي
2: عسلامة.
1: شكون اللي يهز فيكم من ساقية سيدي يوسف للجريسه؟
2: بابا.
1: تحيه للوالد،
2: اكبر تحيه.
1: دور العائله كبيره،
2: دي دور العائلة كبير، أما المكثرية جام الوالد أكثر واحد، يعني هو الوحيد في العائلة اللي مأمن بينا، حتى الوالدة لا يعني. انتقلوا من ساقية سيدي يوسف الجريسة، حق الكرة تغرمنا بها من ساقية سيدي يوسف، يعني مع الأولاد مع كذا، ما ثمش بنات يكوروا في ساقية سيدي يوسف. مستقبل رياضي بجريسة هو الحلينا أفيق أن نكونوا يعني نكونوا دي جواز هكا ونثبتوا رواحنا في تونس.
1: الحمد لله
2: الحمد لله جات تتويج بعد تعب كبير، كل عام نوصلوا فينال وما يسهلش ربي يعني. بالرغم من انه المستقبل الرياضي بجريسه ولايه الكيف ساقية سيدي يوسف الولايه كل يعني ديما ثمك الحقره من البلايص الاخرين من الجهات الاخرين والنظره الخايبه هذيك. نحن بالعكس ثبتنا لهم انه نحن نجموا. الكيف عندها جيل باهي، يعني نجموا نعملوا مستقبل باهي يعني مجريسة البلايص كل يعني. الحمد لله بعد تعب طويل
1: الحمد لله
2: كبير على الاخر.
1: ايه؟
2: من البنات ومن اللي كوتش ومن الناس كل الجمهور الاولياء الناس كل يعني.
1: يعطيك الصحة، شكرا لك، ألف مبروك مرة أخرى. نرفعوا لذين ورجعين مازالوا بقيت البنات اللي إن شاء الله نسمعوهم تباعا الليلة في سبورت تايم على موجات إذاعة الكيف. إذاعة
3: الكيف، إذاعة الكيف. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
4: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تقبل الله صليت الجميع راجعين وضيوفنا هذا المساء المستقبل الرياضي بالجريسة هما ضيوف في إذاعة الكيف هذا المساء ونواصلوا مع البنيات مع البطلات لأنه بصراحة ثم متوجات على مستويات علمية وكذلك رياضية. أي للا مرحبا بك عسلامة.
1: عسلامة.
0: أي خلينا نتعرف عليك.
1: أمنا بغديري. مرحبا. في ماني باس بريمير إن شاء الله.
0: ما شاء الله.
1: غارديان.
0: علاش أنت تيونين تاعك يختلف شوية على مين أنت مش تحكي لي عن ماتش تاع جرجيس.
1: ما كانش ماتش سهل. كي وصلنا الدقيقة 90 عرفها باش تعدوا بلانتيات وكل واحد عمل لي عليه وعملت لي عليا.
0: شنو كان بيناتكم فاك الراحة ذيك الصغيرة؟ شنو حكيتوا؟
1: وصلنا سي أيمن كانت نصائح نتاعو باهي وكل وكهو
0: وربحتوا الماتش
1: ان شاء الله.
0: شديت زوز انت يا
1: ثلاثة
0: هاي انتم ربحتوا 4-3
1: اي
0: هاي بي
2: مغلطين
1: هكا هاو. نشكر سي ايمن ديما وقف معانا وديما يشجع فينا هو كان سبب باش نوصلوا لهنا وشجع ماما وبابا زيدة اللي ديما يشجعوا فيا
0: هاي بي العائلة حاضرة عندهم في الجمعية هذه. شكرا ليك. نكملوا اي عسلامة.
3: عسلامة. اسمي وئام زغلامي. اول حاجة شكرا لكم على الاستضافة ذي.
0: مرحبا بيك.
3: ثاني حاجة نقدم تحية لسي ايمن يعني الوقف معنا وقفة باهية وحاطين اليد في اليد باش وصلنا عملنا تشترى ذي اليوم. باش نوصلوا للفينال ما كانش سهل خاطر ترجي جرجيس كي يقولوا حتى ترجي جرجيس معناتها ترجي جرجيس راهي حاجه كبيره جمعيه كبيره. نحنا ما وصلنا حققنا التيتر هذا كان بعد تعب كبير بعد اونترينمون بعد خدمه كبيره. كان سي ايمن الحقيقه واحد يراني فينا ما نحنا حاطين اليد في يد مع بعضنا وكنا نترين وكل شيء. نشكر زيدا ماما وبابا اللي كانوا يشجعوا فيا وما خلونيش يعني ما ديما يشجعوا فيا معناها باش نكمل في الدومين تاع سبور. نقرا زاد بريمير اني سبور تعديد زي ما ني سبيسياليتي جيمناستيك
0: في التجروين زيد
3: الحقيقه التيتر هذايا ما يشرفش جريسه كهو يشرف الكيف
0: الشمال
3: الغربي الكل
0: الشمال الغربي
3: جريسه بنساها وان شاء الله ديما القدي
0: ان شاء الله. شكرا ليك. اي لالا مرحبا بك الجميلة
1: هاي يسرى بغديري 13 سنة.
0: انت اخت بغديري ولا لا؟
1: هاي بي 13 سنة في ماني. نحب نقدم تحية كبيرة لسي ايمن خاطر هو بفضله وصلنا المرحلة هذه وكان ماتش صعيب ياسر ونجمنا ندركو
0: فرحة كبيرة تتويجة هاي ألف مبروك مرة أخرى إن شاء الله تجيني مرة جاية وأنت عندك البكالوريا وأنت زيدة بطلة من أبطال الفريق. بعد شوية سوليف تقرأ الأخبار ونكملوا مع البطلات اللي منورين اليوم في استوديواتنا في إذاعة الكيف.

0: مساء الخير. تمام 8:00 هنا بإذاعة الكاف.
1: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
0: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء. أحطت اليوم القافلة الصحية العسكرية متعددة الاختصاصات بالمدرسة الاعتدادية بالكريبة من ولاية سليانة لتؤمن خدمة صحية مجانية وتثقيفية تتواصل إلى غاية يوم السبت. وتنتظم هذه القافلة ببادرة من وزارة الدفاع الوطني بمناسبة الاحتفال بالذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني التونسي. انطلقت دوائر الإنتاج الحيواني بولاية الكاف وسليانة والقصرين في تنظيم سلسلة أيام توعوية وتحسيسية للتوقي من داء الكلب. طالب عدد من المتساكنين وأصحاب وسائل النقل العمومي بعمادتي المنقوش والكدية ببوسالم بتهيئة الطرقات المهترئة المؤدية إلى قراهم وبتوفير محطات حافلات تقيهم من حرارة الشمس. تم اليوم الإعلان عن الإطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للمستثمر، وذلك خلال اليوم الثاني من أشغال منتدى تونس. استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون بجروح مساء اليوم إثر قصف طائرات الاحتلال الصهيوني وسط قطاع غزة. نفى الحرس الثوري الإيراني اليوم إنشاء خط اتصال مباشر مع الولايات المتحدة بشأن مضيق هرمز. مستمعينا الكرام، موعد الإخباري القادم يتجدد معكم بإذن الله في تمام 9:00. إلى اللقاء.
2: سبورت تايم.

0: راجعين، تحية لكل مستمعينا وين ما كانوا. 8:03 دقائق على موجاتنا، هذه سبورت تايم لليوم 26 جوان 2026، وضيفتنا المستقبل الرياضي بجريسة لكرة القدم النسائية. ونكملوا نتعرفوا على البنيات، وما شاء الله كما ذكرت راه فيهم مشكول اللي ماخذ البكالوريا، فيهم مشكول يقرا في الاختصاص الرياضة، يعني دور العائلة كبير. زاد اللي حاسين انه الفريق هو عائلة ناجحة إن شاء الله العائلة هذه، لأنه بصراحة سي أيمن برافو على الخدمة اللي تخدم فيها، إنه نأطروا هالبنيات هذوما ونخلوهم يوفقوا بين القراية وبين الرياضة ويكونوا بطلات. علاش ليه؟ يعني وقتها راهي جريسة ربحت برشا حاجات للأمانة. اليوم البنيات هذوما عندهم مستقبل، اللي نجحت في البكالوريا واللي إن شاء الله على خطاها جايين برشا بنيات أخرين، اليوم زاد عندهم هواية ناجحين فيها، وهذاك نحب ورم جهات الأخرين ما يفوتونا حتى بشيء، جست بشوية ثقة من الولي ومن رئيس الجمعية ومن الناس الكل، ومن بعد نشوفوهم إطارات كبيرة في تونس، إطارات قيادية. وعلاش لي هاي حنواصل. مرحبا، حسيتك أتاكونت أنت بالحق، خطر البدن نتاع واحدة سريعة يعني.
1: سلام بورديري،
0: مرحبا،
1: عايشك. ستيم اني نتاع دي روتين ان شاء الله.
0: ما شاء الله صغيرونا، من الاصغر واحد انت في الجمعيه؟
1: ما فهم الاصغر.
0: يا بي
1: والله بعد تدويش بكاس الرابطه هذا فرحه كانت كبيره برشا، ونشكر سي ايمن زيد خاطر تعب معنا برشا. و
0: نسيتوا التعب الكل نتاع عام كامل والتنقل لاخر الدنيا.
1: كيف كيف زاد قدم تحية لماما وبابا خطر شجعوني باش ندخل نترين فوت، وكيف كيف نوافق بين الدراسة والانترمون.
0: مش تكمل؟ زاد صغير، زاد عندك مستقبل كبير في الكورة وفي القراية زاد. يعطيك الصحة، شكرا ليك. هاي نوصلوا مع البنات المتوجات. هاي شكوني هذه؟ ميسة. هاي ميسة خماسي، مرحبا بك، اهلا وسهلا ميسون. عسلامة.
2: اسمي ميسة خماسي، عمري 14 سنة،
0: باش
2: نتعدى النفيام. نقدم تحية لسي ايمن على المجهود اللي قام.
0: برشا عليه سي ايمن تحيات هكا. ما يسالش عاد، يستحق اكثر من هكا.
2: ماما زاد خاطرها وقفت معاي ودعمتني.
0: تو في الجريسة يعني الاولياء والعائلات يعني يشجعوا بناتهم، ثم اقبال على الجمعيه، ثم ناس تدفع بناتها باش يمشوا يدربوا في الجمعيه. اي
2: ثم. وزاد نشكر عمي محمد.
0: لعبت الفينال انت؟ انت الحارسه الثانيه. وعلاش اخترت انك تكون حارسه مرمى؟
2: حبيتها.
0: يا بي شكرا لك، يعطيك الصحه. شكون مازالوا من البنات؟ الجميلات المستقبل الرياضي بجريسه. مرحبا بك، عسلامه.
3: سلام.
0: ارو
3: بوغديري،
0: مرحبا.
3: نشكر سي ايمن خاطر وقف معنا برشا، وكانت فرحتنا كبيره برشا من بعد تدويش بكاس الرابطه. تعبنا طول الموسم والحمد لله ربي كلل تعبنا.
0: ونجحتوا. لعبت الماتش انت الاخراني؟ تفرجت. كنت مع صاحبتك؟
4: نشكر في اختها جارديانا.
3: نشكر ماما وبابا وخاطر وقف معي باش ندخل نترينا،
0: ومازلت شاده صحيح في الفوطه. ماشيه، مش تكمل ان شاء الله وبعد تمشي تعمل اختصاص رياضه وكذا، الحاجات المزيانين هذوما الكل، ونشوفك ان شاء الله ترجع بحذاء المره الجايه وانت بألقاب اخرى، وعلاش ليه زاده متفوقه في قرايتك. نكملوا. شكون من البنات؟ برشا ميداليات، برشا، 4 5. ما شاء الله. شكون معايا؟
5: سرا طاهري،
0: مرحبا سرا.
5: عمري 14 سنة،
0: ما شاء الله.
5: يشرفني باش نكمل نواصل الانترينمون، وربي يوفقني ويوفق البنات الكل اللي معايا، ونشكر سي ايمن
0: اللي خلق منك عائلة وصحبات وحبيبات هكا.
5: وماما وبابا اللي شجعوني باش نواصل التدريب وكل شيء، وان شاء الله من معناها اكثر من هيك
0: ان شاء الله. ان شاء الله ترجو بحذايا بطلي زيد الموسم القادم. اي لالا مرحبا لوك مزيانه مرحبا وميداليات زيد
6: بيك يا عشاء.
0: شكون هذه؟
6: مليك جباري.
0: مرحبا مليك. بنتي ايمن انت
4: واصغر لعب.
0: اي والله فما شبه اما لوك مزيان الحق نتاع ربيك. اي مرحبا بيك.
6: نحب نقدم تحيه لرئيس الجمعيه.
0: اي سورتو رئيس الجمعيه وقف معاكم رئيس الجمعيه اللي هو باي. صعيبه معاك سي ايمن يعامل فيك كبنت ولا ليه كيف البنات الكل؟
6: يعامل فيك كيف البنات الاخرين خاطر يعني في سورتي لا يعني
4: اللي من كلمه رئيس جمعيه تفهم.
0: اي اي سورتو رئيس الجمعيه. اي
6: نحب نقدم تحيه لزملائي اللي وقفوا معانا كي كورنا
0: لعبت فينال انت. اي فرحانة
6: خاطر كورت وربحنا يعني وروحنا بالكوب والحمد لله.
0: تواصل؟
6: اي باش نواصل.
0: دونك رئيس الجمعية موجود انت مش تواصل؟
6: باش نواصل.
0: اي القراية ماشية؟
6: اي ماشية.
0: سي ايمن ما يتسمحش مع القراية؟
6: لا.
0: اذا هو
4: حقيقة الحق كلها مويناتها ما شاء الله. ما شاء الله. 13 15 16 كل. ما شاء الله
0: ما شاء الله. وهذا هو روسي ايمن تحسوا استثمار يعني
4: هذاك علاش انا وصلت فيه وحبيت بالضبط. نستثمر خاطر ونعتبر ما كتشوف فيه كل
0: لانه بعد سنوات ماهمش باش يكونوا طوال برشا مش يكونوا برشا فيهم كوادر ان شاء الله. وهذوما لهنا يتخلقوا رم الشخصيات القياديه اللي تونس في حاجه ليهم اليوم. يعطيك الصحه. سلمت على رئيس الجمعيه. هذا هو ربي يفضل لك الوالد. شكرا ليك. اي شكون اللي مازال من البنات؟ اي هكا هو مرحبا بكم. نرجع لك سي ايمن. ثم تليفون مصر اصرار الحاح انه باش يسلم عليك سي ايمن. خذ التليفون هذا. مرحبا. الو على السلامه.
7: الو على السلامه اخت حنان. مرحبا بك ومرحبا بإذاعة الكيف وخاصه البنات اللي شرفونا.
0: ايش رايك في النوارات اليوم؟
7: وخاصه المعلم سي ايمن الجبار.
0: رئيس الجمعيه. اسمعني بنتو بنتو سلم على رئيس الجمعيه. ايش رايك؟ برافو بالحق. يعطيه الصحه خدمة كبيرة انه نأثروا اليوم بلايات في العمر هذا راهو عمر حساس انه فيها شكون اللي نجح في الباك شكون اللي عامل سبيسياليتي رياضة فيهم اللي في النوفيام ماهيش سهلة راهي الخدمة اليوم نشوفوا في كيس ونشوفوا في دي ميداي اما ليه راهو خدمة كبيرة.
7: اخت حنان شوف مش نقول
0: عارفك ايمن ولا ليه؟
4: عرفته
0: فايشكون؟
4: جزوي
0: هذا هو.
7: ربي يخليك.
0: مرحبا يا فايشكون.
7: شوفي باش نبدا لك بسكوب.
0: ايه
7: اللي هو سي ايمن الجباري ما يحبش يحكيها لحتى حد.
0: اي
7: يمكن حتى البنات توا هذوما الكادات اللي هزوا
0: ما شاء الله عليهم يا فايس
7: ما في بالهمش اللي بسي ايمن.
0: اي
7: باش نقولها سكوب خاطر شوف المعلومه هذه ما يعرفهاش حتى حد.
0: اي
7: يعرفها كان فايس القنزوعي يمكن من المقربين من سي ايمن الجباري.
0: اي
7: لا يعرفها لا مندوب الشباب الرياضه ولا والي كيف ولا حتى المقربين في جريس. اللي سي ايمن الجباري اخت حنان باع الكرهبه نتاعو عم ناول مش صرف على البنات. قولك ثم رئيس جمعيه يعمل في الجهه نتاعنا هكا هذه راهي تضحيات كبيره مش اي واحد يعملها خاطر سي ايمن الجباري اول حاجه استاذ تربيه بدنيه وخدم في القرعه الخصبه وزميل ليك خدمت انا وياه في الكليج مش عارف ليا انه انسان منضبط ومحليه والبنات هذوك مروا عباره على بنات وخاطر شفتوا كيف
0: يعني شفتهم يعني بنته والبنات الاخرين كلهم في نفس المقام وما شاء الله بنيات ما شاء الله عليهم
7: ما شاء الله راهو حتى السنيور ما شاء الله عليهم بنات وريتي البنات هذوما تو بحول الله بعد عامين ثلاث سنين تشوفيهم في المنتخب وراهو حاجه تصرف ياسر هم برانسيب نحن ريتي المدن تاع جهه الكيف الكل يلزمنا نفرحوا لسي ايمن الجباري ويكون اكزومبلير والبنات هذوما نقول لهم بارك الله فيكم ويعطيكم الصحه واصلوا في القرايه واصلوا في الكره نتاعكم.
0: إيه؟
7: وجريسه راهي ولاده سوا في الرجال والا تو نصلي على
0: راهي مدينه المناجم يعني طلع ديما الكفاءات.
7: اخت حنان انت تعرفي اللي انا كورت في 26 جمعيه
0: منهم نادي كره قدم بجريس
7: مع العلم اللي جريس ديما تبقى عزيزه علي خاطر كورت فيها خمس سنين وبقيت فيها 100 بوند وما شاء الله.
0: إيه؟
7: وفرحان وكورت في جريسه وفرحان للبنات هذوما اللي القائد نتاعهم ورئيس الجمعيه اللي هو سي ايمن الجباري وبارك الله فيه ويعطيه الصح ويلزم انتم يبارك الله فيكم
0: كرمتوهم على طريق ذاتهم ولا حقهم فايس
7: والله حنين يعطيكم الصحه يلزم راهو انا عملت ريشيرش صغير اخت حنين على البنات هذوما.
0: إيه؟
7: راهو ما شاء الله يلزم لون تورنير نتاع ليكيب ناسيونال.
0: إيه؟
7: يلزم يجي يتفرج فيهم هذوما سبيسيالمون وياخذهم. راهو فما جارديان به في هذيا تشد بالكدا وعندهم وعندهم اتاكون
0: وعندهم شكون في المنتخب
7: بي بنيت نعرفهم يظهر لي هكا البغديري وخماسي وامن جباري هكا عندهم ثلاثة اربع كعبيت ينجموا يمشوا المنتخب.
0: ايه؟
7: كاني غلطت سي ايمن بالله يصلح لي خاطر فما عندهم اربع بنيات ما شاء الله عليهم.
4: ما شاء الله عليهم
7: يلعبوا في مستوى عالي يعني ينجموا يمشوا المنتخب معنا فاصل
0: ما شاء الله ان شاء الله. ان شاء الله
7: نقول لكم الف مبروك للبنات
0: يعطيكم
7: الصحه ومالقرعه الخصم نشجعوكم وان شاء الله ديما نكون نقول لكم بارك الله فيكم ويعطيكم الصحه. راكم شرفتوا جريس وشرفتوا الجهه الكل بارك الله فيكم.
0: يعيشك سي فايز شكرا ليك خويا بارك الله فيك. نرجع لك سي ايمن كلمه الختام. محلى حضوركم منورين بالحق. انتم نماذج بعائلاتكم بالمدرب بالمدربين نتاعكم برئيس الجمعيه بيكم انتم في حد ذاتكم. انتم كل واحده فيكم اليوم تعطي نموذج لأي بنية توا تسمع فينا وأي أم ولا أي أب راهو النجاح في القراية ولا الدراسة راهو ينجموا يكونوا والرياضة راهو ينجموا يكونوا مع بعضهم ما ينجموش يكونوا يعني حاجة تعدت الحاجة. ليه هذوما اليوم عندنا نماذج نتاع نجاحات في القراية وفي الرياضة زيد سي أيمن.
4: الحمد لله الحمد لله اللي وصلنا للمستوى هذا وصلنا معنا نعملوا عائلة كما هكا. نشكر الأولياء اللي يضحوا بالقداب القداك سواء مع بناتهم كسوا لحدا. نشكر البنات خاصة اللي هم السبب باش يخلوا الأولياء يضحوا. نشكر زادا اللي يعاون الجمعية بالقدا ثم سي عبد العزيز الزغلامي يعني سي الحبيب جباري الأستاذ عضو لحدا سي عمار خليفي سي محمود المرزوقي الإذاعات منهم مدام حنين ومدام تبر نعيمي.
0: ايه تحية لتبروشة تبر تطلبني منها من تونس تبر حنين رمل بني يا بنتي روني نعرفهم يا بنتي رو في بالي رو سي ايمن يتعدى معايا لي لي لي لي لازم نستدعوهم رهم بنية تبارك الله وفيكتيفون انتم ما شاء الله منورين وتستحقوا اكثر من هكا. فرحانة برشا ان جيتوا بحذايا فرحانة برشا بهالوجوه النايرة. الف مبروك للي نجحوا الف مبروك لل ان شاء الله اللي باش ينجحوا وعندي امل كبير ان شاء الله يلتحقوا بالركب وانتم زيدا ركب نورات الجريسه ونورات الكيف وباللي باش نحكي عليكم شويه بالحق لانه ما تنجموا تكونوا كنماذج ايجابيه لبنات الكيف وبنات الشمال الغربي راهم ينجموا ينجحوا في قرايتهم وفي الرياضه وما يفوتوهم الجهات الاخرين حتى بشيء. مرحبا بكم مره اخرى اهلا وسهلا نورتوني اعطوني تصفيقه وان شاء الله الاسبوع الموسم القادم ان شاء الله علاش لي تكونوا موجودين بحذايا مره اخرى. شكرا لكم على حضوركم. شكرا لك سي ايمن الجبالي رئيس الجمعيه. شكرا لكوتش مرحبا بكم نورتونا الكل مرحبا اهلا وسهلا بكم. هذا مستقبل الجلسه لكره القدم النسائيه. تفضلي
4: ثم المشكرتهمش ان شاء الله ما نكونش نسيت واحد
0: بركه ونشكر اسمعني ما تنسى حد سينو يتغشوا عليك.
4: نشكر ونشكر السلطات المندوبيه شباب الرياضي على راسهم سي عز الدين والولايه رغم اللي دعم ثمش دعم ساعة الولايه تو ما خذناش المنح نتاعنا يعني. كما قال لك تو سي فيصل راه الفلوس نصرفوها من جيبنا نجيب الخاص. نشكر لي زونترونير سي يوسف الحيدري سي نوف اللي خدموا في اول العام معانا ومن بعد نشكر كيف كيف اهالي جريسه ونقول لهم المنبر هذا راهم البنات بناتكم ولايه الكيف بصفه عامه هذه راهي البنات بناتكم الجمعيه جمعيتكم تلفتوا لها شوي خاطر ما عادش النجم صراحه ما عادش النجم خلاص
0: ان شاء الله الدعم
4: إن شاء الله
0: يجي في الوقت وتحل برشا مشاكل ان شاء الله
4: ان شاء الله. ونشكر مره اخرى اذاعه الكيف
0: عايش خويا
4: اللي استقبلتنا
0: شكرا على واجب هذا حقكم
4: كنت في شهر عايشك
0: ربي يفضلك خويا هذاك حقكم وهذا واجبنا نحن تجاه الفرق نتاعنا الكل كما ذكرت فرحتنا كبيرة بأي تتويج يجي من الشمال الغربي. مرحبا بكم من جديد نورتونا اليوم وألف مبروك مرة أخرى التتويجات الدراسية والرياضية مرحبا بكم.

0: تسجيل التحية لكل مستمعينا وين ما كانوا على موجات إذاعة الكيف على الإيقاعات الجميلة في هذه الأمسية الرياضية اللي كان فيها النصيب الأكبر لمستقبل جريسة لكرة القدم النسائية. ما شاء الله على هالفريق وعلى هالبنيات وعلى هالنتائج الدراسية وكذلك التتويج والنجاح في الرياضة وكذلك في الدراسة تأطير جيد جدا. ألف مبروك كل هالألقاب كما ذكرت ونجاحاتهم الدراسية. نرجع لفقراتنا ونذكر بالنسبة للمقابلات اللي تلعبوا توا، المنتخب العراقي منهزم أمام السنغال هدف مقابل صفر، ومنتخب فرنسا متفوق أمام نورفيج 3-1 فيهم هايتريك لديمبيلي. بصراحة يعني هذه قوة المنتخب الفرنسي، مبابي الأسامي اللي موجودة الكل اللي يحضر ينجم يماركي 3 أهداف، وفرنسا متقدمة أمام النرويج 3-1. هذوما المقابلات اللي تلعبوا توا. ماضي ساعة نتاع الليل العربية السعودية الكاب فير وزوز فرق يعني قادر فيهم انه شكون يتعدى للدور الثاني. اسبانيا في نفس التوقيت ماضي ساعة تلعب مع الأوروغواي مقابلة هامة كذلك لحساب نفس المجموعة. به جلسة عامة لفريق الأولمبي البيجي مش تصير ليه انخراطات وين وصلوا، لأنه باش نشوف يعني فريق في قيمة الأولمبي البيجي نهارين التالي نشوف في 12 انخراط. اليوم رم فريق في الرابطة الأولى من المفروض يكونوا بالمئات إذا ما همش حاجة أكبر شوية. يعني شنو جديد على مستوى الجلسة العامة الانتخابية لفريق الأولمبي البيجي؟ جليل مساء الخير، أهلا وسهلا بك.
1: مساء الخيرات حنان، مساء السرور لك ولكل السادة المستمعين والمستمعات وفي إذاعة الكيف وكل فريق العمل معك هذا المساء. فعلا جلسة عامة لفريق الأولمبي البيجي بعد أقل من 48 ساعة يوم الأحد
0: نهار
1: الأحد 28 جوان 2026 على الساعة 5 مساء بفضاء حديقة الأمراء. ستكون الجلسة العامة الانتخابية حسب بلاغ المدير الهيئة التسهيلية لفريق الأولمبي البيجي. جلسة عامة قلت انتخابية لموسم 2025-2026 لكن اليوم الجمعة على الساعة منتصف النهار هو تاريخ غلق باب الترشحات لهذه الجلسة العامة الانتخابية لفريق الأولمبي البيجي.
0: غابت الترشحات جليل قانوني يزم تصير الجلسة العامة الانتخابية؟
1: أغلق باب الترشح دون ورود ترشحات على الكتاب العام لفريق الأولمبي البيجي حسب القانون المنظم لعمل الجمعيات الرياضية. إضافة لذلك فإن عدد المنخرطين ارتفع من 7 إلى 35 منخرط.
0: سبعة 12 35
1: بالضبط، 7 12 19 وبعد 35. هذه الأرقام اللي قاعدين تبعوا فيها يوميا بالنسبة لمنخرطين فريق الأولمبي البيجي. 35 منخرط في نهاية يعني اليوم، وبطبيعة الحال جلسة ستتم حسب القانون ستتم وسيتم الإعلان عن عدم ورود ترشحات بخصوص الجلسة العامة الانتخابية. هل سيتم عرض التقرير الأدبي والمالي للمصادقة عليه من قبل المخرطين في مرحلة أولى؟ يعني جلسة عامة انتخابية مجزأة وتقريبا نفس المشهد يتكرر بالنسبة لفريق الأولمبي البيجي، ثم في مرحلة ثانية ننتظر ورود يعني ترشحات ويقع انتخاب فقط الهيئة المديرة. بطبيعة الحال في القانون الجمعية الرياضية تعرف حنان في صورة عدم وجود ترشحات أو ورود ترشحات للجلسة العامة الانتخابية يقع تأجيل الجلسة العامة الانتخابية إلى 15 يوم أخرين إضافيين ويتوقف المنشور المرسوم المنظم لعمل الجمعيات. ولو نحن قوس صغير حنان في مداخلة يوم أمس من بين أسباب النكسة ومن بين أسباب الفشل ومن بين أسباب تراجع كرة القدم التونسية وهذا يعني الإشكالية العديدة هو المرسوم 114 لسنة 2011 المنظم لعمل الجمعيات الرياضية، لأنه في عدد الإخلالات وهذه نقطة مهمة جدا يجب العمل عليها، لأنه أصبحت المعركة هي معركة قوانين وتشريعات غير ذلك، ومن يتمكن من يعني استغلال الثغرات الموجودة على مستوى القوانين الرياضية هو المشكول يعني الفائز في الأخير. وقلنا هذا القانون أو المرسوم اللي جاء بعد الثورة وقطع كل يعني قطع عملية تدخل السلطة في الجمعيات بصفة عامة، الهلال المرسوم يتوقف عند حدود التأجيل 15 يوم أخرين. اي واذا كان ما جيش ترشحات بعد 15 يوم اخرين
0: ايه شنو عمل
1: اي وقت ذاك يرجع التسليم. ثاني التسليم شكون يضحى؟ تضحى السلطه. يعني رجعنا لكن كما تحدثنا قلنا خرجوا من الباب رجعت من الشباك، ولا خرجوا من الشباك رجعت من الباب. كي عملت انت مرسوم على الاقل قول اذا كان ما تواصل غياب الترشحات يقع معناتها تعيين هيئه التسليم، واعطينا كيفاش طريقه تعيين هيئه التسليم وشكون يعينها وشني معناتها الاعضاء او اللي بوست معناتها الموجوده في الهيئه التسييريه حتى تتم العمليه وتكون واضحه. لانه اليوم هذا المرسوم لم يجب على هذه الاسئله. ثم طريقه ما ندخلش في الطريقه كيفاش معناتها يقع مخرطين وشكون مخرط، وهل مجرد معناتها اشكاليات كبيره جدا من بين اسباب يعني هذا ما اعتبره ما تراجع وهذه الاحتقانات وغير ذلك هو ما يسببه هذا المرسوم في عدد الاخلالات وجب اعاده النظر فيها. وحتى الرئيس الجمهوري اشار الى هذه النقطه اللي يجب معناتها تلافيها مستقبلا، وهذه من بين الاسباب اللي خلت معناتها الناس معناتها تستغل هذا الفراغ حتى يقومون باشياء فوق القانون غير منطقيه بالمره. نعود الى فريق الاولمبي البيجي، هذا ما يصير حاليا بالنسبه للجلسه العامه الانتخابيه، سنكون جاهزين وحاضرين في الجلسه العامه الانتخابيه، لكن بعد ذلك بيصير يبدو اننا سنسير وسنعيد تجربه الهيئه التسييريه لفريق الاولمبي البيجي.
0: الحماس لهنا مشي كمل سي كمال ويلي والا تجي هيئه اخرى، شنو اللي باش يصير بالضبط؟
1: هو تقريبا سيواصل كمال ويلي رئاسة فريق الأولمبي البيجي في انتظار كذلك بالتزامن مع أين ستصل حملة جمع تبرعات. لحد اليوم معناش الأرقام وين وصلت هذه الحملة وقديش تم جمع من أموال.
0: شكون يشرف عليها على الأقل قانونيا و لأنه حملة هكيك في المهموتة ما بعد ما
1: سنوضح المسألة حنان. الحملة هي تنقسم إلى جزئين، جزء أول يشرف هي لجنة مستقلة، قلت جزء أول وفئة معينة يشرف عليها أستاذ سامي صغيرة اللي هو العفو محب لفريق الأولمبي البيجي. هذه معناتها ستستهدف يعني فئة معينة اللي عندها تقريبا الأموال وسيكون الخيرات نتاعها أو التبرع نتاعها مش الخيرات التبرع نتاعها 1000 دينار، والفئة الأخرى الخاصة بالعموم الأحباء وغير ذلك يشرف عليها المحب فريق الأولمبي البيجي الشي رضا معروف العفو في البيجية رضا شهرة مروشة. هذا المحب في الحقيقة قاعد يكون بعمل كبير وكبير جدا بالنسبة لفريق الأولمبي البيجي على مستوى يعني التبرعات. بصراحة برافو لهذا المحب الوفي. وهذه العملية كذلك في كل مرة يقع تنزيل الأسماء اللي قاعدين في كمل الشفافية حقيقة ممتاز. هذيك
0: علاش أنا سألتك راهو باش العملية تكمل يعني تم في كنف الشفافية والوضوح باش هكاك اللي عطاه مليم يعرف اللي هو راهو موجود. هذيك علاش راهو مهم اليوم لشكون نتبرعوا؟ شكون هم اللي مسؤولين على الحملة هذه؟
1: نعم فعلا هو سيرزا في الحقيقة قاعد يقوم قلت بعمل كبير برش على مستوى جمع التبرعات وكذلك أمور شفافة على مستوى يعني جمع التبرعات، وهذا يخلينا أنه الناس كلها عندها ثقة في هذا المحب الوفي لفريق الأولمبي الباجي. أكيد أنه ستتواصل هذه الحملة لفريق الأولمبي البيجي في قادم الأيام، ولو أن تقابل السيدة قال لي أن تنتهي يوم 25 يوم أمس هذه الحملة، لكن يبدو أنها ستتواصل حتى يتم جمع
0: المبلغ على الاقل اللي ينجم يعاون
1: مبلغ كبير جدا الحنان وحنا عليه 500000 دينار 540000 دينار خمس احكام باتة الى جانب خلاص بقيت اجور الاطار الفني واللاعبين الموسم هذا 25 26 هذه مرحله اولى في انتظار مرحله ثانيه كبير برشا وفي انتظار حتى تعرف انت اولمبي البيجي راهو الاشكال نتاعو تحدثنا عديد المرات وفي المداخلات نتاعي قلت وانه الاولمبي البيجي الاشكال نتاعو هو ملف النزاعات هذا الملف وهذا الصندوق الاسود اللي يكبل الجمعيه وكاد ان يعصف بها نحو الرابطه المحترفه الثانيه لكرة القدم وشوف انت الفيفا اكثر حاجات مركز عليها هو وانه فريق الاولمبي البيجي لم يحسن ادارة هذا الملف وتراكمات عديدة من الهيئات التسييرية السابقة من هيئات يعني الهيئات المديرة السابقة وخاصة موسمي 23 و 24 و 24 25 فترة انت تعرفها شكون رئيسها وقتها الاولمبي البيجي يعني تقريبا استنزف الى ما لا نهاية و أغرق بديون أصبح من الصعب وصعب جدا أنه يتجاوز فريق الأولمبي البيجي لكن الأحباء هناك لوم أنا أقولها بكل صراحة لوم على الأحباء لأنه وقت شفنا آخر مباراة لفريق الأولمبي البيجي مع فريق النجم الرياضي بالمكون وشفنا الثواني والدقائق الأخيرة في تلك المباراة وقتها الأولمبي البيجي يلعب مع نادي فريقي في ملعب رادس الأولمبي وقتها أحباء فريق الأولمبي البيجي كانت الدموع وكان الخوف وكان برشا احساس صعب جدا بعد ما فينا الاولمبي البيجي تمكن من ضمان البقاء وكل هب وسنقوم وسنعمل وسنتجاوز هذه الخلافات وسنتجاوز هذه الديون وسنقوم بحمله وسنشارك بقوه هذا كلمه كل وينه هل كانت معناتها يعني كما نقولوا فيها معناتها الاحساس ذاك وقتها في لحظته وهيك الهبه ذيك كانت في لحظتها ثم تقريبا كل شيء يعني برد وما فما حتى شيء وما فما حتى تحرك في انتظار بطبيعة الحال ان شاء الله يستفيق احباء فريق الأولمبي البيجي يستفيق كذلك اصحاب المؤسسات الصناعيه والتجاريه المنتصبه في ولايه بيجه يستفيق يعني الفلاحه اللي موجودين في بيجه بالتبرعات نتاعهم بعد ما عطاها ربي خيره في موسم فلاحي طيب على مستوى الجهه هذه كلها ستساهم في اعاده يعني انطلاقة لفريق الأولمبي البيجي وبطبيعة الحال هذا كل مربوط كذلك بهيئة سواء انتخابية أو تسييرية قادرة على أنه تقريبا تنظف كل الديون المتخلدة لفريق الأولمبي البيجي القديمة لأنه إذا كان أي فريق مش حتى الأولمبي البيجي أي فريق إذا كان ما تخلصش من الديون القديمة عليك ما تنجم تنفذ حتى برنامج وما ينجح حتى فريق في تنفيذ برنامج وهذا هو الهدف اللي الأحباء يطمحوا لكن راهو مش كلام وجب يعني الإنقاذ الفريق حتى لا تتكرر أخطاء الموسم الماضي وقبل الماضي وغير ذلك وحتى يستعد الفريق إلى بطولة جديدة ومرحلة جديدة وموسم جديد 26-27 وحتى كذلك يقوم بالانتدابات وكذلك اللاعبين لأنه قائمة المغادرين لفريق الأولمبي البيجي لهذا الموسم تقريبا بقي 8-9 لاعبين في الرصيد البشري والعقود نتاعهم ما زالت متواصلة مع فريق الأولمبي البيجي هذا إشكاليات كبيرة وهناك ملفات كبرى أمام الهيئة التسييرية إذا كان فما هيئة تسييرية وكذلك أمام هيئة منتخبة بالنسبة للموسم 25-26 ولا أقول 26-27-28 لأنه تعرف أنت النظام الأساسي لفريق الأولمبي البيجي هو بدورتين سنتين 26-27-27-28 هذه ملفات كبرى حنان تنتظر فريق الأولمبي البيجي ولابد من إيجاد حلول حتى لا يتكرر ما حصل في الموسم الماضي.
0: هذه أخبار فريق الأولمبي البيجي. يعني اليوم ما نجموش نحكو على فريق وخذش بش يرجع للتمارين، اليوم ما نجموش نرجعو نحكو على إطار فني، على ما نجموش نحكو حتى شيء. طنك اليوم الرؤية غير واضحة بالنسبة لفريق الأولمبي البيجي، ما نجمو نعطو حتى معلومة وين برشا فرق. اليوم أعلنت عن موعد استئناف تمارين جلال، ويعني فيهم الانتدابات مستقبل المرسى، ترجي، نادي الإفريقي، عديدة هي الأندية اللي قامت بانتدابات وأعلنت مواعيد للعودة للتمارين.
1: نعم نعم حنان، في الحقيقة هذه نقاط مهمة لأنه حتى المدرب اي مدرب مش يشوف الوضعيه الماليه لفريق الاولمبي بيجي باش يشوف الفراغ الموجود لحد الان وما فماش معناتها ترشحات الجلسه العامه الانتخابيه لفريق الاولمبي بيجي. هذه كلها قاعده تاثر على الصوره تاع فريق الاولمبي بيجي سواء حتى من اللاعبين او حتى من الاطر الفنيه اللي يوليوا يعملوا حساب كبير برشا. وتعرف انت سوق انتقالات الصيفيه انطلق منذ يعني سينطلق رسميا وقانونيا يوم 1 جويليا القادم يعني يوم الاربعاء

0: اللاعبين موجودين في الرابطة المحترفة الأولى أو حتى في الرابطة المحترفة الثانية بهيئة كذلك ستواصل العمل مع فريق المستقبل الرياضي بالمرسى. هذا مش محصلش في فريق الأولمبي الباجي نفس الإشكاليات تعاد من جديد. وإن شاء الله نقول إن شاء الله يستفيق الجميع لمد المساعدة لفريق الأولمبي الباجي حتى ينطلق، والهيئة كذلك تنطلق في العمل نتاعها حنان، لأنه
1: وقيتك هو داخلين على جويلية راهو اليوم
0: على جويلية وتعرف أنت التحذيرات إذا كان مشينا في اللقص التحذيرات إذا كان فما لقص على مستوى التحذيرات ف وجي متأخرة راهو بعد الفريق ما يلقاش التوازن نتاعه، وهذا هو إشكال اللي لقاه الأولمبي الباجي. تنذكر عام الأول وقتها جات تحذيرات متأخرة برصيد بشري ضعيف وضعيف جدا، شوف شنو كانت النتائج خلال كامل مرحلة الذهاب.
1: صحيح، يعطيك صحة جليل، شكرا ليك. هذه أخبار الأولمبي الباجي لورود لترشحات وجلسة عامة من المفروض تكون هلا حد. نذكر بنتائج المونديال، المنتخب العراقي متأخر من السنغال هدف مقابل صفر، انطلق الشوط الثاني، وفرنسا متقدمة من النرويج 3-1. نذكر ماضي ساعة العربية السعودية الكاب فير، ومنتخب الإسباني يلعب مع فريق الأوروغواي 4 PM. المنتخب مصر المنتخب الإيراني، وبلجيكا نيوزيلندا، هذوما المقابلات اللي موجودين للمتابعة على امتداد يعني من المقابلات اللي انطلقوا بكري شوية حتى الأربعة. هذوما يوم آخر من مونديال الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك. شكرا لكل الفريق اللي أمن هذا اللقاء، نتقابل إن شاء الله في مواعيد قادمة إن شاء الله.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026. برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس. نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: تمام التاسعة هنا بإذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء. حطت اليوم القافلة الصحية العسكرية متعددة الاختصاصات بالمدرسة الاعدادية بالكريب لتؤمن خدمة صحية مجانية وتثقيفية تتواصل إلى غاية يوم غد السبت بتنظيم من وزارة الدفاع الوطني بمناسبة الاحتفال بالذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني. انطلقت دوائر الإنتاج الحيواني بولاية الكاف سليانة والقصرين في تنظيم سلسلة أيام توعوية وتحسيسية للتوقي من داء الكلب الحيواني والتلقيح المجاني للكلاب والقطط، وذلك بعدد من البؤر التي سجلت بها حالات إصابة لدى الحيوانات. طلب عدد من المتساكنين وأصحاب وسائل النقل العمومي بعمادتي المنقوش والكودية من معتمدية بوسالم بتهيئة الطرقات المهترئة المؤدية إلى قراهم وبتوفير محطات حافلات تقيهم من حرارة الشمس في الصيف ومن الأمطار والبرد في الشتاء خلال فترات انتظارهم الطويلة لوسائل النقل. تم اليوم الإعلان عن الإطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للمستثمر، وذلك خلال اليوم الثاني من أشغال منتدى تونس للاستثمار بحضور وزيري الاقتصاد والتخطيط والتجارة وتنمية الصادرات. استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون بجروح مساء اليوم الجمعة إثر قصف طائرات الاحتلال المسيرة سيارة وسط قطاع غزة. نفى الحرس الثوري الإيراني اليوم إنشاء خط اتصال مباشر مع الولايات المتحدة بشأن مضيق هرمز، مؤكدا أن المضيق إيراني ولا علاقة له بواشنطن. مستمعينا الكرام، هذه الأخبار مفصلة وأخبار أخرى تأتيكم في نشرتنا القادمة في تمام العاشرة. إلى اللقاء.

أسعد الله أوقات الجميع، مرحبا أهلا وسهلا بكم أصدقائنا المستمعين على بركة الله. ننطلق في سهرتنا أهل الفن اللي تتواصل حتى الـ 11 متاع الليل في جملة من اللقاءات والمتابعات. تبارك مهرجان الجاز يعود من 2 إلى 9 من جويلية، نسق جديد للمهرجان بعد غيبة مطولة نسبيا. وزارة الثقافة تراهن مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية على هذا المشروع. كذلك باجا والشمال الغربي فقد اسم من أسماء المسرح البارزة، تأليفا اقتباسا تمثيلا وإخراجا الفنان المرحوم أحمد الكشباتي اللي فرقنا هذا الأسبوع باش كلنا تلالة وورقة خاصة ولقاء مع ابنه صفوان الكشباتي. كذلك باش كلنا تلالة حول السينما وآخر الأخبار اللي تهم السينما التونسية.

0: مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين، متواصلين معكم على موجات إذاعة الكافي أهل الفن. أهل الفن حابين نخصص ورقة خاصة لمبدع ابن هذه الربوع، ابن لأنه عاش في الكاف كذلك من خلال مدينة تجرويز سابقا عندما كان صغير في ترحاله مع والده، وكذلك من أبناء باجة واقترن اسمه بالمسرح. عندما نقول المسرح في باجة يأتي إلى الأذهان اسم أحمد الكشباتي. أحمد الكشباتي رحل عن دنيانا، لكن الاسم أحمد الكشباتي سيبقى في هذه الربوع من خلال ما تركه لأهل الفن وللمسرح بصفة عامة. على الخط معي مباشرة من باجة صفوان الكشباتي، ابنه والذي يحمل في دمه كذلك رسالة الإبداع المسرحي واللي اخذاه من أحمد الكشباتي. في البداية صفوان نقول لكم إن شاء الله ربي يرحم سيد أحمد، ولا نملك إلا أن نقول إن شاء الله ربي يرحمه وإن شاء الله ربي يخفف عليه التراب.
1: شكرا، مرحبا بك وبكل مستمعي إذاعة الكاف وكل مسرحيين توفين. إن شاء الله ربي يصبرنا على فراقه.
0: أمين يا رب.
1: حتى العرب لأمانة الوقت ربما صعب شوية أني نحكي على سيد أحمد ربي يرحمه، لكن مات مبتسما والحمد لله. آخر وصايا نتاعه وصفية بالك صفوان على المسرح في باجة وفي تونس، قال لي زرعنا احنا بدينا ننقصوا بدينا نمشيوا بحضر ربي سبحانه، ردوا بالكم انتم على مسرح الهوايه في تونس في باجه خاصه.
0: نعم، هذه تقريبا ديما كلماته، ديما نردوا بالنا على المسرح في باجه وفي تونس.
1: لا يهمه في الدنيا لا يهمه في شيء، يهمه في الفن.
0: هو اللي ناضل خاصة من أجل الفعل المسرحي والموجه خاصة لمسرح الهواية واللي انطلق معها من 1967 الناس اللي ما تعرفش رأي.
1: بالضبط.
0: نعم.
1: بالضبط، هو مكون أجيال، ربما كان يسمي لك بعض الأسماء اللي يتكونوا على يديه.
0: نعم.
1: في باجة أستاذ فتحي المديني اللي قرر في ليزاد، لميار محمد كشاو، الدكتور محمد كشاو عمل رسالة التخرج نتاعو لهنا، حبيب منصوري، بوتان الكتيري، وجد القادي، ربما تتفاجئوا بعض الاسماء، حتى حنان شجراني، منال عبد القوي، ربما ذكرتهم توا، ربما العديد من الاجيال. ثم جاء من بعضهم محمد هميسي اللي قرا في الكاف، هيثم جرايدي، يثرب الحفصي، واخيرا الاستاذ هنا الوستاتي ونورس العباسي. منال كلهم استاذ تربيه مسرحيه تخرجوا بداوا من الهوايه، بداوا تلامذه، وهو كان صحيح بيسيب يقول لهم خاصه البنات، يقول لهم الإناث، يقول لهم سيبكم كم في دين رجالكم وتخدموا الحمد لله. معناها إنسان بالحق من عجينة خاصة، مش خاطر الوالد، أنا صديق قبل يكون والد ما وشرف لي أنه آخر أعماله كانت ولد الشريف اللي كان فيه دور البطولة واللي دار به مهرجانات كبيرة في تونس وخارج تونس وتألق. والحمد لله الحمد لله
0: الحمد لله.
1: هذي كما يقول هو نوصله في بعضنا، وإن شاء الله ربي يرحمه ويصبرنا الكل على فراقه.
0: نعم، إن شاء الله ربي يرحمه. مانيش باش نطول عليك صفوان، باش نكمل أنا في ورقة العمل الخاصة اللي أعددناها خصيصا لفقيدنا أحمد الكشباتي، أو كما يحلو لنا تسميته سيد أحمد. عرفته في فرقة الكيف بالطبيعة، وشفته وتعاملت معه في زوز نصوص الله يرحمه. رحلته بدأت سنة 67، احنا تو في 26، إذا كان نحسبوها بالسنين فإنه تبارك الله رحلة عمر في حد ذاتها. شكرا لك صفوان، الله يرحم سيد أحمد، وإن شاء الله هو رحل بالجسد لكن الإبداع نتاعه مازال متواصل في تونس وفي العالم العربي من خلال إنتاجاته والمسرحية.
1: أكيد أكيد أكيد، وإن شاء الله ربي يرحمه كما قلت، وتدعيم لكلامك. معناها كانت واتي فرصة نسمعك فوكالات جوني من العالم العربي الكل، من الخليج، من المغرب لسلطنة عمان، الأردن، العراق، الكل بعثوا لي صوت. تصور معناها فنانين وقامات مسرحية كبيرة يبعث لك فوكال وهو يبكي، معناها بالهناء تعرف الأثر اللي خلاه سيد أحمد الله يرحمه في نفوس الفنانين هذوما. كما وصاني آخر وصية أنه رد بالك على المسرح، كل ما بعضنا نحافظوا على أبو الفنون هذايا ونفرحوه في قبره إن شاء الله.
0: إن شاء الله. شكرا صفوان، يعطيك الصحة وتعازينا للعائلة الموسعة. إذا فقيد المسرح في تونس وفي باجة عموما انطلق مع الشباب المسرحي سنة 67، فرقة اللجنة الثقافية الجهوية سنة 69، الفرقة المسرحية لحبيب العداد بباجة سنة 1974، أسس جمعية مسرح الأمل الجديد بباجة 1987 وتولى رئاستها أحمد الكشباتي، إلى جانب إشرافه على عدد من التظاهرات والأنشطة الثقافية والمسرحية داخل تونس وخارجها. أثرى الساحة الثقافية الوطنية بمئات الأعمال المسرحية تأليفا وتمثيلا وإخراجا واقتباسا وترجمة. أسهم الكشباتي في تكوين أجيال من المسرحيين، وكنا نسمع في ولده الفنان صفوان الكشباتي اللي أعطانا فكرة عن بعض الأسماء اللي موجودة توا. حصد العديد من الجوائز الفردية والجماعية في المهرجانات الوطنية والدولية، تارك بصمة راسخة في تاريخ المسرح التونسي. الله يرحمه سيد أحمد الكشباتي وراء المسرح العربي انطلاقا من المسرح الهاوي.

0: مرحبا بكل المستمعين، مازالت سهرتنا متواصلة معكم على موجات إذاعة الكاف. في الفترة المتراوحة بين 2 و9 جويلية تعيش مدينة تبرقع على نسق مهرجان الجاز اللي استعاد نبضه بحرص من وزارة الشؤون الثقافية على ترسيخ هذا الموعد الثقافي واللي صنع ذاكرة موسيقية في تونس وخارجها. الدورة 20 اللي بش تشكل العودة والديمومة تضافرت فيه جهود مؤسسات وزارة الشؤون الثقافية على المستوى الفني والتنظيمي بالتعاون مع وزارة السياحة والصناعات التقليدية. البرنامج تقريبا واضح من خلاله فما حرص على أن تكون العودة ببرمجة تجمع أسماء مرت على المهرجان في دورات سابقة، أسماء أخرى سجل حضورها للمرة الأولى، إلى جانب أسماء تونسية خطت بصمتها في مشهد الجاز في برمجة دارها فنيا مراد مذاري. جند لهالدورة عديد الأسماء الكبيرة تحت راية وزارة الشؤون الثقافية، المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بجندوبة، مسرح الأوبرا بتونس، إدارة الموسيقى والرقص، المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ووكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية، والمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية. إذن نقول وأن وزارة الثقافة ووزارة السياحة دخلوا المهرجان معناه بكل ثقل متاعهم من أجل أن تكون العودة في أحسن الظروف وبشكل يخدم المهرجان وتوجهاته الكبرى.
1: راديو كاف اف ام. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

سهرتنا متواصلة معكم على موجات إذاعة الكيف. في الفترة المتراوحة بين 2 و9 جويلية تعيش مدينة تبرقة على نسق مهرجان الجاز اللي استعاد نبضه بحرص من وزارة الشؤون الثقافية على ترسيخ هذا الموعد الثقافي واللي صنع ذاكرة موسيقية في تونس وخارجها. الدورة 20 اللي بش تشكل العودة والديمومة تضافرت فيه جهود مؤسسات وزارة الشؤون الثقافية على المستوى الفني والتنظيمي بالتعاون مع وزارة السياحة والصناعات التقليدية. البرنامج تقريبا واضح من خلاله فما حرص على أن تكون العودة ببرمجة تجمع أسماء مرت على المهرجان في دورات سابقة، أسماء أخرى سجل حضورها للمرة الأولى، إلى جانب أسماء تونسية خطت بصمتها في مشهد الجاز في برمجة دارها فنيا مراد مذاري. جند لهالدورة عديد الأسماء الكبيرة تحت راية وزارة الشؤون الثقافية، المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بجندوبة، مسرح الأوبرا بتونس، إدارة الموسيقى والرقص، المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ووكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية، والمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية. إذن نقول وأن وزارة الثقافة ووزارة السياحة دخلوا المهرجان معناه بكل ثقل متاحهم من أجل أن تكون العودة في أحسن الظروف وبشكل يخدم المهرجان وتوجهاته الكبرى. كذلك الجمهور مش يكون على موعد مع عروض ستريت جاز اللي تنطلق يوم 2 جويلية وتقدم عروض تحتفي بتلوينات المشهد الموسيقي التونسي وتستكشف أصوات من العالم. 3 جويلية العروض الرئيسية في مسرح البحر، وتكون أصوات جدرت حضورها في مشهد الجاز وصنعت مسيرة جعلتها من الأسماء العالمية وأخرى تمضي على نفس النهج الفني اللي خذيته. وإذاعة الكيف إن شاء الله بتكون حاضرة معكم لنقل فعاليات مهرجان الجاز من 2 إلى 9 جويلية 2026.

0: العاشرة ليلا هنا على موجات إذاعة الكف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
0: أسعد الله أوقاتكم جميعا، أهلا بكم إلى آخر نشرتنا الإخبارية لنهار اليوم. من عناوين هذه النشرة: ولاية باجة والكاف تحتلان المرتبتين الأولى والثانية وطنيا على مستوى الكميات المجمعة من الحبوب. قافلة صحية عسكرية تؤمن اليوم وغدا عيادات طبية مجانية لفائدة أهالي الكريب. الكشف عن برمجة دورة الخمسين لمهرجان دوقة الدولي وصعوبات مالية تحول دون أعداد برمجة في مستوى الاحتفاء بخمسينية تنظيم هذه التظاهرة العريقة. بلغت كميات الحبوب المجمعة منذ انطلاق موسم الحصاد والتجميع بمختلف مناطق الانتاج وإلى حدود أمس الأول أكثر من 6,014,000 قنطار وفقا لما أعلنه الديوان الوطني للحبوب. وجاءت ولاية باجة في المرتبة الأولى وطنيا من حيث الكميات المجمعة بأكثر من 1,237,000 قنطار من الحبوب إلى حدود أمس الأول، فيما احتلت ولاية الكاف المركز الثاني وطنيا بتجميع أكثر من 890,000 قنطار إلى حدود نهار اليوم. وأكد المهندس أول بالاتحاد الجهوي للفلاحة وصيد البحر بالكاف عبد الكريم الحيدري أن عملية تجميع الحبوب وإجلاء المحاصيل تسير بسلاسة دون تسجيل اكتظاظ بمراكز التجميع.
2: بلغت نسبة تقدم عملية حصاد الحبوب بالولاية إلى حد تاريخ اليوم حوالي 70% من مساحة الجملية اللي تم بذرها. الكمية اللي تم تجميعها إلى حد اليوم بلغت حوالي 890,000 قنطار موزع على مادة الشعير بحوالي 571,000 قنطار، يليها قمح الصلب بحوالي 250,000 قنطار، ومادة القمح اللين الفرينة بحوالي 70,000 قنطار. قاعدين نتبعوا يوميا في عملية تجميع وتسليم المحصول لمراكز التجميع. الموسم هذا ما عندناش اكتظاظ كبير بالرغم بلغنا قيمة تخزين بالولاية استوفيناها. النقطة الإيجابية اللي كونوا عملية الوسق المحصول بدت من أول يوم، إن شاء الله نكملوا بقية الموسم على النسق هذا.
0: هذا وقد دعا الديوان الوطني للحماية المدنية كافة المواطنين إلى الالتزام ببعض سلوكات الوقائية البسيطة مع ارتفاع درجات الحرارة، وذلك تجنبا لاندلاع الحرائق على جوانب الطرقات السيارة خاصة بالمناطق التي تنتشر بها الأعشاب الجافة والغطاء النباتي، وحفاظا على سلامتهم وسلامة مستعملي الطريق وحماية للثروة الطبيعية. وأكد الديوان الوطني أن أبرز هذه السلوكيات الوقائية تتمثل في عدم رمي أعقاب السجائر من نوافذ السيارات وتجنب إلقاء النفايات والمواد القابلة للاشتعال، إلى جانب الإبلاغ الفوري عن أي دخان أو بداية حريق يتم التفطن إليها. انطلقت دوائر الانتاج الحيواني بولايات الكاف سليانة والقصرين في تنظيم سلسلة أيام توعوية وتحسيسية للتوقي من داء الكلب الحيواني والتلقيح المجاني للكلاب والقطط، وذلك بعدد من البؤر التي سجلت بها حالات إصابة لدى الحيوانات. رئيس دائرة الانتاج الحيواني بمندوبية الفلاحة بالكاف فتح زمال يضيف:
3: في نطاق التصدي لداء الكلاب بولاية الكاف ضمن مقاربة الصحة الواحدة ولمزيد العمل على القضاء على هذا المرض المشترك خاصة عند الإنسان عبر تكثيف عمليات تلقيح الحيوانات العائلة للفيروس، تحت إشراف الإدارة العامة للمصالح البيطرية يتم تنظيم تدخل مشترك ومنسق بين مصالح دوائر الإنتاج الحيواني بولاية الكاف سليانة والقصرين للتصرف في بؤرة مشتركة، حيث تم برمجة أيام تحسيسية وتوعوية وحملات تلقيح مكثفة للكلاب والقطط بالشريط الحدودي مشترك بين الولايات الثلاث. وبالنسبة لولاية الكاف تتم عمليات التلقيح بواسطة تقريبا 7 فرق في 3 عمادات هي الزيتونة، عين القصيبة، وبينو على مدى أيام الجمعة والأحد مع برمجة خيمة للتحسيس والتوعية بمخاطر هذا المرض بالسوق الأسبوعي.
0: حلت اليوم بالمدرسة الإعدادية بالكريب من ولاية سليان القافلة الصحية العسكرية متعددة الاختصاصات لتؤمن خدمات صحية وتثقيفية مجانية تتواصل حتى يوم غد، وذلك ببادرة من وزارة الدفاع الوطني بمناسبة الاحتفال بالذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني. وقال رئيس هذه القافلة العقيد طبيب بكير عشاش إنه تم تخصيص اليوم الأول لتأمين دورات تكوينية لفائدة عدد من التلاميذ والإطارات شبه الطبية في اختصاصات متنوعة.
4: يتم تأمين عيادات في 15 اختصاص طبي بصفة مجانية لفائدة مواطني الجهة وتمكين المرضى من الأدوية والمواد الصيدلانية اللازمة. يشارك في هذه القافلة الصحية 53 إطار صحي مقسمين كالتالي: 23 طبيب عسكري و30 إطار شبه طبي، كما يشارك كذلك 17 إطار لوجستي صحي. ومن المنتظر أن يصل عدد المنتفعين بالخدمات الطبية إلى 1000 مواطن. وعلى هامش هذه القافلة الصحية العسكرية يتم تنظيم مجموعة من الورشات التدريبية والتكوينية لفائدة تلامذة المدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية وتلامذة المعاهد الثانوية في مجالات صحة الفم والأسنان، وكذلك كيفية التوقي من مخاطر الإدمان. وبالمناسبة يتم تنظيم ورشتين لفائدة الإطارات شبه الطبية.
0: في شأن جهوي آخر، تابعت جلسة عمل عقدت أمس بمقر ولاية سليانة المشاغل التنموية بمعتمدية سليانة الشمالية وسبل تسريع إنجاز المشاريع التنموية، وخاصة ما يتعلق منها بمجال البنية التحتية. عضو المجلس المحلي بسليانة الشمالية فلاح المنصوري ومزيد من التفاصيل.
5: دار النقاش حول جملة من المشاريع التي في طور الإنجاز على مستوى المشاريع اللي طلبناها منذ سنتين أو أكثر. كانت ثم وعود مشرونة بها بعض الإدارات كما إدارة جهوية للتجهيز، لكن ما رأنا أنه فاجأنا مؤخرا أنه مثل هذه الوعود ما هيش كيف ما تم التصريح بها في السابق. فلن نحكو على طريق بير حانون زوينات جوي، هي مشروع باش تم التعبيد نتاعو على طول 12 كيلومتر. ما رأنا أنه في جلسة أمس فجأنا أنه 6 كيلومترات فقط، وما هي اشتهي أو تعبيد بل تحسين طريق فقط. كمجلس محلي ديما نذكروا أنه الدور متاعنا صحيح دور رقاب، لكن في نفس الوقت ما نجموش نسكتوا. كذلك بعض المشاريع الأخرى في علاقة بالبنايات لاحظنا مماثلة من قاولين اللي في الجهة أو الإدارات المعنية بهذه البنايات.
0: انتظم اليوم بمقر ولاية باجة حفل اختتام مسابقة كأس البصمة البيئية في دورتها الثانية التي شاركت فيها 12 مؤسسة تربوية، حيث تم تتويج 3 مؤسسات تربوية متميزة في مجال المشاريع البيئية المتجددة، كما أقيم معرض لإنتاجات التلاميذ وإبداعاتهم خلال فترة المسابقة. أكثر تفاصيل مع المدير الجهوي للبيئة بمرتفعات وسهول الشمال ياسر غومة.
6: كأس البصمة البيئية باش يقع تعميمه على كافة الولايات إن شاء الله العام الجاي. البصمة البيئية هذه تعنى بسلوك البيئي وتعريف التلامذة بأنواع جديدة من المسابقات المدرسية والتدريب على استخدام البيانات لاتخاذ القرارات وإنجاز مشروع بيئي متجدد في نوادي البيئة، تصوير مقاطع فيديو حول إنجاز المشاريع متاعهم اللي بها هي باش يترشحوا للكأس البصمة البيئية الوطني. عدد المؤسسات المشاركة هي 12. المرتبة الأولى كأس التميز إعدادية المنجي سليم جاز الباب، المرتبة الثانية كأس الإبداع البيئي مدرسة الهواري باجة الجنوبية، والمرتبة الثالثة هي كأس الريادة البيئية مدرسة قصر مزوار المحطة باجة الشمالية. التركيز على الرسكلة، العناية بالحديقة المدرسية والابتكار في المحافظة على الطاقة من خلال خفض استهلاك الطاقة طيلة السنة الدراسية.
0: تم اليوم الكشف عن تفاصيل برمجة دورة 50 لمهرجان دوغ الدولي التي ستلتئم من 10 إلى 25 من جويلية المقبل. وأشار مدير المهرجان مختار بالعاتق إلى أن هذه الدورة ستشهد برمجة 10 سهرات منها 7 من تونس، وتقام في ظل صعوبات مالية حالة دون أعداد برمجة في مستوى الاحتفاء بخمسينية تنظيم هذه التظاهرة العريقة. وبين أن البرمجة استثنائية لا فقط من حيث الميزانية المحدودة البالغ قيمتها نحو 600 ألف دينار، بل كذلك من حيث استجابتها لانتظارات أبناء الجهة ممن عبروا عن تطلعهم لحضور فنانين تونسيين من أنماط فنية متنوعة. وأوضح أن القائمين على المهرجان كانوا يتطلعون لبرمجة العديد من الأسماء الفنية الدولية الهامة، إلا أن تأخر حصول جمعية المهرجان على دعم وزارة السياحة لأكثر من سنتين حال دون ذلك. ضمن أنبائنا الوطنية، تم اليوم الأعلان عن الإطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للمستثمر، وذلك خلال اليوم الثاني من أشغال منتدى تونس للاستثمار بحضور وزيري الاقتصاد والتخطيط والتجارة وتنمية الصادرات. وتعد هذه المنصة آلية عملية تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وتحسين الإجراءات الإدارية وتقديم خدمات الإحاطة والمرافقة للمستثمر، مع العمل على حل كافة الإشكاليات التي قد تواجههم. وأوضح المدير المركزي بوكالة الاستثمار الخارجي حاتم السويسي أن المنصة ستكون بمثابة حلقة ربط بين المستثمر والإدارة التونسية، وستمكن من تجاوز كل الإشكاليات الإدارية. ضمن أنبائنا العالمية، وقعت كل من لبنان والكيان الصهيوني اليوم على اتفاق إطاري برعاية أمريكية بعد مفاوضات استمرت عدة أيام في واشنطن. وأعلن وزير الخارجية الأمريكي عن توصل الجانبين لاتفاق إطاري بعد محادثات، مضيفا أن المفاوضين تقدموا خطوة مهمة نحو تحقيق السلام ولا يزال هناك عمل طويل. بدورها اعتبرت السفيرة اللبنانية في واشنطن التوقيع على اتفاق خطوة أولى لاستعادة السيادة للبنان. أفادت مصادر طبية في قطاع غزة باستشهاد ثلاثة عناصر من الشرطة الفلسطينية وإصابة آخرين جراء استهداف طائرات الاحتلال سيارة قرب مدخل مخيم المغازي وسط قطاع غزة. وفي سياق متصل، انفجرت طائرة مسيرة صهيونية مفخخة داخل مبنى قرب مفترق بحي التفاح شمال شرق مدينة غزة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات. كما أعلن في وقت سابق من نهار اليوم عن استشهاد فلسطيني آخر جراء إلقاء طائرة مسيرة قنبلة على مجموعة من المواطنين في مشروع بيت لهيا شمال القطاع. دوليا كذلك، حذرت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة من أن الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا مؤخرا قد يؤثران على ما يصل إلى 6.8 مليون شخص استنادا إلى أحدث توقعات الأضرار. وقالت المتحدثة باسم المنظمة إن التقييمات الأولية التي أجريت عبر صور الأقمار الصناعية أظهرت تضرر 31.5% من المباني في مدينة كاتيا لامارا الساحلية التي تقع شمال غرب العاصمة كاراكاس. جدير بالذكر أن حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا أمس الأول ارتفعت إلى 920 وفاة وقرابة 3000 مصاب. ختم نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز العناوين. ولاية باجة والكاف تحتلان المرتبتين الأولى والثانية وطنيا على مستوى الكميات المجمعة من الحبوب. قافلة صحية عسكرية تؤمن اليوم وغدا عيادات طبية مجانية لفائدة أهل الكريب. الكشف عن برمجة الدورة الخمسين لمهرجان دقة الدولي وصعوبات مالية تحول دون أعداد برمجة في مستوى الاحتفاء بخمسينية تنظيم هذه التظاهرة العريقة. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، نلتقي من جديد على رأس ساعة، إلى اللقاء.

0: أهلا وسهلا على موجات إذاعة الكيف، مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين في الجزء الثاني من رحلتنا متابعة للأحداث الفنية والمسرحية اللي تعيشها ربوع الشمال الغربي. سليانا دورة جديدة لمهرجان المسرح والمجتمع لمركز الفنون الدرامية والرقحية بالكيف. هذا المهرجان اللي اختار ضربة البداية وأن يكون خارج الفضاء المفتوح، تقريبا عرض الكل خارج الأركاح العادية ليكون الفضاء المفتوح. في الافتتاح يوم الأحد كانت المنطقة وقع افتتاح المهرجان فيها منطقة العطيات من ولاية سليانة، تبعد 4 كيلومترات على مدينة سليانة، اللي ينطلق فيها الافتتاح من خلال مسرحية موت إكسبريس للازر الفرحاني، ثم بعد ذلك مسرحية المختبر لمركز الفنون الدرامية والرقحية بسليانة. تتوالى كذلك البرمجة من خلال سهرات خاصة. كانت هناك سهرة للموسيقى من خلال أمل العويني في مهرجان المسرح والمجتمع بسليانة في دورته 4، واللي احتضنها مركز الفنون الدرامية والرقحية بسليانة. ثم كذلك كانت سهرة الشعر في جملة من الأسماء والشعراء للتوانسة اللي حضروا لهذه الدورة من أجل أنه تكون سهرة شعرية، وسميت بليلة الشعراء في مهرجان المسرح والمجتمع، اللي هو شعار هذا المهرجان أنه يكون يتفاعل معها الجمهور في مناطق خارج الفضاء المغلق، لتكون عملية الانصهار والمشاركة في هذا المهرجان معناها تجربة حلوة لمركز الفنون الدرامية والرقحية هي بسليانة اللي أقدم على هذه التجربة عروض خارج الفضاء المغلق في هذا التوقيت بالذات مهم للسهرات قبيل المهرجانات الصيفية.
1: الله يرضى عليك، على الله تعود. يمكن يجي لعنا محمد الجبالي المطرب التونسي اللي نجح، يمكن يجي غنيها عني شوي.

0: قول مو عتاب يا حبيبي، قول مو عتاب إذا عارف. يلا الله الله الله بالهون. يلا يلا حبيبي، يلا الله معه العلم العتاب. يلا ده هو شاطر، هو شاطر.
1: على الله تعود بهجتنا والفرح تغمر دارنا البسمة والفرح.
0: عين عين عين. سفير لبنان بالعتابة صار الآن بتونس.

0: برافو يا محمد
1: برافو. قضينا العمر والفطل والفراح، وضاع العمر هجران وغياب. يا ما يا ما يا ما يا
0: طيب طيب طيب
1: ماما.

0: اسم الله عظيم. يستاهل الجائزة.
1: عودة أصدقائنا المستمعين، نذكر أنه إن شاء الله العدد هذا هو العدد الختامي لرحلتنا أهل الفن ضمن هذه الشبكة لتكون نهايتها هذا الأسبوع، باش نتقابل إن شاء الله في موعد جديد نعطيكم عليه فكرة من الآن. سهرة الثلاثاء مع فرسان الكلمة، فرسان الكلمة مش نخلو الفضاء مفتوح لعشاق الكلمة، للكلمة الشعرية وفرسانها، لكل الكتاب، لكل الشعراء اللي يحبوا يكونوا حاضرين معنا من كامل تراب الجمهورية، سواء كان شعر غنائي، الأدب، الإصدارات، الكتب، المهرجانات اللي تعنى بشعر بكل أنواعه، ينجموا يتصلوا بنا على موجات إذاعة الكيف لتحديد موعد إن شاء الله للمتابعة، وكذلك لتقديم والتعريف بمثل هاللقاءات هذه اللي باش تكون حاضرة بإذن الله في فرسان الكلمة على موجات إذاعة الكيف في سهرة ثلاثاء، كل ثلاثاء من 10 إلى منتصف الليل. كذلك مركز الفنون الدرامية والركحية بالكيف بين ظفرين في انتظار عودة 24 ساعة مسرح دون انقطاع، من المنتظر باش تكون في شهر سبتمبر، أنهى الأسبوع هذايا تتويجا لدورات المسرح المختبراتي لمسرح الأطفال من خلال تجربة رضوان العنودي، تم تقديم عرض خاص بالأطفال من إنتاج الأطفال، وهذايا ديما سنة دأب عليها مركز الفنون الدرامية والركحية بالكيف في التكوين الخاص بالناشئة.

شكرا لكم أصدقائنا المستمعين في تحيتنا مسك الختام. شكرا لكل ما استمع علينا في هذا العدد الأخير من برنامج ومنوعتنا أهل الفن. شكرا عايد الجندوبي مع تحيات عادل الخماسي، وتصبحون على خير.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا ومشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026. برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: الحادية عشر ليلا هنا على موجات إذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: أهلا بكم إلى آخر مواعيدنا الإخبارية لنهار اليوم. بلغت كميات الحبوب المجمعة منذ انطلاق موسم الحصاد والتجميع بمختلف مناطق الإنتاج وإلى حدود أمس الأول أكثر من 6,014,000 قنطار وفقا لما أعلنه الديوان الوطني للحبوب. وجاءت ولاية باجة في المرتبة الأولى وطنيا من حيث الكميات المجمعة بأكثر من 1,237,000 قنطار من الحبوب إلى حدود أمس الأول، فيما احتلت ولاية الكاف المركز الثاني وطنيا بتجميع أكثر من 890,000 قنطار إلى حدود نهار اليوم. انطلقت دوائر الانتاج الحيواني بولايات الكاف سليانة والقصرين في تنظيم سلسلة أيام توعوية وتحسيسية للتوقي من داء الكلاب الحيواني والتلقيح المجاني للكلاب والقطط، وذلك بعدد من البؤر التي سجلت بها حالات إصابة لدى الحيوانات. حلت اليوم بالمدرسة الإعدادية بالكريب من ولاية سليانة القافلة الصحية العسكرية متعددة الاختصاصات لتؤمن خدمات صحية وتثقيفية مجانية تتواصل حتى يوم غد ببادرة من وزارة الدفاع الوطني، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني. تم اليوم الكشف عن تفاصيل برمجة الدورة 50 لمهرجان دوقة الدولي التي ستلتئم من 10 إلى 25 من جويلية المقبل. وأشار مدير المهرجان إلى أن هذه الدورة تقام في ظل صعوبات مالية حال دون أعداد برمجة في مستوى الاحتفاء بخمسينية تنظيم هذه التظاهرة العريقة. تم اليوم الإعلان عن الإطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للمستثمر، وذلك خلال اليوم الثاني من أشغال منتدى تونس للاستثمار. أفادت مصادر طبية في قطاع غزة باستشهاد 3 عناصر من الشرطة الفلسطينية وإصابة آخرين جراء استهداف طائرات الاحتلال سيارة قرب مدخل مخيم المغازي وسط القطاع. أعلنت واشنطن اليوم عن توصل الكيان الصهيوني ولبنان إلى اتفاق إطاري يمهد الطريق لإطار من أجل سلام دائم وآمن. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة، دمتم في رعاية الله وحفظه وتصبحون على خير.
3: راديو كيف FM.
4: من قريب، من بعيد، 24 ساعة. بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station. www.radiokef.tn.

0: مقامات التجلي.
1: مقامات التجلي.
2: مقامات التجلي.
0: مقامات التجلي سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي جولة في رحاب حلقات السماع الصوفي
2: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
0: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: أسعدت أوقاتكم أعزائنا المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات مقامات التجلي. نواصل مع الموسيقى الصوفية والأذكار الدينية في مختلف البلاد الإسلامية، وهذه المرة ستكون جولتنا في فلسطين. عرفت فلسطين التصوف منذ قرون بعيدة، فقد دخلت الحركة الصوفية إليها في القرون الإسلامية الأولى، وذلك من خلال اتصال أحد شيوخ عائلة القواسمي الذين يقطنون بمدينة الخليل بأعلام التصوف في الكوفة والبصرة. ومنذ ذلك التاريخ انتشرت الصوفية في الأراضي الفلسطينية، وما زالت موجودة إلى الآن بالرغم من انتشار الحركات الإسلامية والإصلاحية المختلفة والجماعات المسلحة كذلك. وشهد حكم الدولة العثمانية التي كانت تتبنى المنهج الصوفي العصر الذهبي للتصوف في فلسطين، حيث انتشرت الطرق الصوفية هناك وساهمت على مدار تاريخها في مواجهة الاحتلال الإنجليزي ثم الإسرائيلي. وفي العصر الحديث وبدعم من الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، تأسس المجلس الإسلامي الصوفي الأعلى في فلسطين سنة 96 و900 وألف، ولكن هذا المجلس توقف لفترة بعد وفاة عرفات قبل أن يفتتح مرة أخرى. ووصل عدد الطرق الصوفية في فلسطين إلى ما يربو عن 20 طريقة، أبرزها القادرية والشاذلية والخلواتية والرفاعية. والطريقة الرفاعية تنسب إلى الشيخ أحمد ابن علي الرفاعي، المولود سنة 18 و100 وألف، والمتوفى سنة 82 و100 وألف، والملقب بأبي العالمين، وهو فقيه شافعي أشعري. وقد تأسست الرفاعية في العراق ثم انتشرت في مصر وسوريا وغرب آسيا وفلسطين. والشيخ نبهان ابن عبد الله البابلي هو شيخ الطريقة الرفاعية الحالي في فلسطين. ينتشر أتباع الرفاعية أعزائنا المستمعين بكثرة في مدينة نابلس، حيث يقيمون مجالس الذكر الصوفي يومي الخميس والاثنين من كل أسبوع. ومن أشهر الزوايا الرفاعية هناك زاوية الخضر التي تقع في حارة القيصرية بنابلس، كما وجدت زوايا للطريقة الرفاعية في العديد من المدن الفلسطينية ومن بينها مدينة غزة. من أذكار الزاوية الرفاعية بغزة نقترح على حضراتكم أعزائنا المستمعين هذا الذكر الرفاعي، الذي هو عبارة عن إنشاد فردي مرتجل لأحد المنشدين، وهو بصدد مدح مؤسس الطريقة الشيخ أحمد الرفاعي. وبموازاة ذلك يقوم بقية الأتباع بذكر الاسم المفرد، اسم الله: يا سيد أحمد دراويشك عليهم نور، يا بدر بارز وبين الأولياء مشهور.

كنا في الاستماع إلى مثال من أذكار الزاوية الرفاعية بغزة في فلسطين. والطريقة الرفاعية هي طريقة نسلت من رحم الطريقة القادرية واتبعت مسارها التربوي في بداية تكوينها على يد الشيخ أحمد الرفاعي. والشيخ أحمد الرفاعي ولد سنة 1250 للهجرة في العراق في قرية حسن بالبطائح الواقعة بين محافظتي واسط والبصرة، ونشأ منذ طفولته نشأة علمية وانكب على تحصيل العلوم الشرعية، فحفظ القرآن وأجاد ترتيله وهو في سن 7، وانتقل مع خاله ووالدته وإخوته إلى بلدة نهر دفلة من قرى واسط في العراق، وأدخله خاله على الفقيه أبي الفضل علي الواسطي، وكان مقرئا ومحدثا وواعظا رفيع الشأن، فتولى الواسطي أمره وقام بتربيته وتأديبه وتعليمه، وجد رفاعي في الدرس والتحصيل حتى برع في العلوم النقلية والعقلية وأحرز قصب السبق على أقرانه. تتلمذ أحمد الرفاعي كذلك على العديد من الشيوخ الأعلام ولازم مجالس العلماء وأمضى أوقاته في تحصيل العلوم الشرعية على أنواعها، وشمر للطاعة وجد في العبادة حتى صار عالما وفقيها شافعيا معتبرا. وكان الشيخ أبو الفضل علي الواسطي محدث واسط وشيخها، فقد أجازه وهو في 20 من عمره إجازة عامة بكل علوم الشريعة والطريقة، وأعظم شأنه ولقبه بأبي العلمين أي الظاهر والباطن. وفي 28 من عمره عهد إليه خاله منصور بمشيخة المشائخ ومشيخة الأروقة المنسوبة إليه، وأمره بالإقامة في أم عبيدة برواق جده لأمه الشيخ يحيى النجاري والد الشيخ منصور الذي تولى كفالته العلمية وتعليمه منذ طفولته. وقد أكد الكثير من الباحثين والمؤرخين التقاء الإمام أحمد الرفاعي بالشيخ عبد القادر الجيلاني وأخذه عنه، وكان على اتصال وتنسيق دائم. وقد نشأ تبعا لذلك وبالإضافة إلى الطريقة الرفاعية فرع آخر من فروع القادريات عرفت باسم القادرية الرفاعية، ونلمس ذلك بوضوح في أناشيد وأمداح المتصوف القادريين والرفاعيين الذين يقرنون اسم الشيخ عبد القادر في أذكارهم باسم الشيخ الرفاعي وبأسماء غيره من الشيوخ أصحاب الطرق المستندة في مرجعيتها الصوفية إلى مبادئ الطريقة القادرية كالشيخ أحمد البدوي والشيخ إبراهيم الدسوقي. وسوف نلاحظ ذلك مستمعين الأكارم في هذا الذكر والمدح الصوفي القادري التركي الذي يستهل بطلب المدد من الشيخ عبد القادر الجيلاني وغيره من الشيوخ المذكورين، ومن أبرزهم الشيخ أحمد الرفاعي المكنى بأبي العلمين.

كنا مستمعين الأكارم مع هذا الذكر والمدح الرفاعي، وهو ذكر باعتباره متضمنا لذكر المولى عز وجل، سواء بترديد اسم الله أو بترديد شهادة لا إله إلا الله، وهو مدح بالنظر إلى ما تضمنه من مدح لشيوخ التصوف وأقطاب الصوفية وطلب المدد منهم على أساس الانخراط في نهجهم واتباع طريقتهم في القرب والتقرب إلى الله. ولكن لابد من الإشارة إلى أن أول أشكال الذكر التي عرفت لدى المتصوف الرفاعيين نسبة للطريقة الرفاعية كانت تتمثل في ترتيل النص القرآني باستعمال أساليب فنية متنوعة من الأداء الصوتي، بالإضافة إلى هذه الممارسة الشفوية التي اعتنى الرفاعيون في تطبيقها بالناحية الأسلوبية الجمالية من خلال تحسين أدائها حتى يؤثر ذلك في وجدان السالك. واظب أتباع الرفاعية كذلك على ممارسة شفوية أخرى لا تتقيد وجوبا بالنص القرآني، استزادة في وسائل سعيهم إلى الله، وجعلوها من شروط سلوك الطريق وهي الذكر. وقد تأسس الذكر في الطريقة الرفاعية في البداية على ما يسمى بالهيللة أو التهليل، وهو قول لا إله إلا الله، وركز الرفاعيون أعمالهم الذكرية على هذه الشهادة بصفة خاصة استنادا إلى مبررات من السنة النبوية. ثم أخذ هذا الشكل من الذكر في التطور عن طريق إقحام بعض القصائد المدحية خلاله، وصار بمثابة البنية التحتية أو الأساسية التي تدعم وتسند جميع الابتهالات والأدعية والقصائد الإنشادية المدحية.

0: لقد تكلمنا منذ حين أعزائنا المستمعين عن التصوف في فلسطين وكيف دخلت الحركة الصوفية إليها في القرون الإسلامية الأولى، وذلك من خلال اتصال أحد شيوخ عائلة القواسمي الذين يقطنون بمدينة الخليل بأعلام التصوف في البصرة والكوفة. ومنذ ذلك التاريخ انتشرت الصوفية في الأراضي الفلسطينية ولا زالت موجودة حتى الآن، بالرغم من انتشار الحركات الإسلامية والإصلاحية المختلفة والجماعات المسلحة كذلك. وفي زمن حكم الدولة العثمانية التي كانت تتبنى المنهج الصوفي، شهدت فلسطين العصر الذهبي للتصوف، حيث انتشرت فيها الطرق الصوفية وساهمت على مدار تاريخها في مواجهة الاحتلال الإنجليزي ثم الإسرائيلي بعد ذلك. لقد ذكرنا مستمعين الأعزاء خلال حديثنا عن الصوفية في فلسطين الطريقة الرفاعية، وأشرنا إلى أنها من بين أهم الطرق الصوفية التي انتشرت في أرض فلسطين، إلى جانب القادرية والشاذلية والخلوتية وغيرها. بالنسبة للطريقة الخلوتية فإنها تنسب إلى الشيخ أحمد ابن محمد كريم الدين الخلوتي، المتوفى في مصر سنة 86 و900 للهجرة، وهو من أئمة الصوفية في خراسان في القرن العاشر الهجري، ولقب الخلوتي نسبة إلى الخلوة الصوفية. وتعد هذه الطريقة واحدة من أشهر وأكثر الطرق الصوفية انتشارا في فلسطين. وشيخ الطريقة الحالي الشيخ عبد الرؤوف القاسمي الذي أنشأ الطريقة الخلوتية القاسمية الجامعة الرحمانية بعد انشقاقه عن الطريقة الخلوتية الأم، وهي تنتشر في العديد من المدن الفلسطينية وأشهرها مدينة الخليل. والطريقة الخلوتية هي الطريقة المنسوبة إلى الشيخ محمد كريم الدين الخلوتي المتوفى في مصر مثل ما ذكرنا، وهو من أئمة الصوفية في خراسان في القرن العاشر، وقد سميت الخلوتية نسبة إلى الخلوة الصوفية التي اشتهر المتصوفة بإقامتها، والتي أقامها الشيخ الخلوتي على نحو كبير. وكان الشيخ كريم الدين من أتباع الطريقة السهروردية في البداية، ثم أخذ التصوف عن إبراهيم الزاهد، ثم استقل بطريقته بعد ذلك وتفرغ لجمع الأتباع وتعليم المريدين. وتعد الطريقة الخلوتية من أكثر الطرق الصوفية حضورا وانتشارا في فلسطين، رغم أنها ليست الأقدم في وصولها إلى البلاد، وقد استقرت في أرض فلسطين على شكل فرع سمي بالقاسمية الخلوتية نسبة إلى مشائخها من آل القاسمي. وتنتشر زواياها خاصة في مدن الخليل والرملة والقدس وحيفا ويافا وطول كرم وغيرها من المدن الفلسطينية الأخرى. والطريقة الخلوتية في فلسطين لها نشاطات دينية واجتماعية وتربوية وثقافية، وتدير عددا من الروضات والمدارس والكليات الدينية والعلمية والمكتبات ومراكز البحث، فهي عبارة عن مدرسة تربوية رئيسها هو الشيخ المرشد المربي، وطلابها هم المريدون وفق منهج الكتاب والسنة. قبل أن نواصل مع الطريقة الخلوتية القاسمية الفلسطينية، نقدم إلى حضراتكم أعزائنا المستمعين هذا النوع من الممارسة الذكرية الخلوتية المتمثلة في ترديد شهادة لا إله إلا الله من قبل جموع الذاكرين. وبموازاة ذلك يقوم المنشد أو القوال بإنشاد مرتجل في مقام الهزام لقصيدة في ذكر الرسول ومدحه والتصلية عليه صلى الله عليه وسلم.
1: إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله إن

Amen.

اللهم صل

Yeah.

نواصل مستمعين الأكارم مع الطريقة الخلواتية التي دخلت إلى فلسطين ومدن مختلفة في بلاد الشام على يد الشيخ محمود الرفاعي الطرابلسي الذي أعطى الطريقة للشيخ عبد الرحمن الشريف الخليلي، وقد انتشرت الطريقة في شمال البلاد وجنوبها على يد الشيخ حسيني الدين القاسمي، والذي يعتبر عصره العصر الذهبي للطريقة. وقد اهتم مشايخ الخلوتية بنشر العلم والثقافة وإقامة الزوايا والمذاكرة الشفوية التي تتم بين الشيخ والمريدين، وإقامة الدورات لتعليم العلوم الشرعية وإنشاء المكتبات وتشجيع التصنيف والتأليف في شتى فنون المعرفة، وإرسال بعض الأفراد إلى المؤسسات التعليمية للحصول على الشهادات الجامعية العليا. ثم توج ذلك كله بإنشاء أكاديمية القاسمي في باقة الغربية سنة 89 و900 وألف، وقد اهتمت هذه الجامعة بنشر العلم والمعرفة في مختلف التخصصات، وسعت لتحقيق هذه الغاية بإقامة المراكز البحثية والمختبرات العلمية. وقد تم إنشاء مركز بدايات في الأكاديمية وإنشاء المجمع الثقافي وروضات رياض الصالحين وحضانات القاسمي ومدرسة القاسم الأهلية الابتدائية سنة 18 و2000، هذا إلى جانب إقامة المؤتمرات في مختلف التخصصات داخل الأكاديمية وإيفاد بعض أعضائها للمشاركة في المؤتمرات العالمية. وقد سعت هذه الأكاديمية إلى إقامة الندوات في مناسبات متعددة ليتم التفاعل مع المجتمع، وأصدرت مجلة جامعة وهي مجلة علمية محكمة، وفتحت المجال أمام الباحثين في مختلف أنحاء العالم ليشاركوا بمعارفهم وأبحاثهم. ويبدو لافتا انتشار الزوايا الصوفية في مختلف أنحاء فلسطين، تلك الأماكن التي تقدم الخدمة والطعام وأعمال الخير، وتحتوي الفقير وتعم فيها البركة ومجالس الأنس. وتنتشر في أرجاء فلسطين كذلك الكثير من أضرحة الأنبياء والأولياء والصالحين، وفي هذا دلالة على أن المنهج الصوفي له أصل راسخ في الأراضي المحتلة، مع الإشارة إلى أن الحكم العثماني يعد بمثابة العصر الذهبي للتصوف في فلسطين، حيث زاد بشكل كبير انتشار الطرق الصوفية السنية القائمة أساسا على التعلق بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام.

0: بهذا الذكر الصوفي التابع للطريقة الخلواتية نكون قد وصلنا أعزائنا المستمعين إلى ختام هذه الحلقة من مقامات التجلي، والتي خصصناها للحديث عن انتشار الحركة الصوفية في فلسطين، والذي كان في القرون الإسلامية الأولى من خلال اتصال أحد شيوخ عائلة القواسمي الذين يقطنون بمدينة الخليل بأعلام التصوف في الكوفة والبصرة. وقد ركزنا في هذه الحلقة على الطريقة الخلواتية التي سمي فرعها الفلسطيني بالخلواتية القاسمية نسبة إلى عائلة القواسمي، وذلك ابتداء من تولي الشيخ عبد الرؤوف القاسمي لهذا الفرع الذي كان له حضور بارز في مختلف المدن الفلسطينية، وخاصة في الخليل ورملة والقدس وحيفا ويافا وطول كرم وغيرها من المدن الأخرى. سوف نسعى في قادم الحلقات إلى التعرف على مختلف الطرق الصوفية الأخرى التي انتشرت في فلسطين، ونحاول استكشاف أعمالها الذكرية ومارساتها الإنشادية التي تنبئنا بلا شك عن جانب من المحصلة والهوية الثقافية لهذا الشعب العربي المقاوم. إلى اللقاء.
1: مقامات التجلي. مقامات التجلي.
2: مقامات التجلي.
1: مقامات التجلي سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي.
3: مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

عسلامتكم الناس الكل، مرحبا بكم معنا في موعد متجدد من كيد بين كلمة ونغمة، بطبيعة مع الموزيكا مع كلمتكم. زادة توصلنا في باج راديو كيف مع زادة الموزيكا اللي برمجناها والأركان اللي تعودتوا عليهم. مرحبا بكم معنا الناس الكل، إن شاء الله تكونوا بخير في التوقيت هذا، اللي في الخدمة واللي في الدار اللي في الطريق. شاربي معكم الناس الكل، بطبيعة اللقاء ينطلق معكم انت وحتى الثلاثة مع الموزيكا.

تحية مجددة لكل حبينا ومستمعينا، هذه موسيقتنا معكم ديما أكيد في بين كلمة ونغمة. وصلنا مع بعضنا الريتم داير اللي اخترناكم فيه فنان جيمس بلانت، الفنان والمغني البوب البريطاني. تولد في فيفري تحديدا 22 فيفري عام 74 في ويلتشر، فاز بزوز جائزات بريت ومرشح لخمس جوائز جرامي في 2006. اشتهر عام 2005 من خلال أغنيته يو ار بيوتيفول اللي احتلت المرتبة الأولى في سباق الأغاني في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان آخر مغني بريطاني احتل المرتبة الأولى في الولايات المتحدة هو إلتون جون عام 1997 من خلال أغنيته كاندل إن ذا ويند. كانت عنده تجربة في الجيش البريطاني لكنه تخلى عليه في 2002 بسبب رفضه الأوامر كانت موجهة ليه من طرف الجنرال اللي معاه أكيد وقتها. احنا اخترنا لكم جيمس بلانت كيد كوكتيل من الأغاني، أكيد هو من الفنانين اللي غمني البوب لكن يغني زادة سول ويعزف على الجيتار والبيانو. نسمعوا احنا في كوكتيل اللي اخترناه لليوم، اختيارنا بتبيعه في ريتم داير جيمس بلانت.

جيمس بلانت، كيف باش نسمعوه في كوكتيل؟ مازال عندنا من الموسيقى باش نسمعوه بعد شويه. عندنا ليكم زيدا كوكتيل من الاغاني الخليجيه، زيدا كوكتيل حلو برشا باش نسمعوه مع بعضنا مع فنانين واسماء خليجيه، والموسيقى اكيد باش تكون فما فيها من الخليجي، وتتنوع اكيد اختياراتنا من توا حتى لنهايه مشوارنا معكم لليوم في بين كلمه ونغمه مع مختلف الاختيارات بطبيعه والاركين. وين ذكركم زيدا كلمتكم اللي توصلنا في باج راديو كيف، اذا كان عندكم موسيقى معينه تحبوا تسمعوها مرحبا بكم معنا الناس الكل. خليكم مع جيمس بلانت ونرجعوا.

هذه كانت بطبيعة ريتم داير لليوم اللي اخترنا فيها جيمس بلانت، وهذا كوكتيل من أغاني من جيمس بلانت كما حكينا بكري شوية. باش نسمع مع بعضنا كوكتيل الفنانين الخليجيين، علاش ما قلتش كوكتيل خليجي خاطر فيهم فنان خليجي ما أغنية مش خليجية. بالبداية باش تكون معايا طيبة القلب وينك، كي دغنية ترجع بينا العام 97 مع الفنان السعودي كبير عبد المجيد عبد الله، اللي عنده أكيد ألبوم يحمل نفس الاسم فيه أكيد اختيار وأغاني أخرى. الأغنية من كلمات سالم الخالدي وألحان ممدوح سيف سيف، بطبيعة من الأغاني اللي نجحت برشا. بعدها باش نسمعوا مع بعضنا أغنية ترجعنا ل 2001 مع عبد الله رويشد، أغنية اللي نساك نساه اللي كانت خرجت عام 2001 كما حكينا من كلمات الشاعر ساهر وألحان الملحن مشعل العروج، وهي من الأعمال الناجحة أيضا برشا للفنان عبد الله رويشد. باش نقربوا اكثر شويه مع نغم بحبك وحشتيني، هذه الاغنيه اللي ماهيش خليجيه ما بصوت خليجي بطبيعه بصوت الفنان حسين الجسمي، اغنيه كانت خرجت رسميا في 2006 وطرحت لاول مره ضمن احداث فيلم الرهينه اللي كان بطوله الفنان احمد عز، وخرجت من بعد في البوم رسمي للفنان حسين الجسمي بعنوان احترت عبر واللي صدر في نهايه عام 2007. وتعتبر الأغنية هذه أولى تجارب الفنان حسين الجسمي في الغناء باللهجة المصرية واللي فتحت له باب واسع لتحقيق شعبية جارفة في مصر والعالم العربي. هذو ما اختياراتنا مع كوكتيلنا مع الفنانين الخليجيين، نسمعوا مع بعضنا وراجعنا.

تحية كبيرة برشا لكل أصدقائنا، رجعنا معكم مع هاني شاكر بتبيعة ديما على موجات إذاعة الكافي بين كلمة ونغمة، مازال عندكم ما تسمعوا ديما معنا على موجات إذاعة الكاف بتبيعة، ومع بقية اختياراتنا. وبتبيعة نذكركم اللي انتم زادة تنجموا تتواصلوا معنا، تخليوا لي كومنتير نتاعكم في باج راديو كيف، وتشاركوا معنا في مختلف الأركان. إذا كان عندكم أغنية معينة تحبوا تسمعوها، تحية زادة على الطاير في القيلولة، مرحبا بكم معنا الناس الكل بتبيعة، وديما الباب مفتوح ليكم الكل بتبيعة باش تقترحوا زيدا سواء فيلم في روبريك بتبيعة سيني كافي، سواء بتبيعة تنجموا تقترحوا لنا موزيكا معينة تحبوها تكون حاضرة وموجودة، مرحبا بكم معنا الناس الكل. اليوم في سيني كافي اخترنا لكم فيلم الحقيقة للي مغرومين بالنوعية هذه من الأفلام مستحيل يكونوا ما تفرجوش فيه، خاصة أنه يرجع ل 2013، هو من أفلام الحركة والإثارة، خرج في 2013 المدة متاعه 115 دقيقة يزيم التشويق، نحكيه على إسكيب بلان، أكيد واللي صدر في الولايات المتحدة، إسكيب بلان خطة الهروب، اللي يحكي على راي بريسلن مهندس ماهر وعبقري تم مزج به في واحد من السجون شديد الحراسة، قام بتصميم برشا سجون هو قبل، وحفظ عن ظهر قلب الثغرات اللي في السجون هذيا، وحيث انه السجن اللي تسجن فيه هو زاد من تصميمه، فقرر انه يقوم بالهروب منه الانتقام من اللي حطوه بطبيعه خلف القضبان. سوان روتماير زميل راي بريسلن في السجن ويتكاتف معاه بطبيعه من اجل تنفيذ خطه الهروب مع بعضهم. هذيا الفكره عمل الفيلم اسكيب بلان من افلام الهروب من السجن، ثم برشا افلام من هذيا.

فيلم يرجع ل 2013 نحكيو عليه اسكيب بلان، اختيارنا اليوم في سيني كافي. توقيتنا 19 دقيقه بعد الساعتين ديما على موجات اذاعه الكيف، نواصلوا مع بقيه اختياراتنا. حابين نسمعوكم تونسي برؤيه مختلفه مع ايمان محرزيه.

ما كي دايما محرزي وكي ما حكينا غاني تونسية هكا برؤية شبابية بتوزيع جديد نص مع بعضنا الحنين في حنين لليوم شكون حنين ونوستالجي ايطاليان من اعداد زميلنا نجاح الورتيني نقدم له تحية كبيرة برشا. نسمع مع بعضنا اختيارات اليوم في روبريك هذية موزيكا اكيد حلوة ذكريات اكيد باش تكون احلى واحلى مع حنين ايطاليان.